0: أهباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أهباء الحكمة، أهباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: ومضت الحصة.
2: إذاعة تونس الثقافية،
3: صوت إعادة الحياة.
1: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله. في كل حصة يجتهد أستاذنا سي حمادي في أن نواصل ما بدأه من محبة الحكمة على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر دائما بأن هذه الحصة ليست درسا أكاديميا، ولكن هو مجهود حقيقي وصادق ووطني من سي حمادي لمحاولة أن نطرح عدد من القضايا الفكرية، طبعا ليس بالمعنى الأكاديمي، ولكن أيضا ليس بالمعنى السطحي. نحاول في كل مرة مع سي حمادي أن يكون اللقاء بهذا العمق، ومنهجيا لابد من أن نذكر بما تقدم به وحلله معد هذه الحصة في لقاءات سابقة، ثم طبعا نفسح له المجال لكي نواصل هذه الرحلة على موجات الإذاعة الثقافية، حيث أنه انتهينا في لقاءاتنا الماضية إلى أن كتابة التاريخ الفكري يكون أقرب ما يكون إلى الصدق حين نقسمه إلى لحظتين كبريتين، ما قبل العصر الحديث الذي وضعنا بدايته في مصر الفرعونية وفي بلاد الرافدين، ففي سومر وعلى ضفاف دجلة والفرات، كما على ضفتي النيل بدأ التاريخ وظهر اللوغوس والعلم والأديان والأساطير. هناك ظهر الإنسان العالم، وهنالك بدأت جميع العلوم التي ورثها اليونانيون والعرب وأوروبا اللاتينية المسيحية حتى سنة 1543، سنة قيام الثورة الكوبرنيكية التي بشرت بالعصر الحديث. لحظتان تاريخيتان مختلفتان، قيما عملية أخلاقية وسياسية، ومفاهيم نظرية فلسفية وعلمية وممارسات ميدانية. خلصنا مع معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جاب الله من ذلك إلى نتيجة أولى، وهي أنه لا يمكن موضوعيا كتابة التاريخ الفكري خاصة في بعده العلمي والفلسفي دون أن نجعل من العراق القديم ومصر الفرعونية منطلقه، وأن نعتبر قدماء المصريين وقدماء العراقيين جيل الإنسانية الفاتحة، وينتج عن ذلك أن نجعل الإغريق ورثة أبرارا عرف أو عرفوا كيف يحسنون التتلمذ وكيف يكونون خير الوارثين وكيف يرتقون بما ورثوا ارتقاء بديعا لا تثيب على من سماه المعجزة الإغريقية. ولئن وجب الاعتراف بتلك المعجزة فلا شيء يبرر تناسي أنها كانت بدورها نتيجة معجزة أقدم منها وأرسخ قدما. فما من علم واحد نشأ في بلاد الإغريق ولا في أي بلد أوروبي، ولكن جميع العلوم تطورت على أيدي اليونانيين وورثها عنهم العرب، يوم أحسنوا التتلمذ على اليونانيين حتى بلغوا درجة إرادة تجاوزهم، وبذلك تشكلت أول تأليفية معرفية بابلية مصرية يونانية عربية في تاريخ الفكر الإنساني، ورثتها أوروبا عن العرب واشتغلت عليها حتى الثورة الكوبرنيكية. لذلك قال الدكتور حمادي بن جاب الله معد هذه الحصة أن الحج إلى أثينا لا يكون مبرورا إلا بالمرور ضرورة بمصر الفرعونية، مصر دولة رمسيس الثاني، وعلى بابل دولة حمورابي. وبذلك يحق لنا أن نقول أن عصر ما قبل الحداثة عاش على تأليفية بابلية مصرية يونانية عربية أوروبية، وأن تلك التأليفية شكلت ثقافة ما قبل الحداثة في جميع المجال الجغرافي الممتد من بحر العربي والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي، بما في ذلك بلدان البحر الأبيض المتوسط شرقيه وغربيه وجنوبه وشماله. وحين نتحدث عن المتوسط ليس لنا أن ننسى قلب المتوسط، إفريقيا أمس وتونس اليوم، وعن هذا العنصر الجغرافي ترتبت في التاريخ كرامات فكرية لا تحصى وإبداعات لا تنكر. فليس من الحكمة فصل الجغرافي عن التاريخ ولا المكان عن الزمان. لذلك التفتنا إلى تاريخ الفكر في تونس القديمة لا لمجرد البر بالوطن فحسب، بل

0: نزولا خاصة عندما تقتضيه الحقيقة التاريخية الموضوعية، وعندما يوجبه ما شهده الفكر الإنساني من انتشار وعمق ووضوح، سواء في عصور ما قبل قرطاج أو في العهد القرطاجاني أو في العهد الروماني أو العهد العربي الإسلامي، حتى بدايات دولة الاستقلال في أواخر خمسينيات القرن الماضي. فكثيرة هي الأشياء التي أنجزت في تونس، سواء على أيدي تونسيين خلص أو على أيدي وافدين عليها. ويشهد التاريخ أنه ما دخل تونس أحد إلا أضفت عليه صفاتها وأكسبته حلية الانتماء إليها، حتى أنه يعصر تحديد الفرق بين الأصيل والمتأصل، أو قل بين أن تكون أصيلا وأن تصير أصيلا، كما نلمس ذلك فيما ورد في المؤلف الضخم الواقع في جزئين كان نشره الأستاذان نبيل قلالة والبشير يزيدي بعنوان أن تكون أصيلا أو وأن تصبح أصيلا. وهذا الأثر المهم يجمع دراسات وضعت باللغتين العربية والفرنسية، وهي محاضرات ألقاها أكاديميون من بلدان مختلفة في إطار أنشطة المدرسة التونسية للتاريخ والأنثروبولوجيا. فالأصالة انطلاقة وصيرورة، ابتداء وتصير، وهي أجيال متعاقبة آخذ بعضها برقاب البعض. وقد كنا في اللقاء الأخير اكتفينا بذكر بعض العلامات المضيئة في تاريخ الفكر التونسي في فترة ما قبل الإسلام، من أمثال ترتوليان وأرنوب دوسيكا أو أرنوب الكافي ابن الكاف وتلميذه لاكتونس، وذكرنا أيضا فيليكس دو مادور، فيليكس المادوري والقديس أغسطين والشهيد سيبريان وغيرهم كثير. تحدث معد هذه الحصة دكتور حمادي بن جبلة بالخصوص عن تيرانس، وتوعدنا أن نواصل اليوم النظر في عباقرة تونسيين شهدت لهم الإنسانية بالتفوق ولكنهم أهملوا في وطنهم. والمقترح أن نذكر بتاريخ تيرانس لطرفته ولما فيه من آيات العبقرية من ناحية أولى، وإرادة الانفتاح على الكون من ناحية ثانية، وفضائل الوطنية من ناحية ثالثة. هذه كانت محاولة في تلخيص ما تفضلت أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة في تقديمه في حصص سابقة، وأكيد أن التعمق سيكون لك، ولكن قبل ذلك لابد من تجديد الامتنان والشكر لك على هذا المجهود على موجات الإذاعة الثقافية، وعلى هذا الوفاء للحكمة ولأحباء الحكمة، وخاصة على محاولة أن تستنهض الإرادات الطيبة في محاولة الرجوع إلى أسماء لا نجد لها أثر في التاريخ الرسمي أو في المخيلة الشعبية، ولكنهم أبناء لهذا الوطن وقد قدموا الكثير والكثير، ونعتز كثيرا عندما نجد مثل هؤلاء الأجداد لهذه الأرض الطيبة. كل الشكر والامتنان لك أستاذنا العزيز، وأهلا وسهلا بنا في برنامجك أحب الحكمة.
1: بارك الله فيك سيد سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. بودي يعني أن أذكر ببعض الأشياء. يعني نحن ندعي، أقول جيدا ندعي، أن التاريخ بدأ في ديارنا. لا مش نتصوروا ايش معناها بدأ في ديارنا. شنو هي ديارنا؟ كل المنطقة الممتدة بين بحر العرب والمحيط الهادي حتى المحيط الأطلسي هي بلدي، بما في ذلك ضفتا البحر الأبيض المتوسط. شفت لماذا؟ لأننا نعتبر أنها ثقافة واحدة، وأن الأصل فيها كما تفضلت بالتذكير به حتى لسنة 1543. يعني من منيش عارف، يعني خذنا في مصر الفرعونية، معناها ما خذناش برشا بعيد، معناها خذنا رمسيس الثاني، وخذنا في العراق، في العراق القديم، معناها بلاد الرافدين، خذنا شو اسمه حمورابي. يعني اصطلاحا مش حمورابي، راه حمورابي ما وصلت العبقرية هذيك إلا بعد قرون من الإنتاج الفكري ومن حتى إشكال. هي زبدة الصيرورة الفكرية في أرض دجلة والفرات، ثم هي أيضا كذلك في مواضع أخرى، في خاصة في شسمة هي مصر الفرعونية. هذا يقول يعني خلينا نحن أخذنا هاتين اللحظتين، أنا باعتبارهما يمثلان قمة ما وصل إليه الفكر الفرعوني في ذلك الزمن، وما وصل إليه الفكر البابلي في ذلك الزمن. قلنا هذا الفكر ورثه اليونانيون، راه ليس ثمة مفكر يوناني لم يتتلمذ عن المصريين أو عن البابليين أو عن الفينيقيين، معناها يعني كلهم، حتى ثم شكوك وثم كذا، ولكن يعني مثلا حكيناها مثلاً ماذا اسمه هذاك الصقلي اللي يقولوا ديودور دو سيسيل، عنده كتاب تاريخ كبير مضخم ده اسمه لا بيبليوتك، معناه يقول فيه أني زرت البيت، فالبيت المسكن الذي كان يقيم فيه إفلاطون في مدينة يعني نقول هيليوبوليس، يعني مدينة الشمس، يعني الشمس تقريبا هكذا، ولمدة 13 سنة، وهو مسحوب بالرياضي الفلاني والرياضي الفلاني بكلهم، يعني ثم حتى من يقبل لي أكثر من هكذا، غير أنا مثلا يقول لك هوميروس مصري ماهوش يعني شو اسمه يعني إغريقي، ولأن كذا أظن أرخيلو قدم راهو مش تو، معناها تو نفرض بكلهم غلطين ما يسالش شيء. لماذا هذا الهوس؟ هذا الهوس يدل على شيء، على عظمة الفكر المصري في تلك المرحلة والفكر البابلي في تلك المرحلة، وعلى مدير تقدير اليونانيين لذلك وهوسهم بذلك التفكير، وربما رغبتهم في الاستحواذ عليه، في امتلاكه، في التتلمذ عليه، اللي سميناها ظاهرة كما الأنتروبولوجي اليوم يقولوا ظاهرة الاكولتوراسيون أو التثقف. هذا يعني حتى حين تفترض أنهم مخطئون يبقى السؤال لماذا إذن هذا الهوس؟ لماذا مثلا هوميروس يعني في الكتاب الثاني، خاصة الكتاب الثاني مخصص لمصر، كل شيء في أثينا يرجع به لمصر. شفت كتاب معنا حقيقة تقعد توهك معنا زعم هوميروس بل معنا، لا هو مشى لمصر وعاش فيها برشا وتحدث إلى علمائها أي الكهنوت الكهنة بتاعها لا، واتصل بهم، هو يقول لك لا إلا ما يثبت لا مرة أخرى برشا ناس هك كأنه حاجة كبيرة ياسع عند ابن خلدون، أنه التاريخ ليس في ظاهره ندرى شنو بل هو تحقق من نظر، هو هذا اسمه كلمة تاريخ باللغة اليونانية هيستوري، بلا هذه استوريا باللغة اللاتينية، يعني التحقيق، يعني التحقيق بالمعنى الأمني البوليسي في جريمة، أو بالمعنى القضائي في لفصل خصامنا، استوريا معناها تحقيق، التحقيق هو مشال غديك ليتحقق من ادعاءات هؤلاء وأولئك، ويقارن ما يقال هنا وما يقال هناك، ما يقوله العلماء وما هو مكتوب في على الجدران إلى آخره، بحيث أكيد منه أنه يعني تعلم هذه الأشياء. يعني قل أنت هذا الهوس حين لابد أنه دل على مدى تعظيمهم للفكر المصري وللفكر البابلي، هذا من ناحية. ذكرنا أيضا معناها ما سالش نعودوها، لأنه ربما إحنا مش تعرف رواد الإذاعة الثقافية مش ديما الناس معناها كيما طلبة، لا معناها اللي صدفة أن يسمعك، يعني شفنا مثلا كيفاش في القرن الثاني يعني بعد ذهاب أفلاطون ولا أرسطو الكبار معناها، ودخلت شو اسمها أثينا والبلاد اليونان تقريبا مرحلة بداية التراجع، خاصة التراجع سينتهي مع ذهاب ألكسندر المقدوني. فنقول العلم من أين سيأتي؟ كان طالس، لكن طالس مشى القرن السادس ولا حاجة من يعني قبل الميلاد بعيد. فقالوا شنو نعملوا؟ جيبوا واحد يعلمنا، خاصة يحب يعلمهم علم الفلك والتنجيم، يعني مغرومين كما الناس الكل معناها، كما الشعوب الكل، ما هيش حاجة غريبة معناها، ماذا سيقع غدا؟ ما سيقع غدا باعتبار أن النجوم اللي تتحكم في كل شيء، باعتبار أن السماء القمر والبروج والآخرة هي المتحكمة فيما يجري في الأرض، فإنها حين نسألها ستخبرنا عما سيقع غدا، يعني تعرف وهذه إلى يوم الناس هذا ما مشاتش. التنجيم ارتباط التنجيم التنجيم بعلم الفلك لازم منه، يعني حتى كبلير يقول لك أنه التنجيم لازم ولا بد لإحكام التنجيم من إصلاح علم الفلك. أنت شوف معنا حاجة طبيعية ماشي، يعني نحن العرب تشوف أول كتاب ترجمه العرب أول واحد في علم التنجيم مش في الرياضيات، هو علم التنجيم مش حتى علم الفلك. ثم الطب لانتشار البتنة، يعني الناس ولدته قال ابن خلدون العرب قوم لا مناخل لهم، يعني ما عندهمش يصفيش ياكل الدقيق بالنخالة متاعه، إلى ساعة الإمبراطورية وإلى الثراء الفاحش. وبالتالي أصبحت هذه البتنة تستدعي أطباء، وبالتالي أول كتاب ترجمه أول هذا يحكي عليه حتى طه حسين ونيلينو، نيلينو هذا أستاذ طه حسين في تاريخ إيطاليا في تاريخ العلم العربي، وكتابه جيد جدا لما في تاريخ دخول الفكر اليوناني وبداية اسمه أقول أنا سيطرة العربي على العقلانية أو العلم اليوناني. هذا يعني نيلينو هذا قلنا هو علم طه حسين فأستاذ طه حسين. فجي اليونانيون يستدعون عالما من شو اسمها من العراق، يعني من بابل، وجاءوا به وعلمهم سنوات طويلة. وقت اللي توفى عملوا له تمثال في وسط، يقول المؤرخ معناه لا يقول على نفقة الدولة على نفقة الحاكم، لا مش على واحد هكا خيري معناها تقدم، لا معناها تقدير وطني. وجعلوه يعني ضيفا وطنيا كبيرا، وجعلوا له لسانا من ذهب، اللسان دليل على اللوغوس، اللسان باللغة واللسان دول هذا من ذهب. تو حتى القصة هذه بالله ما يصيرش نزيدو تو كي تاخذ افلاطو، انا ندعي نعرف شوية اليوناني اما راهو مش كيما خير من افلاطون، خلينا الواحد يلزم بلاصته ولا ويعرف قدره ويبقى شويه وراه هكا ما يسالش. افلاطون يقول كلمه فلسفه وارده على اللغه اليونانيه من لغه البرابره، يعني البرابره مش سبره، البرابره معنى من غير اليوناني، يعني هذا تلقاه في كتاب اللي هو في فلسفه اللغه واحسن ما كتب في العصر القديم في فلسفه اللغه من يعني كتاب افلاطون. يقول كلمه فلسفه انه لا ليست يونانية وإنما هي وافدة علينا من لغات أخرى، ويبدو أن هذه اللغات الأخرى هي الفينيقية. ومن الذين سيرجحون هذا هو إيمانويل كانت في القرن أوائل القرن التاسع عشر، يعني تقريبا قبل وفاته بأشهر، يعني هو والزملاء ويتفقون على أن هذه الكلمة ليست يونانية ويرجحون أنها من أصل فينيقي، باعتبار أن أول من استعملها هو طلاس حين سئل عما يحسن فعله قال أنا سوفوس. ثم جاء بعده تلميذه بيتاغور، تلميذ يعني بناتهم 10 سنين ابن ولا، ويقول له معناها أنا مانيش سوفوس كما عرفي أما فيلوسوفوس، أنا محب الحكمة عرفي حكيم أما أنا راني أبحث عن الحكمة ألتمس الحكمة، يعني معناها هذا التلميذ معناها مش ابرنتي فيلوزوف، معناها مش فيلوزوف، هذا هو اما هذاك نتاع الكبارات مش الصغارات اللي يقرا كلمتين. قال سيدي استاذي الله يرحمه سي محجوب بالميلاد قول لا بات ليلة مع الجيران صباح يقرقر، لا في عقلك في عقلك معناها. فنقولوا احنا لهنا راهو هذاك علاش باش نفهمه مليح، هنا لابد لنا من ربط حلقات التاريخ بعضها ببعض بحيث نستبعد هنا فكرة الشرق والغرب. ليس ثمة فكر شرقي وفكر غربي، الفكر بدأ في الشرق وانتشر في كافة الأرجاء الأرض اللي كنت أصفها من بحر العرب والمحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي. ثم أماكن أخرى في إفريقيا ما وصلهاش، مازال ما وصلش لأمريكا اللاتينية، مازال ما وصلش في أمريكا اللاتينية، يعني أمريكا وكندا فماش بلاد اسمها كندا وقت، وفماش بلاد اسمها أمريكا، وما ثماش بلاد اسمها فرنسا. خلينا نتحدث معنا نعطيكم كل هذا الحق. كلمة أوروبا نفسها لا باش ناسي لفظ أوروبا الكلمة هي فتاة جميلة غاية في الجمال، لبنانية يعني تقريبا يعني جدة فيروز، اسمها كاكا، اسمها معناها، وغادرت الأرض اللبنانية أثر خلاف هكا يقولوا في الأساطير بتاعهم في الخراف، هي وعليسة، عليسة جات القرطاج لا لتونس، الأخرى مشات أوروبا، وأطلقت اسم أوروبا جاء من جميع المؤرخين يقولون ذلك، حتى لو كانت أسطورة. شفت كيف يعني باش تشوف أنت الـ الـ الـ الـ يعني الصلة بيناتنا شنية، ما ثماش تحبش نقول هكا، ثم يضر لي كان ذكرني المرة الجاية نجيب لك المرجع بتاعي عربي، يظهر لي يعني في ابن هشام يظهر لي ولا حاجة من هذا، يجعل اليونانيين أبناء عمنا ماهوش قوم آخرين، حكاية درشنية متاع أريان والرواق الفارغ هذا، لا يقول لك هذا يرجع به البونا آدم ودرشنو، حتى واحد نظم فيه قصيدة شعرية يسم فيه، قالوا ما تجعل الرسول هو والجماعة ضم، معليش يعني تحب تكون أنت ثم ناس اللي تشعر بوحدة الفكر البشري، بوحدة الإنسانية، ولكن الفوارق لا تصل إلى حد الاستبعاد هذا عن ذاك أو فصل هذا عن ذاك، حتى أننا قلنا مثلا المثال أنا لا أعرف كل حال، ربما ثم اللي يقول لي تأخذ مثلا المؤرخين، مؤرخين الفكر اللي عملوا ديزونسكلوبيديا ولا باهي، وقت اللي تبدا بالقرون الوسطى يعني تقريبا يعني بعد انهيار الامبراطوريه الرومانيه القرن السادس السابع وانفصالها السابع، انفصال الامبراطوريه الشرقيه والامبراطوريه الغربيه ثم انهيارها، وبدا المد العربي في الفكر، قل ونظر على كل حال في ما، وربما احسن واحد لهنا ندل عليه هو بيير ديام، تقريبا بيير ديام خذا جميع المشاكل في الفيزياء جميعها، مثلا هل الخلاء لوفيد موجود ولا لا، هل صحيح ان الطبيعه تخشى شنو الخلاء الفراغ الى اخره الى اخره، تاخذ مثلا الثقل، تاخذ حركه كذا، جميع المفاهيم، وبدا يدرسها اولا اليونانيون، ثانيا العرب، ثالثا اوروبا شو اسمها هي المسيحيه اللاتينيه، يعني هو خاطر يوقف ثم حتى جاليلي هو حتى كوبرنيك دو بلاتون او كوبرنيك، باه معناها انت يستحيل يعني باش تلقى ما، فيستحيل مبالغ شويه ربما، يصعب يندر ان تجد اشكالا علميا يطرحه العلماء في اي جامعه من جامعات اوروبا او في الجامعات العربيه دون ان يكون فيها للعربي نصيب، تنتقده ترفضه ولكنك لا يمكن أن تستغني عنه، بينما من الثورة الكوبرنيكية 1543 إلى يوم الناس هذا ولا أعلم عالما واحدا ذكر عالما عربيا. شفت كيف خلينا خرج العرب من التاريخ على الأقل من التاريخ الفكري، شنية دور الدولة العثمانية الإمبراطورية العثمانية شنو دور كذا، هذه حاجة أخرى. صحيح مثلا تلقى ديكارت يتحدث يتذكر مثلا ابن الهيثم يتذكر كذا، ولكن علماء أمس يعني أما بعد كوبرنيك ما عادش ثم حوار مع العرب، انتهى إلى اليوم، حتى اللي خذوا جائزة نوبل مرام ربيعينهم، فنحن مفخورين بهم لكن ما قراوش عنا، تكونوا عنده خيل واخذاها باعتباره أمريكي، باعتباره أمريكي، باعتبار المخبر بتاعه أمريكي مش باعتباره مخبر عربي إلى آخره. هذا نحب نقول لنا علاش يلزمنا نشوفوا التأليفية الفكرية المصرية شو اسمها البابلية اليونانية ثم العربية الأوروبية اللاتينية، هذا هي تاريخ الفكر البشري، ثم نقول هذا فهذا ما يلزمش نساور واحد كما قلت انت بارك الله، ليس برا بالوطن على خاطر تونس خلينا نوري روحي، لا لا يعني كيف ان الفكر التونسي ما بداش مع العرب، ما بداش مع الفتوحات الاسلاميه، ثم علماء وكبار العلماء تعترف بهم الانسانيه كلها قبل الاسلام في قرطاج وخاصه في مدينه الكهف، يعني مثلا خذ مثال نقولوا احنا علم الكلام، هو علم الكلام، سواء في اليهودية أو في المسيحية أو في علم في الإسلام. احنا عندنا بداية في القرن الرابع الهجري، يعني القرن الرابع هو القرن العاشر ميلادي تقريبا كما يعني نقول، واحنا جروسو مودو. بينما علم الكلام دائما معناها القضية بتاعه كيف نبرر، كيف نفسر، كيف نقنع بصحة الدين، الدين اليهودي أو الدين المسيحي أو الدين الإسلامي، بالنظر إلى مرجع واحد خاصة هو المرجع اليوناني. هي هذاك علاش يعني الحكمة والشريعة، كما يقول ابن رشد، يعني فصل المقال بين الحكمة والشريعة، بين العقل والنقل، بين المشاكل هذيك فين باش تفهمها، باش تفهم حقيقة. أول بدأت في القرن الأول، ما فهمش قبل القرن الأول المسيحي، ما فهمش إني، واللي بدأ يهودي لأنه اليهودية سابقة ستو أنا بدأ في القرن الأول المسيحي، داير توفى في السنة 50 من العهد المسيحي، يعني كان معاصر للسيد المسيح، والغريب أنه عمره ما تحدث عليه، مش هذا يعني. وحواره مع الفكر العقلانية اليونانية، وكيف أن كلام سيدنا موسى، ما ورد في التوراة، ما ورد في التقاليد اليهودية، يعني أمور تستقيم في العقل ويشهد لها تشهد لها العقلانية اليونانية، هذا في القرن الأول. ثم مباشرة بعد هذا مش جي السيد المسيح، ومش يولد مش جي نفس، كانوا بكلها في الإمبراطورية الرومانية، وبالتالي كان الإمبراطورية البيزنطية إلى آخره، مش تولد سيلد العلم الكلام معناها شو اسمه هو المسيح، أولا في فلسطين يعني مع دو سيزاري في فلسطين، ثم مباشرة في مدينة الكهف. وأنه أهم شيء العلم هذا بكله في مدينة الكهف، ثم الكهف أنت ذكرت زوز من الناس أنا اللي هو أرنوب دو سيكا، سيكا معناها مدينة الكهف، سيكا فينيريا يعني مدينة الآلهة فينوس، يعني سكة فيها. دونك أرنوب دو سيكا وتلميذه لاكتانس، لاكتانس راهو ساهل ياسر لأنه فلاح، معناها الحليبي يبيع الحليب، لاكتانس كما تقول لافوا لاكتي نتاع هذيك الدرب التبانة ولا الدرب الحليبي ولا حاجة من هذاك، ماشي حاجة. ثم عندك في هنا مجي تارتوليا، مجي القديس أغسطين، ماشي جي اللي الناس اللي تحدثنا عليهم هذوما قبل المسيحية وقبل يعني مجيء اليهودية لهنا، ثم ناس أخرين اللي هما توانسة واللي هما فكروا مليح واللي هما يعني أثرت البشرية بما قدموه لها. احنا تحدثنا المرة الأخرى على تيرانس، حقيقة سيرة تيرانس يعني خلينا نقول هكا تدعوني للاعتزاز به، كي نقول جدي جدي سميني اللي تحب جدي. تيرانس هذا القانون الروماني، وأنا قريت في بعض الواحد أنه شدوه في ولاية باجة، سيرة باجة يمكن صحيح لأنه باجة هي كانت مطمورة روما، يعني نقول تونس مطمورة روما الأكثر، باجة معناها مش ثم الوطن قبل شوية والجزء الكبير في باجة، شدوه بسلاحه وهو يقاوم الاستعمار الروماني، ويقتضي القانون الروماني أن من أمسك بيده سلاح ويقاوم الاستعمار الروماني يحمل إلى روما مكبل كذا بالأصفاد والأغلال ويستعبد يسترق. ثم لما وصل إلى هناك، احنا تحدثنا عليه المرة الأخرى بسيش نعودوها، طرح أرضا هذا في المكان يعني تقول أنت سوق العبيد ولا حاجة من هذا يعني ولا، وبدأ البراحي يشكون قالوا أنت ماذا تحسن صناعته حتى نقول عليك يجسري فلاح يجسري تاجر يجسري حاجة من هذا، قالوا ماذا تحسن، لأنه رفض لأنه يلزم يقتضي الأمر يحطوا له لوحة هكا يعني كيما ما نقولش ورقة لأنه ما عندوش ورق أمن ولا، معناها على صدره مكتوب فيها راهو فلاح وإلا تاجر وإلا معلم وإلا اللي تحب معناها، لكن مش تبيعه مش تبيعه فيه وتشتري. قل له أنا أحسن قيادة الأحرار، تو عبد أنت تو عبد ومكتف ومن ولا وكذا وتقول لي قيادة الأحرار، عادي من جيب المدارس البحثيه من عند ديدرو في الموسوعه الفلسفيه نتاع عصر الانوار. يقول فقام الرجل البريح هكا يقول: يا من يشتري عبدا يحسن يعني قياده الاحرار او قياده الرجال او شيء من هذا القبيل. وقعد يقول ديدرو: واعتقد ان هذا البريح لا زال يصيح حتى اليوم في القرن الثامن عشر. ويقول معناها انه يعني العبقريه بتاعه تيرانس يعني وصلت الى ابعد ما يمكن ان تصل، حتى ان من المؤرخين الادب اللاتيني من جعلوا منه يعني من جعلوا فوق موليير يعني في الفن المسرحي الى اخره. يعني عاد شيء مش مشهور هو ما يقول يعني ديدرو وحتى مؤرخي الادب لاتيني يقول لك معناه في شك شراه واحد في شك يحسن قياده الاحرار يعني ما يحبش يعترف انه عبد، انه عبد هذيك الغلب ما عنده حق وما عندوش ما يعمل ماشي، اما ماهوش مستعرف يعني ماهوش انا احسن قياده الرجال او احسن قياده الاحرار مانيش عبد معناه. فشراه واحد قال والله هذا يظهر فيه كذا شراه، فاذا به كان ما كان يلقاه متثقف كذا سمح له، فاذا به يصبح اكبر يعني رجال المسرح ورجال الفكر في ذلك العصر. قل علاش هو مهم بالنسبه في تاريخ روما مهم هذا العبد؟ هذا هو راه يقول شو اسمه هو معناها ديدرو قل استرق وهو يدافع عن شرف وطنه معناها بذكاء معناها الديفوندي معناها لونور دو سو بي يعني على تونس في محل اشكال. ف يعني لهنا يعني يقول يعني ديدرو يقول لك قلت لي قدم تمثيليه من التمثيلات نتاعو في شو اسمه هو كيما عندنا نتاع الجم في روما في الكوليزي روما يعني يقول الكوليزي قريب يطيحوه بالتصفيق معناها تلموا الناس تحبوا تلموا الناس تسمعوا الى اخره، هو يمثل زاد يعني كذا. عاد شنو هي اللي قلت لي وصل له الجمله هذه انا ماذا بيا نعاود نقولها وراه جميع معناها المؤرخين نقول انا المذاهب الانسانيه الزيمانيزم يعتبروه اقوى من سقراط. قلت لي يوصل لهنا يقول لك الجمله نتاعو المشهوره معناها هومو سوم جو سويز انوم هوماني نهيل ما من شيء انساني هومو نهيل ولا امي اليونوم بوتو ما من شيء انساني بغريب عني، انا انسان وما من شيء انساني بغريب عني. قل تصفيق الدرشنوة والاخيري يعني ظن القوم ان مسرح روما سينهد. ويعتبر لهنا معناه يقول لك علاش الحاجه الثانيه اللي فيه كان يحسن الرومانيه معناه اللاتينيه في شك ما في شك ولغه الام الامازيغيه امني، لكن ايضا كان يحسن اللاتينيه اليونانيه وبالتالي انشغل بتثقيف اليوناني الرومان حتى ينفتحوا على الثقافة اليونانية، لأنه الثقافة اليونانية مرة أخرى جبدنا قبل على ابن خلدون مازالش كيف يعني ابن خلدون يقول أن المغلوب يقتدي أو يقلد الغالب، ما هو صحيح بالكل صحيح، لأنه الغلبة إذا كانت ثقافية راهي محق، إذا كانت عسكرية ما تدومش. ثم مؤرخين على ثم حاجة اسمها رومانة العالم لا رومانيزاسيون دي موند، يعني كيف استطاعت روما راو هذا يتقين في الافتتاحية سؤاله مؤرخ روما قل كيف استطاعت روما في ظرف 60 سنة أن ترومن العالم أن تسيطر على العالم في 60 سنة صحيح، لكن عمرها ما رومت العالم، لأنه المؤرخين يقول ما من يوم يمر دون مقاومة ضد روما، مش معناها سوى في إفريقيا وخاصة إفريقيا تونس لكن تونس مش بحدودها الحالية معناها جزء كبير من الجزائر وربما من كذا من ليبيا يعني كان تابع لتونس ولا معناها يقول لك هؤلاء كانوا على درجة عالية من الثقافة وعلى درجة عالية من وبالتالي معناها ما كانش للرومان ما كان لهم أن يبسطوا سلطانهم عليه، هذه حاجة ثم حوزة أخرى معناها أن الرومان عندما احتلوا يعني بعد احتلال قرطاج سنة معناها 142 ولا 140 قبل المسيح، سقطت بعدها قرطاج شو اسمها هي أثينا، احتلوا أثينا. هذاك علاش فيكتور هوغو عنده مقال على قرطاج معناها قشر البدل، معناها يقول لك لم إلى الآن حتى كتبه هو يعني في القرن 18 يقول لك يعني العالم في القرن 19 بلتو من أبو 1810 في السيري ذيك أن عنده كتاب اسمه إسي فيلوزوفيكي للترير، واحد كي يقرأه يشوفه يقول لك العالم لم يدرك بعده ماذا خسر بسقوط قرطاج، يعني فك الفترة إلى يوم نسي هذا الدولة. فيقول لك معناها الرومان احتلوا أثينا، وبالتالي أثينا والرومان كلها تحت سنابك الجيش الروماني. لكن ثقافيا أثينا الرومان عفوا اليونان احتلوا روما، شفت كيف؟ وبالضبط شنو معناه؟ يعني حتى في التربية يقول لك ما عادش نقريو الروماني اللاتيني، نقريو الغريقي معناها الغريقي لواه، يقول لك لأن اللغة اليونانية هي لغة علم، لغة فلسفة، احنا ما عندنا شيء من هذا، ما عندهم شيء، لا علم لا فن لا فلسفة حتى شيء. كان المرة الأخرى نعرف جبدناها ما يسالش نعودوها، يعني قلت لي فيرجيل يعني يكتب على المصيبة هذه معناها يقول لك ايش معناها؟ نحن غلبناهم وهم اليوم يتحكموا في عقولنا. معناها يقول لك غريسيا كابتا فيروم فيكتورام إني كيبيت ات ارتس انوتيليت اغريستي لاتيو. هذا الشيخ اكبر شعراء الرومان يقول يعني اليونان معناها اثرت اليونان المقهوره، معناها غريكا معناها كابتا معناها مقهوره معناها كابتي معناها اثرت اليونان المقهوره فاتحها الهمجي، يعني غالبها الهمجي اسمه هو معناها الرومان همجي، معناه يعني يقول فيروم فيكتورام، فيكتورام معناه الفاتح حاجة من هذا، فيروم فيروم فيو معناه شفت اللاتينية راه بونشي بعيدة ياس أبني يعني. وبالتالي وشنو عملت الحاجة الكبيرة اللي عملتها فينا وعيب عليها معناه جابت لنا الفنون، توا احنا نتاع فنون توا أبني شوف معناه ات ارتس انتوليت انتوليت أغريستي لاتيو، أغريستي معناها يعني تقول أجلاف لاتيو معناها بلاد اللاتين، يعني خاطر هذا كما تقول عقر العروبة، يعني عقر اللاتينية جابت لنا الفنون، معناها أغريستي معناها فلاحة وأمور أجرير معناها يعني حكاية فارغة معناها بدو جبت لهم الفن ومش يوليو يغني ومش يولي يعمل فلسفة وش الحكاية ذي. وبالتالي قامت مقاومة كبيرة، وتزعم هذه المقاومة كبير شو اسمه يعني الرومان معناها ذلك الذي كان يكرهنا ياسر حقيقة بتاع ربي، يعني كان يدعو انه لا الى احتلال قرطاج، ومعروفة هي الكلمة يعني دالاندا كارتاغو است الا ينبغي تحطيم قرطاج ما دام ما حطمناش قرطاج مش بتفاهمين، وقول هك يعني معناها انيبال اد بورتام حنبال على ابواب روما اد بورتام بورتام معناها حنبال اد بورتام حنبال على ابواب روما، وحتى يشرب حتى ياكل حتى كذا ما يقوم الا بها وما انت كنت تعرف دالاندا كارتاغو باش نعرفوا شويه مثلاً دالاندا دالاندا معناها حطم معناها دالانداري وهو اسم طفله في تونس مكة ولا ماهوش عربي هو لاتيني لو معناها انا باش تعمل انثروبولوجي تاع اللغة وكذا على ما يبدو أنا كل حال ما نشوفش نذكر البلاد هذه ولكن يعني ثم في عائلات وفي بلد ما في تونس فوانسة وقت اللي واحد يجيب سريفة سريف زريعة بنات الأولى الثانية الثالثة الرابعة ماذا بيه باش ما يواصلش الرابعة يسمها دالندا وكأنه دالندا أنا أقطع السريفة كارتاغو دالندا كارتاغو اس اقطع السريفه هذه في شك ثبتها الحقيقه شويه نلقى مش صحيحه 100% ولكن بدات يعني يعني بس نقول أنا علاش أنت تأخذ في اسم فعاد فاطمة ولا الزهراء ولا حجمة جيب دالند الوه تلقاها إلى قديمة حاجة قديمة يعني كيما حكيت عرس الذيب كيما حكيت هكل هكل الرواسب العصور القديمة هاو شعوب لا تنسى تجاربها يعني تصبح لا شعورية هذا بتاع كلو ديفيستروس بتاع المؤرخين الآخرين يعني كيما حكيت 60 سنة رومانة العالم كلام وبرا معنا ومش هكا انت شوف يعني بس تشوف قديس أغسطين أنا كمان بلادك توا آخر تتليفي يحكي على بلاده وكذا يقول لماذا هيئ الله الله أعلم أنا هيئ الله ولا ما هيئش معليش أنا بالنسبة لي أنا ما كروش في هذه القضية يعني الأمر لروما حتى تحتل العالم يقول لك إنما فعل الإله ذلك لحكمة فيه حتى الاستعمار ولا حكمة شفت كيف الوه ليهيئ البشرية لتقبل السيد المسيحي بلغة واحدة هي الروماني بعد اللاتيني شفت كيف الأركو راهو وعنده حقه لأنه يعني ليتنتو يعني لاتينيزاسيون رومانة اللغة المسيحية يعني هي ما زدتش لا باليونانية ولا حاجة أخرى بلغات أخرى ف يعني بدأت الصياغة اللاتينية بدأت في تونس بدأها ترتوليان وقديس أغسطين فيما بعد إلى آخره سان سيبريان هذوما اللي بدأوا يكونوا اللاتين يعني لا لاتينيزاسيون دو كريستيانيزم باش يهيئوا روما لأنه وقام خلاف كبير مثلا ترتوليان إلى الآن الكنيسة مش راضي عليه لأنه كان يرفض أن تكون الكنيسة في روما الواه لأنه يقول لك أنتم ثلاثة قرون وعنده حق ونحن في العذاب المسيحية في عذاب ولا أكثر ولا حاجة من عذاب اليوم مسؤولين أنتم سيدنا مش ممكن دونك ما إلى الآن دار حتى القديس أغسطين ما يحبش حتى يتحدث عليه لأنه ما هوش راضي على سان بيير في الفاتيكان إلى آخره أنت تشوف هذا الكل وحتى أكثر من هكا سيدي سفيان يعني للإعلام وبرا معناه هو انعقد لتورنو معناه المنعرج كبير سنة 325 يعني كانت روما من زمن ظهور المسيحية حتى 325 الإهانات كبيرة هذا ما يدعيه المسيحيون وهو مش صحيح مش قولك علاش مش صحيح المسيحيون روما لا تدخلوا أصلا في العقيدة لا تتدخلوا أصلا يكفي باش تلقى سان جان تاع شو اسمه الإنجيل إنجيل القديس يوحنا ولا باش تلقى أنه السيد المسيح كان يعرض كفين يلقى اليهود عاملين حفلة يمشي يفسد لهم يدخل انتم غالطين ليس هكذا انتم تفسدوا في كلام الله يفسد مشاو يشكوا به يقول لهم انا راني ما ندخلش بيناتكم مادام يحترم قوانين روما مادام مواطن روماني المواطن الروماني هو كل من يحترم قوانين روما حيثما كان الوضع الذي هو فيه سواء في تونس في افريقيا في المغرب في اي مكان ان شاء عمرهم اذوه شفت كيف هذاك علاش حاولوا يحصلوه يعني وقت اللي جابوه حكايه بالله الناس تحب تقرا حكايه ما لله لله وما لقيصر لقيصر حبوا يحصلوه سيد المسيح جابوا له قول انت دولار ولا نتاع الدينار الدينار يوم راهي لغه لاتيني الدينار كلمه لاتيني الملك العام وقالوا له شنو هذا باش يتعرف به ولا قال مكتوبة ما لكم تجربونني يا يعني تحصلوا فيها معنى إيش معنى باش نقول لا هذا ما قالش قال هذا لقيصر وهذا لله والكل لله قيصر والفلوس هذيك لله ما لكم تجربونني عارف اللي هي وضعية مش قالها كل شيء لله شوف لأنه فيما بعد شو ماشي يقول يحدث السيد المسيح يحدث في سان بيير قل له ما ينعقد في السماء ينعقد في الأرض وما ينعقد في الأرض ينعقد في السماء أي أن المسيحية هي أيضا دين ودولة مش الإسلام برك دين ودولة كل دين يريد أن يكون دينا ودولة يعني لو توتاليتاريزم ريليجيو، هذه الكليانيه او حاجه من النوع هذا، التوتاليتاريه كما نسميها، الكليانيه الدينيه، حتى اليهوديه، حتى الاديان الاخرى اللي هي بتاع وثنيه. دونك انت تشوف يعني لهنا يعني كيفاش هذايا يعني الشيخ بتاعنا احنا يعني يقول لك كل شيء انساني. تيرانس ثم نص اخر او شخصيه اخرى تحدث عليها المره هذه فولتير، انا ما شفت تونسي كتب عليها مره ولا انا كل حال معليش كان سي ابراهيم الغربي الله يرحمه يقري فينا في اللاتينيه في كلية 9 أبريل ابن ولا عاد بعد وقت اللي وليت أنا قري معه نقول له سي إبراهيم علاش ما عملتش أنت التاز نتاعك، لأنه مقيد في التاز نتاعه في باريس على آباء الكنيسة المسيحية التونسية معناها ابن ولا لي تقريبا هكا معناها ابن ولا. قال له كان نعمل الأطروحة بتاعي تو يحجروني بالحجر. لا لا بحول الله مات الله يرحمه كل حال توفى وما عملش التاز نتاعه. بون كل حال هذاك كتب ما عند ربي. ف يعني تلقى هذايا الاخر اسمه ماكسيم دو مادور. مادور هذه بلاد تو اصبحت يعني بكري تابعه لتونس، هي انا كيما عندها كيما غيرها، لكن من الاستعمار الفرنسي هو اللي جعلها يعني نقص تونس وعطاها للجزائر في بالهم شو قد فيها للابد ولا. ومادور اصبحت نقول واحنا الجزائريين. فيتحدث عليه اسمه ماكسيم دو مادور، يقول راهو ثم برشا دي علماء وشخصيات اسمهم معناها كيما ماكسيم دو مادور. ماكسيم دو مادور هذا أستاذ فلسفة اللي تلميذه أنجح تلاميذه القديس أغسطين، يعني القديس أغسطين تكون على يديه، وكان القديس أغسطين يجتهد ليقنع أستاذه بالانتماء الى المسيحيه. ويقول له هنا نختمها مسالش، يقول له هل من المعقول ان يوجد انسان واحد معناها ابن ولا معناها يعبد حجره ولا يعبد صنم ولا يعبد كذا، كل البشر يؤمنون بالله ويؤمنون بالله الاحد واحد الاحد، معناها يقول ايلي ان ديو سوفران كي سوا سان كومونسمون، هذا مش لازم تعمل لي انا دين باش نوصل لها، من ان وصنف لا بدايه لوجوده ولا نهايه لوجوده ابن ولا، ولم انا رياني انجندري رينا ريان انجندري دو ساب، لم يلد ولم يولد. راهو هذايا يعني في عهد قديس اغسطين يعني القرن الرابع والخامس قبل المسيح ابن ولا. قل وبالتالي يعني كل واحد هو لو فورماتور دو شوز، هو الذي خلق كل شيء كون كل شيء. يعني قلوا هذا مش جايني شنو المسيحيين مش جايني بها، هذه نعرفها وعلمتها لك وانت تقرا عندي، مش جيني لهم انا مش تردها ولا. هذا يكفي ان ينساق الانسان الى فطرته الى عقله الذي وهبه الله ليدرك جميع هذه الاشياء ولا حاجه له بنبي الى اخره. كل حال يواصل فولتير ولا يقول معناها راهو هذا ما يملوش وحاش له كلام كبير يقول فيه معناها ياسر على فولتير، يحبوا ياسر فولتير ولا. وخاصة هذه حكاية احنا رانجبنا التوحيد، لا المسيحية جاب التوحيد ولا اليهودية ولا الإسلام، التوحيد نشأ قبل كل شيء في مصر الفرعونية. هذا هو القضية. يعني يقول له إذا كان تحب أنا راهو الناس هذوما اللي يعبدوا كذا ولا شنو راهو في خيالك كبر، ما ثماش ناس تعبد في النجوم، ما ثماش ناس تعبد في الحجر، ما ثماش ناس تعبد في الأصنام، الناس كلهم يعبدون الله، وأن هذه الأشياء التي ترونها إن هي إلا رموز لتلك العبودية لتلك الألوهية. هذا يعني هذا الشيخ ماكسيم دو مادور أستاذ القديس أغسطين، ما ولاش مسيحي ما فيش شك منها، حار فيه ثم كتاب كامل مراسلات بيناته لا باش يقنعوا، لكن ما أقنعوش اعتقادا منه اعتقاد صحيح، معناه أنه ما أعطانا الله العقل إلا ليكفينا بقية الداعين إلى الله.
0: كل الشكر لك والامتنان والتقدير والمحبة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله على هذا المجهود، على هذه الرحلة الفلسفية الأنثروبولوجية التاريخية في برنامجك حب الحكمة. يتجدد اللقاء معك، يتجدد هذا الحب للحكمة، ويتجدد هذا الإجلال لك على هذا المجهود في كل أسبوع على موجات الإذاعة الثقافية تقريبا في نفس التوقيت كل يوم سبت الساعة 2. إلى اللقاء، مع تحية كامل الفريق، أستاذنا العزيز دكتور حمادي مجبال في الأعداد، سفيان عرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
0: ومضت الحصة.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
7: تونس،
8: فيلوسوفيا،
6: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
9: لغة العالم،
10: عيون الكلام،
11: على صعيد الرفض،
6: جرائد من العالم،
12: حديث السينما،
13: أرخبيل المسرح،
14: عربي أنا.
15: الثقافة الإيكولوجية،
6: محاضرات فكرية،
16: وثائق وحقائق،
6: أنغام من كل مكان،
17: مدارات،
6: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاما،
6: من الإبداع،
5: من الحوار،
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

نحب نحب عطشانين للحب الحب الحب والشوق بإيد ويدفي القلب.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد وموضوعه كتابة الحياة، انطلاقا من كتاب ابنة الحياة للكاتبة التونسية إسمهان الشعبوني. مبروك إسمهان هذا الإصدار الجديد.
2: شكرا جزيلا سي محمد عيسى، شكرا على الدعوة.
1: يحضر معنا أيضا الأستاذ الناقد أحمد الجريناوي من غزة. تحية لغزة وتحية إلى الشعب الفلسطيني أيضا.
3: شكرا، الله يحييك، وتحية لتونس، وسعيد جدا بهذا التواجد معك أستاذنا ومع الكاتب الرائع أسماء.
1: وأنت أيضا ابن تونس
3: الخضراء. بلا شك.
1: هاي نعم اسمهان، يعني في إطار إذن ما كتبته في هذه المجموعة القصصية المهمة التي أعتقد وأؤكد أيضا أنها مهمة، أنت كتبت الحياة، وكتابة الحياة في الحقيقة في القصة القصيرة ليس سهلا، فلعلنا نطرح السؤال التالي: كيف يمكن لنا أن نكتب هذه الحياة في قصة قصيرة في مساحتها النصية، في شخصياتها القليلة، في أحداثها الموجزة المقتضبة؟
2: أظن فيما يخصني شخصيا، نعم، يعني كتابة القصة بطريقة مكثفة تنبع من تراكم داخلي كبير جدا، واهتمام ربما مركز على موضوع معين. وكان اهتمامي منذ سنوات يمكن الثلاثة الأخيرة، اهتمامي كان بالإرث العائلي النفسي والتربية التي نحيط بها أطفالنا، وهي تربية عادة مبنية على مبادئ يعني عنيفة، لأنه عادة التربية في مجتمعاتنا وحتى في مجتمعات أخرى، يعني هذا شيء يخص العالم جميعا، هي تربية تقوم على عدم اعتبار الطفل كإنسان في حد ذاته، يعني نعتبره كإنسان ناقص ورأيه غير مهم بنفس أهمية آراء الكبار، ونسمح لأنفسنا بتعنيفه على أساس أن ذلك في مصلحته،
1: نعم،
2: أو بأن لا نعطي اعتبارا لمشاعره، مشاعر الخوف، ولا نعتبر أن طفلا قد يحبط. وهذا كله يعني يكتب في الصفحات الأولى من حياة ذلك الإنسان تروما تجد فيما بعد انعكاسا سلبيا جدا، وتخلق توارثا لأزمات نفسية جيلا بعد جيل، ولطريقة في التعامل مع الحياة تسحق كل ما هو هش وتفسح المجال للقوة والتسلط.
1: نعم نعم.
2: فأنا الاهتمام يعني هذا كان كبير بالنسبة لي في السنوات الأخيرة، وانبثق الحقيقة عنوان الحياة يوما، عنوان المجموعة وهو ابنة الحياة، انبثق يوما ما، يعني أن المجموعة جاتني قبل بعنوانها، جاء العنوان قبل
1: جاهز.
2: جاء العنوان، وأنا فهمت لما تجلى لي ذلك العنوان فهمت أنها مجموعة، وفكرت حتى يعني هل أكتب مجموعة أم رواية، لكن كانت مجموعة. فأظن هذلك الاهتمام المركز بشيء ما، يمكن حتى يعني عادة في طبيعة الكتاب أنهم يكون لديهم هوس، وهو ما يجعلهم يهتمون يعني ويعمقون اهتمامهم بمواضيع معينة، ذلك الذي جعلني أكتب وأحول الحياة إلى قصص.
1: ممتاز جدا أستاذ العزيز صديقي أحمد الجريناوي، وأنت أستاذ الأدب العربي، وأنت ناقد، وأنت أيضا فنان لمن لا يعرف أنك فنان، كيف يمكن أن ننقل أيضا هذه الحياة بتفاصيلها اليومية إلى السرد، إلى الأدب، إلى الفن في نهاية الأمر، إلى الأغنية، إلى السينما، إلى المسرح، إلى الفن التشكيلي؟ طبعا هناك أعتقد هناك تفاصيل معينة ننقلها، ليس كل التفاصيل، هناك زوايا نظر معينة، هناك لحظات يمكن أن تكشف لنا زوايا معتمة من شخصية ما، من أمكنة ما، من أزمنة ما، وهناك أيضا رمزية يمكن أن يتميز بها حدث من الأحداث.
3: طبعا هو كتابة الحياة يجب أن تكون أولا قبل أن تكتب الحياة ابنا للحياة مثل ابنة الحياة، لأن الزوايا التي تتحدث عنها أنت الآن لا يراها إلا ابن الحياة. يعني إذا كان هناك كاتب يعيش في قصر عالي ومبتعد عن ما يحدث في الأرض الواقع، لن يستطيع الكتابة أصلا عن الحياة التي يجب أن يكتب عنها. فأن تتعمق في تلك التفاصيل، أن تنزل يوميا للشارع، أن تقف في طوابير الخبز أيا كانت الطوابير التي يجب أن تكون، أن تعيش الأزمة كما هي
1: كما يعيشها الناس،
3: لا أن تسمع عنها.
1: نعم.
3: يعني فرق أن تقرأ الخبر أن هناك أزمة ما في مكان ما، وفرق أن تعيش تلك الأزمة، وهناك فرق عندما تكتب عن الأزمة التي سمعت عنها، وفرق عندما تكتب عن الأزمة التي عشتها. فهذا هو المبدأ الأساسي لأن تكتب الحياة. ولماذا تكتب الحياة؟ وكيف تكتبها؟ ولمن تكتبها؟ هذه كلها أسئلة مهمة، الإجابة عليها تكمن عند كل كاتب، لأنه كل كاتب له أجوبته الخاصة عن كل هذه الأسئلة. كل كاتب لديه سبب ما للكتابة، كل كاتب لديه جمهور ما يريد أن يوصل له هذه الكتابة، وكل كاتب لديه أعداءه الذين يريد أن يقاوم بهم بالكتابة، يقاومهم بهم بها.
1: لا وجود لكاتب بلا أعداء، لأنه الأعداء هو إكسير من النجاح والإبداع،
2: جزء من الحياة،
1: جزء من الحياة، وعادي لأنه تلك طبيعة البشر. أعود إليك إسمهان، هل القصة، ونحن نتحدث هنا عن القصة القصيرة، هي نقل وفي أمين للحياة لوقائع معينة، أم هي تجسيد أو تجسيم لفكرة أفكار معينة أو قديمة للقضايا؟
2: هو يعني منذ القديم أرسطو في فن الشعر قال يعني أنه الرواية أو القصة هي محاكاة، يعني هو نظرية القصة كمحاكاة للواقع يعني موجودة منذ القدم. وفي الواقع القصة تحاكي الواقع وتمثله، هو تمثيل للواقع. حتى من يكتب السيرة الذاتية هو يعني يكتب السيرة الذاتية كما يتذكرها وكما تلقاها وكما وبنظرته للأحداث. ففي كل الأحوال أرى أنه القصة هي محاكاة للواقع، هي تمثل للواقع، وذلك يبرز خاصة
1: واقع بعينه. مثلا يمكن أن ننطلق من حدث معين ونعيد صياغته وننقله كما هو،
2: سننقله دائما من وجهة نظر الكاتب ومن رؤيته للعالم،
1: خلفية فكرية أخرى. نعم.
2: خلفيته الفكرية ورؤيته للعالم ورؤيته لذلك الحدث من خلال رؤيته للعالم. طبعا لما تكون القصة رمزية ستكون أبعد عن الواقع، وتكون يعني في الناحية التمثيلية والناحية يعني هي الناحية التمثيلية للواقع تكون أكبر. لكن حتى في قصة واقعية هي ليست إلا خيالا يحاكي الواقع، ثم نطعمه أحيانا ببعض الأحداث وبعض التفاصيل الواقعية لنخلق التواصل مع القارئ. يعني نحن نتحدث عن هذه التفاصيل مثلا في ديكور معين، مثلا لما كتبت ابنة الحياة كنت عندي أقصوصة اسمها آخر 9000 يوم. هي القصة هذه تتحدث عن شخص حقق نجاحا ماديا كبيرا.
1: نعم، سنعود طبعا إلى هذا الكتاب بتفاصيله في القسم الثاني من هذا البرنامج. أحمد الجريناوي صديقي الأستاذ غسان كنفاني كتب في أرض البرتقال الحزين عن مشهد مؤثر حزين عميق، وهو يغادر مع عائلته إذن أرضه وقريته وبلدته وعائلته ومسكنه وذكرياته، وينقل لنا ذلك المشهد المؤلم. فنقل لنا تفاصيل إذن الحياة وأزمة ومأساة الفلسطينيين وهم يهجرون ويهجرون. توفيق فياض في الشارع الأصفر أيضا نقل لنا تفاصيل عميقة دقيقة لما عاشه في الأمكنة مع الأهل ومع الأصدقاء ومع التراب الذي يخرج من هناك ويقبله بحرقة وأنت أيضا يا صديقي تخرج من غزة وتترك الحياة هناك وتستقبل حياة أخرى. عن هذه الكتابات وعن هذه اللقطات والمشاهد
3: ربما
1: تأثرت قليلا
3: بلا شك. أنت تتحدث عن لب الوجع. ربما الكاتب الفلسطيني يعني يأخذ رداء آخر غير

0: لواء وفكري ومسلح عن كاتب. ما هذا، ما هذه الجملة الرهيبة؟ فأنت تتحدث عن مقاوم فلسطيني وليس مجرد كاتب. توفيق فياض لما كتب الشارع الأصفر أو لما كتب 778 اللي هي توثق تفجير مصافي البترول في حيفا في السبعينات، توثقها بشكل سينمائي وأدبي مليء بالأسلحة، مليء بالرعب لهذا الكيان الصهيوني. فهي عمليا طبيعة حياة الكاتب الفلسطيني أن يكون مقاوما. وأيضا كاتبتنا اسمها شعبون هي مقاومة في مجال آخر له علاقة بالمقاومة النفسية، سأتحدث عنها فيما بعد في الجزء الخاص بالمجموعة القصصية. ولكن يجب أن يكون الكاتب مقاوما، يجب أن يكون مندمجا، ويجب أن يكون له أعداء، يجب طبعاً أن يعرف ما هو من هم أعداء. كمان
1: كاتب بلا أعداء بصراحة كاتب إذا فشل.
2: نحمد الله إذا على أعدائنا.
1: اسمهن نحن تحدثنا عن توفيق فياض. وهذا الرجل يعني في عمقه الفكري وفي إنسانيته وفي حبه للحياة أيضا
0: طبعاً،
1: تعرض إلى محاولات اغتيال. منها محاولة، محاولة اغتيال ذهبت ضحيتها إذن
0: زوجته لينا،
1: زوجته إذن لينا. وأذكر أنه حينما تحدثت معه عن هذا الحدث يعني دمعت عيناه، قال لي كان يمكن أن أموت ساعتها لكن زوجتي هي التي
0: تلقت
1: ارتقت عوضا عني. يعني هذه الحياة التي نقلها توفيق فياض والتي نقلها أدباء فلسطينيون يرتدون إذن البدلة العسكرية حينما يكتبون في زمن الحرب ويستبدلونها ببدلة أخرى مدنية في حالة السلم، كما قال الصديق الأستاذ أحمد الجريناوي. الآن ما رأيك اسمهان أن نستمع إلى مقطع من أغنية اقترحتها أنت، والقصة اليوم لم تعد بمنأى عن بقية الفنون، الأغاني، الموسيقى، الفن التشكيلي.
2: طبعا.
1: ما هي الأغنية التي تقترحينها؟
2: قارئة الفنجين.
1: مقطع.
2: مقطع.
1: هل توافق
2: صديق؟ هو الفنان.
0: خصوصا المقطع اللي تقصده اللي هو ما قبل ستفتش عنها يا ولدي، والكتابة هي عملية تفتيش عن المعنى،
1: بحث عن المعنى. كان كتابة الحياة إذن هي كتابة المعنى العميق والخفي ربما للحياة. ونسمع أيضاً إلى مقطع من المجموعة القصصية ابنة الحياة، اسمها هنا شعبوني، دار الكادية للنشر والتوزيع. نعود بعد حين.

0: حدائق السرد. طيلة حياتي كنت أفيق في السادسة صباحاً، أصلي صلاة الفجر وأدعو الله أن يرزقني وأتوكل عليه، ثم أشرع في التخطيط ليومي وبعده لحياتي. على الورق أرسم أهدافاً عظيمة، نجاحات باهرة وأموالاً طائلة ونساءً فاتنات يطلبن حبي ويحطن بي. لم تتغير أحلامي على مر السنين. في العشرين من عمري كنت عازماً على تحقيقها، خططت أصغر تفاصيلها، وكنت مقتنعاً أنها آتية لا محالة، إنها مسألة وقت فحسب. كتبت مرة أني سأصبح مديراً لمجموعة من الشركات، سوف أدرس علوم الاقتصاد والتصرف وسأنجح فيها بتفوق، وعندما أتوظف سأنطلق من أدنى درجات السلم الوظيفي، سأحقق للشركة أرباحاً طائلة بفضل لباقتي وذكائي وحسن تصرفي، ستتم ترقيتي وسأتعرف على المديرين وسيستضيفونني إلى موائدهم ونواديهم وسهراتهم، ستهتم الفتيات بي وسأغزو القلوب والأجساد الناعمة، سأصبح النجم الساطع في الشركة. خلال إحدى السهرات التقيت فتاة من عائلة متوسطة ومحترمة، وقعت في غرامي، ووجدت فيها امرأة لطيفة وجميلة ستمنحني نسلا أفخر به، وكانت مستعدة لكل شيء تقريبا لمساعدتي على بناء نجاحي. تزوجنا في حفل دعي إليه أهم كوادر الشركة والمجمع، وبعد بضعة أشهر أحيل رئيس الهيئة المديرة على التقاعد، فاستخدمت جميع علاقاتي لأجلس مكانه. اشتريت بعض الأسهم في المجمع، وفي العام نفسه اقترح علي صديق أن أشاركه الاستثمار في شركة نزل جديد على الشريط الساحلي، فدخلت المغامرة بحماس ولهفة لتحقيق كل أهدافي. اشتريت أسهماً في شركات سياحية مماثلة، ثم في مصانع، واشتريت أراضٍ فلاحية وآباراً وسفوناً، ووصل بي الأمر إلى شراء أسهم في إذاعة وقناة تلفزيونية. لكن عندئذ اندلعت الحرب فابتلعت كل شيء، زوجتي وأحد أبنائي وأموالي، ولم يبق لي سوى السلاح والمعركة. كلفت بقيادة فيلق من المشاة في حرب العصابات التي دارت في أزقة المدينة، وسحقنا العدو رغم جبروته. كنا نعرف أفضل المخابئ لمفاجأته، داهمناه ليلا وفتكنا به. فقدت رجالا من فرقتي وأصبت في ذراع اليسرى، لكننا انتصرنا. وقفنا إثر انتهاء الحرب في حفل مشهود فوق الخشبة لتكريمنا، بينما كان الناس يصفقون لنا ويهتفون بالحياة للوطن. هناك رأيتها دون الجميع في ثوب أزرق يرفرف في نسيم أوائل أيام الصيف، كانت عيناها مثبتة علي. نزلت من المنصة فقدمت مع صديقاتها لتحييني. تواصل حديثنا في مقهى ثم في مطعم للعشاء، ولم يمر أسبوع حتى تزوجنا. أنجبت منها ابنا ثمرة عشقنا، وأعدت بناء ثروتي مستعينا بالدفء والحنان اللذين وجدتهما. شيدت عمارات وأسست شركات في الصناعات الغذائية ومواد التنظيف والمركبات الإلكترونية لصناعة الروبوتات، وفتحت جامعة خاصة في الاقتصاد والتصرف كي ينتفع الشباب من تجربتي. من كتاب ابنة الحياة إسمهان الشعبوني. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر لنا موضوع هذه الحصة كتابة الحياة انطلاقا من كتاب جديد للكاتبة التونسية سمهان الشعبوني صادر هذا الكتاب عن دار أركادي للنشر والتوزيع. ونذكر أن هذا الكتاب قد وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة علي الدعاجي للإبداع الأدبي في الأقصوصة لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، الدورة الأخيرة. هذه المجموعة وردت في 126 صفحة بعناوين مختلفة، سنعود إليها معك إسمهان. مبروك مجددا.
2: شكرا، شكرا جزيلا وشكرا على الدعوة. كما كنت تذكر، هذه المجموعة وصلت للقائمة القصيرة، كنت سعيدة بوصولها طبعا، لكن الجائزة لم تكن من حظها. ماهوش مشكل بالنسبة لي.
1: نعم.
2: بالكل.
1: هذا الكتاب الثاني بعد الجانب الآخر من الطريق.
2: نعم، هذا الكتاب الثاني بعد الجانب الآخر من الطريق، وهو الكتاب الثاني قبل صدر لي كتاب أشرفت عليه، هي مجموعة قصصية باللغة الفرنسية أشرفت عليها، وهي مجموعة قصصية تحكي مسارات المهاجرين من جنوب أفريقيا، من أفريقيا السوداء، وهي مجموعة صدرتها في دار نيرفانا. كنت أشرفت فقط على التحرير الأدبي، وصدرت لي أيضا ترجمة العربية لرواية فرنسية للغة الكوبا اسمها لو بلو دي زابي، وترجمناها، صدرت في دار المحيط، ترجمناها، بدلنا العنوان، الأزرق هو اللون المفضل لدى النحل. وكانت لي يعني إصدارات أكاديمية في الترجمة أيضا.
1: جيد جدا. نعم جيد.
2: لم تصدر في كتب، لكن
1: ستصدر قريبا
2: إن شاء الله.
1: أحمد قريناوي، من جديد تحية لك.
3: تحية لك.
1: إذن ننطلق في تقديم هذه المجموعة القصصية، ابنة الحياة، إسمهان الشعبوني. نعم،
3: فليكن. الآن أنا كتبت دراسة نقدية أسلوبية اسمها أوركسترا التشظي والانعتاق، سأتحدث في محطات منها. وكانت المصادفة أني صادفت صديقتي والكاتبة إسمهان في مكان العمل في مؤسسة إندا، كنا نعمل في نفس المساحة اللي هو وضع الأطفال في جانب الكتابة، وأهدتني النسخة، ولم أكن أقصد أن أقرأها كلها ولكني قرأتها كلها.
1: نعم، مبدع المجموعة.
3: تمثل المجموعة القصصية ابنة الحياة للكاتبة التونسية إسمهان الشعبوني تجربة سردية طليعية لافتة تنتمي إلى أدب المقاومة النفسية والتحرر الروحي. إنها نصوص لا تكتفي بمرآة الواقع أو محاكاته النمطية، بل تعمد إلى تفكيكه بنيويا ونفسيا ولسانيا عبر لغة تكثيفية تدمج الواقعية الفجة بالفانتازيا السحرية والرموز الكونية. وبالاستناد إلى تفكيك 6 نصوص محورية تمتد من عتبة البدء إلى عتبة الختام، وهي ابنة الحياة، أمهات على وشك الانهيار، آخر 9000 يوم، سوف، بوابة الحياة، وأول يوم بعد الارتقاء الروحي لآخر إنسان على وجه البسيطة، وهي القصة الأخيرة في هذا الكتاب. عليه أشير إلى العتبات في هذا الجزء، وفيما بعد سيتم نشر
1: بالعتبات. نعم.
3: سيتم نشر هذه
1: العنوان
3: الدراسة
1: يعني
3: ويطلع عليها من
1: الغلاف، إذن كل ما يتعلق إذن بهذه العتبات في البداية. نعم،
3: بالنسبة للغلاف، سمائية الغلاف، لوحة الغلاف يتصدرها رسم تشكيلي لعين إنسانة دامعة محاطة بكتلة ظلال سوداء حادة. هذه العين هي الشاهد البصري المحرك للمتن، إنها بؤرة الرؤية والشهادة على تشظي الذوات اليومية قبل انطلاقها نحو براءتها الأولى وطهرانيتها الكونية. ومن الأشياء الجميلة والمهمة، وأحب أن أسميها العبقرية في هذا الكتاب، البنية الدائرية للمبنى النصي. يكشف الفهرس وهندسة المجموعة عن بنية دائرية واعية تبدأ وتنتهي من ذات النقطة الوجودية الجوهرية التي تنبعث من ابنة الحياة وتنتهي إليها. فعلى أساس جيرار جونيت، يعد العنوان من بين أهم عناصر المناص أو النص الموازي. لهذا فإن تعريفه يطرح بعض الأسئلة ويلح علينا في التحليل.
1: نعم.
3: بحيث تفتتح المجموعة بقصة ابنة الحياة لتقدم بيان التحرر من قيد الأسلاف اللي هي الأساور، وتمر عبر عتبة بوابة الحياة لتختتم بنص النهاية الفلسفي الساحر، وهو أول يوم بعد الارتقاء الروحي لآخر إنسان على وجه البسيطة.
1: نعم، سنعود إليك إذن صديقي. طبعا نحن نشير إلى ومضات إذن حول هذا الكتاب المهم، ومن وراء ذلك ندعو القارئ إذن إلى متابعة هذا الكتاب. اسمهان، سننطلق مما قاله الأستاذ أحمد فيما يتعلق بالعنوان. أنت رميت المعنى مباشرة للقارئ، قلت له يعني هذه ابنة الحياة، ولك أن تتصفح إذن هذه الأوراق وتعرف إذن من هي ابنة الحياة. العناوين إذن كانت مختلفة في صياغتها بين تركيب الجزء ابنة الحياة وبين إذن أمهات على وشك الانهيار، وألفاظ مفردة سوف، نسيان، الخائن، حرية. وهذا التنويع في العنوان إذن هو تنويع حتى في الشكل القصصي الذي اعتمدته في هذا الكتاب.
2: أي صحيح. خليني أولا أشكر أحمد، الأستاذ أحمد الجرينيوي، على الدراسة التي كتبها وأنا قرأتها، وحقا هذا من حظي أنه
1: نعم أنت محظوظة أنه أحمد الجرينيوي يكتب عنك شيء جميل.
2: يكتب عني دراسة شكرا. وأنا قرأتها وليست مجاملة، هي دراسة جميلة وعنده يعني ملكات نقدية.
1: نعم
2: جميلة.
1: دقيقة دقيقة نعم.
2: دقيقة بالضبط، هذه هي الكلمة دقيقة. عودة إلى العناوين، طبعا كما قلت سابقا العنوان العام ابنة الحياة كان ذلك التجلي المؤسس للمجموعة، فأنا أتتني هذه الفكرة كتجلي حقيقة، وهو أن كي نتحرر من إرث الأسلاف الذي يعيقنا على الحياة يجب أن نكون أولا أبناء وبنات الحياة، يعني أن نكون أبناء وبنات الأرض والسماء قبل أن نكون أبناء وبنات أمهاتنا وأبائنا. فنحن هم يعني يأتون بنا إلى العالم كي نعيش هذه الحياة، كي نحقق مهمتنا التي أتت أرواحنا من أجلها. لذلك العنوان القصة الأولى كان مهم بالنسبة لي، وكان مهم أيضا أن تكون هي في الطلعة على القصة. نعم. لأن كما قال يعني بدقة الأستاذ أحمد، هي المحركة المؤسسة، يعني هي القصة المؤسسة، هي يعني إعلان لهذا التحرر التام. ثم سوف نتدرج في القصص الموالية من وعي محدود إلى محاولات في التحرر، في تحرير الوعي، إلى المحاولة الأخيرة لتحرر البشرية كاملة من خوفها ومن وعيها المحدود ومن انقيادها كقطيع وراء قادة سياسيين أو وراء رجال ونساء دين. ولذلك أسميتها أول يوم بعد الارتقاء الروحي لآخر إنسان على وجه البسيطة. طبعا العناوين يعني كلها عندها أسباب، مثلا أسباب في اختيار العنوان القصة الأخيرة، المجموعة كتبتها سنة بين سنتي 2024 و2025، وهي سنة 2024 كانت صعبة جدا لأنها كانت سنة الحرب على غزة، يعني طبعا الحرب بدأت من أكتوبر 2023، لكن عشنا أهوال الحرب ورأيناها بعيوننا يعني طوال سنة 2024، فكانت سنة صعبة نفسيا، ومعايشة الحرب بتلك الطريقة حتى لو كانت عن بعد دفعتني لكتابة هذه القصة التي تتحدث عن اليوم الذي سوف يتخلى فيه البشر عن خلق أكوام من الجثث البشرية. وذلك يعني في هذه القصة التي تعتمد السحرية، نوعا من السحرية، لن يحدث
1: الفانتازيا. ونعم
2: نعم الفانتازيا والسحرية والنوع من الميتافيزيقا زيادة أيضا. نعم في هذه نعم القصة لن يحصل إلا إذا تحررنا من الخوف. عناوين أخرى، العناوين الأخرى ألهمتني إياها إما يعني المعنى أو القيمة الأساسية في القصة، مثلا قصة حرية هي قصة يعني تدور أحداثها في عقل شخص، في عقل شخص يعني، وكلها رمزية، وهو شخص يبحث عن الحرية ويتجاوز حدوده الشخصية ليصل إلى ذلك. قصص أخرى مثلا آخر 9000 يوم هي طريقة في النظر للحياة، هي شخصية تفكر في مستقبلها ببقي لي 9000 يوم كي أعيشها، بقي لي 8999 يوم كي أعيشها. وهي في الحقيقة يعني للقصة كانها لي صديق حكى لي أن لي له صديقا يعيش بهذه الطريقة، فأنا ألهمني هذا الموضوع، لأنه عادة شخصيات لازم تكون شخصيات لها شيء حاد. هذه النظرة للحياة ألهمتني هذا العنوان، والعنوان يعني ألهمني بقية القصة. أمهات على وشك الانهيار، هذا عنوان اخترته خصيصا بالبناء على يعني عنوان الفيلم المعروف لبيدرو ألمودوفار فام أو بوغ دو لا كريز دو نير. فأنا اخترت أمهاتها على وشك الانهيار وليس نساء على وشك الانهيار، لأنه في القصة هذه أردت التطرق إلى موضوع الأمومة من جوانب مختلفة، الأمومة القسرية، الأمومة التي تحاط بهالة من القدسية تجعلها غير قابلة للمراجعة وطرح الأسئلة، الأمومة التي المرهقة للمرأة. فكان العنوان بالنسبة لي واضح، فكرت أولا في فيلم المودوفار واخترت أمهاتها على وشك الانهيار.
1: جيد جدا. نعم هذه التنوعات في الكتابة تقودنا إلى موضوع مهم جدا في كتابة القصة القصيرة، ويتعلق الأمر بالأزمنة والأمكنة. كيف وجدت إذن هذا المبحث؟
3: بصراحة المبحث هذا يتعلق بثلاث كلمات: الثبات والحركة والجسد. في العادة اعتدنا في الطبيعة العربية أن الزمان هو الذي يحدد المكان، لأن العربي البدوي المتنقل حسب الزمان، إذا كانت شتاء فيصبح البحث عن مكان آخر، إذا كانت صيفا يصبح البحث عن مكان آخر حسب مكان المرعى. فالزمان والشمس والأزمنة المتعلقة بالطبيعة هي التي تحدد المكان، لذلك يتنقل. لكن عند أسمهان شعبوني كان المكان هو الذي يحدد الزمان. لماذا؟ لأن هناك ثبات ورضا بما هو موجود. فالحمام العمومي مثلا الذي تذكره هو الذي يحدد زمان الذهاب، البار له زمان معين، وهذا يتعلق كله بالجسد، كيف تداخل الزمان والمكان في الجسد. عندما نتحدث عن الجسد الحامل للتاريخ والقيد الاجتماعي، الجسد الزماني بالأحرى، في قصتها الأولى يبدأ الجسد مستعبدا ومستبعدا ومشوها بفعل التقاليد الصارمة، مثل التي نشأت بذراعين واهنتين تعجزان عن حمل الأشياء الثقيلة بسبب الأساور وإلى آخره. التعري التطهيري والاندماج الكوني يتحول فعل خلع الملابس بين البطلة وصديقها في الغابة والبحيرة إلى طقس بدائي بكر، وهنا تستعيد زمان قبل الزمان الذي هم فيه الذي حمله هذا الجسد. الحمام العمومي وعري الذات هو من أهم الأمكنة التي ذكرت في قصة أمهات على وشك الانهيار، وهذا الربط الجميل ما بين المبنى، مبنى الحمام الذي هو على وشك الانهيار، وبين الأمهات اللواتي يذهبن إلى الحمام وهن على وشك الانهيار. هذا الربط ما بين انهيار الأمهات وانهيار المبنى من أجمل ما ذكر في هذه المجموعة، ومن القصص التي أبرزت الزمن بشكل واضح قصة آخر 9000 يوم.
1: نعم.
3: يعني هي معنونة بالزمن، فهناك لعبة زمنية مكانية في هذا النص مرتبطة بالجسد، والجسد عندما يتنقل للمكان يحدد الزمان، فتبدأ اللعبة من الجسد ثم إلى المكان ثم إلى الزمان، وتدور الدائرة من الزمان إلى الجسد. الزمان يمثل العادات والتقاليد التي تدخل في الجسد وتربيه على أشياء نوعا ما ممكن أن نسميها قيود.
1: ممتاز، جميل جميل. إسمهان، بناء شخصيات، إذن أعتقد أنك اشتغلت على هذا العمق الفني بين الواقعي والفانتازي.
2: صحيح، وحضور الفانتازي يعني موجود في المجموعة هذه وحتى في المجموعة السابقة، وهو فرض نفسه علي. أولا في القصة الأولى، القصة الأولى هي رمزية بالأساس، وشخصيتها يعني فانتازية نوعا ما، يعني
1: نعم.
2: هي تقريبا خرافة، الأبطال هم فتاة وفتى يهربان من قرية يحمل فيها الأشخاص أساور بعدد الأسلاف، يهربان ويكسران الأساور كرمز لكسر الإرث العائلي. هما شخصيتين ليس لديهما اسم يعني، وتظلين في القصة كلها بدون اسم. عندي زيادة حضور الفانتازي في القصة الأخيرة، أول يوم عفوا بعد الارتقاء الروحي لآخر إنسان على وجه البسيطة. الشخصيات هنا يعني هي فانتازية، يعني البشرية جمعاء التي تنتظر الشخص الأخير فوق الأرض الذي رفض أن يرتقي روحيا ورفض أن يتحرر من الخوف. وجدت أن الفانتازيا تفرض نفسها علي في عديد المحاور وعديد الكتابات، وربما أخذت منحة أكثر واقعية في هذه المجموعة أكثر من المجموعة السابقة، فكانت لدي شخصيات واقعية مختلفة. يعني مثلا في الخائن مثلا هو شخص رجل أعمال في طائرة ينتظر الإقلاع، أو شخصية نسائية في معجزة الحب التي تجد تتمتها في قصة أخرى في نفس المجموعة وهي حب وحشيش. يعني هذه قصص واقعية جدا، لكن أيضا قمت باختيار معين في الشخصيات هذه المرة، وهو أنني استعملت ضمير الجمع المتكلم في قصة أمهات على وشك الانهيار.
1: ممتاز.
2: وكان ذلك اختيارا واعيا، أردت أن أستعمل ضمير نحن، ونوعا ما هو فرض نفسه علي. أول شيء أنا قرأت قبل سنوات قصة لكاتبة قبرصية اسمها كونستانتيا ديريو، كان مانيش غالطة في اسمها، وكانت أخذت جائزة الكومنولث للقصة القصيرة سنة 2019 لقصة قصيرة بجميع ضمير الجمع المتكلم لنساء، لمجموعة من النساء ينتظرن أولادهن أو أخبار عن أبنائهن من الحرب كل يوم. القصة اسمها بالإنجليزية، أنا قرأت ترجمة الإنجليزية، اسمها Death Customs، يعني طقوس الموت. وهذه القصة بقيت، يعني استعمل ضمير الجمع المتكلم أبهرني، وأحسست أنه للحديث عن بصوت النساء يجب أن أستعمل هذا الضمير. وأبحاثي النقدية فيما بعد أثبتت لي أن في الأعوام الأخيرة مثلا في الأدب الأمريكي يستعمل هذا الضمير عندما يكون هناك تضارب بين الفردي والجمعي، عندما تكون هناك يعني فئة مثلا ضعيفة أو تتعرض للضغط، فهذا الضمير يستعمل عادة، ضمير نحن. ووجدت أنه يناسب هذه القصة التي تتحدث فيها مجموعة من النساء عن تجربتهن في الأمومة بأصوات مختلفة، أحيانا متناغمة أحيانا متضاربة. هذا كانت بالنسبة لي تجربة يعني أنا استمتعت بها شخصيا.
1: نعم، منذ حين استمعنا إلى مقطع من المجموعة القصصية وتفاعلت مع هذه الطاقة الإيجابية التي تسندينها تعطينها لشخصياتك، يعني أنت ابنة الحياة في نهاية الأمر، تخرجين من سلبية للإيجابية، تعطينا أيضا هذا الحلم، هذا النجاح في الحياة في نهاية الأمر.
2: صحيح، لأنه شخصيتي ربما يعني تحاول أن تعكس ما عشته أنا أيضا، لأنه أنا عشت يعني فترة، كنت تعرف يعني سي محمد عيسى أنه في الجزء الأول من حياتي كنت محامية، وكان هذا لا يناسبني بالمرة، وكنت غير سعيدة بالمرة، لكنني رفضت دائما أن أستسلم للإحباط أو أستسلم للحزن. وبالنسبة لي يعني ليس من هدف في هذا الحياة إلا أن نكون سعداء، ويجب أن نبحث عن سعادتنا ونعمل من أجل سعادتنا، وهو يعني هو درس طويل يطول مدة الحياة عادة. ولذلك ربما هذه المجموعة كان فيها قصص يتدرج فيها الوعي، لأننا من الصعب جدا أو ربما قد أقول من المستحيل أن يتغير وعينا في لحظة واحدة. يعني عادة نحن كبشر بحاجة إلى تراكم التجارب الإنسانية كي يتطور وعينا.
1: هذا أسميه صديقي من أدب التنمية البشرية، هذا الأدب الذي يعطي حلولا لشبابنا في مشاريعهم، في أفاقهم المستقبلية، في أيامهم القادمة. طيب صديقي، أعود إليك يعني أحاصرك الآن. يقول وليد أحمد الفرشيشي نشر هذا الكتاب، والحق أن الكاتبة نجحت أسلوبيا في إطالة عمر كتابته قصص مجموعاتها، وسمحت للغة بصبر أغوار النفس البشرية ومحاورتها متخففة ما أمكن من تاء التأنيث في السرد. ذلك أنها سعت في واقع الأمر إلى اجتراحه كتابة تتقن مراوغة المتواضع عليه نقديا بجمالية أسلوبية تلاحق المعنى حتى تصطاده.
3: جميل.
1: وأنت يا عزيزي أحمد الجريناوي، ماذا تقول إذن عن هذه الأسلوبية وهذا الأسلوب الذي اعتمدته ابنة الحياة اسمهان الشعبوني؟
3: الحقيقة أن الكاتبة لديها أساليب في السرد وفي الحوار وفي الضمائر خصوصا، وهي مغرمة بالضمائر خصوصا.
1: هاي التنويعات.
3: تحدثت الآن عن قصة أعجبتها وهي
1: محامية قديمة.
3: بالضبط، هي بلا شك هنا محامية عن الشخصيات المستضعفة بشكل أو بآخر، حتى وإن كانت الشخصيات تستضعف نفسها. بالنسبة لأسلوبها، تحدثت عن أن الكاتبة تبني وعيها اللغوي بناء تركيبيا متفردا يزاوج بين مستويين ليعكس هويتها التونسية المركبة وتكوينها الأكاديمي الموزع بين الثقافة التونسية والفرنسية المعاصرة. أولا، شعرية الفصحى الحداثية. تطوع الكاتبة الفصحى ببناء تركيبي مكثف ومجازي متين، يعتمد الجمل اللاهثة والوصف المشهدي البصري المتأثر ببنية الرواية والنص الفرنسي المعاصر، مما يمنح السرد بعدا فلسفيا وكونيا يتعدى النطاق المحلي الضيق. ثانيا، شجاعتها في اختراق اللهجة التونسية، لغة الواقع والليل. لا تجد الكاتبة حرجا في اختراق ثوب الفصحى وتطعيمه بعبارات عامية تونسية صرفة عندما يتطلب المشهد نبضا واقعيا حيا من قاع المدينة وأجواء الملاهي الليلية والمواجهات المباشرة بين الشخصيات. إن التونسية هنا ليست زينة لفظية، بل هي إعلان هوية وحاملة لشحنات عاطفية وسيكولوجية لا يمكن نقلها بالفصحى دون تفريغها من زخمها الشعبي الواقعي، كقولها في آخر 9000 يوم: آه صالح، تي وينك يا الراجل، تسنوبي فينا، اسمعني، شوف لنا طاولة باهية الليلة، أي هذيك اللعب حر والبيست. فهذا الأسلوب الذي يقترب من الناس ولا يبعد من هو ليس تونسيا عنها، لأن الكاتبة أيضا انتبهت
1: لذلك ذلك وفسرت. أنا كسيد أحمد نطقت بها
2: جميلا، يقرأ فلسطينية العامية التونسية
1: جميل، يعني غزاوي يعني ينطق بهذه الطريقة الجميلة. نعم،
3: إشنية قديش باش نعطيك مريقي لمريقي لصاحبي، يرجع لي باش تأكد لي إلى آخره. فهنا تكسر الكاتبة بهذا التوظيف العزلة الاضطرارية بين لغة الإبداع المجردة ولغة الحياة اليومية، وتثبت أن التونسية الدارجة قادرة على مساكنة أرقى أطروحات الوجود الإنساني من ألم وخواء وعبث.
1: ممتاز جدا، وهذا يعني يكسر ما الأقوال التي تقول أن الدارجة التونسية لا تفهم، يعني عند المشارقة في مصر وما وفي العراق وسوريا وغير ذلك، وإنما طبعا هناك التكاسر من القارئ العربي لابد أن يتركه. ننتهي باسمهان القضايا، وأنت عالجت الكثير من القضايا إذن في هذا الكتاب.
2: صحيح، أنا يعني كما قلت سابقا عالجت أولا قضايا الطفل كمشروع إنسان، وهو يعني أظن أنها من أهم القضايا في مجتمعاتنا، لأن السلطة والإنسان يبنى أولا في الأسرة. فإذا كان إنسانا يعني مستضعفا ومسحوقا، يعني إنسان نعطي اعتبارا لهشاشته في ذلك السن، فهو سيكبر كإنسان يعني متسلط، إنسان لا يتواصل مع داخله، لأنه تعلم منذ الطفولة أن دواخله الهشة لا مكان لها، يجب إقصاؤها. المسائل الأخرى التي يعني القضايا الأخرى هي طبعا القضية النسوية، التي يعني مثلا في قصوصة أمهات على وشك الانهيار، المشكلة أنه في مجتمع ذكوري إذا كانت المرأة مسلوبة من معناها من قرارها ومن حضورها ومن وجودها، فالأم أيضا مسلوبة، يعني حضور الأم أيضا مستلب. فإذا كنا يعني نخلق نساء بهذه الطريقة، أو يعني لا نترك إلا ذلك المكان في المجتمع الذكوري للمرأة، فأيضا لن نترك مكانا للأم حقيقة. يعني ربما يكون إنسان يلعب دور أم، لكن حضور الأمومة حقا يعني ليس مضمون. يجب أن أكون موجودا فعلا، وأن أسكن جسدي فعلا، وأن أسكن عقلي فعلا بالفعل، حتى أعيش أمومتي بالفعل يعني، وليس كتمثيل للأمومة. هذه مسألة هامة كانت بالنسبة لي، لأنه الأمومة عادة لا نراجعها ولا نسائلها في أدبنا، لأنها محاطة بهالة من القدسية. فموضوع الذكورية يعني والمجتمع الذكوري الذي يستوجب تفكيكا لبنية التفكير كان من القضايا أيضا المطروحة في هذه القصة، وقضية الخوف والتحرر النفسي الذي لا يكون إلا بالتحرر من الخوف، وهو أظن دليل البشرية جمعاء كي تتحرر. لذلك كتبت القصة الأخيرة، كان أيضا هذا من القضايا المهمة التي أردت التعرض إليها وتطرق إليها.
1: ومن علامات نجاح هذه القصص في الحقيقة أنك تعمقت في التحليل النفسي ودرست شخصياتك بشكل جيد وعميق.
2: صحيح، يعني هي ممكن منبع المجموعة كله كان منبع نفسي، وكان منبع لي مسائلة نفسية ومسائلة للمكانة النفسية التي نتركها للطفل، نتركها للمرأة، نتركها للرجل الذي هو نفسه أيضا يعني يتعرض لضغط كبير في مجتمع ذكوري، يعني مجتمع ذكوري يدفعه لعدم التواصل مع نفسه. فالمنبع كله كان نفسي، لذلك أظن أنه انعكس على القصص كلها.
1: نعم، تقول الدكتورة جليلة تريتر عن هذه المجموعة القصصية: قصص عاشقة للحياة مأخوذة بأدق تفاصيلها. إذن هذه الرحلة، رحلة اسمهان الشعبوني في الحياة، رحلة البحث عن المعنى الضائع من الحياة، وخضت إذن هذه التجربة الإنسانية، وطرحت السؤال المركزي والمهم سيد أحمد، وهو كيف نعيش في عالم خانق مكبل لطاقاتنا، لأحلامنا ولرغباتنا. وخاضت في الحقيقة العديد من الثنائيات، منها الصراع بين الجسد والروح والرغبة والرهبة أو الخوف والحب والتحرر. أستاذ شكرا لك.
3: شكرا لك.
1: تأتينا من غزة وأنت ابن تونس أيضا. أحمد الجريناوي، شكرا ومحبة.
3: شكرا لكما وللإذاعة التونسية الثقافية.
1: اسمهان الشعبوني، كان حوارا جميلا معك ومع أستاذنا الجليل.
2: شكرا جزيلا، استمتعت بالحوار وباللقاء معك سي محمد عيسى كاتبنا العزيز، مع الأستاذ الشاعر والناقد والفنان الغزاوي.
1: في حصص قادمة سنستمع إلى أغانيه الجميلة.
2: نعم. أحمد الجرينوي إن شاء.
1: نعم.
2: الله.
1: نعم مستمعينا، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: الطرق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عابق الرشيدية. معي كالعادة صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، نحب في بداية الحصة نشكر كل الأخوين والأخوات اللي اتصلوا بنا ويتبعوا في برنامج عابق الرشيدية
2: وتفاعلوا
1: معنا. وفما اللي تسأل أنتم تتحدثوا على الموسيقى التونسية وتعديوا شوية معناها موشحات وأدوار وأغاني شرقية. بالطبيعة احنا الموسيقى التونسية تنتمي للعائلة الكبيرة الشرقية، العربية والتركية والفارسية وغيرها معناها، ولهذا من نجموش مقاماتنا وإيقاعاتنا هي كما قلت مرة فما تمازج وتلاقح، وخاصة في المغرب العربي، الموسيقى متاع المغرب العربي. وإحنا متعصبين للموسيقى متاعنا اللي هي شخصيتنا وفيها هي بنفس فيها ألوان
2: هوية
1: فيها متقنة، والشعبية والشعبية في البدوية والحضارية معناها. لكن هذا ما يمنعش أنه معناها نذوقوا ونحبوا الموشحات ونحبوا الأغاني الشرقية الجميلة والراقية بالطبيعة. هذا علاش نعديوا فيها باش نوازنوا بين الأذواق الكل التونسية.
2: هو بطبيعة الحال سي المختار أنه سياق الحصة يفرض علينا أن نفتحه على
1: إضافة إلى ذلك
2: أنماط موسيقية اللي كانت متداولة مثلا في الثلاثينات القرن العشرين.
1: صحيح،
2: هذا هو.
1: شكرا. في الحصة الماضية سي علي تعرضنا للمحاولات المتكررة اللي عملوها الشباب التونسي والمجموعة المثقفين اللي يتابعوا في ما يجري في الساحة الموسيقية في الثلاثينات في تونس وفي المستوى العربي كلهم مدة عامين، خاصة من اللي توفى البارون دي لونجي في آخر سنة 1932، حبوا يتحركوا باش يكونوا هيكل جديد يعتني بالنهوض والموسيقى التونسية وخرجها من الكبوة اللي هي في وسطها. وقلنا أنه أول حاجة عملوا فماش كون فكر يعمل جمعية أحباء الموسيقى التونسية، لكن بقيت حبرا على ورق في الحقيقة. جات قبل المؤتمر بدل الأفكار متاعهم، وحاولت مجموعة قادها جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار حبوا يعملوا نادي الموسيقى التونسية اللي كان خطوة أكثر جدية في الحقيقة. لكن السلطة الاستعمارية ما غير نطولوا امتنعت، ما حبش تعطيهم ترخيص، وفهموا اللي زايد باش يواصلوا يستناو راهو مش الحماية مش تعطيهم الترخيص باش يعملوا، هما مخايفين لا تندس الأوساط الوطنية في وسط الجمعيات وقتها. مش هما امتنعوا باش يعطيو ترخيص في عدة الجمعيات أخرين حتى في المسرح وحتى في غيرها. المحاولة الثالثة كان عملها أمير الأمراء كما يسميهم وقتها، كانت عنده رتبة الجنرال، هذه أمير الأمراء رتبة كانت من عهد البيات في الحقيقة، هي شرفية أكثر منها عسكرية، هي تابعة للجيش في البيت الحسيني، لكن فيها مادة
2: امتيازات مالية
1: خير. مصطفى صفر حاول يوحد الجمعيات الموسيقى النحاسية كيف النصرية هو كان رئيسها، ولكن ضد الإسلامية كانت مشهورة وغيرها والهلال، لكن المساعي هذه فشلت كما قلنا على خاطر ما حبوش اللي في الهيئات الأخرين يواصلوا. كانت حالة إحباط وقتها في 33، خاصة 34، يعني حسوا أنه معناها شفنا عملوا باش ننهضوا بالموسيقى التونسية.

0: درست اللغات الشرقية، وكان معناها يظهر لي نتحدث عليه بعد لنسمعوا الفاصل الغنائي الأولي حضرتونا سي علي.
1: الفاصل الغنائي الأول هو معزوفة موسيقية تقليدية باسم أو بعنوان بشرف السلطان ياكاه. والسلطان ياكاه هو نغمة النهاوند عندما ترتكز على درجة الصول قرار ياكاه. الأداة تسجيل التاريخي هذية وينشر لأول مرة هو أداء رفعت كايكوك، هو موسيقي وعازف كمانجا تركي، كان تدبت وزارة الثقافة في سنوات 69 و69 لتدريس في المعهد الوطني للموسيقى آلة كمانجا، ثم شارك في بعض التسجيلات كما تسجيل هذا مع علي سريتي على آلة العود، ونلقاو سي عبد الحميد بن علجية على الناي، وسي حسن الغربي على آلة القانون. وتاريخ التسجيل هذا يعود لسلطان جان في 1960.
0: وثيقة موسيقية تاريخية تذاع لأول مرة، كل حال
1: أول مرة على حد علمي.
0: تفضل سي علي.

0: شكرا سيداتي وسادتي على حسن استماعكم للبرنامج عبق الرشيدية، أحباء الإذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله عجبتكم الوثيقة هذه اللي هي تم حتى الدارسين الموسيقى في تونس. القسم الموسيقى العربية اللي تفتح في 15 أكتوبر ما كانش الأول في الحقيقة، هو تاريخيا في العهد أحمد بي حكينا عليه، المدرسة العسكرية ببارد 1840 كون المكتب الحربية ولا نسميه المدرسة العسكرية ببارد، عندها قسم موسيقي كنا حكينا عليه، جاب له الأستاذ سي أحمد بي من إيطاليا ومن النمسا، وكلفهم باش يطوروا مش المظهر برك ولكن حتى العزف والإنشاد، باش يحب النحو وقتها طبال الباشا اللي كانت موجودة من عهد التركي العثماني. بالطبيعه كان من الضروري باش الجنود التلامذه نتاع الطاقم الموسيقى يحفظوا الانشاد باش يعطوه والعزف والقطاع الموسيقيه باش يتعلموا السولفيج
1: يعني بالنوتة.
0: بالنوتة صحيح. حتى الفرق النحاسيه اللي تكونت من انجب التلامذه هذوما قعدوا يواصلوا على المنوال هذاك، وكنا تحدثنا انه سيدي لونجي وقت اللي عمل بداية الهاب الموسيقى التونسية ونهضتها والموسيقى العربية بصفة عامة، قال من أكبر الحاجات اللي خلخلت الذوق التونسي هو الموسيقى النحاسية هذه، لأن ما فيهاش أرباع المقامات وأكثر حتى من الأرباع. كانت هناك تجربة وقلنا عليها هي متاع المدرسة هذه، كان عندها فضل في إنقاذ السفينة اللي حكيت عليها أنت، حكي اللي اسمها غاية السرور والمناء الجامعة لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء، المخطوط هذايا اللي ألفوه تلامذة وضباط من المدرسة سنة 1870 كملوه
1: 72
0: وأنقذوه شيوخ الرشيدية، والرشيدية أنقذته وقعد عندها حتى
1: سلمت وزارة الثقافة ونشرته
0: 2005. كذلك شارك عدد من ضباط مدرسة باردو والمعلمين متاعها وتلمذتها كما سي مصطفى ساقسلي وأشهرهم في بعض جمعيات نحاسية مدنية كما الهلال سنة 1904، كما الحسينية 1905، كما الناصرية 1906، والإسلامية 1914، والعصرية في صفاقس 1920. الجمعيات هذه مثلت في الوقت هذاك في بداية القرن العشرين ظاهرة جديدة استحسنها الشعب، علاش؟ خاطر فيها أجواء متاع أفراح وفي العائلات وفي المناسبات الدينية والرسمية. هذه علاش تعتبر المدرسة العسكرية ببارد معناها مرحلة هامة في تأسيس قسم الموسيقى العربية. كان معها نذكر الشيخ المرحومين الهادي قمام والشادلي مفتاح، هذما وصلوا ولاو من شيوخ الرشيدية ومن مؤسسيها. الهادي الشلوفي كذلك اللي كان من أجياله، كان هو اللي مشى لصفاقس وعلم تلامذة الجمعية العصرية النوتة والسولفيج والعزف. هي الفرق النحاسية سعلي ذولي مازالت موجودة الآن معناها في بعض البلدات في الساحل،
1: متواجدة في بعض،
0: لكن الصيت نتاعها ضعف بالطبيعة بعد التطورات اللي صارت في الموسيقى وعزفها وأدائها في تونس وخارج تونس. الجالية الفرنسية الخارجية مش تونسة يعني، كانت
1: الأجنبية.
0: عندهم الأجنبية كانت أول ما بدأت تعليم الموسيقى معاهم هي قبل الحماية الفرنسية في عهد محمد بي اللي هو حكم ما بين 1855 و1859، ديجا بعد أحمد بي. هذا كان أديب فرنساوي، مش أديب هو برك، هو مؤسس الصليب الأحمر الدولي المنظمة هذه، هو سويسري جاء لتونس اسمه هنري دونون، جاء لتونس وعمل كتاب على تونس يعني مادة ثارية بالنسبة باش نعرفوا الأجواء الاجتماعية متاع تونس في العهد هذاك. قال أنه مادة الموسيقى كانت تدرس كيف كل حساب كما اللغات كما التاريخ في مدارس خاصة تابعة للكنيسة المسيحية، وكان فيها خول 300 تلميذ من الطليان والفرنسيس خاصة. بعد انتصاب الحماية دولة الحماية الحكومة وقتها الجديدة قررت أنه تبني تأسس مدرسة عمومية خاصة بالتعليم الموسيقى العصرية في باب الخضراء.
1: هذا في 1886.
0: أي 1886، 5 سنين بعد انتصاب الحماية. كانت المدرسة هذه الصغيرة بالكل النواة الأولى للتعليم الموسيقي، و واقتصرت على قسم للسولفيج وقسم للعزف على البيانو وقسم للعزف على الكمانجا. لكن بعد ممكن 10-15 سنة عام 1902 وقت كثروا التلامذة ونجحت التجربة مع بناء الجاليات الأجنبية خاصة الإيطالية والفرنسية، إدارة المعارف والفنون نقلتها لنهج الجزيرة عدد 31، فما عمارة معروفة الآن موجودة، هذيك كانت معهد، أول معهد للكونسيرفاتوار سموه، وضافوا لها عاد تدريس لديكتي ميزيكال معنى الإملاء الموسيقية وقواعد الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية والفيولونسيل دخلوها وقتها، بتبيع الكمانجا كانت من قبل كما قلنا،
1: والبيانو
0: بتبيع. والبيانو وسموها المعهد الموسيقي بتونس الكونسيرفاتوار دي تونس. تعرف في بعض الأرشيف يحكيوا حتى التلامذة اللي جاءوا بعد ونجحوا لدرجة أنه مشاو لباريس وعزفوا ونجحوا حتى في باريس، وكان عندهم صدى كبير ياسر في العهد الاستعماري نحكيوا هذا في العشرينات خاصة. بعد 30 سنة كبر ياسر المعهد والتلامذة نقلوه للبناية اللي موجودة في نهج زرقون اللي كانت قبل في القرن الماضي قبل الماضي المسرح الإيطالي القديم، قد غادي حتى لحدود الاستقلال. لحدود الاستقلال بتبع بعد جد دولة الاستقلال قعد المعهد حتى تنقل لمشارع باريس، وكانت أخونا رشيد السلام الأستاذ الموسيقي ربي يشفيه كان هو من مؤسسين مدرسة الموسيقى والفنون الشعبية. كانت الفنون الشعبية وقت أسست فرقة الفنون الشعبية كانت تدرس وتعمل التمارين متاعها في نهز زرقون. التوانسة بالطبيعة هنا تو نحكيو عليه بعد قليل، يعني ما كانوش عندهم الحق يدخلوا في الكونسيرفاتور هذا،
1: هم كانوا متعلقين أكثر بالتقاليد القديمة اللي تعتمد على المشافهة والثقافة الشفوية خاصة في الزوايا.
0: أو تحدث عليه بعد النغم الثاني، شنو حضرتنا في النغم الثاني سعلي؟
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع مقتطفات من نوبة الرمل من المألوف التونسي، وبالتحديد باش نسمعوا أبيات نوبة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. والحقيقة الأبيات هذه من أحلى الأبيات اللي هي عادة تكتب من الشعر العربي الفصيح من خارج الأسجار والمرشحات. الأداء لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية، وراي فرقة الإذاعة في الوقت هذه كانت تتكون من نخبة كبيرة من عازفي فرقة رشيدية.
0: شكرا، نستمع ملل النوبة. عندك مضيف؟
1: تاريخ التسجيل هذا هو سنة 1960، يعني في ضمن حملة التسجيلات اللي وقعت في بداية الستينات.

0: بس يعني من جانب الفنانين التونسيين ما كنت فما حاجة باش يعرفوا الموسيقى الغربية هذه بعيدة على ثقافتهم، خاصة كما قلت أنت في الزوايا كانوا معناها مدارس متاع تعليم سواء الفن التقليدي وحتى الشعبي خارج حتى من الزوايا، سواء الفن المالوف وإلا حتى المالوف الجد معناها هذيك المدرسة الأولانية. فما فيهم حتى عمره ما سمع بالكونسرفاتوار هذا اللي يقري الموسيقى العصرية. على كل المهم فما معناها مش بعاد على بعضهم هم الزوايا هو الكونسرفاتوار، لكن كل عالم وحده معناها. فما نخبة كي تطورت الأمور وجات أجيال جديدة بعد الانتصاب الحماية، فما النخبة اللي كانت تونسية صغيرة هي المحالة كانت معناها أقلية بالنسبة للشعب، لكن كانت واعية بأهمية التعليم ويعرفوا أن التعليم هو الأساس للنهوض بالمجتمع. فما ناس اهتموا بالتعليم الموسيقي، منهم سي طاهر الحداد المسرح الكبير اللي هو أصيل حامد جابس مولد عام 1899، يعني كما محمد التريكي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية، تلقى تعليمه وتخرج من جامعة الزيتونة. هو جاء عمره عام 1911 لدخل جامعة الزيتونة وتخرج بشهادة التطويع. التطويع هي
1: ما يقابل الأستاذية اليوم.
0: الأستاذية طاهر حداد نفسه كان مغروم بالموسيقى كما يحكي علي الجندوبي، هذا كان جاليسه في مقهى القصبة، كان ينشد الموشحات والمواويل والأدوار الشرقية اللي كانت منتشرة وقتها كما قال
1: بعد انتشار الاستوانات والفونوغراف.
0: وكان يطالب بأنه يقع تعليم النشأ الفنون الجميلة الكل، مثل الأدب، مثل الموسيقى، مثل الرسم كان يسميه التصوير. يقول الثقافة هذه الكل هي اللي تقضي على ما نسمعوه من مقطوعات غنائية، هذا اللي يهمنا، تعبر على سقوط الأخلاق وسخافة العقل. طاهر الحداد للأسف الشديد تعرض معناها المحنة متاع لما صدر كتابه
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع.
0: المجتمع معناها أثار غضب الأوساط مش المحافظة، خاطر
1: متزمتة
0: وتسبوله في أنه الشعب اللي هو مش واعي ومش مثقف أنه يقاطعوا، لأنه عملوا له لسقوله تهمة الخروج عن الدين الإسلامي وحتى الزندقة والكفر. عاش عاد من عام 30 وتخرج الكتاب نتاعو حتى اللي توفى عام 36 في ديسمبر 36
1: 35
0: شهر ديسمبر 35 توفى مرض وتوفى عمره 36 سنة. وقتها تعرف الصدف الغريبة أنه 10 شهر ولا عام ولا أقل شوية، أبو القاسم الشابي توفى في 9 أكتوبر 34 وهو توفى في 7 ديسمبر 35، عام وشوية من وفاة أبو القاسم الشابي الله يرحمهم وربي يجازيهم خير. الشخصية الثانية اللي باش نتحدث عليها هي واحد نايب في مجلس الكبير، هذا اللي كانت تعتبره فرنسا المجلس النيابي، في الحقيقة ما كانش مجلس نيابي، هو عملوا إصلاحات باش الحزب الدستوري القديم هو اللي طالب أنه تكون عندنا مجلس، لكن عملوا مجلس سوري معناه ما يتلهى كان بالميزانية، هكو فيه قسم تونسي وقسم فرنساوي. سي عمر البكوش نحكيه عليه، هذا سي عمر البكوش من أصدقاء البارون دي لونجي، كان من مجهاء المرسى وتونس العاصمة، وفاق أنه منحة الميزانية متاع عام 29 جات فيها معناها اعتماد اقتناء كمية كبيرة من الاستوانات الغربية. قال عليها شيخ خويا تشريوا الاستوانات الغربية وتوزعوها على المدارس الفرنساوية اللي غلبيها وقتها، والموسيقى التونسية ما تعملوهاش ميزانية خاصة للتعليم تاعها. معناها يعطيه صحة كل حال اللي خمم، لكن فرنسا بالطبيعة ما حبتش تاخذ بالمطلب نتاعو. الاخراني هو سي محمد التريكي الفنان الكبير اللي كان الوحيد من بين أطرابه اللي انتبه مبكرا لأهمية التعليم الموسيقي. وقت يقرر عمره 18 سنة باش يحترف الفن، حب يقرأ الموسيقى، لكن هو قرأ في النهج المحطة في المدرسة الابتدائية، وكان فما معلم حلمه شوية الكمانجا، كان عنده كمانجا وشرى كمانجا بالسرقة لأبوه، نرجعوا له مسيرته معناه حافلة أما هو كان عنده إصرار باش يكون موسيقي ويحب يتعلم الموسيقى على قاعدة. وبعد في شارع باريس تعرف على أستاذ آخر علمه معناها بدروس خصوصية للسرفاج وطريقة العزف، وواصل حتى العام 25 جاء أحمد فاروز اللي حكينا عليه، هذا كان من الفرقة متاع سيد درويش، وتوفى في تونس في 26 قعد عامين، وكان من مجموعة اللي مشيت للخلوية هذيك متاع سي عبد العزيز الجميل
1: سيدي مفرج.
0: اي غاديك محمد التريكي تعلم الموشحات في مع سي عبد العزيز الجميل والعقربي والجماعة، ولكن زاد تعلم عند سي فاروز النغمات الشرقية والمزج متاعها والانتقال منها بالكمانجة بالطبيعة وبالآلات اللي هو حفظهم. هذاك اللي خلاه وقت يجي الثلاثينات الوحيد إن كان اقتحم ميدان تلحين الأوبيرات. كيف جاء زادة علي درويش، هو انسخرت مع تلمذة علي درويش ولا عنده ارتباط كبير بس علي درويش. المهم الخلاصة أنه الثلاثة هذوما نماذج هما من الشباب اللي كان واعي بأهمية التعليم الموسيقي. نتعداو الفصل الغنائي الثالث علي.
1: الفصل الغنائي الثالث مع مدام حكينا على محمد تريكي، باش ناخذ الأغنية من ألحانه بعنوان عيون سود مكحولين على المسمية. الأغنية ذي في الحقيقة هي يعني تلحنت وتشهرت بصوت صليحة من كلمات للشاعر محمد المرزوقي، والحان كما قلنا لمحمد تريكي في طبع عرس الذيل المطلع متاعها، ومع تنويع النغمات في وسط الأبيات كما عهدنا مع محمد تريكي. الطريف في هذا التسجيل باش نسمعوه بصوت نادية حسن. نادية حسن هي غير معروفة للجمهور العريض، كانت من الأوائل اللي انتسبت للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية في بداية الأربعينات.
0: أيوة.
1: بعيدة صليحة ومع جنات وغيرها، وكانت تتميز بصوت قوي وأداء يعني متمكن، إلا أن سطوة صليحة
0: واشتهارها
1: وإشعاعها الداخلي في الرشيدية وخارج الرشيدية غطى عليها، وربما لم ترتقي في الشهرة إلى مرتبة صالحة. لكن هي الحقيقة نادي حسن عندها صوت مقتدر في القوة وفي التعبير. هي زوجة الموسيقي إبراهيم المناعي اللي انتسب كذلك للرشيدية، وهو زاد لحننا بعض الأغاني، لحننا كذلك السيد شطة ومحمد تريكي قلنا، وكتب لها الشاعر زاد محمد بوذينة اللي كان معجبا ومغرما بصوتها. يعني إذا نستمع لهذه الأغنية بصوت نادية حسن.
0: سي علي ملحوظة صغيرة قبل ما نسمعه، أنه هذية محمد المرزوقي هو من الجنوب التونسي المرزيق، وعمل من القصائد معمل هذية اللي هي في الطبع البدوي اللي كانوا أي. في الفترة هذيك الرشيدية، ونرجعوا له وقت نجيو عملت الرشيدية للموسيقى التونسية، قذات بالتراث البدوي والتراث الحضري.

0: علي، رينا سابقا كيف اهتم المثقفين بموضوع تعليم الموسيقى اللي وتحقق طموحات. نعرف اللي احمد محمود الحفني وعلي الدرويش وقت اللي جاوا في سنة 1931 باش يعدوا مع البارون دي لونجي المؤتمر، حرزوا التوانسة على النهوض بالموسيقى التونسية بالطبيعة، ولكن خاصة علي الدرويش اكشف للخميس ترنان ومحمد غانم، وهما بنفسهم حكاوا عليهم في المجالس نتاعهم للجمال الدين بوسنينة وحسن بن عمار وغيرهم، قالوا لهم راو في مصر ولات البرنامج التعليمي إجباري متاع الموسيقى في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية بالنسبة للأساتذة، وحتى في المدارس الثانوية متاع مصر في الوقت هذاك. ولش النخبة التونسية على قناعة أنه مستوى الرفعة والحظوة اللي يتمتع بها الفن في المشرق العربي في مصر وفي الشام، ما المرد متاعه خاصة التعليم الموسيقي اللي بدأ في البلدان الشقيقة، ولا ينادي بضرورة التحرك لفرض تعليم مماثل الأسلوب المتبع في الشرق. وقت قرب المؤتمر فما حتى صحيفة قالت طلبت مباشرة من مدير المعارف سيجو هدايا أنه ينظم دروس في الفن التونسي تنقذ من موت محقق لفائدة تونس. البارون دي لونجي هنا دخل اللي جاب الشيخ علي الدرويش اتفق مع الحكومة المصرية باش يكمل باش يحضر معاه التقرير الفني. وفي الحقيقة هو البارون دي لونجي عنده هدف ثاني اللي يهمه هو
1: تأليف كتاب
0: المواصلة بتاع إصدار الكتاب الأجزاء المتبقية. هو عمل الجزء الأول عام 30 عام 1930، ولكن كان مع المنوب السنوسي يحضر بشي الأجزاء المتبقية. عرف اللي علي الدرويش هو العصفور النادر اللي نجم يستطيع بشي يعاونه، ولهذا طلب بشي يجي. قال لهم الفورمول ولا الطريق اللي لقاها باش يقنع المصريين الحكومة المصرية باش أنه قالوا أنا ناخذ القمة متاعه وانتم تاخذوا نفقات السفر والأجرة متاعه. عاود وقت اللي وفاء المؤتمر طلب أنه يرجع علي الدرويش، لكن الحكومة المصر ما عادش موجب بشي طلبها، طلب عمل ضغط على الحكومة ما حبش يتكلم ولا يتكلم. جو كان معروف أنه ما يحبش حكاية التعليم هذية، سلط عليه علاقاته في الحماية يعني في الوزير الداخلية ولا حتى المقيم العام وقتها بيروتون، وجاء قرار أنه يلزم تتعمل درس تفتح قسم للموسيقى العربية في تونس. وقال لهم أنا ناخذ على عاتق الإقامة متاعه، أنتم تخلصوا له
1: تذكر
0: السفر وأجرته. أجرته خصوا لها اعتماد ب 25 ألف فرنك وقتها في 3 أشهر ولا 4 أشهر اللي قعدها من أكتوبر 32 وقت اللي توفى بالبارون دي لونجي حتى رجع الشرق دي سوريا في شهر مارس 33.
1: حوالي 6 أشهر يعني بقى في تونس،
0: ما بين 5-6 أشهر بالطبيعة. وكانت عندها معناها الدرس هذاك كان عنده معناها وقع هو والدرس اللي بعده. شنو النغم الجديد الرابع اللي باش تسمعنا فيه سعلي؟
1: الفقرة الغنائية الرابعة باش تكون مع منتخبات من نوبة الرمل، وهي براول دابا يأتي الله بنصرة.
0: أيه.
1: براول ثاني ساكن غرامك، تسجيل لنفس فرقة الإذاعة بقيادة عبد الحميد بن علجية، ويعود إلى 29 ديسمبر 1960 تاريخ تسجيل.
0: نسمع ملل براول نوبة الرمل.

0: سي علي وقتاش فتح الدرس نتاع علي درويش الاول الدوره الاولى في 14 نوفمبر 32 وين في العطارين في المدرسه العليا للغات الشرقيه اللي كانت مقرها القشله القديمه وبعد ولات في عهد الاستقلال المكتبه الوطنيه اللي نقلت توا لشارع 9 افريل. كما قلنا بعد اسبوعين من وفاه البارون بدات الدروس، كانت دروس ليليه ثلاثه ايام في الاسبوع. يتفرغ الشيخ درويش في النهار مع الأشغال مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى هو
1: كاتبه الخاص
0: خاصة من نوب السنوسي، وفي الليل في العشية معناها يجي لتونس ويقري الموسيقى اللي يجي على خطرها. متلامذة متاعه بالطبيعة محمد غانم وخميس ترنان في الطليعة، ومعهم حتى خميس العاتي، شيخ خميس العاتي ما نسوهش، رواد نادي عبد العزيز الجميل كيف مصطفى بوشوشة، سهر مصطفى سفرس، كيما محمد بدرة اللي معناها لعب دور كبير في الحركة الوطنية، كيما عبد العزيز العقربي المطرب الكبير، كذلك مجموعة من تحت السور كيما سي الهادي العبيدي، كيما محمود بورقيبة شعراء هذوما، كيما محمد التريكي اللي حكينا عليه بنفسه منذ قليل، كيما جمال الدين بوسنينة وغيرهم. فتحية خير زادة كانت من أولى تلمذت الدورة الأولى متاع علي الدرويش قسم الموسيقى العربية في العطارين، معها بشيرة بن مرات بنت مفتي المفتي اللي التونسي اللي الفتاة ضد كتاب طاهر الحداد، وفتاة أخرى، هذوما ثلاثة بنات اللي شاركوا، مجموعة زادة من رجال المسرح كما واحد اسمه صالح رضا الأحمر كان من رجالات المسرح في تونس في ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حسونة بن عمار، أحمد خير الدين الشاعر، أحمد الضحاك، بالحسن بن الشادلي اللي ولا شاعر من بعد متاع الرشيدية يعطاها برشا غنيات، صلاح الدين بوشوشة، الشاب قدور السرارفي، ويظهر لي حتى علي السريتي وقتها دخل معاهم. الدروس هذه متاع سي علي الدرويش معناها كانت بين شوية تاريخ على الموسيقى العربية، تاريخها من العهد الأموي والعباسي وحتى قبل حتى العهد الأندلسي، وقواعد الكتابة الموسيقية النوتة بداو، ودرجات السلم، سلم المقامات، أجناس الموازين إلى آخره. هذايا اللي يقول هو الدروس اللي عملتها في مصر اللي قريبها مصر قراها في تونس.
1: سي المختار، ملاحظة أنه الأسماء اللي سميتها من التلامذة اللي درسوا عند علي درويش
0: أيوة.
1: هي أسماء كانت فاعلة في مرحلة لاحقة في تأسيس الرشيدية
0: بالضبط،
1: أو في بعث اللجنة الفنية أو مختلف اللجان الأدبية واللجان الأخرى
0: أيوة.
1: وكذلك في الفرقة والغناء في تخت الرشيدية
0: بالضبط يعني. وذلك علاش تعرضنا لها توا خاطر باش نوريه، وهذاك التربة الثرية اللي بدأت قبل الرشيدية اللي هي اللي جابت من بعد المشروع
1: ومهدت لهذا المشروع.
0: صحيح، كلمة نوبي السنوسي سي علي يقوم بالتجربة، لأنه فما توانسة يهود وقال حتى فرنسيس كانوا يشاركوا في الدروس هذيك وما يفهموش اللغة العربية، ونوب السنوسي كان يترجم الدروس متاع سيق علي درويش. فما ناقد اسمه علي اسماعيل زويتن قال ربي سي علي الدرويش اسمك انت يزمو يتفكر المراحل الكبيره، لانه مده عام ولا عامين ثاني ما كناش نحرموا باش الدرس هذا باش يجي لتونس. هو بنفسه علي الدرويش كان متحسس ياسر وقال المدرسه هذه انا راي باش تبعث امل كبير في نهضه الموسيقى واحياها، مش في تونس برك، مش في شمال افريقيا، لانه كان تونس المركز الثقافي بكل صراحه وقتها، والصحف نتاعها منتشرة في الجزائر وخاصة في الجزائر وليبيا وفي المغرب. وحتى عبد الرحمن الكعاك، الأستاذ عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية وما أدراك، وقتها وقت عمل حفل توديع للسي علي الدرويش في فيفري 33 طلب الحكومة باش تولي الدروس هذه السنوية ومداش موسمية. الفصل الأخير في الحصة متاع اليوم شنية سي علي؟
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بعنوان إذا تغيب عليا يا ولفتي، أداء نعمة في البداية متاعها في فترة رشيدية، من كلمات الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشيخ ميسرنان في مقام الزنكولة.

0: شكرا سالي، ان شاء الله الانغام اللي سمعناها الاستاذ المستمعين تنال رضاهم، وبنعمه ننهيو الحصه نتاع اليوم في برنامج عبق الرشيديه. في الحصه القادمه ان شاء الله سنبدا الحديث على ملابسات تاسيس الرشيديه، فالى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: للخريف حكاية ترددها الطبيعة على مسامع الأزمنة والدهور، وحكاية الخريف كسائر الحكايات لها بداية ونهاية، ولها أحداث وأبطال، ولها ما لها من العبر والدلالات. بداية حكاية الخريف علامات وبشائر وأمارات وسمات تعلن قدومه وحلوله، وتؤكد مجيئه فصلاً لا كسائر الفصول، فهو المتفرد بخصائصه، وهو المتفرد بصفاته وبإيقاعه وميزاته. وأي عجب في ذلك، والطبيعة تدخل بحلول الخريف فصلاً جديداً من فصولها، وتشهد حالاً آخر من أحوالها، وتتجلى في حلة مختلفة من حللها القشيبة البهية. يقول الشاعر البادي الأصفهاني: ولا زلت في عيشة كالخريف، فإن الخريف جميعا سحر، صفى الماء فيه وطاب الهوى، يحيلهما نسيم ريح عطر، ترى الزعفران بأعطافه، يفوح التراب له المستعر، وأترجه عاشق مدنف إذا ما رجا طيب وصل هجر، وتفاحه فوق أغصانه خدود خجلن لوحي النظر، وما كنت أحسب أن الخدود تكون ثمارا لتلك الشجر. ويقول الشاعر الشريف الطوسي: حل الخريف على الأغصان وانتثرت أوراقه غيرما يبقى على الحقب، كانت غلائلها خضرا وقد صبغت بصفرة مثل لون الورس والذهب، واستطرد القيظ إذ ولت عساكره، واستبرد الظل فاقدح جمرة العنب، واغنم بها العيش في تشرين منتهزا، فالقيظ في رحلة والقر في الطلب.

0: قطر الندى.
1: في الخريف يتغير إيقاع الطبيعة ويتبدل إيقاع حياة الناس معها، فأين نحن من ضوضاء الصيف وجلبته وصخبه وضجيجه؟ إنما هو ضرب من الهدوء الناعم تجد فيه النفوس راحة.

فيها وتلقى ما تلقى من الدعة والسكينة، فكأن الطبيعة في الخريف تنكفئ على ذاتها، وكأن الإنسان يعود معها إلى نفسه بعد أن شغله الصيف عنها وأخذه منها بإيقاعه السريع المدوي.

قيل إن فصل الخريف ربيع النفس، كما أن فصل الربيع ربيع العين. وقيل أيضا إنه، أي الخريف، أصح فصول السنة زمانا وأسهلها أوانا. ألا ما أحلى الخريف حين يأتي متهاديا خجولا في البداية، ثابت الخطو مصمما بعد ذلك. ما أحلى الخريف برياحه الأولى الباردة العليلة، تهب فتخلص الكون من حرارة الصيف وشمسه الحارقة وقيضه الصاهد المتوقد. ما أحلى الخريف حين يطل فتطل معه زخات المطر الأولى، خفيفة رذاذا في البداية، شديدة هاطلة بعد ذلك، تنهمر انهمارا وتحمل معها الخير والبركات. فكأن الطبيعة عندئذ في لحظة استثنائية من لحظات تطهرها، استعدادا لمواسم الخصب والعطاء الوفير.

0: قطر الندى.
1: ولكم ينتظر الناس مطر الخريف، ولكم يستبشرون بمطر الخريف، ولكم يتبادلون التهاني بمطر الخريف أيضا. بالخريف اقترنت غسالة النوادر، هكذا جرى اسمها على ألسنة الناس، وهي الغيث الذي ينزل غزيرا في مطلع الخريف فيغسل الأرض وينظف المنادر، ومفردها مندرة، وهي كلمة من الدارجة وتعني مكانا مستديرا يتم فيه جمع الحصاد ودرسه لفصل الحبوب. لكن كلمة منادر حورها الاستعمال، وما أكثر ما يحور الاستعمال نطق الكلمات، فأصبح اسم ذلك المطر الخريفي الطوفاني غسالة النوادر، تلك التي تكون طالعة خير على الفلاحين وتنبئ بعام وفير المطر والخصوبة والعطاء. لكن غسالة النوادر أيضاً اسم عمل مسرحي لجماعة المسرح الجديد، يعد من العلامات البارزة في مسار المسرح التونسي، وهي مسرحية خريفية الأجواء بما في الخريف من أمطار وفيضانات، وبما فيه من ظلمة داكنة ونهاية حانت ساعتها. والخريف في هذه المسرحية هو خريف الطبيعة وخريف السياسة وخريف المجتمع تضيق به السبل، وخريف الذات أيضاً تنسد في وجهها الأبواب والآفاق. فللخريف واقع طبيعي ملموس، وله صور طافحة بالرموز والدلالات تزيدها عبقرية الفن والفنان روعة وتأثيراً. وتظل غسالة النوادر عملاً مسرحياً كبيراً ارتقت به جليل بكار، وارتقى به معها الفاضل الجزيري ومحمد إدريس وغيرهم إلى أبعد آفاق الفن وأعلى مراتب الإبداع المسرحي. لقد كانوا فيها نجوماً وضاءً، وإنهم لكذلك على الدوام.

للخريف سخاؤه وعطاؤه، وله ثماره وغلاله التي لا تنضج إلا في زمنه ولا تقطف إلا في فصله. وثمار الخريف وغلاله لذيذة شهية، لها طعمها ونكهتها، ففي الخريف سفرجل وإجراس ورمان، وفيه تمر ودجلة تتدلى في عراجينها. رحم الله الأديب التونسي الكبير البشير خريف، الذي خلف لنا وللأجيال القادمة أثره الروائي الشهير من وحي الخريف والدجلة والعراجين، وتلك حكاية أخرى من حكايات الخريف.

0: قطر الندى.
1: ذاك هو الخريف وجها من وجوه الطبيعة، وفصلا من فصول دورتها السرمدية، وزمنا للخير، ومصدرا للفن والإبداع. تخيله بعضهم في لحظة الفخر والمباهات فقال: افتخر الخريف على بقية الفصول قائلا: أنا سائق الغيوم وكاسر جيش الغموم وهازم أحزاب السموم، أنا أصد الصدى وأجود بالندى، في أيامي تقطف الثمار وتصفو الأنهار من الأكدار، ويترقرق دمع العيون ويتلون ورق الغصون.

0: قطر الندى.
1: من خصائص الخريف أيضاً أنه زمن العودة والاستئناف، عودة الحياة إلى معتاد نسقها واستئناف الناس نشاطهم وأعمالهم بعد أن اضطرتهم عطلة الصيف إلى الانصراف عنها وهجرتها إلى حين. في الخريف تزدان الطرقات وتتزين بجحافل التلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات، وهم يعودون إلى فضاءات الدراسة ومدارج التحصيل. وفي الخريف تستعيد الأيام وتيرة سيرها العادي من الصباح إلى المساء، فيضفي ذلك على الحياة بهجة هي بهجة الحركة والنشاط والسعي الحثيث. إن الخريف فصل المفارقات بلا منازع، وجهه الأول هدوء وسكينة وعمل ونشاط وعطاء وخير عميم. وقد يرى منه بعض الناس وجهاً آخر شاحباً حزيناً يحمل في قسماته الفراق والحرمان ويوحي بالتلاشي والزوال. أليس الخريف نهاية لمهرجان الحياة الذي ولى بانقضاء صيف الفرح والمسرات؟ أليس الخريف زمن الذبول والعراء والضعف والاندثار؟ أليس هو تمهيداً للشتاء تخبو فيه نار الحياة وتغطيه الثلوج البيضاء؟ يقول الأديب الشاعر اللبناني يعقوب صروف: نثر الخريف على الثرى أوراقه فتناثرت كتناثر العبرات، يتركن أغصانا ألفن عناقها ويقعن بين يدي مضطربات، يلهو الهواء ببعضهن هنيهة ويعود يجمعهن بعد شتات، فكأنهن إذا خفقن جوانحي وحفيفهن كأنه زفرات، زفرات مصدور تقارب يومه فحياته معدودة الساعات.

0: قطر الندى.
1: هكذا ترى الذات بعض مأساتها في الخريف وصورته، وعلى هذا النحو جاشت مشاعر الحيرة في صدر الشاعر المصري فاروق جويدة، فتحدث عن مشهد فراق في لحظة خريفية حزينة. قالت: سأرجع ذات يوم عندما يأتي الربيع. وجلست أنظر نحوها كالطفل يبكي غربة الأبوين كالأمل الوديع. كان الخريف يمد أطياف الظلال، والشمس خلف الأفق تخنقها الروابي والجبال، ونسائم الصيف العجوز تدب حيرة في السماء، وأصابع الأيام تلدغنا ويفزعنا الشتاء، والناس خلف الباب تنتظر القطار، والساعة الحمقى تدق فتختفي في الليل أطياف النهار، واليأس فوق مقاعد الأحزان يدعوني فأسرع بالفرار.

قد يتخذ الخريف مجازاً، أي مسلكاً أو معبراً يفضي إلى ما نريد من الخيال والقول البعيد. نعم، للخريف مجازه، فنقول خريف العمر أو خريف الحياة. يكون ذلك حين تشرف الرحلة على النهاية، رحلة الحياة نعني. يقول الشاعر العراقي الراحل رشيد ياسين في هذا المعنى: أنا في خريف العمر يقعدني عجزي ويملأ روحي القلق، أأقارع الدنيا وأهزمها وأنا سلاح الحبر والورق؟ ألحكمة كانت مغامرتي أم أنها أوحى بها النزق؟ وهل الرسو مآل أشرعتي من هول رحلتها أم الغرق؟

0: قطر الندى.
1: أما قصة الشاب مع الخريف فقد ضمنها قصيدة مطولة من شعره الرائع عنوانها بقايا خريف. هناك في تلك القصيدة تتحد الذات بالشعر وبالكون في لحظة استثنائية تتشكل فيها صورة المنزلة الوجودية، ومآلها ذبول الكائنات وفناؤها قدرا محتوما لا بد منه ولا مفر. ومما يقوله الشاب في بقايا الخريف: وبين الغصون التي جردتها ليالي الخريف القوي العسوف، وقفت وحولي غدير موات تمادت به غفوات الكهوف، قضت في حفافيه تلك الزهور فكفنها بالصقيع الخريف، سوى زهرة شقيت بالحياة وملبثها بالمقام المخيف، يروعها فيه قصف الرعود ويحزنها فيه ندب الزفيف، فتبكي بكاء الغريب الوحيد بشجو قديم ونوح ضعيف، فقلبت طرفي بمهوى الزهور وصعدته في الفضاء الأسيف، وقلت: هو الكون مهد الجمال، ولكن لكل جمال خريف.

0: الوطن.
1: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معيان، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني الصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

الأحد 27 سبتمبر 2026، الموافق ل 15 ربيع الثاني 1448 هجري، 6 صباحا وعشرة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة اللي ينطلق الآن ويتوصل إلى حدود 10 صباحا. إن شاء الله نهاركم أسعد ليين، نهاركم زين وبالخير مليين، نهار الخير والرزق والبركة للجميع بإذن الله. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وكذلك وليداتنا اللي يقرأوا زاد كيف كيف يرتاحوا آخر الأسبوع يوم الأحد. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع أصدقائنا مستعملي الطريق واللي قاصدين ربي، سواء مش يقضيوا شغلهم سواء مش يمشيوا للعمل. نقولكم نهاركم أسعد ليام، سيسر واحكم إن شاء الله، ترافقكم السلامة أين ما كنتم. هذه التحية تصلكم من استوديو نظم الهيني، استوديو 6، من مهندس الصوت أنيس الحميدي وفاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: الستة وثلاثة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم أغاني الحياة. موعد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، الموافق ل 15 ربيع الثاني 1448 هجري. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود العشرة صباحا. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، إن شاء الله طريق السلامة والخير والرزق والبركة، هذا بطبيعة للجميع ولأصدقائنا اللي خذوا الطريق وقاصدين ربي للعمل، اللي قاموا بكري يقضيوا في شهورهم زيادة كيف كيف. أصدقائنا الفلاحة ما ننسيكمش دائما في القلب، مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم أسعد ليام، إن شاء الله العام صافا الخير به، وإن شاء الله ربي يوصل كل شيء بالسلم وربي يرزقكم إن شاء الله الرزق الطيب. احنا مازلنا مواصلين معكم أغاني الحياة، نغنوا مع بعضنا للحياة، خليها كلها موجات إيجابية، وإن شاء الله نهاركم أسعد ليام على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: السابعة صباحا ودقيقة واحدة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، نهاركم أسعد ليام، نهاركم مزين وبالخير مليان، نهار الخير والرزق والبركة ودوام الصحة للجميع. أهلا وسهلا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا وتوصل إلى حدود العاشرة صباحا. بدينا في الساعة الثانية من اللقاء، وإن شاء الله اليوم طقس مغيم في أغلب الجهات، تقريبا في الشمال، في أقصى الشمال، في الشمال الغربي، في الوسط، كذلك في الساحل وفي الجنوب الشرقي. بعد شوية أكيد مش نعطوكم فكرة على أحوال الطقس. على كل طقس خريفي بامتياز، وإن شاء الله ربي يرزقنا بالأمطار الخير والبركة والسلامة وطول العمر للجميع. موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية.

شوي وتقربي

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

السابعة صباحا و28 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة في الساعة الثانية من اللقاء. نواصل معكم مع مختلف فقراتنا ومع مختلفنا الغنائية الصباحية.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأحد 27 سبتمبر. هذا الصباح في أقصى الشمال في بنزارة سحب عابرة ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 و28، في تونس الكبرى بين 20 و28 كذلك، في الشمال الغربي سحب عابرة ودرجات الحرارة بين 18 و30 درجة، في الساحل تتراوح بين 21 وبين 20 و28، في الوسط بين 20 و29، في الجنوب الغربي بين 21 و31، في الجنوب الشرقي بين 20 و30 درجة. بالنسبة لبعد ظهر هذا اليوم في تونس الكبرى سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 20 و28، في بنزارة بين 22 و28، في الشمال الغربي تتراوح درجات الحرارة في فترة بعد ظهر هذا اليوم بين 18 و30، في الساحل بين 21 و28، في الوسط بين 20 و29، في الجنوب الغربي بين 21 و31 مع سحب عابرة، وفي الجنوب الشرقي تتراوح بين 21 و30 درجة. هذه الليلة سحب عابرة في مختلف الجهات من الشمال إلى الجنوب، ودرجات الحرارة في أقصى الشمال تتراوح بين 22 و28، في الشمال الغربي بين 20 و31، في الساحل بين 20 و28، في الوسط بين 21 و31، في الجنوب الغربي بين 24 و32 درجة، في الجنوب الشرقي بين 21 و30 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين 28 سبتمبر سحب عابرة في الشمال والشمال الغربي في تونس الكبرى كذلك، في الساحل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ودرجات الحرارة بين 19 و30 درجة، في القيروان بين 20 و33 درجة مع سحب عابرة وطقس مغيم جزئيا في سيدي بوزيد والقصرين. بالنسبة للجنوب الغربي بين 21 و30 درجة تروح درجة الحرارة، وفي الجنوب الشرقي طقس مغيم وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة ودرجة الحرارة بين 22 و30 درجة. بالنسبة ليوم الثلاثاء بإذن الله الطقس مغيم جزئيا في أقصى الشمال والشمال الغربي وكذلك الوسط، وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة في جهة الوطن القبلي والساحل والجنوب الغربي الجنوب الشرقي. بالنسبة للجنوب الغربي طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء بين 21 و31 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: السابعة صباحا وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، واصل معكم مستمعينا الكرام أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. بعد قليل ننطلق في أولى فقرتنا القارة، فقرة الأجندة الثقافية مع سليم أسبيعي بعد الفصل الغنائي.

0: حالي عالجنة الحلوة اسبقني.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: الثامنة صباحا وأربع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. أولى فقراتنا القارة فقرة الأجندة الثقافية اللي أمنها أسبوعيا سليم أسبيعي، يأخذكم دائما في جولة صباحية في ربوع الخضراء في تغطية فريدة لأهم الأخبار والمواعيد والتظاهرات الثقافية في تونس. كذلك دائما مختلف فقراتنا القارة مش تكون حاضرة، وأيضا يعني الاستضافات المتنوعة. أهلا وسهلا بك سليم، مرحبا.
1: صباح الفل والياسمين والعنبر، لك فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: مرحبا بك، الكلمة ليك سليم في التغطية الفريدة والثرية لمختلف التظاهرات الثقافية.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 في برنامج أغاني الحياة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع.
0: نعم،
1: جولتنا فاطمة بالحديث عن تظاهرة الخروج إلى المسرح اللي نظمها مسرح أوبرا تونس في دورتها السابعة بمدينة الثقافة السيد الإقليبي.
0: نعم.
1: واللي انطلقت فعاليتها يوم الجمعة 25 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الخميس 1 أكتوبر.
0: نعم.
1: وهي فرصة لمتابعة أهم إنتاجات المسرح التونسي سنة 2026.
0: نعم.
1: وكل العروض فاطمة باش تكون مشفوعة بنقاش مع المخرج والمؤلف، والدعوة طبعا موجهة لكل عشاق الفن الرابع.
0: نعم.
1: نحكي وزاد على الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأسواس اللي تحتضنها مدينة الحمامات، واللي انطلقت فعاليتها أمس السبت 26 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه بمشاركة 28 جمعية.
0: نعم.
1: من شبكة قرى الأطفال SOS من مختلف قارات العالم، إفريقيا، أوروبا، من آسيا ومن أمريكا، إلى جانب حضور أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأسواس.
0: نعم.
1: اللي تضم أكثر من 130 دولة في موعد يجمعهم فاطمة حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر.
0: نعم.
1: نحكي وزيد على القمة الدولية حول الصحة الرقمية بإشراف وزارة الصحة في دورتها الأولى اللي تحتضنها تونس بداية من يوم الثلاثاء 29 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الخميس 1 أكتوبر، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من تونس وخارجها.
0: نعم.
1: وتجمع القمة فاطمة وزراء وسفراء وممثلية عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وخبراء مختصين في مجالات الصحة الرقمية والتكنولوجيا والابتكار. نحكي وزاد على الدورة الثانية لمعرض الكتاب اللي نظمها المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة، اللي تنطلق فعالية يوم السبت 3 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 في مقر المجمع بشارع الجمهورية قرطاج حنبعل. نحكي وزاد على مهرجان أفلام تونس القصيرة اللي تنطلق فعالية يوم الجمعة 1 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الأحد 4 أكتوبر بمركز أفريكا للفنون سينما.
0: نعم.
1: أفريكا، وهو مهرجان وطني للفيلم القصير المحترف. نمشيو البن عروس، نحكيو على الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بولاية بن عروس يومي الخميس والجمعة 1 و2 أكتوبر برواق الفنون ببن عروس، ويتضمن البرنامج فاطمة معرض للمصنفات التشكيلية المشاركة في المسابقات الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والخزف، ومعرض إنتاجات النوادي في الفنون التشكيلية. وباش تتولى لجنة التحكيم الإعلان عن الأعمال المرشحة للمشاركة في المرحلة الإقليمية للمسابقة. نمشيو للوطن القبلي نحكيو على المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بولاية نابل في دورتها السادسة اليوم لحد 27 سبتمبر بداية من الساعة 10 صباحا بالمركب الثقافي نيابوليس بنابل. نحكيو زاد على الدورة السابعة فاطمة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن اللي تنطلق فعاليته يوم السبت 3 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الأربعاء 7 أكتوبر بمدينة نابل والحمامات.
0: نعم.
1: بمشاركة 19 فيلم من 9 دول، وهي دورة فاطمة تجمع 19 مخرجة عربية من تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، فلسطين، مصر، الأردن، وسوريا ولبنان. وباش تمثل تونس 3 أفلام، الفيلم الوثائقي الطماطم الملعونة لمروة تيبة.
0: نعم.
1: وفيلم سالوبات لفريال بن بوبكر، وفيلم إفيمير لسارة بن عمار. وباش تكون زاد الممثلة التونسية سهير بن عمارة في لجنة التحكيم الدولية لهذه الدورة. نمشيو للمنستير، نحكيو على كاستينج المهرجان الوطني لموسيقى الطفل ببوحجر في دورته 12 بإشراف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبتنظيم من دار الثقافة بالشراكة مع جمعية الإبداع الثقافي ببوحجر، واللي تحت فيه هذه السنة بمسيرة الفنان الراحل علي الرياحي. وموعد الكاستينج الحضوري باش يكون يوم السبت 31 أكتوبر وبدار الثقافة ببوحجر، وآخر أجل لقبول المشاركات حدد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. نمشيو الجابس، نحكيو على أيام السينما المتوسطية بشنيني اللي تنطلق في الفترة الممتدة من 21 أكتوبر إلى 25 أكتوبر تحت شعار الشباب والأرض، وين أعلنت هيئة التنظيم عن فتح باب الترشح للمشاركة في الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحية إلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. وهو مشروع تشاركي فاطمة يجمع شباب فاعلين في مختلف واحات الجنوب التونسي.
0: نعم.
1: نمشيو المدنين، نحكيو على مهرجان الغربوز ببني خداش في دورته التاسعة، وين قررت إدارة المهرجان تنظيم مسابقة رسمية في إنتاج ومضة إشهارية قصيرة خاصة بالدورة باستعمال الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: فيها نبذة عن المهرجان وخصوصية ببني خداش وتراثها وثقافتها، وباش تمنح جائزة للومضة الفائزة وباش تعتمدها كذلك ومضة رسمية للمهرجان. وآخر أجل لقبول المشاركة هو يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026.
0: نعم.
1: نمشيو لسيدي بوزيد، نحكيو على الدورة السادسة المسابقة الجهوية للفنون التشكيلية بدور الثقافة المركبات الثقافية بسيدي بوزيد اللي انطلقت فعاليتها أمس السبت 26 سبتمبر وتتواصل اليوم لحد 27 سبتمبر بمركز الفنون الدرامية والرقحية بسيدي بوزيد. وفي البرنامج اليوم بداية من الساعة 9 صباحا تواصل نشاط المعارض الفنية وورشة النحت ووصلات موسيقية يؤمنها المعهد العمومي للموسيقى والرقص بسيدي بوزيد، ثم انطلاق المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية، ثم لقاء تؤمن الدكتورة سمية غرسلة حول التجديد والابتكار، ثم الاختتام والإعلان عن نتائج وتكريم الفائزين. نمشيو للقيروان فاطمة، نحكيو على المحاضرة العلمية عن بعد اللي تنظمها جامعة القيروان بعنوان الذكاء الاصطناعي وطرق توظيفه في إدارة المشاريع، وذلك يوم الخميس 1 أكتوبر على الساعة 10 صباحا عبر منصة التواصل عن بعد، ويؤسسها الخبير الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع المحترف الدكتور طلعت العواضي. وتستهدف هذه والإداريين والمكلفين بالمشاريع. نمشيو للفن السابع، نحكيو على فيلم جديد ويكاند للمخرج متيع الدريدي اللي يجمع عدد من الأسماء المعروفة في الساحة التمثيلية التونسية، محمد علي بن جمعة، سميرة مقرون، خليل العبدولي، نسيم زيدية، مريم بوقديدة. نطيروا البوركينا فاسو وفاطمة، ونحكيو على مشاركة الفنانة التشكيلية التونسية إيناس بن حمودة ضمن قائمة تضم 40 فنان وفنانة من 18 بلد في الدورة السادسة من لقاءات وجدوجو الدولية للرسم اللي انطلقت فعاليتها يوم الجمعة 18 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الاثنين 28 سبتمبر.
0: نعم.
1: نطيروا لفرنسا نحكيوا على المعرض الفني اللي ينظم معهد العالم العربي بباريس بداية من يوم الثلاثاء 29 سبتمبر ويتواصل إلى يوم 28 فيفري 2027 للتعريف بطقوس الزواج في تونس والجزائر والمغرب تحت شعار العروسة جات ويتطرق للزواج بوصف

0: 20 سبتمبر والاختتام كان البارح. 3 جوائز، جائزة أفضل نص مسرحي وجائزة أفضل ممثلة لنادرة تومي وجائزة أفضل موسيقى، وترشح العمل زاد إلى جائزة أفضل إخراج وأفضل عمل متكامل. ألف ألف مبروك لكامل فريق العمل.
1: إن شاء الله نادرة تومي مش تكون ضيفتنا قريبا سليم.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. هذا ما لدينا فاتنا في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 27 سبتمبر في برنامج أغاني الحياة، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية في نفس الموعد وعلى نفس موجات إرادة الحياة.
1: نعم.
0: إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي في أمان الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. شكرا لك سليم أسبيعي على هذه الجولة الأسبوعية في الأجندة الثقافية ومواكبة لمختلف التظاهرات الثقافية في ربوع الخضراء. يومك سعيد. ابقى معنا سليم، مازلنا مواصلين معك ومع الأصدقاء المستمعين في برنامج أغاني الحياة لحدود 10 صباحا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: 8:32 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا. واصلوا معكم مستمعين الكرام غاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. الفقرة الأسبوعية القارة فقرة الفقرة الصحية اللي تقدمها الدكتورة زهيرة بن عيشوية واللي دائما تقدم لكم المعلومة والنصيحة وإن شاء الله بدوام الصحة والعافية للجميع. صباح الورد والفل والياسمين دكتورة.
1: النور والسرور
0: والورد المنثور
1: والورد المنثور الطاقة الإيجابية خطومة ليك الفريق اللي يخدم معك ومستمعينا ومتابعينا الأوفياء.
0: يعيشك دكتورة هكا أنيس الحميدي معايا يعطيه الصحة وشكرا ليه وهذه التحية وكل ورد بتاع الصباح الكل نبعثوه لأنيس يعطينا برشة طاقة إيجابية. وأيضا إن شاء الله دائما تلقى بعد صديقنا عبد اللطيف في الديجيتال اللي يخرج لك التصويرة الحلوة ليك ولكل المدخلين يعطيه الصحة عبد اللطيف. واليوم هكا عاملين أجواء كبيرة أنا ونيس الحميدي. شكرا ليك تحية زيدة كيف ما قلت لعبد اللطيف الحاج الهندة وكوثر موريا في قناة يوتيوب لإذاعة تونس الثقافية. به دكتورة إذن اليوم مش نحكي على عفى الله الجميع داء الكلب والوقاية منه. وبصراحة معناها هكا قاعدين نشوفه في حالات والواحد يتخوف. داء الكلب هو عادة يقول لك مباشرة داء الكلب في علاقة بالكلاب السائبة واللي ما هيش ملقحة واللي مصابة بداء الكلب. لكن لا راو بعد مش تعرفوا بارش حاجات انه حتى يكون في الحيوانات الأليفة. تفضل دكتورة تقدم لنا فكرة على داء الكلب وكيفية الوقاية منه.
1: نعم يعطيك الصحة وتحية الفريق اللي يخدم الكل اللي سميتهم الكل تحية كبيرة لهم. اليوم نهار 28 سبتمبر اليوم 27 نهار 28 سبتمبر من كل سنة هو اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. وإحنا في عطومة نحكي عليه ديما الحقيقة ونعمله ديما في النصائح الوقائية. علاش داء الكلب هو مرض فيروسي اختير وقاتل ذي الشتر اللي يخوف معناها من الخبر. لكن الحاجة الباهية هي كونه النجم نعملوا الوقاية منه باللقاحات بالتقويم.
0: نعم
1: دونك كما قلت أنت الكلاب هي المصدر الرئيسي للعدوى بداء الكلب. دونك كي نقولوا داء كلب ديجا نسمي على الكلاب. لكن يلزمنا نعرفوا اللي مش كان الكلاب كهو اللي نجم تعدي بداء الكلب راهو فما الحيوانات نسميها الحيوانات ذات الدم الحار سواء كانت أليفة وإلا برية. يعني كلاب قطط الحيوانات اللي نربيوهم كما العلالش كما المعيز كما البقر كما الحمير كما الأحصنة كما دونك وإلا اللي يدخلونا للدار كما الفيران كما الجرابة فما زاد الخفافيش واللي يصطادوا في البريه بطبيعه ثعلب نقولوا احنا ولا ذيب ولا غيره الحيوانات ذات الدم الحار هذه الكل تنجم تعدي بداء الكلب. دونك ردوا بالنا ما نركزوش كان على الكلب اكهو
0: واضح.
1: الحقيقه وقت اللي يصير العدوى هو التاثير باش يصير على الجهاز العصبي المركزي. واذا كان بالذات تظهر الاعراض ربي ان شاء الله يحمي الناس الكل اعراض سريريه يولي داء الكلب قاتل بنسبه 100% تقريبا. كيفاش ينتقل داء الكلب؟ نعاودوا نذكروا ما يسالش. داء الكلب ما ينتقلش عن طريق العضه اكهو. هو راهو سنقولوا اللي المنشا نتاعو هو الحيوان. يعني العدوى جينا من الحيوانات اللي كنا نقولوا فيها
0: واضح.
1: العدوى يعمل هنا الحيوان هذاك عن طريق العض وإلا التخبيشة وإلا اللحسة يعني وصول اللعاب على الأغشية المخاطية اللي تنجم تكون العين وإلا الفم وإلا الأنف وإلا على الجرح مفتوح. يوصل اللعاب هذايا هو اللي فيه الفيروس وهو اللي ينجم يعدي الإنسان. الأطفال بصفة عامة اللي عمرهم بين 5 و14 سنة هما أكثر فئة عمرية تصاب بداء الكلب.
0: أي
1: خاطر نعرف اللي صغار ما يعرفوش يحدوش الخطر، ما يعرفوش الخطر ويمشيوا للحيوانات، يمشي الكلب يمشي للقطوس وما يعرفش الخطر، وما نجمش يعرف الحيوان هذاك عادي مش عادي، ولا يستفزوا يعظوا وإلا يخبشوا. دوك كيفاش نعرف، نعطيه هكا فكرة في ساعة كيفاش نعرف اللي الحيوان
0: عنده الفيروس
1: مصاب بداء الكلب،
0: مصاب بداء الكلب
1: ولا فما علامات ردوا بالنا كي نلقاوها على الحيوان، خاصة حيوان نتاعنا خاطر نعرفوه بالقدا ربيو فيه. وإذا كان شفنا حيوان في الشارع بتبيع احنا ماذا بينا ما نقربولوش بالكل، وإذا كان شفنا عنده العلامات هذية رد بالنا ننتبهوا ونبعدوا عليه. دونك ينجم يكون عنده التعب، عنده الهيجان، يخاف الرهاب نسميه من الضوء ومن الهواء، تقايق، عنده إسهال، معاش ينجم يبلع. دونك فما شلل في العضلات متاع الفك والحنجرة، فما شلل فك الأرجل خاصة الأرجل الخلفية، معاش ينجم يمشي عليهم الحيوان ويصدر أصوات غريبة، فعلا النباح يولي
0: ما هوش عاد
1: فوالا، كان مواء ولا نباح ولا الحيوانات الأخرى ما هوش الصوت العادي اللي احنا نعرفوه، ياسر إفراز لعاب ولي كل كشكوشة هذيك كالزبد نسميوه حول الفم متاع الحيوان.
0: واضح.
1: حتى الماء دونك الماء ما يشربوش، أعطيه الماء يبدأ عطشان وما يشربوش، يخاف منه، يولي عدائي، يحاول الحيوان اللي عض يحاول يعض ويكشر، يقولوا احنا على أنيابه، عينيه التحمار ومعاش يهتم لبماكلة الحاجات المستنس يهتم بهم، معاش يهتم بهم وحاضر للهجوم وللعض بدون سبب والأقل استفزاز.
0: نعم.
1: ولا يأكل حاجات غير طبيعية، نجم يدور يأكل في يديه وإلا في الحجر وإلا في القمامة. دونك ردوا بالنا من الحيوانات إذا كان ظهرت عليهم العلامات هذه، راهو تقريبا أكيد جدا عندهم داء الكلب. بالنسبة للإنسان توا، بالنسبة للإنسان خاطر فطومة نعرفوا اللي قاعدين نسمعوا فما حالات متاع داء كلب للأسف الشديد، نردوا بالنا فترة الحضانة متاع الفيروس هذايا قديش تقعد، يقعد الفيروس في البدن متاع الإنسان جسم باش يبدأ يعمل علامات بين شهرين وثلاثة المعدل العادي، شهرين ثلاثة باش يظهروا بعض العلامات، لكن فما تتراوح الحقيقة بين أسبوع سبع أيام وعام سنة كاملة. دونك من اللي يدخل الفيروس حتى لين يولي يظهر الأعراض، الأعراض نجم تكون الحمى، سخانة، وجيعة، ونخزين وحرق في البلاصة متاع الجرح وإلا العظة. دونك الفيروس ينتقل للجهاز العصبي المركزي ويبدأ وكل الالتهابات التدريجية للدماغ والحبل النخاعي المالبينيير، وهذه معناها وقت الطريق بطيء ولا السريع إلى الموت حسب داء الكلب أسكو هياجي وإلا داء كلب شلالي. ربي عافيكم الناس الكل والله لي يوريكم معناها الداء المميت هذايا. تشخيص الأكثرية يصير بعد الوفاة، الأكثرية للأسف معناها بالنسبة للإنسان، خطر وإلا حتى قبل وقت اللي نعملوا تحليل متاع اللعاب نتاعو وإلا السوائل نقولوا احنا الحيوية متاع الإنسان. وبالنسبة للحيوان في دونك الدماغ نتاعو والرأس نتاع الحيوان وقت اللي يموت وقتها نعديوه للاستيتو باستور، مع الباستور وهما يقولونا اللي هو مصاب بداء الكلب. لهنا بما أنه داء خطير وداء قاتل، وساعات التشخيص يصير مخر وساعات المرض في قبيل،
0: وساعات الواحد معناها يعضوا حيوان كلب ولا خبش قطوس ولا إلا حتى حيوان أليف. إن نقول دكتورة هو ساعات يجي في الحيوانات الأليفة كما نقوله في الأبقار في الأغنام هكا ولا لا في أرنب في حاجة معاك في الدار هكيك، إن نقول ساعات الواحد ما يفيقش بيه معناها يمشي في باله هكاية تبدأ مثلا حيوان وعنده اللعاب وكذا ما يفيقش به، يقول لك حاجة أخرى ربما سخانة ربما، يلزم أي ملاحظة تلاحظها على الحيوان متاعك تجيب له طبيب هكا ولا ليه؟
1: فوالا دونك
0: تجيب له البيطري يشوفه
1: طبيب البيطري بطبيعة خطأ طبيب البيطرة هما اللي عندهم الخبرة أكثر مع الحيوانات بطبيعة. وبالنسبة للإنسان احنا الفكرة نحب نقولوها راهو مش كان الكلب يعدي بداء الكلب،
0: هنا قلنا معناها الحيوانات الأليفة اللي معاك في الدار
1: ولا نجم يكون الكلب اللي احنا نربيه فيه والا اللي هو في الثانيه ولا هو اللي معنا والا اللي في الشارع ولا غيره، راهو هو اللي يعض والا يخبش الحيوانات اللي احنا نربيه فيهم ويعديهم. دونك يجي العدوى منه هو او يعدي القطط. دونك هو معناها الحيوان الرئيسي اللي نجم يعدي بدا الكلب هو الكلب،
0: واضح.
1: يعدي القطاطس، يعدي الحيوانات الأخرى، وإحنا ماشي في بالنا ديما الكلب هو اللي اختار، وهو اللي اختار النجم يكون في الحيوانات الأليفة الأخرى ربيه فيها. وإلا
0: من يجي مثلا للحيوان الأليف معناها عدوى وإلا فيروس يتكون في الفضاء ولا بالضبط؟ ما نعرفش، أنا عندي أبقار ربي فيهم، عندي أغنام لا قدر الله واللطف على الناس الكل.
1: المنشأ هو الكلب،
0: الكلب الأصل
1: الرئيسي الأصلي والأساسي هو الكلب. دونك هو اللي ينقل العدوى للحيوانات الأخرين، الحيوانات ينقلوا العدوى بينات بعضهم،
0: واضح. وهما ينقلوا العدوى للإنسان
1: بعد الإنسان معناها إذا كان بطبيعة ما خذاش احتياطاته وما عملش الوقاية اللي باش نقولوا عليها تو. دونك هذايا كل اختيار صحيح، لكن الحاجة الباهية كونه فترة الحضانة كالطويلة هذيك هي اللي باش تخليني نعمل الوقاية بتلقيح. دونك خاطر التلقيح نعرفوه، نعملوا الوقاية نتاع أمراض زلنا ما مرضناش بهم فتوما هكا ولا لا؟ دونك احنا نعمل وقايه من امراض.
0: اي هو تظهر خاصه، سمحني دكتوره والساده المستمعين اللي يسمعوا فيا، ربما مش نطول شويه هكا في الاسئله ما نعرفش. انا به عضو انسان خبش قطوس والا عضو كلب هاوك ظهر معناها مباشره، انا راك رد بالك ما عض قطوس حتى الاليف نتاعك مربي في الدار ما تعرفش عليه خاطر يخرجوا للشارع مباشره، تمشي للطبيب ولا تمشي لمعهد باستور كان قريب والا للمستوصف؟ وين مش تمشي يلزمك معناها تمشي للطبيب. انسان ساعات يعض كلب اليف يقول لك ليه ليه كلبي ملقح واموره باهيه، وهو اكل الكلب هذاك ينجم يكون مصاب، ينجم القطوس نتاعك لانهم يخرجوا للشارع، وفي الشارع هاكا نشوفوا عاده وبعد نجوا للشارع والكلاب السائبه في الشارع والقطاطس السائبه في الشارع واللي عملت برشا مشاكل بين برشا عباد.
1: نعم
0: اي لهنا حتى قطوسك الاليف اللي معاك ترد بالك.
1: نعم
0: يخرج للشارع، انا نشوف فيهم معناها بطبيعته القطوس مش يخرج للشارع
1: اكيد.
0: الكلب ساعات معناها يبدا مربي في الدار ومولاه ملقح له ويدور به هو، ما يخليهوش يخرج للشارع، يبقى معاه. اما راهو ديما معناها عضت كلب خبش متاع قطوس، اي حاجه تمشي للطبيب وتمشي للمستوصف وهما تو يعطوك معناها شنو تعمل بالضبط.
1: فوالا دونك لهنا اذا كان صار لنا صارت الاصابه
0: اللي
1: قلنا عليها، العضه، التخبيشه، اللحسه على جرح مفتوح والا على الاغشيه المخاطيه، العين، الشم، الفم، شنو نعمل بالوقت؟ اول حاجه نعملوها هي نغسلوا المكان نتاع الاصابه بالماء الجاري والصابون، والا مش صابون اي حاجه ترغي معناها تنظف مده ربع ساعه، راهو تحط الوقت قدامك، مدة ربع ساعة نحاولوا نتخلصوا من شارج فيرال، من الفيروس ومن عدد الفيروسات اللي باش تدخل من الجلدة واللي باش توصل لنا الله يقدر للجهاز العصبي. دونك احنا مشكلتنا كونها توصل، نغسلوا مليح مليح بالماء الجاري والصابون باش ما نخليش الفيروس يدخل او يدخل اقل ما يمكن من الفيروسات. ثاني حاجة اذا كان عندي معقم ماذا بينا يكون الكول من 70 درجة فما فوق يقتل الفيروس هذاك. دونك بعد ما نغسل بالماء والصابون مدة ربع ساعة ننظف ولا نعقم الجرح هذاك بالالكول هذا، ما عندناش أي معقم عندك. بعد هذايا بالضبط تجري الأقرب استعجلي،
0: واضح.
1: ما عندكش المعلومة مثال تمشي المستوصف وهما تقولوا لك شنو تعمل، فما حتى مشكلة، لكن القاعدة هي نمشي الأقرب قسم استعجالي. قسم استعجالي تقول راني قبل ما تسجل خاطر بلاش، راهو العيادات هذية بلاش فلوس، تقول راني تعرضت لتخبيشة ولا عضة متاع قطوس كلب ولا حيوان خاطر باش تعدي بلاش، وباش تعدى مباشرة للطبيب باش ياخذ منك المعلومات شنية الإصابة، الغرق متاعها، العدد متاع الإصابات، وين موجودة بالضبط، باش يحط البروتوكول متاعو وباش يبدالك التلقيح، تلقيح اللي هما ضد داء الكلب، ومعهم ينجم يكون تلقيح ومعه الأجسام المضادة لداء الكلب حسب البروتوكول اللي هو باش يشوفه قدامه حسب الفحص السريري معناها.
0: نعم وهكيك تنقذ روحك راهو حتى ولا. سمحني دكتورة
1: جوست نكمل لهم المعلومة الأخرى. دونك باش تاخذ البروتوكول هذايا و باش تاخذ الكارت دو فاكسيناسيون فيها المواعيد الجايين اللي باش تعملهم وباش تمشي للمستوصف اللي اسمه المتابعة، يعني مركز المتابعة بعد التلقيح الأول، يقول لك المستوصف الفلاني باش تمشي تكمل فيه التلقيح. وثاني حاجة هو الحيوان، اسكو الحيوان متاعك مش متاعك تحت المراقبة وإلا لا، والرقابة اللي يلزم تصير هي الحيوان المراقبة متاعه تصير عن طريق طبيب بيطري مدة 15 يوم هكايا نعملوا، إذا كانوا هرب وإلا مات وقت يلزمنا نعلمه في الوقت الطبيب اللي مشينا له للإستاجيري. هذايا التصرف اللي يلزمه يصير. قولي توفطوم
0: باهي هاش مش نقول لك دكتورة، ظهر لي نسيت برا حاجات. بالنسبة للكلب اللي قلت لي مثلا لقدر الله إنسان عضو كلب في الشارع، وإحنا هكا تشوف الشوارع وتشوف الكلاب، أنا واحدة من الناس الصباح نخرج نلقى 20 كلب. إنسان عضو كلب وين مش نعرف عليه أنا، خاطر معناها في النهار يتعدوا أكثر من 20 كلب معناها، وتلقاه ساعات أنا مرة نحسب فيهم 22 كلب في نفس الوقت، معناها في نفس الوقت وكلها كلاب سائبة. إيه شنو مش نعملوا، ما شنو مش يعمل الإنسان لقدر الله عضو كلب سائب، وين مش يعرفوا هو الكلب في وسط 20 كلب وهما ما يبقاوش في نفس البقعة، كل يوم معناها يدوروا في الأنهج ويدوروا في الأحياء على راحتهم.
1: صحيح. كما قلنا توا احنا كنش نمشيو للاستعجالي باش نقولوا الكلب ما نعرفوهوش ما نعرفوش وهرب هكا ولا لا،
0: لهنا يحطوا هما المعنى سامحني بشوية ساعدنا دكتورة شوية معناها
1: ولا زوز كلاب ولا كلب واحد وانا ما نعرفوش وعظني ومشى، دونك هو البروتوكول باش
0: يعمل التلقيح،
1: انت باش تعمل التلقيح لكن البروتوكول يختلف، المده نتاع التلقيح والعدد نتاع التلقيح تختلف، المفيد نعطي المعلومه للطبيب
0: المعلومه صحيح
1: فوالا بلاي نحب نقولوا مره واحده وخلينا ميساج ديما نعاوده ما مش نعاود نقول بربي الحيوان سواء كلب والا مش كلب، اللي عض والا خبش اللي قلناهم الكل، سواء ملقح والا مش
0: ملقح،
1: سواء متاعي والا مش متاعي، سواء يخرج من الدار ولا ما يخرجش من الدار، نفس اللي قلناه نعملوه للناس الكل. إذا كان صار تخبيشة عن قصد مش قصد الحيوان متاعي نلعب معاه، عن مش ناوي خبشني ولا عظني خي عظني، هذا كل مش مهم، صارت إصابة من حيوان مهما كانوا اللي كونديسيون معنا اللي احنا فيهم، نمشي أقرب نعملوا ساعة نغسلوا بالماء والصابون ربع ساعة، نعملوا معقم نمشي أقرب استعجالي ونحكيوا للطبيب ونعملوا التلقيح. راهو ما يكونش يسمى واحد في المليون ولا واحد في المئة مليون نسبة متاع كونه الحيوان يكون مكلوب، نقرأ بالها حسابها بالطريقة هذه فقط نجم نمنع الناس من يمرضوا ولا يموتوا بداء الكلب.
0: به سمح
1: بربي ننبه ونعاود خطر ديما يقولوا لي لا لا لا القطوس متاعي
0: القطوس متاعي والكلب متاعي موجود. به دكتورة لا قدر الله واللطف على الناس كله وردوا بالكم، وبالحق راهي برشا كلاب سائبة، وأنا راهو من حتى أنا معناها نقولها لأنه كل يوم يعرضوني أقل حاجة 7-8 كلاب بالحق والله عندي معناها شكون في الجارة أحد الجيران معناها امرأة كبيرة مروحة من خدمتها العشرة متاع الليل يشدوها 5 كلاب يدوروا بها معناها بالحق العشرة متاع الليل مروحة كانت تخدم على روحها 10 كلاب داروا فيها لو ما جاش شكون معناها متعدي ومعناها وبعدهم عليها بالحق كانت تصير كارثة. الكلاب السايبة موجودة في كل بقعة بالله ما نعرفش أنا يعملوا لهم حل لأنهم في كل حومة معناها، وساعات يتلموا كل كيف ما قلت لك مرة نحسب فيهم الشباك 22 كلب على كل لما لا قدر الله إنسان عضو كلب عنده داء الكلب الناس يقولوا لك ليه هذاك عضو الكلب وعنده داء الكلب راهو مش يموت، راهو الإنسان ذاك يموت لما يصاب بداء الكلب يموت، احنا ايش نقولوا له علميا لا قدر الله إنسان عضو كلب مصاب وعمل البروتوكول الصحي وعمل التلقيح يمنع
1: تقريبا 100%.
0: واضح
1: يعمل اللي قلنا له عليه في الوقت يجري معناها يعني يمشي في ساعة. والحقيقة هو حتى كي تصير إصابة اللي ما نعطيوهاش أهمية هي شنية إصابة، هي تخبيش القطوس فاطمة، وإحنا نعرفوا اللي فما ماتوا بتخبيش القطوس داء الكلب هكا فوالا، دونك ما عادش نحقروها. تخبيش القطوس راهي تنجم تأدي لداء الكلب وتنجم تأدي إلى الوفاة بداء الكلب. لكن هنا مثلا واحد ما جابش خبرة اليوم، فما واحد يسمع في البرنامج متاعنا قال اه عندي 3 أيام خبشني قطوس وانا خارج من المرشي، هز فاشين تحوت وخبشني في الساق، التخبيشة مالها معنى زعما نمشي
0: نمشي ولا لا
1: استعجالي؟ اي تمشي
0: تمشي مهما يكون، حتى قطوس ولا. قطوس في الشارع ولا. اي
1: لا
0: قطوس
1: حتى كانت عديت 3 أيام حتى كانت عديت جمعة وانت ما فقتش وخذيت المعلومة توا تمشي تو تمشي، سمعت المعلومة تو عندك تخبيش عندها جمعة عندها 3 أيام عندها 4 أيام وما عطيتهاش أهمية، امشي تو للاستعجالي تو يعملوا لك البروتوكول اللازم ويحميوك. ما نلعبوش بها الحكاية دي، حياتنا راهي في الميزان، حياتنا في الميزان. دونك سواء سمعنا من بعد مثلا اللي الحيوان هذاك ولا الحيوان متاعي أنا والبيطري قاعد يعملوا في الرقابة يخيطلهم بعد مكلوب صحيح مسعور، وين عملت بروتوكول متاعي وعملت اللازم الكل باش ننجو تقريبا 100%.
0: واضح
1: فوالا، دونك هذا اللي خلينا نوصلوا المعلومات للناس الكل ونقولوا ممنوع علينا راهو والله ما نجموش نقبلوا توا فطومة في 2026 كونه يموت لنا حد بدا الكلب، وإحنا عندنا المعلومات هذه وعندنا الوقاية نجم نعمل التلقيح ونمنعه.
0: حاجة
1: بالنسبة للكلاب السائبة الحقيقة هي معناها الأمور الكلاب السائبة يدخلوا فيها برشا أطراف أخرى، معناها تدخل فيها الفلاحة، يدخل فيها الأمن، معناها
0: البلدية
1: البلديات الولاية، هذوما الكل تتضافر الجهود الكل والصحة العمومية بالطبيعة تتضافر الجهود الكل باش نقاوموا الكلاب، ظاهرة الكلاب سائبة ولا أطباء البياطرة معانا بالطبيعة وتلقيحها والكل هذي الكل يلزمنا نخليوش
0: حتى جمعة دكتورة علاش هما في الحوم، معناها في حومة فيها مدرسة فيها فيها ولا ما فيهاش مدرسة فيها ناس فيها متسكنين، علاش علاش الكلاب السائبة بالحق؟ حتى ساعات واحد يكتب معناها ولا حاجة ما يقولوا كلا رفق بالحيوان راي، وثم جمعيات زادة تهتم بهذوما ويلزم الجهود كلها تتضافر.
1: اي احنا نحبوا نقاوموا ظاهره الكلاب السائبه، احنا ما قلناش معناها باش نضروا بالكلاب،
0: باش نضروا ماناش مش نضروا ماناش مش نقتلوا ماناش مش
1: عايشوا كيما نعيشوا احنا لكن في اطار منظم. معناها مش معقول انت عندك كلب ولا جراء صغار تسيبهم في الشارع، معناها كل واحد يتحمل مسؤوليه الحيوان اللي ربي فيه، فما التعقيم معناها باش ما يجيبوش مثلا، فما للقطط والا للكلاب، معناها فما طرق العنايه بهم ولا الجمع اللي تعتني بهم. احنا ما احناش عمري معناها ما نكون انا كطبيبة مثلا ولا كبياطرة زادة باش نكونوا مع الضرر بالحيوانات،
0: لا ماهوش مش نضروا بهم وانما نلقاو لهم حل، نلقاو حل
1: لازم لازم حل، خاطر ديما حياة الانسان حياة البشر هي الاولانية معناها في المرتبة الاولى. نحميو صغيراتنا نحميو كبارنا نحميو الناس الكل من داء قاتل، ونحميو زاد الحيوانات من داء قاتل، خاطر هما زادة كيف
0: كي تلقحهم معاد اي
1: ولا ويتعداو هما زادة باش يموتوا بداء الكلب يعني.
0: بالنسبة موانا اللي قاعدة نشوف فيه ثم برشا ناس تجيهم القطط السائبة يحطوهم في ديارهم، تولد القطوسة في الدار يعتنيوا بها، لا يهزوها للطبيب لا يلقحوا لهم، تعيش معهم القطوسة، تجيب القطاطس مرضى يتسيبوا معناها في قدام الناس، ويقول لك يحملك انت المسؤوليه، يقول لك انت تحب تلوحهم ولا ايش مش تعمل لهم اعمل لهم، انا ما نمسهمش انا نعطيهم في الماكله، والقطاطس مرضى والصغار يلعبوا بهم ويمسوهم وهما بالحق تلقاه مريض، القطوس عينيه مريضه يسيب في الشعر معناها نتاعو ظاهر اللي هو مريض، ويجي والصغيرات يلقى قطوس مش يلعب به. وانا اشوف حتى في كبار دكتوره راهم يقراو بالحق يقراو يهز القطوس يحملوا متاع الشارع ويبوسوا ويلعب معاه. انا نحب نوصل بالحق الميساج هذا يا ولادي، يردوا بالكم راي صحتكم في الميزان، راقبوا صغيراتكم ما تخلوهمش قطاطس الشيرة ولا كلب كلب شيرة هم يخافوا منه، أما عادة القطاطس راهم يزوهم صغار ويلعبوا فيهم
1: منه.
0: ويحملوهم ويبوسوهم ويعملوا
1: صحيح.
0: فيهم بالحق، وهذا يخطر في خطر.
1: صحيح. لذا اللي قلته أنت كل احنا ديما مع الرفق بالحيوانات. صحيح. صحيح القطوس هكا ساعات يعيط لك وحده باش تهزه وباش تحمله، لكن بربي راهو مثال خوذ تبناه، نقول واحد خوذ ربيه
0: لقح
1: اعتني به لقح له. التلقيح راهو الحملات نتاع التلقيح على طول العام
0: مجاني
1: بيهم على طول العام مجانا، مكش تهز البيطري راهو مجانا. تعمل وزارة الصحة مع وزارة الفلاحة مع الولايات مع البلديات يعملوا، تلقاهم كل شهر شهرين تلقى حملة مجانية للتلقيح متى الحيوانات، هزوهم لقحولهم الكلاب والقطط.
0: لا كلاب السائبة ما نجمش عن نتصورش أنا مواطن مش يجي حمل كلب سائب ويهز ويلقح. لا لهنا هذه خدمة وربيته. البلدية نتصورها وخدمة معناها الناس اللي يرجع لها الأمر بالنظر. بالنسبة القطوس ينجم يحطوا معناها في حاجة يهزوا ويلقح له، باقي ما يعمل شيء أقل ضرر القطوس.
1: لا نحكيو على الكلاب اللي ربيناهم خديناهم الشارع مش نزوم البيطري بتاعهم ولقحوا لهم. ننصحوا صغيرات وهم ماشيين للروضة اللي ماشي للقراية الصغار ولا كبار، بربي يقولوا لهم ما نقربوش الحيوانات اللي في الشارع.
0: واضح.
1: ونوصيواهم اللي في الحيوانات، صحيح الحيوانات نحبوهم، صحيح الحيوانات عندهم حق في الحياة نوكلوهم، مش انت توكلهم، خلي انسان كبير يعرف يتصرف هو. واضح. اللي مش يحط لهم الماكلة. انت كصغير رد بالك وككبير زاد رد بالك.
0: ما يسالش بيه الرفق بالحيوان، حط لهم طبع. الماكلة بعيد وما تخليهمش يعيشوا ويدخلوا لك دارك ويعيشوا مع صغارك.
1: نعم.
0: ولا تسيبهم معناه في إقامة وإلا حاجة وبعد تقول لي راهو تحمل انت المسؤولية. ينجم يكون مكلوب الواحد هذاك مصاب بداء الكلب وينجم يعمل فترية بالحق بين ظفرين في العبيد
1: في الحيوانات اللي باش يعديهم باش يطلعوا للديار من بعد
0: يطلعوا للديار وياكلوا ويعملوا
1: ويطلعوا بحذانا. دونك ردوا بينا ونوصيوا صغارنا اذا كانت خبشهم قطوس، اذا كان عضهم قطوس، واحنا زاد الكبار اذا كان انت حطيت الماكلة للحيوان البرا وهو خبشك والا عضك ما تستنش بالحكايه وتقول هاني نظفتها عقمتها وكهو. لا راهو يلزمك تمشي ويلزمك تمشي تلقح. وصغيرات نوصيوهم والديهم ما يخافوش ويقولوا قول لنا مثالش انت هزيت قطوس خبشك قل لي على البلاصه خليني نتصرف باش نحميك. راهو داء الكلب راهو خطير راهو قاتل. ما زاد ما تمشيش كلب قاعد على روحه ياكل والا راقد تمشي تستفزه، والا هو الكلبه معني عندها الجراء نتاعها ترفع فيهم اللي هي بيهم انت تمشي باش تفك لها الجرو نتاعها راهي باش تهجم عليك وتعضك. ما تجيش قدام كلب خاصة وتبدأ تجري بسرعة وهو راهو باش يشد جرتك. حيوانات مجهولة بصفة عامة ما تقرب لهاش. الكلب المربوط ريتهم هو مربوط راهو يمشي فك الدائرة، ريتك الدائرة رد بالك تقربلوش انت من الشيرة الأخرى ماشي في بالك بعيد. لا هو فك الدائرة هذيك ينجم يجيك يقرب لك، يعني انت تستفز ومشي في بالك بعيد تخلطه في الدائرة متاعه راهو باش يهجم عليك ودونك يلزمك تقدر المسافة بينك وبينه. مع ذي دونك نوفروا بطبيعة بالنسبة للكلاب القطط المتشردة مثالش نوفروا لها الماكلة، أما نردوا بينا من الفضلات نخرجوا الفضلات المنزلية في الوقت نتاع مرور الكاميون هذيك نتاع البلدية خليوش فرصة باش كلاب السائبة تجي تلقى معناها الحاويات معبية وتفرتها وتتلم معناها عليها الكل، ويبدأ واحد كما قلت أنت مرأة مروحة ولا راجل مروحين من الخدمة ولا مروحين من القراية ولا ماشيين بكري يلقاو الكلاب السائبة ينجموا يهجموا عليهم خاطر هو مش في باله يدافع على روحه وكه.
0: اي واضح.
1: ولا دونك هذه بالنسبه للكلاب السائبه معناها بالحق حاجه يلزمها الاطراف الكل تتعاون باش يقضي على الظاهره نتاع الكلاب السائبه، واللي عندهم حيوانات يردوا بينهم عليهم كيف يخرجوا والا يدخلوش قطوس زاد ينجم قطوس يدخل يعض كلب ينجم قطوس يدخل يعض لك القطوس اللي عندك. ما تقولش هاو قطوس نتاعي لاباس عليه.
0: نعم
1: قد ما نوصيو شوية فطومة
0: نوصيو برشا ونعاودوا لأنه وأنا هاك شفتني الدكتورة لأني الحاجات اللي رأى فيهم قدامي نقول فيهم لأنهم موجودين في كل بقعة.
1: موجودين الحقيقة، موجودين
0: في كل بقعة، والناس دخلوا بطاطس الشارع تعيشوا معها في الديار. بالحق راه خطير وخطير جدا، يدخلوا يأكلوا ويوصلوا يدخلوا معناها في معناها يأكلوا في الدار، راه خطر خطر خطر خطر الردوان هكا ولا لا؟
1: فوالا دونك نعاودوا نوصيو، اي تخبيشه عضه لحس على جرح مفتوح والا على الاغشيه المخاطيه، سواء الحيوان نتاعك والا مش نتاعك، كلب والا قطوس والا غيره، سواء يخرج والا ما يخرج، ملقح والا ماهوش ملقح، تغسل بالماء جاري مع صابون مده ربع ساعه، تعمل معقم كان عندك وتجري الاقرب استعجالي. الحيوان كانك تعرفه تقول دونك هو هرب ما هربش، خاطر بروتوكول يختلف. ونمشي نكمل التلقيح نتاعي في مركز الصحة العمومية المكلف بالمتابعة، نكملهم الكل. الوقاية ممكنة، وهذوما الكل الخدمات اللي حكينا عليهم بتاع الاستعجالي ومتاع التلقيح راهم مجانا بلاش فلوس. المهم نردوا بينا ونقول أنا ديما في حصص الطيف الصحي، الحاضر يعلم الغايب.
0: هذا هو، هذا
1: ربي يحفظهم الناس الكل،
0: ربي يحفظهم ويحفظ صغيراتنا بالله. والنداء للبلديات عملوا طلب الحق وشوفوا بالحق شنو بارشا كلاب سائبة وقريبة للمدارس، بالحق يخوفوا. راهو نهار وليل، وخاصة ثم الصغيرات تو الدنيا مش تظلام، يروحوا ساعات الستة متاع العشية، الخمسة متاع العشية،
1: حتى في النهار،
0: حتى في النهار، في النهار، في الليل، في أي وقت نجم يهجموا عليه، صغير صغير ولا كبير. أنا لا قدر الله بالحق الواحد يخاف من الكلاب. نداء بكل لطف، ما يسالش نعملوا حل للكلاب السائبة، ماناش مش نضروهم أما نلقاو لهم حل.
1: نعم هذا هو.
0: والقطاطس اللي عايشين متاع الشارع ما يسالش، عطيهم الماكلة، ما تحرمهمش، هما ساعات يبدو جوعة، نجموا نكلموا الجمعيات اللي معناها تستقطب الحيوانات ونعطوهم بعيد، ما غير ما ندخلوهم لديارنا ولا ما غير ما صغارنا يلعبوا به.
1: هذا هو، يعطيك الصحة.
0: هذا هو الفقرة مطولة شوية اليوم. نحن تثقيفنا الصحي هكا ولا ليه؟
1: بالطبيعة هو راهو البرنامج الوطني للتثقيف الصحي من أهم البرامج الوطنية للصحة في وزارة الصحة، من أهم البرامج، خاطر ديما نقولوا الوقاية خير من العلاج. راهو أما خير نعطيه توصيات هكية وتلقيح يتكلف، معناها يتكلف حتى شيء من وقتنا ومن فلوسنا، وإلا الله لا يقدر نخسر إنسان، معناها وذي ما لا يقدر بثمن حياة إنسان منعرف.
0: هذا هو يعني. إن شاء الله بدوام الصحة والعافية للجميع، نردوا بيننا حتى الحيوانات الأليفة اللي عايشين معنا، الأبقار، الأغنام، الكلب، القطوس، ما نعرفش أي حيوان أليف، زيد نردوا بيننا نلاحظوا عليه أي حاجة، نمشي نجيب له البيطري، ولا قدر الله نجيب البيطري ولاحظت عليه حاجة، حتى أنا نمشي نتصور للطبيب ونعلمه بالوضعية.
1: فما بروتوكول خاص، فما بروتوكول خاص لمربي الحيوانات، للبياطرة، للي يخدموا في حدائق الحيوانات، للي يخرجوا للصيد ولا يخدموا في الغابات، فما بروتوكول وقائي خاص بهم هما. مش كل تخبيش أو عذب شقد يعمل في تلقيح وغيره، لا،
0: هو يمشي للطبيب والطبيب يعرف بالضبط شنو يعطيه.
1: فما بروتوكول وقائي خاص بالمهنيين هذوما المعرضين أكثر للإصابات بداء الكلب، هذاك بروتوكول وحدهم معناها.
0: واضح، يعطيك الصحة دكتورة زهيرة بن عيشوية. اليوم موضوعنا داء الكلب وطرق الوقاية منه، عفى الله الجميع. ردوا بالكم، ردوا بالكم على صغيراتكم، تبعوا صغيراتكم، رام يلقوا قطاطس الشارع، أنا نشوفهم كبار وصغار دكتورة، والله حتى تلقاه عمره 16 و17 سنة وشاد قطوسة معناها ويلعب بها وهي قطوسة في الشارع. ردوا بالكم، راهي تنجم تكون مريضة وعندهم البكتيريا، ما معطيهم نسيب الكتب وبالحق ما تمسوش معناها الحيوانات السائبة، وعفى الله الجميع. شكرا لك دكتور،
1: ربي يحفظهم،
0: عيشك عيشك دكتورة، ربي يحفظك. شكرا لك، نهارك طيب، وإن شاء الله تستمتع بقيمتك الصباح وتبقى تتبعنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوي مش نحكي على سلسلة جديدة، ورثة من نار، مع السيناريست والمخرج السيناريست لطفي المشري والمخرج زياد بكارة، بعد شوي على موجات إذاعة تونس الثقافية. Thank you.

الحلوة أبو شامة. توصلنا للتسعة وثمانتاشر دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. بعد قليل الأستاذ مرحبا يا لطفي زياد بكار، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوية خلينا نسمع وردة الجزائرية، نستمتعوا نمتعوا ضيوفنا زيادة بالوردة الجزائرية، ثم نحكي على ورثة النهضة.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: التسعة والثمانين والثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم الجزء الأخير من برنامج أغاني الحياة إلى حدود العشرة صباحا، وسعيدة جدا اليوم باستضافتنا في الأستوديو للأستاذ المخرج لطفي المشري. أهلا وسهلا بيك.
4: يعيشك.
3: مرحبا.
4: يعيشك فاطمة، شكرا ليك، شكرا على الاستضافة، تحية لجميع مشاهدي ومستمعي الإذاعة الثقافية.
3: يعيشك
4: لطفي المشري السيناريست.
3: السيناريست به، وكذلك حاضر معنا المخرج زياد بكر. المخرج السيناريست اليوم الاثنين معنا، ومش نحكي على موضوع ولا سلسلة جديدة. مرحبا
5: وبيك. مرحبا وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعين ومشاهدين الإذاعة الثقافية.
3: يعطيك الصحة. نرجع مع السيناريست لطفي المشري هو السلسلة الجديدة، سلسلة حدث وموضوعها مهم. وانا قلت له لطفي هكا في بطبيعة في الكواليس، السلسلة ما نحبوهاش متاع 10 حلقات وعلى الديجيتال وعلى القناة وكل، رانا نحبه برشا بالحق، الموضوع كبير برشا. به نخليك تقدم السلسلة لطفي، ثم نواصل الحوار من مختلف الجوانب.
4: تحب نحكي على السلسلة برك ونقدم لك المشروع من البداية؟
3: المشروع
4: بلو الكونسبت، الفكرة هي شنية؟ خليني نبدأ من الأول. اللقاء الأول كان مع زياد الريبة مدير العام القناة، نوجه له تحية، اللي هي كانت بالأساس فكرته هو، وكانت أنا نحييه خطرها فكرة شجاعة. خذ القرار في الأول وقت اللي كانت التجربة مش موجودة، كنا احنا أول إكسبرينس في تونس، فقعدنا قال اليوم نخدمه على رمضان. رمضان ما عادش يعيش وحده فاطمة، بالنسبة إذا نحكيه على مؤسسات خاصة.
3: نعم.
4: لأن المؤسسات الخاصة تعرف أنت تعيش من الإشهار.
3: نعم.
4: فما عادش كافي أنه اليوم مؤسسة تستنى رمضان باش تعمل مسلسل باش تخدم هي وتعيش هي والموظفين والتقنيين.
3: نعم.
4: اللي في المؤسسة الكل. دونك اليوم يلزم تواكب المتغيرات اللي من خلالها هي تكون على باج، تكون المشاهدين يكونوا ديما عندهم الجديد، في نفس الوقت تضمن الاستمرارية متاع المؤسسة. وكان هذا وقتها مشروع ناجح برشا، بدا في الصين في كوريا الجنوبية، ثم مشى للولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تركيا وبرشا دول أخرى. فالمشروع هذا الميكرو سيري كيف تخدم في الصين، كانوا يخدموا حلقات قصيرة لكن مكثفة، كما نحكيه ونحكيه على مسلسل يكون فيه 70 و80 و120 حلقة، الحلقة ما تفوتش 3 دقائق.
3: أيه.
4: يعني في شكل ريل تكون موجهة للبلاتفورم ديجيتال، تهبط على المنصات وكذلك على منصات خاصة أنشئت خصيصا للمسلسلات هذه. علاش؟ لأنه الإنسان ما عادش يروح علاقته بالمسلسلات، ما عادش فقط التلفزة وإلا بالإذاعة باش يسمع، ينجم يدخل تليفونه يتفرج في مسلسل، فهذه تعطيه لكسي أنه يتفرج وقت اللي يحب، حتى وهو في الترين وكل رحلة طويلة هذيك اللي تقعد 7 و8 سوايع يهبط يكون تفرج المسلسل متاعه. وهذه اللي هو من خلالها هي وقتها بدينا الفكرة متاع البروجي هذية. فالحاجة الباهية زادة والصعيبة في نفس الوقت أنك تخدم لولا وتخدمها بالفريق متاعك. يعني ما نقولوش انا باش نعمل مسلسل جديد خليني نجيب مخرج من تركيا خاطر هو خدم قبل ميكرو سيري، لا، نعمل على ولادي دايور زياد ولدنا.
3: نعم.
4: فهمتني، ولاد المؤسسه هما اللي بداوا البروجي هذايا. كانت تجربه اولى بالمخبي، بديتها بمسلسل اسمه المخبي.
3: ايه.
4: يحكي على ولد ضاع على ابوه وامه 25 سنه، وهما عائله ثريه جدا، لكن وقت لقاوه وكان وليد بسيط ودايرين بها عائله ما همش مفهومين علاقتهم بالوليد، خيروا انهم يخبيوا عليه الحقيقه ذيك باش يحميوه. في الاول بدات هكا، فبعد المفاجات تتتالى اللي خلتهم يواصلوا، فالكذبه ذيك الكذبه هي بيضه كذبة المصلحة ولدهم. ففي الاخر نعيشوا في المسلسل احنا ديما لوجه حقيقة في الميكرو سيري، ديما نحب في القفلات تكون فما سوسبانس وكل هيا وقتاش هيا وقتاش باش يعرف الحقيقة. هذه الاولى كانت تكنيكمون ميكرو سيري شبيهة بالتجارب العالمية، والفكرة ايضا كانت نفس تقريبا نفس نوعية المواضيع. بعد التجربة هذه ارتقيت ككاتب انه نشوف الرياكت ردود فعل الناس وش هي المطالب نتاع الناس. التوانسة لو ستيل معناها هي هذا المنتوج هذايا القاء اقبال القاء رواج ونجاح على الديجيتال. اليوم نحكيه على اكثر من 58 مليون مشاهدة للمخبي، معدل المشاهدات 800,000 لكل حلقة، وفما حلقات فاتوا 3.5 مليون مشاهدة. دونك على الديجيتال المخبي نجح. قياسا على التجربة ذي باش نعملوا المشروع الثاني ارتقيت انه الكتابة الموضوع المطروح يكون اقرب للواقع التونسي، لانه التوانسة يحبوا المواضيع اللي تمسهم، واحنا نعرفوا ان موضوع الورث في تونس مشكل كبير ياسر. انا حتى كصحفي وانت تعرف ورئيس تحرير عشت ياسر تجارب، خدمت على ياسر ناس عانوا المشاكل هذه. وقت يحكي لك قلبك يوجعك.
3: اي شوف تقريبا هو الورث ما تلقاش في كل عائلة، تلقى في المحيط.
4: انا عشت خدمت ريبورتاج مرة مع مرأة اخوها تحيل عليها، هو عايش في فيلا تروازيتاج وهي بانية بيت بالمشمع قدام الدار بالباش، هي وصغارها عايشين تحتها، عاشت تحتها 4 سنين على امل انه خايح يحن عليها وما حنش، فهمت؟ وقتها اتصلنا وكان الوالي تدخل اليباكو وحاولوا يلقوا له حل الاخير، لكن قانونيا ما لقاوش معها حل، فهمت؟ فمن هذا المنطلق بديت في كتابة الورثة اللي هي تتلخص حول العائلة الكبيرة. نعرف التوانسة في التسعينات شنو عنا برشا نوستالجي، وكانت الدار الكبيرة تلم العائلة فيها العروسات وفيها الجو متاع السيف وفيها كالقعدة وفيها برشا حنانة وبرشا بساطة وأقل برشا تكنولوجيا. دونك كنا نسمع بعضنا أكثر، وفما كجواب المزياني اللي تبعث وتستنى شهرين بشي عاوز يرجعوا لك وكل شيء، وفما التليفون وفما الغناية اللي تحطها في سماعة التليفون، فبرشا حاجات نوستالجيك حبيناها. القصة تبدأ غادي في الدار الكبيرة اللي فيها برشا محبة برشا عاطفة، فيها الأم الكبيرة فاطومة عندها زوز أولاد علي والمنصف. علي هو الأخ الكبير، عندها بنية اسمها ليلى سماح السنكري تحية لها، وبنتها مريومة، وعندها دونك علي هو سفيان بن ظافر، والمنصف هو محمد حمادة نوجه لهم التحية، وفاطومة هي الأم هاجر الفهري أستاذة المسرح. فالعائلة هذه كانوا عايشين عيشة محترمة جدا، وهم عائلة متاع تجار يخدموا في مجال الأعلاف والقماشات إلى آخره في الأسواق، كان المنصف هو المسؤول على العائلة هذه. البوت وفى وفي لحظة ما علي هذا يحمل في قلبه برشا حقد وبرشا بغض تنعرفوا عليه من بعد، في يقعد يقتنص في الفرصة، وفي ليلة من الليالي هي قبل الليلة في نهار من نهارات يتحيل، تصير عملية التحيل على الأم البسيطة وتتواصل الأحداث بأنه بعد يسكر الباب الكبير، باب الدار الكبيرة يتسكر في وجوه أخواته. يقول هو في البارح في حلقة البارح يقول طردت أخواتي في ليلة ما فيهاش قمر، وبش يحكينا القصة متاعه بينسويغ لاحقا نعيشوا الأحداث. هيك العائلة دي تتفرق هذيك زعمة ليلى وبنتها مريم الصغيرة أخوهم المنصف اللي عاشوا في الدليل وعاشوا لباس بش يقعوا رايحهم في الشارع، كيفاش بش تحللهم الدنيا، كيفاش بش تحللهم يديها، شنو بش يصير، بش يعيشوا برشا أزمات برشا منعطفات فيها الحاجات اللي تخوف والحاجات اللي تفجع. عليش بش يعمل إمبراطورية الشر اللي بش يبناها بالفلوس متاع التحيل بش تكبر. أوكي أما وين بش تهزك يا علي؟
3: مش تهز البرشة أحداث برشة أحداث
4: هذه اللي بش نعيشوهم مع علي. وفي كل بيرسوناج في كل شخصية في الشخصية متاعنا عنده حكايته وعنده مشاكله وعنده للأسف بعض الإشكاليات الكبيرة ربما اللي بش يعيشها ويمكن تتحل يمكن لا، وبش نعيشوا مع العائلة هذه بكل التفرعات وبكل الأحداث اللي بش يعيشوها في مسلسل مشوق جدا. ما نشف اللوجه على حقيقة واحدة المخب قعدنا نقوله أحمد وقتش يعرف بوه ومرهم فلان وفلانة، لا هذه برشا حقائق، كل ممثل عنده حقيقة، كل ممثل عنده مفاجآت تستنى فيه بش نعيشوها معاه في الثنية، ونوعد المشاهدين إنه المسلسل بش يكون فيه برشا حاجات ما انت تمسنا، حتى الصورة زادة نحب نحي زياد باش نعيشوا زادة زوز حقبات التسعينات والألفينات، دونك حتى نوعية الصورة تكنيكوا مختلفة. المسلسل خدمناها على واجهتين كيف كيف، خاطر نزولا عند رغبة المتابعين، فما ناس تحب المنصات فما ناس تحب التلفزيون. فاليوم تكنيك ما خدمنا دو فورما 16 نوفيام و 9 سيزيام، يعني واحد موجه للي بلاتفورم، وعندكم حلقة أسبوعية بداية من 3 أكتوبر 8:30 على نسمة جديدة، هذيك مسلسل معناها حلقات وتمتد بين 20 و 30 دقيقة، والآخر حلقات قصيرة يوميا على المنصات 6 متاع العشية كل يوم.
3: باهي على المنصات 6 متاع العشية كل يوم، وابتداء من أكتوبر على
4: 3 أكتوبر 8:30 على نسمة جديدة مسلسل تلفزي.
3: مسلسل تلفزي، وانا قلت لك راك مش تتعب يا لطفي، اما بالحق واصل الموضوع مهم ويهم التوانسه كل، يمس التوانسه موجود، الاشكاليات الورث موجود، والصراع على الورث موجود، وتلقى شكون في العائله ربما مش في الكل، ما ناش نتهمو في العباد، وانما موجود اللي حكيتوه موجود في كل بقعة. به الاستاذ المخرج زياد بكارة، العمل هذا تحدي جديد، وكان يحكي لطفي قال انه تصور في زوز حقبات زمنية متنوعة، ثم عالم التسعينات قبل، وثم تو بعد عالم اللي تغير بعد الالفينات.
5: هو المسلسل هو مشروع كبير، معناتها كي تسمع معناتها وتشوف وتحط الموضوع في اطاره من التسعينات وحتى من قبل التسعينات، وما نعرفوش الوقتاش هالظاهرة هذه وهالآفة هذه معناتها إلى متى باش تمتد، فهمتي؟ مالوغوزمون فهمتني، احنا حطينا لطفي بيتو فهمتي بالكتابة نتاعو بكل ديتاي والقلم اللي عنده، أعطاه بالضبط الوصف الحقيقي للعائلة التونسية والإخوات، معناها كي يكون فما أبوه موجود وهو نقوله احنا يسوق فهمتي، يقود في
3: السفينة العائلة
5: ويحب ربي فهمتي ولا يهز ربي نتاعو، دونك كيفاش فهمتي الاخوات يتقلبوا على بعضهم، هذايا معناها مالوغوزمون قاعد نشوفوا فيه تو في المحاكم، اغوغو معناها يوقف اخوه في المحكمة واخته في المحكمة، ويتحير على امه ولا خاطر ما تعرفش تقرا فهمتي ولا هو صحها ولا، هذا كل موجود في المسلسل،
3: موجود
5: كله موجود في المسلسل. دونك لهنا احنا كفريق تقني وكمعناتها لهنا معناتها سعينا باش نحطوا الاحداث هذه والكتابه هذه فهمتي ولا في اجمل صوره وفي اطارها، باش الناس الكل تفهم فهمت القضيه من المواطن البسيط للمواطن المثقف، مالغري حتى راهو فهمتي الافه هذه موجوده عند المثقفين، راهو معناتها باش يكون موجوده معناتها عند المثقفين القاري وكذا الغالب فهمتني، دونك خدمنا حطينا فهمتي الامكانيات، كان عندي فريق فهمتي ولا معناتها ما شاء الله نشكرهم الكل، الفريق التقني الممثلين اللي ابدعوا بالنسبه لي ابدعوا اللي معناتها، وكان لطفي موجود معنا في كل لحظه في التصوير، معناها هذاك علاش ديما فما تكامل فما نكملوا، خاطر فما حاجات بتاتر لاغراض كما قلت البارح فهمتي لاغراض اخراجيه لكذا فهمتي، إنسان معناتها كان سوق البرشة معناتها أعطينا أحنا نقدموا العمل في نحطوه فهمتي ولا في إطاره، دونك نشكر برشة الممثلين اللي ما كانش سهل راهو تصور في 17 يوم في 17 يوم في شهر جويليا
3: فكس خانة
5: مش يكونوا واضحين فهمتي، ولا سمعت إنس معناتها ممثل تشكى وإلا فهمتي قال لك لا ما نجمش وإلا رأي، الناس الكل أعطات وبالعكس كانوا متحمسين ويجيوا ويعطيوا الإضافة ويقول لك شنو رأي نعمل هكا كذا اسكو تشري ما تشريش، دونك وهذاك علاش العمل أنا نحاسه وبحول الله باش ينجح، خاطر العمل باش ينجح تحسه راه مترناش
3: لا من عنوان العمل لا. أنا قلت لطفي قلت له بالحق راه حطيت يدك عدي من عنوان العمل راك تعرف تقريبا 80% انك انا نقول هكا لاني انا لما نتفرج في هذاك حكيت لك حكايات ونعرف برشا حكايات مش نشوف وين مش يوصل به الحال، اللي تحيل على اخواته اللي تحيل على عائلته اللي شرد امه اللي عملهم برشا حاجات اللي هي ضرت العائله، وهذا الموضوع واختيار الموضوع في وقته تقريبا زياد، وانت قلت لي انا العمل تاكدت منه مش ينجح لانه العمل بالحق يمس التوانسه ومش التوانسه برك، راه حتى ينجموا يتفرجوا فيه عربيا يمس الناس الكل.
5: بالضبط، واحنا فهمتي ولي الفكره كانت انه فهمتي عمل تونسي
3: 100%
5: ونحب كي تتفرج في الصوره وفي الخاطر الصوره كي نحكيوا على الصوره نحكي مع
3: الجانب التقني
5: والصوت الصوت البون سونور الميكساج الموسيقى نحب نحيي فهمتي ولا معناتها الميكسور فهمتي عصام المهذبي، ونحب تحيه كبيره فهمتي للكومبوزيتور فهمتي ولا مع اكرم مبروك اللي عاش معانا فهمتي وحس بالعمل. انا جيت قال لي كيفاش تشوف، قلت له نشوفها احنا قناه نسمه باش معروفه بالمسلسلات التركيه المدبلجه باللغه الدارجه. دونك لهنا قلبنا، قلت له احنا عندنا عمل تونسي ونحب الموسيقى تمس شويه على ترك. دونك مشيت فهمتي ولا معناتها سانكرو وعطات الاضافه، ونشكرهم فهمتي ونشكر الفريق الكامل الكل ما غير استثناء.
3: يعطيك الصحة زياد بكرة المخرج، مخرج عمل ورثة النار. ونرجع معاك لطفي المشري، ورثة النار مش نقول لك اختيارك لعنوان السلسلة،
4: هي الورث.
3: هي الورث،
4: ورثة النار،
3: لأنه نهايتها نار. الورثة
4: نهايتها نار وبدايتها نار. احنا الحلقة الأولى علي في المستشفى مريض سرطان يعاني، فما البنية أمينة هي تنجم تقول هي الراوية تجي تزور قريبها اللي هو عم منصور. عم منصور يمثل الخير في المسلسل هذا، طبعا نعرفه ليش هو بشي عملنا الخلاصة إن شاء الله. فهي تجي تزور عم منصور، تسمع صوت أنين ووجع جاي من وراء الستار، تمشي تجبد الريدو، تلقى عليه هذايا عينيه زحيضتين يخزر للسقف خزرة مفزعة ومتألم، لكن الألم هذا موش ألم السرطان عافانا الله عافاكم الله،
3: تأنيب الضمير،
4: هو عذاب. هذا اش قال؟ هو قال أنا اللي يشوفني يقول اللي يوجع فيه هو المرض، أما لا، اللي توجع فيها هي النار اللي شعلة في جواجية. تقول لي أنت علاش النار؟ لأنه وقت صارت الجريمة خلينا نقول اللي عملها علي خذا ياسر دعاء في حياته، فمن بين الدعاء ذايا أنه إن شاء الله تلقاه معناه اللي عملته. وأمه هي أمه معناها ما كانتش راضي عليه، أمه دعات عليه، أمه قتله اللي عملته هذية تتراه معناها فهمت. وحتى كلمة ناري عليه تنعيشوها تنسمعوها، قعدت تلازم فيه تلازم فيه، راهو في هو راقد وهو يخدم وهو في مع صغاره فهمت. فما بعض برشا أصوات وبرشا أشياء عملها باش تقعد ملازمته كيفاش باش يعيش من بعد تنشوفه. في الوسط باش يكون معانا زاد عمل هادي، عمل هادي هذا باش يخلق توازن في الأحداث. عمل هادي رجل مدرسين سي نور الدين العياري أستاذ المسرح نحييه، وهو أيضا كان في إدارة الممثلين. في جويلي اللي حكى عليها زياد كان موجود معانا في العمر هذاك من الصباح حتى اللي يكمل آخر تكمل آخر سيكونس، وسي نور الدين موجود معانا. دوك عمل هادي هذا صوت الحق في المسلسل، وهو الذي سيحدث التوازن في جانب ما. في نهار من نهارات باش يكون هو اللي ياخذ القرارات الصعيبة، راجل حنين وراجل طيب باش يخلق كما قلت لك ربما الأمل، باش يجيب مع الأمل، باش يجيب مع شوية سلام للناس اللي عانوا. ولاحقا تنشوفوا شنية الحاجات اللي باش يقوم بها عمل هادي باش ما نحرقوش الأحداث.
3: باش ما نحرقوش الأحداث، هذا العمل ميكرو سيري اللي تتعدى على الانترنت، وثم فيما بعد مش تعدى حلقات في التلفزة
4: إن شاء الله أسبوعيا حلقة 8:30 على نسمة.
3: باه نرجع لزياد بكر، عجبتك الفكرة وقلت لي مهمة. أنا سألت السؤال اللطفي، قلت له ماذا بينا حتى نشوفه في رمضان ولا حتى قبل رمضان، هو عامله معناها في وقت خارج رمضان، ماذا بينا نشوفه أكثر حلقات، الموضوع مهم وينجم يطاو. صحيح الكتيبة متعبة والأفكار موجودة أما فيها برشا خدمة. خممت أنه اقترحتش على لطفي زيد يكتب يطاول معناها في السيناريو، لأنه الأحداث تنجم تكون وتدخل فيها برشا شخصيات جديدة وتدخل فيها برشا أحداث جديدة، وتنجم تكون هناك أمثال أخرى معناها من الموضوع هذا يلتقي
4: يتفرع
3: يتفرع.
5: هو فاطمة كل عمل معناها تنجم تضيف له وتخرج دي زاكس اخرين, مي ان سيرتان مومون لازمك تقول انا اش عندي معناتها كوم جورني دو تورناج, معناتها خاطر انت متقيد بالانتاج الانتاج فهمتي ولا معناتها فما ان بودجي فما فهمتي نومبر نتاع ايام نتاع التصوير. لطفي كتبته هي التوى معناتها حتى كي يتعدى انت جميع يعمل جزء ثاني وجزء ثالث وجزء رابع يعني معناها محلول العمل يعني خاطره كما قلت لك هو عمل من الواقع وحاجه تمس الناس الكل. احنا الفكره انه هات نبداو نخدموا
3: باللي موجود
5: بالموجود ونخرجوا من المتاع الاعمال موجوده كان في رمضان, هات نخرجوا ساعه ماك
4: فك الارتباط مع رمضان
5: فك الارتباط بالضبط
3: وهذا اللي نحبوه احنا
4: ورمضان محافظين عليه راه في نسبه باش يكون عندنا كالعاده سيت كوم ممتاز ومسلسل ممتاز من تو من غير ما نعطيو تفاصيل
3: تقريب رمضان
4: مش حاضرين رمضان معناها لكن نحب على داير العام يكون عندنا انتاج راه مهم لينا وللممثلين ايضا كما كانت الدبلجه في نسبه خلقت هذيك عمل على دائرة العام فما ممثلين ديما يخدموا مسلسلات ديما موجودة والدبلجة سي اون اندستري هذه كيف كيف هذه أيضا صناعة صناعة إن شاء الله ماهوش كان هذا راهو عندنا مسلسل آخر قاعد يتصور توا ميكرو سيري آخر
3: بالضبط
4: وبعده مش سيناريو لطفي المشري فريق عمل آخر قاعد يخدم وبعده هو زاد باش يكون هناك إن شاء الله عمل رابع أو خامس إذا نحكيه على جزئين يعني نحبها تكون إن شاء الله مسترسلة
3: إن شاء الله العمل. تلاقي التوفيق والنجاح السلسلة هذه على الانترنت وأيضا مش تتبث على التلفزة في انطلاقا من 3 أكتوبر وإن شاء الله تلقاو معناها الجانب اللوجستي والتقني الكل يكون موجود وزيد لطفي ربي يعطيك القوة ونعرفك الكتيبة المليحة متاعك أنك تزيد تكتب ما أكثر وربما هذا الموضوع مهم. أنت حطيت يدك قلت لك على الدايه لطفي والحاجات اللي تونسي تعرف عارف معناه نتصورك عارف انه مش يشد التونسي لما يتفرج فيه في التلفزه ولا يتفرج في سيري في الانترنت مش يشده لانه اذا ما عنده جار عنده يعرف شكون معناها ثم الموضوع منتشر واكيد راك تخمم في حاجات اخرى عنا برشا حاجات برشا مواضيع
4: انا كان نقول لك هذا كيف صارت الحكايه من الاول
3: من حكايه معناها
4: من الحكايه صديق طبيب يحكي لي قال لي مريض عندي تعب سيكولوجيك ما هو مش عايش لكن نفسيا قال لي تعب مقطع اكثر من منه جسديا بسبب المرض في وسط حديث نهار حب عطاه شويه وقت وقعد يسمع فيه شبيه شو يقول له ما عادش معناتها نعرف روحي منيش نعيش برشا امنيتي عائلتي سامحوني وبدأ يحكي له على أفراد عائلته قال له أمنيتي سامحوني راني عملت. فكحكي لي تخيل أنت هو يحكي يعني حاجة ألمتني جدا تخمم في البداية كيفاش معناها نرى في التصوير متاع السيد هذايا وهو صغير معناها عشت مشيت بيا بعد للأحداث من الأول وكانت لي معناها إنسان أحكي لك حاجة ومن غادي ألهمتني باش بديت نكتب في القصة هذه معناها
3: يعطيك الصحة لطفي المشري إن شاء الله بالتوفيق
4: شكرا
3: وإن شاء الله كل ما عندك جديد مرحبا بك في كل وقت عايشك. شكرا لك زياد بكرة المخرج زياد بكرة والسيناريست لطفي
4: بالتوفيق لكم
3: يعيشك يعطيكم الصحة المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك وعلى مختلف المحامل شكرا لكم السادة المستمعين وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة أجمل تحيات أنيس الحميدي في الهندسة التقنية فاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم يلتحق بكم منصف في الهندسة التقنية مع الدكتور وليد الزيدي في برنامج في لغتنا العربية انطلاقا من 10 صباحا إلى حدود منتصف النهار وتتواصل البرامج على موجات إذاعة تونس الثقافية يومكم سعيد إلى اللقاء.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: لغتنا العربية. محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.

بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الذي دأبنا على أن نغوص فيه معكم وبهديكم على المستجاد من الدرر في بحر لغتنا العربية، محاورات نديرها مع المتخصصين وأيضا محاورات نبسط فيها ما يمكن أن يعرونا من شواغل في مستقبل لغتنا العربية، في ما يمكن العمل عليه لتجذير الناشئة فيها وتوطين النفوس عليها، لغتنا العربية القابلة للامتداد والتوسع والقادرة على أن تسع كل جديد من حيث طاقتها الاصطلاحية وتوليدها المعجمي. كذلك نتلو عليكم من معين الشعر ما يمكن أن تطرب له النفس، ما يمكن أن نصيب فيه الأنس، وما يمكن أن يكون للعقل غذاء وللذوق صفاء وللقلوب شفاء.

ترقص أوراق الزهور اليابسة وتهادى النور.

عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عداك، وقلت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك، أحبك حبين، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. وأشتاق شوقين، شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فمصر الدموع لطول نواك، وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خبت في ضياك. ولست على الشجو أشكو الهوى، رضيت بما شئت لي في هداك.

يوما بأوجد مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار. وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاء لعقار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. جلد جميل المحيا كامل ورع، وللحروب غداة الروع مسعار. حمال ألوية هباط أودية، شهاد أندية للجيش جرار. نحار راغية ملجاء طاغية، فكاك عانية للعظم جبار. لقد نعى ابن ناهيك لي أخا ثقة، كانت ترجم عنه قبل أخبار. فبت ساهرة للنجم أرقبه، حتى أتى دون غور النجم أستار. لم تره جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار. قد كان خالصتي من كل ذي نسب، فقد أصيب فما للعيش أوطار. مثل الرديني لم تنفد شبيبته، كأنه تحت طي البرد أسوار. جهم المحيا تضيء الليل صورته، آباؤه من طوال السمك أحرار. طلق اليدين بفعل الخير ذو فجر، ضخم الدسيعة بالخيرات أمار. ليبكه مقتر أفنى حريبته دهر، وحالفه بأس وإقتاره.

يا عيني جودي بدمع غير منزوري، مثل الجمان على الخدين محدوري. وابكي أخا كان محمودا شمائله مثل الهلال منيرا غير مغموري. وفارس الخيل وافته منيته، ففي فؤادي صدوع غير مجبوري. نعم الفتى كنت إذ حنت مرفرفة هوج الرياح حنين الوله الحوري. والخيل تعثر بالأبطال عابسة مثل السراحين من كاب ومعذوري.

يا سلام على الكلمات، يعني من أروع ما يمثل وما يتطابق مع شعر الخنساء. بدأنا بقراءة قصيدة من أشهر ما كتبت ربع العدوية سيدي منصف النجار، وحييك كي لا تعاتبني، ثم أردفنا ذلك بشعر الخنساء. وأبهرني قول الشاعر المصري، يعني فتح لي قلبك وفتح لي بيتك، يعني لا تفتح البيوت إلا بفتح القلوب. عمري ما أصدتك إلا ولقيتك، أتحامى في عزك وتباهى بصيتك، روح إلهي ريح قلبك ويثيبك. تحية إلى كل أخن وإلى كل أخت، ما يعوضكم حد. تذكرت صخرا إذ تغنت حمامة هتوف على غصن من الأيك تسجع، فظلت لها أبكي بدمع حزينة وقلبي مما ذكرتني موجع. تذكرني صخرا وقد حال دونه صفيح وأحجار وبيداء بلقع، أرى الدهر يرمي ما تطيش سهامه، وليس لمن قد غاله الدهر مرجع. فإن كان صخر الجود أصبح ثاويا فقد كان في الدنيا يضر وينفع.

أذكرتني سالف العيش الذي طاب، يا ليت غائب ذلك العهد قد آبا. إذ نحن في روضة للوصل نعمها، من السرور غمام فوقه صابا. إني لأعجب من شوق يطاولني، فكلما قيل فيه قد قضى ثابا. كم نظرة لك في عيني علمت بها يوم الزيارة أن القلب قد ذاب. قلب يطيل مقاماتي لطاعتكم، فإن أكلفه عنكم سلوة يابا. ما توبتي بنصوح من محبتكم، لا عذب الله

أما رضاك فعلق ما له ثمن، لو كان سامحني في وصله الزمن. تبكي فراقك عيني أنت ناظرها، قد لج في هجرها عن هجرك الوسن. إن الزمان الذي عهدي به حسن، قد حال مذ غاب عني وجهك الحسن. أنت الحياة، أنت الحياة، فإن يقدر فراقك لي فليحفر القبر أو فليحضر الكفن. والله ما ساءني أن جفيت ظنا، بل ساءني أن سري بالظنا علن. لو كان أمري في كتم الهوى بيدي، لو كان أمري في كتم الهوى بيدي، لو كان أمري في كتم الهوى بيدي، ما كان يعلم ما في قلبي البدن.

0: لغتنا العربية. لغتنا العربية محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.
1: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام بعد أن تلونا ما تيسر من الشعر مما اهتدينا إلى انتقائه، وأخص به تحية صادقة مستمعين الأوفياء الذين حقيقة يتناهى إلي تشجيعهم و يتناهى إلي ثناؤهم على الاختيار على البرنامج. وطبعا هذا مش يأكده لي ضيفي الجليل الأستاذ فتحي جميل، يأكد أن العربية لا نشقى بها في النهاية، وأنها فضلا عن الحقيقة الحضارية الثقافية، العربية فيها إنسانيتنا. أستاذ فتحي مرحبا بكم.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
2: تحية للسادة المستمعين الكرام
1: والمشاهدين.
2: طبعا
1: يا سيدي عساك بخير.
2: الحمد لله في صحة وعافية.
1: الحمد لله. اليوم أنا قرأت من شعر رابع العدوية المأثور عنها اللي فيه أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك لذلك لذاك لذاك باش في انسجام مع القافية. وكذلك قرأنا من شعر الخنساء والشائع عند التونسيين، الخنساء ترثي أخاها صخرا، وإن كان هي تقريبا ترثي صخرا وترثي معاوية، لكن لست أدري هل رثت الخنساء أبنائها.
2: هذا أيضا من الأمور المعروفة، ربما لك ميريس المشهورة، لأن أبنها أيضا قد استشهدوا معارك الإسلامية.
1: طماذر اسمها كذا،
2: طماذر بنت عمرو.
1: الله الله، طماذر بنت عمرو. وشهد لها تقريبا في سوق عقاض شكون النابغة.
2: النابغة. النابغة
1: بأنها يعني أشعر
2: الذبياني.
1: النابغة الذبياني مش الجعدي.
2: النابغة الجعدي
1: فعلا فعلا،
2: أما أكثر من النابغة.
1: أيوة سيدي فتحي، احنا تعرف وهذا أنقله إلى المستمعين، يعني حدثني أمس رئيس جامعة تونس المنارسي المعز شفر الذي نحييه، أنه سمع لحصتنا يعيشك في الحد الفارط، وبقيت في ذاكرته المعاني أو التأصيل المعجمي والإتيمولوجي لبعض الملابس التي لا غنى لنا عنها، كما الصباط والصندال والشورت وما إلى ذلك. وعاد حدثني أن مرافقه يعني قال له النعال، النعال اللي هي يعني ما نقول له احنا في الدارجة التونسية شلاكة، يعني أجل الله المستمعين، شلاكة يعني بصفتها معناها تستعمل بصفتها العملية مش بصفتها النعتية. أيوه سيدي فتحي، إيش اخترت لنا اليوم؟
2: هو أردنا أن نواصل في هذه الملابس.
1: أي في الملابس
2: بمختلف أنواعها. تقريبا بدأنا من القدمين، وتقريبا وصلنا إلى القميص، لكن نستطيع أن نرجع قليلا إلى هذه الكلمة شلاكة التي كنا بصدد الحديث عنها.
1: أي والكلاكيت
2: هي في معناها الأصلي تدل على النعل القديمة أو الحذاء البالي.
1: الذي بلي، وحتى في العربية رثى. ويقول لك رثت الأسباب، أي اهترأت الحبال، هكا ولا لا؟
2: فالكلمة أصلها لاتيني، هو سوكيلوس، وهي تصغير، هي كلمة تصغير العربية القديمة أيضا النحات يقولون تحقير.
1: نعم.
2: تصغير دي كلمة سوكيس والتي تدل على النعل أو الحذاء المنخفض الكعب. أي. وهذه اللفظة عند اللاتين كانت تدل على حذاء تلبسه المرأة في البيت.
1: واضح. أوه دقيق.
2: إذا استعمله الرجل فهذا ليس مما
1: مما يليق
2: بالضبط. طبعا اليوم تغير المعنى،
1: لكن لست أدري هل سمت العربية الأحذية التي تلبس في البيت في فصل الشتاء أو لاتقاء البرد
2: الفاظ العربية، وإن كنا نستطيع أن ندقق معانيها انطلاقا من كتاب المستشرق الهولندي الذي تحدثنا عنه في المرة الفارطة.
1: نعم.
2: يعني ريهارد، لكن أيوة. حقيقة أحيانا لا نجد شيئا من الغموض في معاني الألفاظ، ونجد أيضا تغيرا بمرور الزمن. مثلا كلمة الخف والحذاء،
1: الخف
2: إذا يستعمل للحيوان للدابة،
1: صحيح،
2: الحافر
1: يصفح به الحافر.
2: بالضبط. فالحذاء مثلا هو حذاء الدابة، ثم أصبح يستعمل الإنسان أو هو يستعمل الإنسان في نفس الوقت.
1: صحيح.
2: كذلك الخف، إذا رجع بخفي حنين، الخف يستعمل للبعير.
1: هذا مثل شائع، مثل بمعنى رجع صفر اليدين.
2: نعم، صفر اليدين
1: خاوي الوفاض.
2: نعم بالضبط،
1: رجع بخفي حنين.
2: نعم. واليوم يمكن نتحدث عن بعض العبارات الجاهزة أو الأمثال التي تستخدم فيها هذه الكلمات ربما إن سمحت الفرصة. لأن مثلا كلمة إشلاك اليوم وإن كانت تدل على نوع من الأحذية يكون مفتوحا يستعمل خاصة في فصل الصيف أنه يهوئ القدمين، لكن رأيت أنه يستعمل اليوم أيضا في العبارة الجاهزة في تونس لشيء من التحقير.
1: فعلا فعلا. ولكن زاد مثلا، هل سمت العربية السابو ولا البنطوفل ولا ما الحذاء الذي يرتديه الأطباء أستاذ فتحي في بيت العملية حفظ الله المستمعين الكرام من كل شر، يعني تقريبا لا تعجز اللغة عن أن تسمي لك هذا إذا أنت اجتهدت. يقول لك سابو ولا شنو أورتوبيديك، يعني يريح القدمين.
2: لا يختلف كما ترون حتى في الأصوات من كلمة الصباط.
1: أي اللي هي قلت لنا وقتها إسبانية.
2: إسبانية، لكن طبعا هذه الكلمات ستجدها أيضا في الفرنسية وفي الإسبانية. صحيح. يعني في اللغات اللاتينية تنتقل من مكان إلى آخر، لأن أصبح في العادة هو من اللغة اللاتينية. لهجة من اللهجات اللاتينية.
1: لكن مش معناها أنه اللغات الأعجمية هي تغنينا عن أن نولد ألفاظا لهذه
2: بإمكاننا
1: الاختراعات.
2: أن نولد ألفاظا، لكن الملاحظة الأولى هي أن هذه الألفاظ تنتقل من لغة إلى أخرى انطلاقا من الأشياء. هذا قلناه في حصة سابقة، الكلمات تتبع الأشياء. فإذا أخذنا شيئا نوع من أنواع اللباس من ثقافة أخرى من حضارة أخرى، هذا سنأخذ معه الكلمة. الأمر الثاني أن هذه المعاني أحيانا تتغير من زمن إلى زمن ومن منطقة إلى أخرى.
1: تمام.
2: مثلا بين المشرق والمغرب، بين أهل المدينة وأهل البادية، وحصر المعاني ليس أمرا سهلا، وإن كان هذا الجهد قد بذله المستشرق الذي ذكرته، عنده معلم دقيق ويتتبع معاني هذه الألفاظ انطلاقا من نصوص دقيقة أحيانا.
1: أيوة.
2: يعني يذكر النصوص، هذا استعمال عند أهل المغرب، هذا استعمال مشرقي، هذا، وانطلاقا ليس فقط من نصوص مطبوعة وإنما أيضا من مخطوطات.
1: من مخطوطات.
2: الأعمال المهمة التي أنجزها هذا المستشرق الهولندي الذي يكتب الفرنسية.
1: يا سلام يا سلام. به نواصل خويا.
2: يعني هذه الكلمة التي كنا نتحدث عنها يمكن نتحدث عن برنس أو البرنوس.
1: البرانسة.
2: البرانسة. هذا لفظ مشكلة.
1: أي؟
2: لأنه لا نجده في القوميس القديمة، رغم أنني وجدت في معجم التاريخ طبعا أنه مستعمل من عهد الجاهلية في قصيدة يرثي فيها مهلهل ابن ربيعه التغلبي اخاه كليبا، وهل هذا هو خال امرئ قيس الشاعر المشهور؟ اذا كلمه نعم. كورنوز اذا قديمه في العربيه.
1: قديمه
2: اي. فهذه مشكله، هل هي من الامازيغيه؟ هل هي متعلقه بقبيله البرانس وهي فرع من فروع القبائل الامازيغيه؟
1: اي البربريه ربما.
2: ام هي من اللاتينيه بالروس التي تدل على نوع من انواع الالبسه التي هي بلا غطاء راس، لأنه هو ثوب أيوة. ليس له غطاء راس. ووجدت ايضا كلمه برنوس، يعني ليس فقط برنوس عند المهلل عند الجاهليه في القرن الثالث،
1: اللي هو الشاعر زير سالم.
2: اي لقاي في القصص الشعبي،
1: في القصص الشعبي.
2: اي فوجدت كلمه برنوس في القرن الثالث الهجر، لأن المعاجم العربيه القديمه لا تذكرها، لكنها كلمه قديمه استعمل منذ عهد الجاهلية، والاحتمال قوي في أن تكون اللاتينية أخذتها من الأمازيغي.
1: من الأمازيغي.
2: لأنني وجدت كلمة بيروس ميديكيس، يعني البرنس النوميدي، يعني نسبة إلى النوميديا وهي دولة كانت في
1: أفريقيا. شمال أفريقيا.
2: فيحتمل أن يكون اللفظ اللاتيني من أصل أمازيغي، هذا محتمل جدا.
1: جيد.
2: لكن اللفظة العربية على ما هو مؤكد قد دخلت من اللاتينية.
1: أيوة.
2: وليس من الأمازيغي، إنها دخلت من عهد جاهلي قديم.
1: سمحني، هو البرنس للإعلام والانتساب والوسم، وإلا للاتقاء البرد وما إلى ذلك.
2: إذا كان أنه يكون أتحدث عن اسم القبيلة،
1: معناه هو للتعيين ولا لا حتى كي تلبسه في الزمان القديم؟
2: لا هو نوع من أنواع الألبسة.
1: واضح.
2: ولا يدل على قوم
1: أيوة.
2: للعالمية، وإنما هو لفظ عام يطلق على نوع من أنواع الملابس.
1: القشابية ما عندناش في مش مذكورة في العربية؟
2: أي ليست، لا كذلك.
1: لكن زعم سبحان الله، منين جاي؟ من القشيب.
2: القشيب،
1: ثوب القشيب.
2: يمكن أن تكون اللفظة مولدة في العاميات المغربية، المغاربية.
1: لكن هي تختلف عن البرنس بأنها تخاط وفيها غطاء الرأس،
2: وفيها كابيش اللي بعد كلمة كابيش.
1: باهي خوي، تفهمنا في البرنس.
2: هذا البرنس. البرنس. ثم عندنا الشاشية.
1: أيوة.
2: الشاش. هذه أصلها صيني.
1: صيني.
2: يعني أيوة. لا قديمة، وهي اسم مدينة تسمى اليوم طشقند.
1: طشقند.
2: اسمها تشاش. يعني تقريبا هذا النطق.
1: مش قلقشند. ثم القلقشندي.
2: لا هذا
1: صباح العشاء. تبارك الله عليك.
2: مدينة طشقند هذه كانت تسمى بهذا الاسم تشاش، وهي معروفة اليوم، هي موجودة في دولة أوزباكستان.
1: اي نعم.
2: هي معروفة بهذه الأقمشة التي تصنع من الحرير أو من القطن، لهذا كلمة الشاش تدل على نوع من الأقمشة المستخدمة طبيا أيضا، لكن طبعا هي تدل على، أو الشاشية تدل على غطاء الرأس.
1: غطاء الرأس. وسمحني سيدي فتحي، حتى الغطاء الذي يوضع فوق عقارب الساعة، ثم شكون يسميه الشاش؟
2: بالضبط، إن ربما هو يعني مأخوذ من فكرة هذه الملابس.
1: شوف، تذكرك الأحجية ولا كلوز حضرية بنت حضر، شاش الدرع الباسها هي تلعب في الفلاك وشاشية على راسها، يعني يعني حديث عن إشارة إلى عقارب الساعة وهي تدور وتؤشر على سراب الزمن.
2: الشاش هو نوع من القماش
1: اللي يغطي الرأس،
2: وهو أيضا يستعمل للدلالة على غطاء الرأس الخفيف.
1: أيوة، سي المنصف المرايح نحييها، التقني معانا شيخ على شعر الخنساء وتفاعل مع الألغاز وهذه الأحاديث الحلوة.
2: تحية له.
1: يعيش. ده نواصل أخوي.
2: الشاشية.
1: بالنسبة لل. سمحني سيدي فتحي. اللي يقول لك البرطلة والكبوس والمرسياز وهل التصنيف هذا وهالتنويع وهالتخصيص هذه يظهر لي كأنها تشترك في الوظيفة في النهاية غطاء الرأس.
2: غطاء الرأس وأحيانا البرطلة هذه يمكن أن توضع فيها أشياء.
1: أيوة.
2: أي كأنها سلة والقرطلة.
1: أعطيني قر أي.
2: أي أعطيني
1: قرطلتي.
2: معيني في نبض.
1: أي أي. معناها اقضي لي أربي وحاجتي ولا
2: ودعني
1: وشأني لا أتزيد عليك ولا ولا أبتغي فوق ما ما ما تطيق. حلو. لكن نرجع للكلمة الوشاح هذه للنساء.
2: أي تتوشح بالمرأة.
1: أي تلفع عاز هذا موجودة.
2: تلفع أي.
1: يعني هذا الكل ما تغطي به المرأة.
2: يعني عشرات الكلمات لكن أحيانا تكون المعاني معانيها مختلفة من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر. يعني مثل كلمة الإزار أصبح يدل أيضا على نوع من ملابس القصيرة التي تلبس في منتصف الجسم لكن أيضا تدل على الإزار الذي هو قطعة قماش كبيرة يتخذها الحاج مثلا.
1: وإحنا حكينا على الجورب وفي وطن الكيف يعني في الذين ينتسبون إلى البربر يقول لك هو يسميه التقشير. تخيل أنت به. نرجعوا بعد الشاشية وين نمشي أخويا؟
2: هي الشاشية إن أردنا نتحدث
1: أصل الصين
2: عبارات الشائعة عندنا فلان حط شاشية هذا على رأس هذا.
1: صحيح يحط شاشية هذا على رأس هذا
2: يعني هي تغييرات وأحداث لكن لا تفيد شيء.
1: لا تفيد شيء وغير وظيفية وغير قانونية لازم الأمر.
2: فأنا راسين في شاشية تدل على الخواطر.
1: صحيح. فلان وفلان راسين في شاشية معناها متفاهمان. لا بالضبط كما قلت أنت ومتواطئان.
2: متواطئان تواطؤا شديدا.
1: والتواطؤ فيه حتى معناها أنه كل منهما يداري عن الآخر.
2: على الآخر بالضبط.
1: هي باهية راسين في شاشية.
2: ما زلنا في حرف الشين تقريبا مع كلمة الشال. وهي كلمة هندية أي هندية سنسكريتية هكذا أصلها شال يعني لفظ قديم
1: شال
2: لكن أخذ عند العرب في العصور الحديثة تقريبا القرن 17 يدل على لباس من القماش يلبس حول الرقبة أو يلبس على الرأس.
1: هذه الشال لغات
2: كثيرة
1: لمن سبايا لمن شال الحريري لمن ضفائري منذ أعوام
2: بكثرة.
1: يعني استعملت في العربية رسميا شال
2: لكن ليست قديمة هي في ظهر في القرن 17 تقريبا.
1: تمام. لكن
2: هي موجودة في حتى في الفارسية
1: ثم فعل شال أستاذ فتحي.
2: شال بمعنى رفع هذا
1: غير فصيح
2: عربي قديمة. لا هذا عربي قديم.
1: قديمة
2: أي قديمة.
1: أيوة شيلوني يا أهل الشمايل شيلوني ننظر محمد بعيوني عليه الصلاة والسلام.
2: بمعنى الرفع شالة يعني رفع. ومنها الشول إن بعض تطلق على يعني الإبل أو يعني ربما تشول أو تشيل بذنبها أي تحركه.
1: صحيح يعني خطر حتى ربما أحمد فؤاد نجم وشيخ سيد إمام عيسى تذكرها شيلني وشيلك وأنا برد وفرحت لك يعني كما تقول أنت هزني ونهزك
2: هزني
1: على ذكر كلمة الشال يعني هو القتل لباس
2: هو قطعة من القماش توضع حول الرقبة أو على الرأس طبعا تستخدم للتدفئة
1: مش معناها الدثار موجودة الدثار
2: الدثار من التدثر لفظ قديم
1: دثروني.
2: منها سورة المدثر
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وثم تزملا زميلوني
2: زميلوني
1: معناها كأنه يعني يرتعش من البرد وما إلى ذلك
2: طلب الدفء
1: بالضبط به هذه الشال بعد الشاشية
2: وعندنا كلمة هي لطيفة تستعمل اليوم وتقريبا ليس بعيد عن معنى الشال هو كلمة الكشكور أو الكشكول.
1: أيوة الكشكور
2: هذه فرنسية هذه كشكول
1: اللي هو حول الرقبة
2: أي تغطي الرقبة وما هو قريب من الرقبة
1: لفافة تلف
2: تلف ولكن هي ليست الكشكول الذي يدل على نوع من الأوعية،
1: الأوعية
2: وعاء من الجلد أو من غيره يحمله الدراويش في العادة، يضع فيه يضعون فيه الأطعمة أو الأشياء التي.
1: وفيه كتاب للشبشتي هكا ولا لا الكشكول،
2: وهو يدل على نوع من الدفاتر.
1: أيوة.
2: الذي تكتب تمام. فيه الأشياء المختلفة، يكتب فيها الإنسان يعني دروسه أو خواطره أو كذا، وهي كلمة فارسية.
1: يعني الكشكول من معانيه الدفتر.
2: أي.
1: والسجل.
2: والسجل الذي تسجل فيه الأشياء، لأن ثم كتاب هو الكشكول لعالم من علماء القرن الحادي عشر الهجري.
1: أي.
2: هو الشيخ البهائي العاملي.
1: نعم.
2: كتابه الكشكول هذا فيه أشياء كثيرة، فيها طرائف، فيها كتب، فيه يعني فيه أخبار، فيه سكم، فيه
1: صحيح يعني زي دفتر وثق فيه أخبار
2: بالضبط.
1: لكن
2: أصبح يدل على الأشياء المتنوعة التي تجمع في شيء واحد، لأن الكشكول هذا فيه
1: اسمح لي سيدي فتحي
2: العربية بالفارسية. نعم.
1: الكشكول على ذكر الكشكول التوانسة في يعني في المؤسسات الرسمية التي يخشونها ويختلفون إليها ويترددون عليها، يقول لك مثلا في المستشفيات ولا في مراكز الاستشفاء السبيطارات نجيوها، يقول لك قيدوا ولا برا قيدني ولا
2: تقييد.
1: إيه يبدو أنه كلمة من أفصح ما ثم.
2: بالطبع التقييد يعني هو ليس من معنى وضع القيد
1: لا،
2: وإنما هي من الضبط.
1: من الضبط في الكتابة يا عيني. ويقول لك لنوت نجم ترجموهما التقييدات
2: بالضبط،
1: بروندر نوت والبخيز دو نوت، ما يقول لك التقييدات قيد كي لا تضيع يعني المعلومة.
2: تحدث عنها الجاحظ أن القلم يقيد العلم،
1: الله
2: يدققه يضبطه
1: بالضبط.
2: طبعاً الجاحظ لكن هو كان من الذين أسهموا في تقييد العلم بالكتابة وبالتسجيل والتدوين.
1: تدوين. لكن سجل مش عربي، سجل هكا ولا
2: سجل من السجل. وهي ليست بعربية وإنما هي
1: فارسية.
2: إغريقية.
1: إغريقية
2: يونانية. يونانية
1: تمام، والله نصيبها فارسية سجل.
2: ديوان ودونة هذه فارسية.
1: أيوة. حتى الدواوين من الفرس.
2: الدواوين طبعا هذه فارسية، وأصبحت لها معاني مختلفة وكثيرة. طبعا هي مستعملة حتى في اللغة الأوروبية ديبون، نوع من أنواع الأساس يجلس عليه.
1: أيوة. الله الله الله الله. يعني الشاشية والشال والكشكول.
2: والشال والكشكول.
1: والكشكول هنا أو الكشكور. والكشكول هنا فهمنا معانيه يعني في بالضبط. الدفتر والوعاء. لكن اللي يظهر لي زاد الوعاء اللي فيه مواضع عديدة.
2: هي فيها أشياء مختلفة.
1: أي.
2: ويحمل على الكتف، لأن اللفظ في أصلها بمعنى كش، بمعنى حملة. وكول يعني الكتف، يعني شيء يحمل على الكتف في الأصل.
1: أيوة كش وكول.
2: حلو.
1: ولكن على ذكر كش يظهر لي عندها معنى في الملامح وفي المحية وفي الارتسامات وفي لغة الإشارات، يظهر لي عندها معنى آخر. أنا كفيف تو زيد نقعد نفسر ما لا أرى. يعني
2: وعكس وبشة.
1: هشة وبشة.
2: أي هشة يعني هشة وبشة يعني أظهر ملامح
1: تصل
2: الاستقبال.
1: أي.
2: والكش والنش هو عكس
1: ذلك. الكش يعني أبرز أنيابه ولا.
2: بالضبط.
1: أي افطر كما.
2: منه التكشير بالضبط يعني. لأن العربي حين تجد حرفين وثلاثة أحرف تكون متقاربة في المعنى. هذه هي نظرية الأفضل.
1: وعند التوينس يقولك أنا كش عليه أجل الله السامعين زاد بمعنى غضب منه.
2: أي غضب منه.
1: أيوة. وربما أغلظ القول أو ربما أجهر بصوتي معناها.
2: الكش
1: معلش عاد عيط موجودة في العربية.
2: العياط بالضبط.
1: موجودة؟
2: اي رفع الصوت يعني.
1: هو ساعات يقول لك في الإشباع يقول لك ويا تعيط.
2: طيب
1: هذول ما يصحش
2: مشبعة بالمدي.
1: إيه مش تعيط يا بابا يا مي تعيط لا هنقوله مشبعة وكو به به الواسط السيدي
2: التلاميذ الابتدائي كنا نستعمله
1: بالضبط نستعمله
2: تعبير عن المد
1: المد بالضبط والإشباع يعني بالياء ولا بالواو ولا بالألف به به نواصلوا سيدي سنستزيد
2: الطربوش الطربوش
1: أيوة
2: هذا أيضا يوضع على الرأس
1: مش الطربوش
2: اللفظ الفصيح هي الطربوش لكن طبعا تعرف
1: المطربشون
2: العربية تغير أحيانا الحركات هي من فارسية طربوش سار بمعنى رأس وبوش بمعنى غطاء من هي غطاء الرأس
1: غطاء
2: الرأس أو شربوش
1: أيوة هذه
2: لكن أشكالها كثيرة مختلفة
1: مش يعني مش هي
2: التونسي مختلف مثلا ربما عن الطربوش التركي أو عن
1: سمحني أو مش المطربشون هم المعممون ولا ولا
2: لا بالعكس هي العكس
1: أي
2: العمامة هي للشيوخ
1: أي
2: الأزهر مثلا
1: صحيح العمامة
2: والمطربشون هم المتفرنجون الذين أيوة. يلبسون لباس الفرنجة
1: الفرنجة أي الخواجات
2: خواجة
1: أي لو الخواجات معناها معناها مش ما همش من تقريبا من الأرياف زي ما احنا نقولوا البلدية مثلا ربما والله أعلم
2: أنها من أصل التركي الكلمة وموجودة في تونس الخوجة وهو أيضا حتى لقب
1: موجود
2: وهي أيضا وظيفة أي وظيفة
1: لا وفي مصر نحيي أشقائنا كلهم يقول لك بلديات يعني ولد بلادي
2: ولد بلاد
1: ولد بلاد بالعربية مواطني
2: بالضبط
1: ولد الوطن نتاع
2: بالضبط
1: على ذكر
2: من أهل البلد يعني
1: من أهل البلد وإن كان لقيتها أنا يقول لك لما في الأندلس يعني البلديون والشاميون يعني الذين قدموا الأندلس مع طالعة بلج
2: تمييز بين يعني السكان الأصليين والوافدين
1: والبلديون تقريبا في الأندلس هم اليمنية لأنهم شهدوا الفتح
2: بالضبط من شهد الفتح يسمى فتحيا
1: صح يعني وانت تبارك الله تقريبا الفتوحات الكل شهدت
2: من شهد فتح مكة يسمى الفتحي بالضبط
1: الله الله الله الله الله يا سيدي ما نجم نقول لك كان ربي يفتح عليك وادخر لنا ما جمعت لنا في قابل لقابل الأيام وإن كان ما تعرف الإمام علي في نهج البلاغة قال لك بما معناه نبني ما لا نسكن ونجمع ما لا نأكل لكن في العلم إن شاء الله وطالب العلم لا يقنع
2: أكيد.
1: سنأتي إن شاء الله نمد الله في الأنفاس سبحانه على ما جمعت لنا من هذه الألفاظ التي أصلتها والتي بفضل الله وبعزمك وجهدك أستاذ فتحي نبهتنا ونورتنا على حقيقيتها اللفظية للتوثق من استعمالها وتوظيفها في خطابنا ولاحظت اللي التوين سيقعدوا خاطر برشا أصدقاء قاوا يحكيوا لي على الصباط والصندال يعني كيف فسرنا ما يلازم حياتنا وما ما نعيش به وما لا غنى لنا عنه وما ربما حتى نفتخر ونتفاخر ونتباهى به هذا مهم يقعد عالق في الذاكرة
2: بلا شك
1: المرة الجاية ذولي كنت حاب نحكيه على التليفون والذي لا غنى عنه والحاسوب أيوة والبلوتوث السن الأزرق والواتساب وما إلى ذلك من التطبيقات يا سيدي شكرا أستاذ فتحي حبيبي الغالي ربي نور عليك وإن شاء الله نوفيك بالتسجيل باش تبلغوا للأصدقاء الذين تخلفوا عنا
2: هم ينتظرون هذه التسجيلات
1: حاضر موجودة على كل حال على صفحتنا في ذات تونس الثقافية وسأوفيك بها بعيد الحصة حبيبي
2: شكرا.
1: نهدي لك هذا النغم اسمع معايا

0: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام في هذا المقام من برنامجنا لغتنا العربية. مباشرة أخلص إلى محاورة صديق عزيز علي أثير لدي، ممن يبشرون بمستقبل واعد مثله تبارك الله عليه كالغيث أينما وقع نفع. عرفته عالما زاهدا مطمئنا وأيضا منضبط، والانضباط هو التحرر من الأهواء ومن الانفعال الهدام. صديقي حليم ومتوازن، وفوق هذا متفانا في رعاية تكاليف العلم والاستبار عليه. درس اللغة العربية في عمق الريف التونسي في جدليان، درس في معهد اللغات الحية، درس في معهد اللغات في جابس، يدرس الآن في كلية الأدب والفنون والإنسانيات بمنوبة، أستاذ محاضر ما شاء الله عليه، من اللسانيين الذين جمعوا بين عمق الاطلاع على التراث، على النحو والبلاغة، وأيضا جمعوا إلى هذا عمق الاطلاع والاسترفاد في المعارف المستجدة مهما تكون خلفياتها النفسية والعصبية والبيولوجية. سيدي وسام العريبي، مرحبا بكم في برنامج لغتنا العربية.
1: صباح الخيرات، وكل صباح وأنتم بخير.
0: الله ينورك.
1: مستمعي إذاعة الوطنية بتونس.
0: إذاعة تونس الثقافية.
1: وهذه المقدمة التعريفية من فضيلتكم أستاذي وليد هي تكليف وليس تشريفا فقط.
0: أنت جدير بكل خير، وما أسعدنا بوصالك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: الله ينورك سيدي وسام. من حقي ومن حق المستمع أني نعرف عنك أمور أنت تتفضل بالإفصاح عنها. لماذا تخصصت للغة العربية؟ وكان في وسعك ما شاء الله عليك أن تتخصص لمعارف أخرى، لتخصصات قد تكون أضر عليك نفعا وأجدى ريعا، لكنك أثرت اللغة العربية وكنت وأنت طالب فيها متميزا، واستكملت إن شاء الله شهادتك العلمية، وحصلت من المؤهلات ما يخولك أن تكون من علماء العربية. لماذا أثرت العربية على غيرها؟
1: شكرا على استضافتي أستاذي وليد. فيما يخص العربية حقيقة ليس لأن لقبي العريبي فقط، وليس لأنني من قوم ومن أمة عربية فقط، وإنما كذلك انطلاقا من وازعا هكذا قد رافقني منذ أن انتقلت من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي في النظام القديم. وكنت مهووسا جدا

كان هذا جزء في الواقع من قصيد يا محيى ألحان وغناء علي الرياحي، اخترناه كنموذج من الأعمال قليلة التداول واللي مش مسموعة برشا. نبقاو في مقام الحجاز كاركردي اللي هو المقام الأساسي متاع يا محيى، ونتعداو الأغنية معروفة أكثر هي يا ليعتي شبت عيونك فيا. علاش اخترتها؟ لأنه كأنه علي الرياحي في يا محيى تمرن على المقام هذايا بمختلف الإيقاعات متاعه، استعمل الفالز كان سمعته معناها منوع من حيث الإيقاعات، لكن ما وصلتش ربما للدرجة اللي يحب هو يوصل لها في التلحين. كأنه صلح نفسه في يا ليعتي شبت عيونك فيا في نفس المقام، يعني مبنية على إيقاعات مختلفة. نجحت الغناية، وكان أنا صغير نتفكر ورافق رحمه الله عمي ناصر زغندة اللي كان عضو في فرقة علي الرياحي ورافقه إلى الحفلات اللي قدم علي الرياحي مباشرة في القاعات. فمن الأغاني اللي كنت نتفكرها يا ليعتي، إذن كأنها يا ليعتي قلت صورة محسنة للقصيد الأول، لكن تجاوز فيه صعوبات وعطات لون مخدوم أكثر. نبقى مع يا ليعتي شبت عيونك فيا، كلمات أحمد خير الدين، ألحان وغناء علي الرياحي.

Thank you.

كانت هذه إذن يليعتي شبت عيونك فيها. نواصل رحلتنا حضرات السادة المستمعين ومستمعات مع علي الرياحي، الشخصية الرئيسية في حلقة اليوم من غني عصفور، ونعمل مراوحة بين اللي معروف كما يليعتي واللي أقل تداول، واخترنا من اللي هو مش متداول برشا أغنية جات في مقام شرقي مصري مش مستعمل برشا عند الملحنين، هو البياتي شوري. هو نوع من أنواع البياتي، البياتي هو مقام وفيه تلوين صغير يولي اسمه بياتي شوري، يعني بياتي اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل بالنسبة للموسيقيين اللي يسمعونا، بياتي على الدوكة مع حجاز على درجة السول أو النواة. قلت مش مستعمل، وعلي الرياحي يبدأ يبحث على المقامات الشرقية اللي ما فيهاش برشا ألحان. مثلا في الشرقي أبرز حاجة هي ضيعت مستقبل حياتي متاع سيد درويش دور، يبدأ يبحث على الحاجات اللي مش متداولة باش يلحن فيهم، وكأنه يعمل تحدي مع نفسه رغم هو لم يدرس الموسيقى البتة، لا كان في كونسيراتوار في معهد ولا درس على يد شيوخ كبار. سمع برشا لمحالة كما قلنا في حصة ماضية، تكونت له ملكة في التلحين فطرية وحسنها بالاستماع. الأغنية اللي باش نسمعوها هي الصورة المختارة، قلت فيها البيت شوري وممزوج مع إيقاعات تونسية، وهذه حاجات قلت نلقاوها برشا عند علي الرياحي، وخاصة الإيقاع اللي ذكرته منذ حين هو السعداوي، دم دم تك دم تك، مغروم به برشا علي الرياحي نلقاوه في أغلب أغانيه. إذن الصورة المختارة ما نعرفوش كون كتبها، لأنه الاستوانة اللي احتودها لم تذكر اسم المؤلف، لكن المعروف هو لحن وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن سورة المختارة من الأغاني غير المتداولة لعلي الرياحي. نرجع للأغاني المتداولة. علي الرياحي غناوا له كثير من المطربين والمطربات من الشباب، وبرشا اللي بداوا مسيرتهم الفنية بأداء أغاني علي الرياحي باعتبارها أغاني مرجعية وفيها ما يكفي من العناصر الفنية اللي تخلي المطرب ولا المطربة يعبر ويوري إمكانياته. لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية تقريب عام 75 في إطار جمعية الشبيبة الموسيقية اللي وقتها أنا كنت تشرف عليها في قاعة أحمد الوافي التابعة للمعهد العالي للموسيقى، غنى أغنية من أغاني علي الرياحي يا شاغلة بالي.

كانت هذه يا شاغلة بالي أو جزء منها أداء لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية. نواصلوا مع أغاني على الرياح أما توا بصوته، ومن الأغاني اللي كان يغنيها في الأفراح، وأنا من حسن حظي أني خدمت وانا صغير كعازف كمانجا في حفله ولا اثنين شارك فيها على الرياحي. كنت مبهور بطريقه تصفيف شعره، بطريقه هندامه، اناقته، والوقت اللي عديه هو يحضر نفسه باش يخرج للناس ويغني قدامهم حتى في حفله خاصه. من الاغاني اللي كانت رايجه وقتها تعليلة العروسة اللي عملها في مقام البياتي، ومقام البياتي فيه جو متاع فرحة نلقاوه في دق المزاهر عند فريد لطرش نفس المقام. إذا نشوفوا علي الرياحي كيفاش كان يغني في الحفلات الخاصة في الأعراس على العروسة، وتكون هذه آخر نموذج نختم به حلقتنا. الحقيقة نجم نعملوا أكثر من حلقة وحلقتين على علي الرياحي، خاطر غنى في كل الأغراض، غنى على تونس، غنى معناها في الشرقي في التونسي. على كل حال إن شاء الله في مناسبات أخرى نعديو نماذج أخرى. إلى ذلك الحين نقول لكم دمتم بألف خير ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: على طريق الإبداع.
6: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع.
5: دربة مع فؤاد الجرجوري
7: وعروسية بوميزة.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: إيمان سليمين ترافقنا اليوم في الهندسة الصوتية، وهذا عروسي معكم من أمام المصدح، وأدعوكم إلى مشاركتنا هذه الرحلة في أغوار محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
9: بالنسبة إلى حصة اليوم اخترت نصا هو في الحقيقة مقتطف من نص أكبر عنوانه النبراس، ويمثل هذا النص بداية ذلك النص الأكبر. أما صاحبة النص فهي كاتبة ناشئة يافعة اسمها هبة طرابلسي.
0: إطلالة البداية. إطلالة
8: نص اليوم إذن هو مقطع من نص بعنوان النبراس لصديقة البرنامج التلميذة والكاتبة هبة طرابلسي. وفي إطلالة البداية دكتور فؤاد، وقبل هذا الموسم كنت تتفضل بتقديم المعطيات اللازمة حول المحاولة الإبداعية وصاحبها، لكن اليوم وفي هذه الشبكة الجديدة وفي هذه النسخة الجديدة والموسم الجديد من البرنامج، اخترنا أن يكون صاحب النص حاضر بين الناس كان في الأستوديو أو عبر الهاتف، لتكون إطلالة البداية إطلالة مميزة. واليوم أكيد تكون مميزة بحضور صاحبة النص، وأعني بذلك هبة طرابلسي الموجودة الآن معنا في الأستوديو. فأهلا وسهلا بك هبة.
10: أهلا بكم. عدد قطرات المطر وعدد أنفاس الحياة، يسعدني لقائي معكم اليوم في الإذاعة التونسية التي أزورها أول مرة، وأتشرف بهذه الاستضافة مع الدكتور فؤاد الجرجوري والأستاذة عروسية بوميزة. وبالمناسبة أنا سعيدة بالمشاركة في برنامج على طريق الإبداع.
8: أهلا بك هبة، أول ضيفة في هذا الموسم على أثير الإذاعة التونسية من برنامج على طريق الإبداع هبة طرابلسي. نعرف أنك تلميذة بالأساس، لكن لنتعرف عليك أكثر في هذا السياق، قدمي نفسك للجمهور الإذاعة التونسية ولكل من يتابع برنامج على طريق الإبداع.
10: أنا هبة طرابلسي، عمري 16 سنة، أدرس بالمعهد طينة بن ولاية صفاقس بالسنة الثانية ثانوي أدب.
8: في اختصاص إذن الأداب تدرس صديقتنا هبة طرابلسي، وهذا ليس بغريب أن نجدها اليوم تخطو خطوتها الأولى في طريق الإبداع والأدب دكتور فؤاد. هبة طرابلسي راسلت برنامج على طريق الإبداع واقترحت علينا محاولتها الإبداعية الأولى، هذا المنتوج الأدبي النثري الذي سنتناوله اليوم بالتحليل والنقاش والتقييم. لكن قبل الغوص في هذه التفاصيل أسألك هبة عن علاقتك بالكتابة، متى بدأت هبة طرابلسي تخط كلماتها الأولى؟
10: منذ السنة الرابعة ابتدائي.
8: منذ السنة الرابعة ابتدائي، يعني تقريبا في سن التاسعة أو العاشرة.
10: نعم.
8: تقريبا في سن مبكرة. ما الذي ألهمك حب الكتابة الأدبية؟
10: لدي هذا الشغف للكتابة الأدبية منذ الصغر. لدي رغبة شبه طبيعية في الكتابة.
8: منذ الصغر انطلقتي في الكتابة الأدبية، كيف كانت التجارب الأولى في مجال الكتابة؟
10: كانت التجارب الأولى في مجال الكتابة صعبة.
8: كيف ذلك؟
10: تمثلت هذه الصعوبات في تجميع الأفكار والربط بينها.
8: بمعنى أنه كتاباتك كانت عبارة عن أفكار متفرقة.
10: نعم.
8: ثم تقومين بالجمع والتأليف فيما بينها، وهنا كانت الصعوبة يعني.
10: نعم.
8: ورغم كل هذه الصعوبات هبة، ومع ذلك قمت بطبع محاولاتك الأولى، وهذا النص النبراس الذي سيكون محور حديثنا في هذا اللقاء، وأتيت اليوم لتقديمه على أثير تونس الثقافية. كيف اهتديت إلى برنامج على طريق الإبداع؟
10: اهتديت إلى برنامج على طريق الإبداع عن طريق خالتي التي أحييها بالمناسبة لأنها تشجعني وقد نصحتني بمتابعة هذا البرنامج.
8: أهلا بك إذن صديقة وفية ومتابعة وفية لهذا البرنامج هبة طرابلسي، وأهلا بنصك الأول وبكورة أعمالك الأدبية، وأهلا بكل محاولاتك القادمة. إذن دكتور فؤاد، تعرفنا في بداية هذا اللقاء على صديقتنا هبة طرابلسي وعلى جوانب ربما من تجربتها الإبداعية، كيف بدأت هذه الرحلة بجمع أفكارها والربط فيما بينها، وكيف اهتدت إلى طريق برنامجنا برنامج على طريق الإبداع، وها هي اليوم ضيفة بيننا أو تحل ضيفة بيننا لنحتفي بها وبتجربتها هذا وبنصها الذي بلغنا ووصل بين أيدينا. هل من أسئلة أخرى تود توجيهها لصديقة البرنامج؟
9: أقول فقط أستاذ عروسية، بعد تجديد الترحاب بهبة طرابلسي في رحاب على طريق الإبداع، أقول هذه إذن كاتبة مبتدئة ناشئة آمنت بالحرف وآمنت بالكتابة واختارت طريق الإبداع.
8: نعم.
9: وهذا في حقيقة الأمر يبعث على الارتياح ما دام مثل هبة طرابلسي يعيش هذه التجربة ويؤمن بدور الإبداع في حياة الإنسان. وقد أشارت إلى ذلك منذ حين، حين قالت إن الكتابة لديها رغبة شبه طبيعية فيها.
8: نعم.
9: وهي تحس بهذه الرغبة منذ نشأتها الأولى، منذ صغر سنها كما قالت ذلك منذ حين. إذن أستاذ عروسية، هبة طرابلسي تعرض علينا حالة من حالات الكتاب حين يختارون أن يعيشوا هذه التجربة وينطلقون في ذلك ويعيشون حتما صعوبات البداية. وقد أشارت إلى بعض تلك الصعوبات.
8: نعم.
9: بطبيعة الحال نحيي هبة طرابلسي، نثمن هذا الجهد الذي بذلته رغم صغر سنها، فهي بنت 15 أو تزيد قليلا. إذن هي في تلك السن التي تتفتق فيها المواهب الأدبية.
8: نعم.
9: وهي في تلك السن التي تتفتح فيها البراعم، وحالة الكتاب المبدعين في مثل تلك السن كثيرة معروفة، وفي جميع الحالات هذا ينبئ بمستقبل واعد لا شك في هذا. هذا ما نتمناه لهبة طرابلسي وهذا ما نرجوه لها.
8: نعم.
9: ولذلك أود أن أسألها هذا السؤال وأراها مرتبكة، أراها كالخجولة، أراها حية لأنها في البداية، ونحن في برنامج على طريق الإبداع نحرص الحرص الشديد على الأخذ بأيدي المبتدئين. فالكاتب المبتدئ حين يجد من يرعاه وحين يجد من يرافقه في بداية التجربة لا شك في أن ذلك سيساعده على التقدم في طريق الإبداع وعلى قطع أشواط كبيرة في تلك الطريق. سؤالي الذي أتوجه به إلى هبة طرابلسي هو كيف ترى مستقبل هذه التجربة التي بدأتها؟ كيف تنظر إلى تلك الآفاق؟ ماذا تريد أن تكون في مستقبل الأيام من خلال هذه التجربة، تجربة الكتابة؟ هذا سؤالي الأول إليها. سؤالي الثاني إليها هو ماذا أرادت أن تقول بالضبط حين كتبت هذه القصة التي اقتطفنا منها النص الذي سيكون عليه مدار حديثنا اليوم، أعني قصة النبراس. هي سمتها قصة، أقول من الآن إن في الأمر نظرا، لا شك في هذا، لكن هذا سنصل إليه حين
8: بعد نتحدث في التحليل
9: عن النص. أهلا وسهلا بك هبة بيننا في رحاب على طريق الإبداع. نرى فيك صورة لجيل جديد من الكتاب والكاتبات، ونسعد لذلك ونفرح بذلك، وبطبيعة الحال نتمنى لك تمام النجاح والتوفيق، ورجائي أن تجيب حتى بكلمات قليلات عما وجهته إليك من أسئلة، خاصة في خصوص هذه التجربة التي عشتها من خلال كتابة هذا النص. بإجمال حدثينا عن هذا النص، عن النص الذي اقتطفنا منه ما سنتحدث عنه بعد حين، ثم كيف ترين مستقبل هذه التجربة التي أحببت أن تعيشيها في مجال الكتابة الأدبية.
8: فلنبدأ معك هبة بالنقطة الأولى، كيف عشت هذه التجربة الأولى، تجربة كتابة هذا النص، نص النبراس؟ والنقطة الثانية، أين ترين هبة في قادم الأيام، هبة التلميذة وهبة الكاتبة كذلك؟ نبدأ بالنقطة الأولى، ما عشته من يعني مخاض الكتاب ربما والتجربة الإبداعية في هذه المحاولة الأولى؟
10: شكرا لما تفضلت به دكتور فؤاد. بالنسبة إلى قصة النبراس، فهي بكورة اجتهادي في الكتابة حول موضوع يشغلني، وهو موضوع التنمية البشرية. وأما بالنسبة إلى المستقبل، فإنني أسعى إلى أن أكون في يوم من الأيام كاتبة وأديبة مختصة في التنمية البشرية، ولي موقعي ومكانتي في الساحة الأدبية.
8: شكرا هبة، ونرجو لك كل التوفيق والنجاح في هذه المساعي، ونرجو أن نراك يوما ما كاتبة متميزة في مجال التنمية البشرية، ونرجو أن يكون لك هذا الموقع الذي تتمنينه في مجال الكتابة. إذن دكتور فؤاد، في هذا الركن تعرفنا على صديقة البرنامج هبة طرابلسي، وتعرفنا على معطيات أولية حول تجربتها الأدبية والإبداعية، وفكرة موجزة عن نصها هذا النبراس. هل من إضافة يمكن أن تقدمها بخصوص هذه المحاولة الإبداعية قبل أن نستمع إليه؟
9: في الحقيقة هذا الحوار اللطيف الذي دار بيننا وبين هبة طرابلسي مكننا من أن نتعرف عليها أولا، ومن أن نتعرف بعد ذلك على تجربتها الأولى في مجال الكتابة الأدبية. وكالعادة أستاذ عروسية، بعد الحديث عن الكاتب نتحدث عن النص. فإليك الكلمة لتتفضلي بقراءة هذا النص الذي اقتطفناه من مطلع النص الأكبر الذي سمته صاحبته هبة طرابلسي النبراس، وجعلت له عنوانا فرعيا هو
8: الحياة لا تهزم ولا تنتصر بل تعاش بوعي.
9: هكذا، إذن إليك الكلمة لتتفضلي بقراءة هذا النص.
0: النص إذ يتجلى.
11: النص إذ يتجلى.
8: النبراس. إن الحياة ليست خطا مستقيما بل هي تضاريس الجبال. في طفولتي كنت أظن أنني غصن أنبت وسط صحراء محكوم علي بالعطش الأبدي. كنت أرى التجارب القاسية كإعصار لا يهدأ، واعتقدت بجهل الصغار أنه قدر محتوم أن أعيش وأموت في نفس المستوى من الرمادية. لكنني تعلمت الآن قبول الحياة بكل تجاربها وتفاصيلها وأوقاتها. الحياة عبارة عن رحلة تشبه فصول السنة بمقتضياتها، لذلك أطلقت عليها اسم فن الطفو، وهذا بمعنى كيف تتعلم أن تطفو من الحياة السلبية إلى الحياة الإيجابية، وكأنك تتعلم كيف تسبح ليس كيف تغرق. ورغم هذا التعلم اخترت الجلوس وحدي، لأنه فخامة لا يفهمها إلا من جرب ألم الحياة. أنا أصمت حين تفقد المفردات معناها ولا تصبح للكلمات جدوى. أصمت حين أشعر أن ما سأقوله قد قلته مسبقا ولم يحدث فارقا، لذلك لا تأخذوا صمتي بمفهوم آخر لا تفسروه تجاهلا. رفقا بنا أيتها الحياة، فما عاد في الروح شيء، فمن هنا تجلت حياتي كخوارزميات واضحة، كلما زاد كفاحي كلما زادت فخامتي. فهناك قانون في حياتي أؤمن به، وهو على معادلة خوارزمي عالم الرياضيات: لو كنت إنسانا عندك أخلاق ضع واحدا، وإن كنت جميلا فضع صفرا، وإن كنت ذا حسب ونسب فضع صفرا، ولو كنت تملك مالا فضع صفرا، فالمجموع ألف، فلو ذهب رقم الواحد بقيت فيك الأصفار. الإمضاء هبة طرابلسي.

شكرا لك يا أستاذ عروسية، فقد تفضلت بقراءة هذا النص الذي سيكون محل اهتمامنا اليوم، ونذكر بأنه يمثل مطلع قصة كتبتها صاحبتها هبة طرابلسي وسمتها النبراس. والنص من تلك القصة يحيل على علم النفس وعلى التنمية البشرية، ويهتم بجملة

0: هو النبراس، وأرفقته صاحبته بعنوان فرعي: الحياة لا تهزم ولا تنتصر بل تعاش بوعي.
1: قلنا أستاذ عروسية إن هذا النص مقتطف من نص أوسع وأكبر، ولذلك جاء دون عنوان، لكن بالإمكان أن يستعير عنوانه من العنوان الأكبر.
0: نعم.
1: النبراس. النبراس في اللغة هو المصباح أو السراج أو المنارة، هذا في المعنى المادي للكلمة، لكن لكلمة نبراس أيضا معنى مجازي، ويعني القدوة التي نهتدي بها أو نقتدي بها أو نحذو حذوها كما يقال. سنرى إذن أين يوجد النبراس في هذا النص. سنبحث في النص إذن عن مصباح علاء الدين، سنبحث عن النبراس. نبدأ إذن بمطلع النص، ومطلعه جملة تقريرية جازمة قطعية: إن الحياة ليست خطا مستقيما بل هي تضاريس الجبال. هكذا يبدأ النص، من هذه الجملة يولد النص ثم يتطور.
0: وكيف يتطور هذا النص بعد
1: يتطور هذا النص بعد أن ظهرت الذات المتكلمة وهي تقول تلك الجملة التي قالتها، تلفظت بها. ثم تظهر الذات في النص ظهورا آخر، تظهر باعتبارها بطلة حكاية. وهنا تبدأ الحكاية، وتبدأ من الطفولة، فنرى الذات وهي تحمل وعيا طفوليا جعلها تعتقد أن المأساة هي قدرها في الحياة. العطش، الإعصار العاصف، علامات إذن تدل على هذه المأساة. ثم يتطور وعي الذات فيجعلها تدرك أن الحياة إعصار ونسيم وغيم وصفو ومطر وصحو. كذلك هي الحياة في الوعي الذي بدأ ينضج لدى الذات. في تلك الأثناء تتجلى لنا الذات وهي ميالة إلى الوحدة والتوحد، تريد بذلك أن تواجه ألم الحياة. تتجلى لنا الذات أيضا ميالة إلى الصمت، لأن الكلمات أصبحت دون معنى. وتبلغ المأساة ذروتها فيما أرى، ويبلغ النص قمته في الكتابة، في مسار الكتابة. متى يحصل ذلك؟ حين تقول الكاتبة: رفقا بنا أيتها الحياة فما عاد في الروح شيء. إذن هنا تبلغ المأساة ذروتها وتبلغ الحكاية تأزمها، لكن من ذروة المأساة يولد الفرج، والفرج لا يكون إلا بالكفاح. وهذا إذن يجعلنا نتذكر رهان الكاتبة التي تريد أن تتحدث في موضوع التنمية البشرية.
0: نعم.
1: بالكفاح إذن ننمي حياتنا ونبنيها، والحياة لا تستقيم إلا بالكفاح، والحياة تستقيم بالكفاح حتما، لكن تستقيم كذلك بالأخلاق، شرطان لا بد منهما لكي نبني حياتنا كما يجب أن تبنى الحياة.
0: وهذا ما أكدت عليه الكاتبة في نصها هذا.
1: هذا هو النص.
0: نعم.
1: هذا هو النص، هذه الرسالة التي يحملها إلينا هذا النص. أستعمل كلمة رسالة بالمعنى الحديث المتداول اليوم بين الناس من خلال هذه الكلمة، فأصبحنا نتراسل في كل لحظة وفي كل حين. تلك قضية أخرى، كما كان يقول شيخنا المرحوم الأستاذ منجي الشملي.
0: منجي الشملي، نعم، رحمه الله.
1: وقد أحيينا منذ أيام قليلات ذكرى وفاته، رحمه الله وتقبله بما هو جدير به من العفو والغفران. إذن ما الذي حصل؟ الذات اهتدت إلى طريقها، وجدت طريقها. النبراس قام بوظيفته. المصباح أنار لها الطريق فوصلت إلى الحقيقة. قال المتصوف الآخر حين سئل كيف اهتديت، قال: بنور قذفه الله
0: في صدري.
1: إذن المصباح النبراس يلعب وظيفته هنا أيضا. هل النص حكاية؟ لا، ليس النص قصة بالمعنى التقليدي المتعارف عليه.
0: ليست حكاية تروى وليست.
1: لا، هو ليس مجموعة من الأحداث تتعقد فيها الأمور ثم تنفرج و

0: تعدد فيه
1: الشخصيات والأحداث نفسها.
0: وتتأزم يتأزم مسار الحكاية ثم ينفرج،
1: ينفرج.
0: وبين التأزم والانفراج ينشأ التشويق. لا لا لا، ما أبعدنا عن البنية القصصية التقليدية. النص حكاية لتجربة، النص قصة تجربة تعيشها الذات في الحياة، ولذلك
1: وليس ترجمة ذاتية.
0: لا أبدا، لا يوجد في النص ما يدل على أنه ترجمة ذاتية. هناك ذات متكلمة. حين تتكلم الذات داخل النص لا يعني ذلك بالضرورة أنها ذات
1: الكاتب.
0: يمكن للكاتب أن يتخيل ذاتنا ويجعلها تتكلم
1: على لسانه،
0: هو يتكلم بلسانها،
1: بلسان الكاتب،
0: هو ينطقها، يجعلها تنطق وتقول ما تقول. إذن في تقديري النص أقرب إلى الخاطرة. هي إذن خاطرة فيها تأمل، فيها تدبر، فيها تفكير، هي نظرة في الحياة. وقديما سمى المنفلوطي كتابه النظرات، والنظرات جملة من الخواطر في الحياة والمجتمع. يمكن أيضا أن نعتبر هذا النص من أدب الرحلة والسفر، لكنه رحلة في أقطار النفس وسفر في الحياة والوجود. إذن هذه جملة من الانطباعات تنشأ في نفس القارئ بعد قراءة هذا النص، وهو من هذه الناحية يبدو وفيا للمشروع الذي أرادت كاتبة النص هبة طرابلسي أن تنخرط فيه، ذلك المشروع الذي يتخذ من التنمية البشرية رهانا له ومرتكزا ترتكز عليه تجربة الكتابة
1: وموضوعا لكتاباتها أيضا. يعني من القراءة في المعنى والمضمون إلى الجانب الثاني في هذا الركن، وهو القراءة الفنية، بمعنى أننا الآن سننظر في الصياغة الفنية، تقنيات الكتابة التي اعتمدتها هبة طرابلسي في صياغة هذه المحاولة الإبداعية. ماذا درست من أساليب وتقنيات وأسلوب في السرد والحكاية والكتابة خاص بهبة طرابلسي؟
0: كثيرا ما كررنا أستاذ عروسية في سياق هذا البرنامج أن النصوص الأدبية لا تقيم إلا على أساس ما يتوفر فيها من الخصائص الفنية. ففي نصوص الأدب، في النصوص الفنية بصفة عامة، لا يكفي أن نقول الكلام، إنما الرهان في الكيفية التي نقولها بها الكلام. وذاك هو الفرق بين الكلام العادي والكلام الأدبي. نفس الفكرة يقولها إنسان بكلام عادي، لكن الأديب يقولها بطريقة مختلفة. وهنا يتنزل دور الصياغة الفنية ودور التشكيل الفني. في هذا المجال لاحظت توفر جملة من الخصائص الفنية في هذا النص، في نص هبة طرابلسي، وأساسها التلوين الأسلوبي، أي تنوع أساليب الكتابة. فماذا نجد في هذا النص؟ نجد الأسلوب التقريري، ومثله الأبرز تلك الجملة الأولى
1: التي تتصدر هذه
0: استهل بها هذا النص. أسلوب تقريري واضح دقيق يسوق الحقائق ويعرضها على أساس أنها لا تقبل نقاشان، فهي حقائق ثابتة. إن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي تضاريس الجبال هكذا. إذن مثل هذا الأسلوب التقريري متوفر في النص. نجد كذلك إلى جانب هذا الأسلوب التقريري أسلوبا آخر يمكن أن نسميه أسلوبا غنائيا وجدانيا، فيه نبرة ذاتية من قبيل تلك الجملة التي أشرت إليها منذ حين، حين قلت إن هذه الجملة تمثل عندي ذروة النص، ذروة الكتابة في هذا النص.
1: رفقا بنا أيتها الحياة فما عاد في الروح شيء.
0: رفقا بنا أيتها الحياة فما عاد في الروح شيء، هذه جملة إبداعية أدبية بامتياز.
1: أنا ذكرتني بأبي القاسم الشابي، لا أدري لماذا،
0: وبجبران وبنعيمة وبسائر الكتاب الرومانطيقيين، لا شك في هذا. إذن هذا مثال لما أسميته الأسلوب الغنائي الوجداني. نجد كذلك الأسلوب السردي، هي تقص حكاية. كنت حين كنت طفلة، الآن في المستقبل سأفعل كذا، إذن هناك نسق زمني، هناك حكاية تبنى، لكنها كما قلت لم تصل إلى درجة أنها جعلت من هذا النص نصا
1: قصصيا.
0: هذا أشرت إليه منذ حين. بعد هذا أستنتج أن هذا التلوين الأسلوبي أكسب النص حيوية، أضف عليه حركة، انتشله من رتابة النصوص التقريرية.
1: لأن
0: يعني النصوص التقريرية التي يكون فيها الأسلوب تقريريا من البداية إلى النهاية قد تكون مملة رغم قيمتها، رغم قيمة الأفكار المتداولة فيها. تقديري هذا التلوين الأسلوبي أنقذ النص من الرتابة التقريرية.
1: نعم، لهذا مهم جدا لغة الكتابة وأسلوب الكتابة.
0: لا شك في
1: نعم.
0: هذا. هذا من ميزات التشكيل والصياغة في هذا النص. أشير بعد هذا إلى أمر بدالي مهم كذلك، ويتمثل في أن الكاتبة عن وعي أو عن غير وعي، لست أدري هل هبة طرابلسي فكرت في ذلك أم لا، قد تجيبون بعد حين، حين عمدت إلى توشية النص إلى تزيين النص ببعض الصور الفنية، مثلا لوحة طبيعية تعرض علينا الجملة الأولى، لوحة طبيعية تضاريس الجبال. إذن هناك مشهد طبيعي، لوحة فنية أخرى حين تشير إلى ذلك الغصن الذي أنبت وسط الصحراء، حين تتحدث عن العطش الأبدي، إذن ذلك المشهد الصحراوي كذلك يتنزل ضمن هذه الخاصية التي أشير إليها. بطبيعة الحال هذا يحسب للكاتبة، وهذا ما جعل النص يلقى درجة من التفاعل من جهة سامعه أو قارئه أو متلقيه.
1: نعم. وهل هناك خصوصيات فنية أخرى دكتور فؤاد يمكن أن نبرزها في هذا الركن، ركن كلام على كلام، وفي هذا القسم الذي يعنى دائما بالصياغة الفنية؟
0: ما أقوله على وجه الاستخلاص والإجمال هو ما يلي: إن هذه الخصائص الفنية المتوفرة في هذا النص أضفت عليه ما أضفت من الحيوية ومن الحركية وجعلته قريبا من النصوص الفنية، لكن مع ذلك هي لا تخفي طبيعة النص الحقيقية باعتباره نصا أساسه جملة من الأفكار، أساسه حرص الكاتبة على إقناعنا بهذه الأفكار التي تبدو هي مقتنعة بها وتريد إقناع متلقي النص بها كذلك. ولذلك يظل النص خطيرة كما قلت، يغلب عليه أسلوب الخواطر الفكرية المعروفة بما يسوقه من الملاحظات وبما يسوقه من الحقائق وبما يعرضه من الخلاصات والاستنتاجات.
1: شكرا دكتور فؤاد، ما زلنا سنغوص أكثر في عوالم هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج هبة طرابلسي، ولكن بعد هذا النغم سنأتي إلى الركن الموالي وهو ركن في الميزان، وفيه سنتناول مسألة الصياغة اللغوية وكذلك مجموعة من الملاحظات التقييمية والتقويمية لهذه المحاولة الإبداعية، لكن مباشرة بعد النغم وشارة الركن.

0: الميزان. في الميزان. في الميزان نضع نصوص كالعادة دكتور فؤاد، وهذا الركن الأبرز في الحصة. طبعا كل أركان لها قيمتها وتقدم الإضافة بالنسبة للنص محور اللقاء، لكن ركن في الميزان هو ركن الذي ينتظره صاحب المحاولة الإبداعية ليراجع ربما كتابته ونصوصه ليتبين ربما بعض مواطن الضعف أو بعض ربما الأخطاء التي يمكن تكون قد تسربت إلى محاولتهم الإبداعية. نفس الشيء بالنسبة لهبة الطرابلسي، هي حاضرة بيننا الآن ولكنها ستستمع إليك طبعا دكتور فؤاد بكل انتباه في هذا الركن، حيث ستقوم بتسليط الضوء على ربما مواطن الضعف كما قلت في هذه الكتابة الأدبية، وستواجهها ببعض النصائح والتي سنرى بعد ذلك تفاعلها معها. لكن قبل كل شيء نستمع إليك دكتور فؤاد في تقييمك لهذه المحاولة الإبداعية من جانب الصياغة اللغوية، تفضل.
1: هكذا هو الأمر إذن أستاذ عروسية، بعد أن تحدثنا في خصوص الصياغة الفنية نتحدث عن الصياغة اللغوية، وهنا أجد نفسي راغبا في تأكيد ما قلته في مناسبات عديدة سابقة بخصوص علاقة الكتاب باللغة بصفة عامة وعلاقة الكاتب المبتدئ والناشئ باللغة العربية.
0: نعم.
1: هذا الكاتب أو ذاك عموما، وهذا الكاتب أو ذاك من الكتاب الناشئين حين يختارون أن يكتبوا باللغة العربية الفصحى فلا مفر لهم عندئذ من احترام قواعد اللغة العربية الفصحى. هذا أمر أساسي.
0: نعم.
1: والأخطاء حين تتخلل ما نكتب تنقص من قيمة ذاك الذي نكتبه، تشينه ولا تزينه كما يقال، ولذلك هذا أمر بالغ الأهمية نوليه عناية كبيرة في هذا البرنامج، ونعتبر الكتاب والكتاب المبتدئين بصفة خاصة مطالبين بالعناية بالجانب اللغوي، ما في هذا شك. ما لاحظته بالنسبة إلى هبة طرابلسي هو أنها إجمالا تكتب بلغة مبينة، وكلمة مبينة هي من البيان، والبيان هو في تعريف البلاغيين القدرة على تأدية المعنى بكلام واضح مبين ويبين القصد، لذلك نسمي ذلك بيانا. الكلام المبين هو الذي لا نجد صعوبة في فهمه. ما ألاحظه بالنسبة إلى هبة طرابلسي أنها عموما بصفة عامة تكتب كلاما مفهوما واضحا، نقرأه أو نسمعه فندرك معناه، وهذا مهم جدا، وهذا يعني أنها قادرة على استعمال اللغة العربية. قلت هذا بصفة عامة، لكن ما لاحظته إلى جانبي هذا الأمر هو أن هبة طرابلسي أحياناً تقع في بعض الأخطاء.
0: من ذلك تبدو؟
1: سأشير إلى بعض النماذج من هذه الأخطاء. ما لاحظته كذلك قبل الحديث عن الأخطاء أن هبة طرابلسي كأنها ما زالت في حاجة إلى امتلاك هذه الأساليب، هي تبذل مجهوداً، هي تركب جملاً، هي تركب فقرات، تنشئ نصا، تبذل مجهودا في ذلك، نفهم ما تقول، لكن مع ذلك حين نقرأ ما تكتب نحس أنها قطعت شوطا في مجال القدرة على الكتابة، لكن ما زالت في حاجة إلى تجويد أسلوبها في الكتابة. حين أقول تجويد الكلمة مهمة جدا، التجويد هو البناء على ما هو مقبول.
0: مقبول، نعم.
1: يعني لنا كتابة مقبولة في جملتها، لكن بالإمكان أن نحسنها، أن نطورها، أن نجودها. تقديري هبة طرابلسي عليها أن تعمل في هذا الاتجاه، عليها أن تحرص على تجويد أسلوب الكتابة فيما تنشئ من النصوص، وهذا أستاذ عروسية لن يتحقق لها إلا بالعمل في هذا الاتجاه كما قلت، وكذلك إلا بتوسيع دائرة مطالعتها لنصوص الأدب العربي طالعي ما تقع عليه يداك من هذه النصوص، طالعي طه حسين، طالعي خليل جبران خليل جبران، طالعي ميخائيل نعيمة، طالعي العقاد المنفلوطي هذا من كتاب المشرق، طالعي مصطفى الفارسي، محمد العروسي المطوي، حسن نصر، البشير خريف، كل هؤلاء الكتاب لهم وغيرهم غيرهم كثير، هذه أمثلة أسوقها، طالعي عبد الرحمن منيف الروائي العربي الشهير. لابد من توسيع دائرة المطالعة، لابد من تشرب تلك الأساليب المختلفة المتنوعة حتى تتمكني بعد ذلك من أن تنحتي لنفسك أسلوبا منها. هكذا هو الأمر، تلك هي صناعة الكتابة. الكتابة صناعة، موهبة لا شك، بدونها لا يستقيم الأمر، لكن الموهبة لا تكفي. الكتابة صناعة كذلك، لها أصولها، وهذه الأصول تكتسب، مهارة تكتسب. وإذا على هذا الأساس أوصيك بما كنت أشير إليه منذ حين من ضرورة توسيع دائرة الاطلاع على مختلف الأساليب التي يمكن أن تفري بها. كبار الكتاب مروا من هذه الطريق وأنت في بداية الطريق، فإذا مهم جدا أن يقال لك هذا الكلام وأن تستمعي إليه باهتمام وبعناية، وأن تعملي بما يساق إليك من النصائح في هذا المجال. هذه إذن ملاحظة أولى. ملاحظة الثانية تتعلق بصورة فنية. تتحدثين في الجملة الأولى دائما، هذه الجملة أصبحت مرتكز النص ومرتكز التحليل، إن الحياة ليست خطا مستقيما بل هي تضاريس الجبال. لاحظي كيف أن الصورة لا تستقيم لأنها ليست متجانسة. حين تقولين إن الحياة ليست خطا مستقيما، الصورة أفقية، ثم تتحدثين عن تضاريس الجبال، الصورة تصبح عمودية، لا يوجد تجانس بين طرفي الصورة، وهذا قد يحسن تجنبه، وقد يحسن التفكير في عنصرين متجانسين. مثلا كأن تقولي مثلا إن الحياة ليست خطا مستقيما بل هي مسار كثير المنعرجات والالتواءات، نظل في المستوى الأفقي، لكن بين الخط المستقيم ثم نصعد بعد ذلك فجأة، فهناك اختلال في الصورة. ملاحظة جزئية قد لا تبدو ذات بال، لكن مع ذلك من أراد أن يجود كتابته عليه أن ينتبه إلى مختلف التفاصيل. أحيانا حين نكتب لا ننتبه، الانتباه إلى التفاصيل والجزئيات شرطه المراجعة. لذلك أوصيك وأوصي من هو في مثل حالك، في مثل تجربتك في مجال الكتابة الأدبية، أوصيكم جميعا بضرورة المراجعة، مراجعة ما تكتبون، مراجعة ما تكتبين أنت بالذات. بالإمكان أن تقولي أيضا إن الحياة ليست سهولا منبسطة بل هي تضاريس ومرتفعات، هنا اللوحة تستقيم لأنها تصبح لوحة ذات قاع جغرافي، تتحدث عن السهول ثم تتحدث عن التضاريس. منذ حين الصورة كما قلت فيها بعض الخلل، هذا أمر جزئي لا شك في هذا، لكن التجويد يهتم بالجزئيات. تقولين أيضا واعتقدت بجهل الصغار أنه قدر محتوم أن أعيش وأموت في نفس المستوى من الرمادية. ما معنى هذا الكلام؟ أنا لا أفهم ما تقولين، أن أعيش وأموت في هذا المستوى من الرمادية، لو قلت في هذا المستوى من الحزن، في هذه الدرجة من البؤس، لكن عن أي رمادية تتحدثين؟ يعني بالإمكان أن أبذل مجهودا وأن أضع نفسي مكانك وأن أقول لعلها تفكر في كذا أو لعلها كذا، لكن حين نقول لعل لعل لعل نخرج من دائرة البيان. البيان هو أن يكون الكلام الذي نقوله هو مفهوما. أنت تفكرين في أمر، وهذا الأمر لا شك في أهميته، لكن الصياغة لم تنجح في بيان أهمية هذا الأمر. إذن هذا كذلك أنبهك إليه. أمر الآن إلى الأخطاء اللغوية. مثلا خطأ في التعبير، تقولين غصن أنبت وسط الصحراء. أسألك هل الغصن ينبت وسط الصحراء؟ الشجرة تنبت وسط الصحراء، الغصن لا ينبت، الغصن ينبت فرعا من شجرة الغصن. أنت تحدثين عن غصن وسط الصحراء، الصورة لا تستقيم منطقا عقلا. هذه جزئية لا نتفطن، حين نكتب تستهوينا الكلمة غصن وسط الصحراء، لكن حين نفكر في الأمر الصورة تحتاج إلى مراجعة. هل رأيت غصنا نابتا في الصحراء؟ يعني منطقا هذا لا يقبل. راجعي هذا، قولي شجرة، قولي عشبة، لو قلت عشبة العشبة تنبت في الصحراء، أما غصن، الغصن هو فرع الشجرة، لا ينبت الغصن بمفرده إلا في حديقة يرعاها متخصص في رعاية الحدائقية لتصبح شجرة في يوم من الأيام. أنت لست في هذا التصور، أنت تفكرين في شجرة متوحشة في الصحراء هكذا.
0: ربما الصبارة أقرب هنا في الصورة، لأن الصبارة مجبورة على العطش وقلة الماء.
1: إذن هذه صيغة تقترح عليك الأستاذ عروسية لكي تعوضي كلمة غصن بكلمة أخرى. قولي صبارة، قولي ما تشائين، الغصن لا يقبل. تقولين كنت أرى التجارب القاسية كأعصار لا يهدأ، الكلام مقبول، لكن في سياق التجويد الأفصح أن نقول كنت أرى التجارب القاسية إعصارا لا يهدأ، مش لا كإعصارا لا يهدأ، كنت أراها إعصارا لا يهدأ، هذا أفصح. ما قلته صحيح مقبول، لكنه لا يدل على براعة في الكتابة، هذه لغة عادية متداولة. تقولين لذلك أطلقت عليها اسم فن الطفو، عليها على من؟ في اللغة العربية حين نذكر ضميرا لابد من أن يكون له اسم قد ذكر قبله، هذه قاعدة لغوية. أنت تتحدثين عن شيء لم تذكريه من ذي قبل.
0: هي ذكرت الحياة وذكرت مسألة الرحلة، لكنها عندما تحدثت عن عليها كان الاسم بعيدا عن هذا التوصيف.
1: الاسم حاضر في ذهنها وليس حاضرا في الجملة.
0: في الجملة
1: والكتابة صياغة جمل، هذه أخطاء نقع فيها جميعا. قلت التدقيق والتمحيص والمراجعة شروط لابد منها لتلافي الوقوع في مثل هذه الأخطاء. تقولين كيف نتعلم أن نطفو من الحياة السلبية للحياة الإيجابية؟ في اللغة العربية طفاء على سطح البحر، لا نقول طفاء من، هنا الأفصح هو أن تقولي كيف نتعلم أن ننتقل من الحياة السلبية للحياة الإيجابية، أن نتحول من الحياة السلبية للحياة الإيجابية، النطفو ولا للسبب الذي ذكرته منذ حين، طفاء على سطح الماء. تقولين كلاما لم أفهمه بدقة، لذلك أتساءل في خصوصه. تقولين اخترت الجلوس وحدي لأنه فخامة، ما المقصود بفخامة؟ الكلمة ليست منسجمة مع السياق، والسياق سياق التأزم، والسياق سياق كذا. في جميع الحالات أدعوك إلى التفكير في هذه الكلمة وإلى تدقيق فهمك لها حتى تستعمليها الاستعمال الصائب الصحيح. خطأ هنا أرده إلى أخطاء الكتابة حين نستعمل لوحة الحاسوب أو لوحة الهاتف الجوال، أنا أصمت حين أفقد المفردات، معناها كلام لا يستقيم. الخطأ هو في أنك كتبت أفقد بدل تفقد، هذا هو الصواب، وأرده كما قلت إلى عدم الانتباه. أختم بالإشارة إلى هذا الأمر لأنني أعتبر هذه الملاحظة مفيدة بالنسبة إليك. تقولين هبة ترابلسي كلما زاد كفاحي كلما زادت فخامتي، الفخامة مرة أخرى. في الجملة الشرطية الظرفية، هذه جملة شرطية ظرفية، أنت في شعبة الأداب ولا شك في أنك درست نحو الجمل أو ما كنا نسميه في أيامنا البعيدة تلك نحو الجمل. هذه جملة شرطية ظرفية، كلما زاد كفاحي كلما زادت فخامتي، لنا جملة الشرط ولنا جملة الجواب. الجملة الشرطية الظرفية وجملة الجواب، هذه هي بنية الجملة الشرطية الظرفية، هي كالجملة الشرطية، جملة الشرط جملة الجواب. حين نستعمل كلما في بداية الجملة الشرطية الظرفية لا نكررها مرة ثانية. لا نقول كلما زاد كفاحي كلما زادت فخامتي، لا،
0: كلما زاد كفاحي زادت فخامتي.
1: كلما ثانية زائدة، واستعمالها يدل على أن على أن من يستعملها لا ليس ملم بالقدر الكافي بقواعد التركيب العربي. قلت وأختم بهذا، قلت قانون على معادلة خوارزمي.
0: تقصد الخوارزمي الشخصية،
2: الخوارزمي
1: العلم الرياضي، إضافة الألف واللام.
2: نعم،
1: أي في النص الألف واللام لا يوجد،
0: غير موجود.
1: لذلك أؤكد مرة أخرى أن مراجعة ما نكتب أمر مطلوب، بل أمر ضروري لا شك في هذا. الخوارزمي عالم الرياضيات الإسلامي المعروف الذي عاش بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة، وتعرفين لا شك أنه هو مؤسس علم الجبر.
0: نعم.
1: إذن هذه جملة من الملاحظات اللغوية، جملة من التصحيحات أحببت أن أعرضها حتى تستفيد منها هبة طرابلسية، وحتى يستفيد منها من يعيش مثل هذه التجربة، تجربة بداية الانخراط في عالم الكتابة الأدبية والكتابة بصفة عامة.
0: شكرا دكتور فؤاد، وأنا أريد أن أستغل الفرصة، فرصة وجود هبة طرابلسي بيننا في الاستوديو، لأسألها يعني عن رأيها وتفاعلها مع هذا الركن، مع هذه فقرة في الميزان، وتفاعلك مع مختلف الملاحظات التي قدمها الدكتور فؤاد. هبة، كيف رأيت هذه الملاحظات؟ كيف رأيت هذه القراءة في نصك من زاوية المختص في الأدب العربي؟ كيف رأيت هذا التحليل وهذه القراءة وهذا التقييم النهائي لهذه المحاولة الإبداعية؟ وهل حصلت لك إضافة واستفادة من هذه الملاحظات؟
2: شكرا الدكتور فؤاد على هذه الملاحظات القيمة التي ساهمت في تعميق الوعي لدي، والتي ستساعدني على تطوير هذه التجربة في الكتابة. ولا يفوتني في الختام أن أشكر أسرة الإذاعة التونسية، وأخص بالذكر برنامج على طريق الإبداع لاهتمامهم بالكتاب الناشئين. شكرا مجددا للأستاذة عروسية، وجه تحية إلى عائلتي وخاصة والدي وكل من آمن بي وساعدني في نحت تجربتي على طريق الإبداع.
0: كل التوفيق لك هبة طرابلسي، صديقة برنامج على طريق الإبداع، موفقة إن شاء الله في هذه التجربة في مجال الكتابة في التنمية البشرية. كنا اليوم نحتفي ونقدم هذه التجربة الأولى والمحاولة الأولى، النبراس، الحياة لا تهزم ولا تنتصر بل تعاش بوعي. وقد اختار منها الدكتور فؤاد مقطع كان محور تحليل وتقييم ونقاش في هذا اللقاء. نأتي الآن إلى ركن منتهى المطاف لنختم مع جملة من الملاحظات الختامية، معك دائما دكتور فؤاد، لكن مباشرة بعد الشارع.
3: منتهى المطاف.

0: دكتور فؤاد، في منتهى المطاف بماذا ستختم التجوال في عوالم نص النبراس؟
1: في منتهى المطاف أدعو الكاتبة المبتدئة التلميذة هبة طرابلسية إلى السعي ما وجدت إلى ذلك سبيلا نحو العمل بالنصائح التي وجهت إليها في هذا البرنامج، لا سيما فيما يتعلق بالصياغة اللغوية. وبالمناسبة أدعوها كذلك إلى المواظبة على الكتابة وإلى الصبر على معاناتها، فالكتابة معاناة لا شك في هذا. فعل الكتابة لا يخلو من صعوبة، وقد أشرت هبة طرابلسي إلى ذلك فيما سبق من حديث قدمته في هذا البرنامج. لكنك تعرفين أيضا أن معاناة الكتابة فيها متعة وفيها إحساس بالراحة وبالارتياح، وهذا مهم جدا. إذن نشجعك، نتنبأ لك بمستقبل واعد نرجو ذلك، ونجدد لك الشكر لثقتك في برنامج على طريق الإبداع. ولا شك أستاذ عروسية في أن البرنامج يبدي دائما استعداده لمرافقة هبة طرابلسي ومن كان في منزلتها، مرافقة هؤلاء جميعا في تلك التجربة التي يخوضونها في مجال الكتابة الأدبية. إذن عودي إلينا سريعا بنص جديد وتجربة جديدة في الكتابة
2: إن شاء الله.
0: شكرا دكتور فؤاد، شكرا لك على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج هبة طرابلسي، وأعني بذلك نصها النبراس. شكرا لك هبة على تكبد عناء التنقل من صفاقس إلى تونس العاصمة للمشاركة في هذا البرنامج لتقديم هذه المحاولة الإبداعية وبكورة اجتهادك في مجال الكتابة في التنمية البشرية. والشكر موصول أكيد جدا لوالدتك السيدة إيمان طرابلسي التي رافقتك والتي تساندك في هذه التجربة وفي هذا الجهد وهذه الغواية، لنقول غواية الكتابة الأدبية والإبداعية. كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في هذه المسيرة هبة. ننتظرك في قادم الأيام مع محاولات جديدة ونصوص جديدة لنقدمها على أثير تونس الثقافية والأثير الإذاعة التونسية، ونترك مجال التفاعل معها لبقية مستمعينا ومستمعاتنا. هكذا دكتور فؤاد نصل إلى آخر ركن من أركان هذا اللقاء، هدية الختام.
1: هدية الختام أستاذ عروسية التي نهديها إلى صاحبة النص أولا، إلى هبة طرابلسي وهي ضيفة البرنامج اليوم، كما نهديها إلى سائر المولعين بالأدب الراقي الجميل. هدية الختام اليوم تتمثل في مقتطف اخترناه من الجزء الثاني من كتاب 70 لميخائيل نعيمة. وفي هذا المقتطف يتحدث هذا الأديب المهجري الكبير عن تجربته العفوية في مجال الرسم وفن التصوير والتشكيل، وعما دار من كلام حول هذه التجربة بينه وبين صديقه جبران خليل جبران. فإليك الكلمة مجددا أستاذ عروسية لكي تقرأي علينا هذا المقتطف من كتاب 70 لميخائيل نعيمة.
0: هدية الختام. ميكالانجلو جديد، عن لي ذات يوم وأنا جالس إلى طاولتي في مقر عملي ولا شغل لدي أن أخذ قلما من الرصاص وأخربش به على ورقة بيضاء أمامي، فرحت دون ما أقل اكترافا أو تصميم أجري بالقلم يمينا ويسارا صعودا ونزولا وفي خطوط متكسرة أو مستديرة، أو هو القلم كان يقود يدي بدلا من أن تقوده. فعلت ذلك وليس لي أي خبرة سابقة حتى بأولويات فن الرسم، ولا أداة في يدي غير القلم وغير الماحي أستعين به على إبراز شكل أو إخفاء شكل أو تلطيف ظل ونحو ذلك. وتكررت المحاولات، فتجمع لدي من الرسوم نحو 6 أو 7، منها واحد دعوته التجربة، وهو يمثل متعبدا خارجا في الليل من كهفه وفي يده شمعة مضاءة. وخطر لي بعد ذلك بقليل أن أداعب جبران، فانطلقت إليه حاملا معي رسومي، ومن بعد أن تحدثنا قليلا دفعت إليه بتلك الرسوم وبشيء من الاستهتار على أنها رسوم صنعها بعث بها إلي أخي في فرنسا. وكان جبران يعرف أن لي أخا يدرس في فرنسا، فأخذ الرسوم وراح يقلبها ويتأملها هاتفا بين الفينة والفينة. أي خيال هذا؟ أي شعور دقيق بالتوازن والتناسب؟ أي لطافة في الذوق؟ وأي عمق في التفكير والإحساس؟ إن هذا الرسم الذي دعاه عبارة الحياة يصلح للنشر في أحسن مجلة فنية بعد تعديل طفيف، وكذلك التجربة. لو كان لي ميشا أن أتولى تدريب أخيك شهرا واحدا فقط لجعلت منه ميكالانجلو. لم أستطع إلا أن أبتسم ثانية، ويبدو أن جبران حسبها ابتسامة رضا، فأخذ الرسوم من جديد وراح يتأملها ويحلل شخصية أخي على أساسها. وعندما أخبرته الحقيقة تجهم وجهه لحظة كأنه وقد عرف أني صاحب الرسوم، راح يستعيد كل ما قاله فيها وفي، مخافة أن يراه مضطرا إلى الرجوع عنه أو عن بعضه. وبغتة ضرب الطاولة التي أمامه بيده وصاح: أقسم بالله أنني لن أعود عن كلمة واحدة مما قلته. ولكنني لم أذهب إلى جبران لأدرس عليه الفن شهرا أو ساعة، فضاع على العالم ميكالانجلو آخر. أما محاولاتي البريئة في التصوير فقد أقلعت عنها بعد ذلك بقليل. الإمضاء ميخائيل نعيمة. هكذا إذن مستمعينا ومستمعاتنا نأتي إلى ختام هذا الموعد من برنامج على طريق الإبداع. كنا معكم بمرافقة الدكتور فؤاد الجرجوري وضيفة اللقاء الكاتبة هبة ترابلسي، صاحبة نص النبراس الحياة لا تهزم ولا تنتصر بل تعاش بوعي. هذا النص الذي كان جزء منه محور تحليل وتقييم ونقاش في هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع. ونذكركم أن هذا النص قد وصلنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فأهلا بكل محاولاتكم وإبداعاتكم، ترسلوها على البريد الخاص بالبرنامج حتى تلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية في عدد قادم من لقائنا هذا. ختاما لكم أجمل تحية إيمان سليماني التي رافقتنا في الهندسة الصوتية، دكتور فؤاد الجرجوري وعروسية أبو ميزة بالموسى. تقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رت الحياة، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري
4: وعروسية بوميزة.
5: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
6: الحياة. زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
7: أمي شبي بنتي؟
6: عندي ما نقول.
7: هي يحكي هالناس مع فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة. إذاعة تونس الثقافية.
10: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
9: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
10: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
9: إذاعة تونس الثقافية،
10: حين يكون الوطن هو الإنسان.
3: وثائق وحقائق،
4: إذاعة تونس الثقافية.
3: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
11: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ حمادي الدالي. مرحبا بك سي حمادي.
12: شكرا، شكرا على الاستضافة.
11: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم أستاذ حمادي الدالي حول تقديمك وتحقيقك لمخطوط حياة الثكنات، وصدر في كتاب للحاج محمد الحاج عمر بعنوان، هذا الكتاب أصدرته بعنوان حياة الثكنات إرهاصات التشريع العسكري التونسي عن دار المسيرة هذه السنة في الآونة الأخيرة، ويبدو لي أن هذه النسخة الأولى التي
12: هي أول نسخة،
11: أول نسخة
12: تسلمتها منذ حين.
11: بين يدين وجه التحية للأستاذ المنصف الشابي صديق البرنامج، فكان ضيفنا أكثر من مرة وهو مؤرخة. نذكر أنك أيضا أصدقاء البرنامج السابقة استضفناك وكنا مواكبين لأعمالك الغزيرة القيمة، وأنت الأستاذ الجامعي في التاريخ الحديث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية، وعضو بمخبر دراسات مغربية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. نذكر لديك عدة كتب، تقارير الجنرال رشيد حول المشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم، صادر عن وزارة الدفاع الوطني سنة 2017، أيضا كتاب تروح الدكتوراه أصدرتها سنة 2021 الدولة والقبيلة والزاوية والفقهاء بالبلاد التونسية عن دار المسيرة، وكتاب آخر قيم بعنوان المشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم عن دار المسيرة أيضا في نفس السنة، أعتقد سنة 2021. نعم، وكان مشروع متكامل، يعني غطيت فترة منتصف القرن التاسع عشر في مستوى الجيش التونسي والحياة العسكرية والمشاركة التونسية إلى جانب الدولة العثمانية في تلك الفترة، يعني غطيتها أستاذ حمد.
12: هي في حقيقة الأمر كانت المنطلق المشاركة التونسية في حرب القرم، لأن هي شهادة دراسة المعمق، رسالة مع المرحوم سي خليفة شاطر،
11: ثم غدر هذه السنة
12: منذ منذ بعض أشهر. والكتاب الثاني هو تقارير جنرال رشيد حول تلك المشاركة، وتتم هي هذا المخطوط،
11: المخطوط اللي هو حياة الثكنات موضوعنا اليوم. نعم. وأضفت إليه ووضحت إرهاصات التشريع العسكري التونسي، وكتاب أيضا مهم بعنوان استبداد وفساد وعدالة انتقالية صادر سنة 2020 عند المسيرة أيضا بتونس، والجياد في العهد الحسيني عند المسيرة سنة 2025. بالنسبة لي هذا التحقيق، نذكر دائما في برنامجنا بأهمية التحقيق، وندعو أساتذتنا في الأقسام التاريخية لتشجيع طلبتهم إلى الاهتمام بهذه بهذا المبحث، لا أقول مبحث، هذا نوع من يعني عمل أكاديمي.
12: نعم.
11: مهم.
12: نعم.
11: فما فترة صحيح تغفلنا عنه نسبيا، أو ما كانش عنده ربما نفس التقييم نفس الاعتبار، ولكن بدأت بعض الأقسام التاريخ تهتم أكثر بمسألة التحقيق، وأنت في تحقيقك وتقديمك لهذا المخطوط أين عثرت؟ طبعا الوثيقة هي عنوانها حياة الثكنات هكذا، كيف تقدم الوثيقة أستاذ حمادي الدالي، وثيقة التي قمت بتحقيقها، كيف تقدمها وتقدم صاحبها؟
12: شكرا.
11: قبل أن قبل في الجزء الثاني قد نخصصه طبعا لبعض محتوياتها أو بعض ما ورد فيها هذا المخطوط. يعني
12: أولا سعادة، شكرا على الاستضافة، هذه ليست الاستضافة الأولى، إذا أنا فعلا يمكن أعتبر نفسي صديق البرنامج،
11: نواكب كل عمل تصدره
12: إذاعة تونس الثقافية. إذا شكرا أولا على الاستضافة. طبعا هذه الوثيقة هي موجودة في الأرشيف الوطني التونسي، وهي موجودة مخطوطة وتمثل في مشروع قانون، قانون ما سماه الكاتب اللي هو الحاج محمد بن الحاج عمر، قانون الخدمة الدخلانية، قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، ويحتوي على مقدمة هكا اسمه القانون الخدمة الدخلانية العسكرية.
11: هذا الاسم الأصلي.
12: هذا الاسم الأصلي.
11: قانون
12: قانون الخدمة الدخلانية العسكرية. طبعا رأيت
11: كأنه قانون نظام داخلي يعني في حياة.
12: فعلا هذا هو قانون للخدمة العسكرية، ولكن وجدت أنه ثقيل نوعا ما، لذلك إذا ارتأيت أن من هو مضمون هذا القانون هو إذا ضبط مختلف العلاقات داخل السكنة بين مختلف الرتب العسكرية وتحديد المهام لهذه مختلف هذه الرتب إلى غير ذلك.
11: كأنه نظام داخلي.
12: نعم هو نظام داخلي وهو ترجمة في حقيقة الأمر لنص فرنسي لقانون فرنسي لرجل موندي كازيرن. إذن وهو يذكر ذلك
11: نص قانون فرنسي.
12: نص قانون فرنسي إذن وقعت ترجمته من قبل الحاج محمد بالحاج عمر، ويذكر ذلك هو في آخر في آخر المخطوط. إذن يذكر أنه أتم الكتابة والنسخ والترجمة إذن، ويذكر التاريخ، وكان ذلك في سنة 1860. لذلك يعتبر هذا القانون في حقيقة الأمر هو أنا اعتبرته من جاء في زخم الحالة الدستورية التي عرفتها البلاد التونسية في أعقاب إصدار دستور عهد الأمان. نعرف أن دستور عهد الأمان هو بمثابة 1857 هو بمثابة خريطة الطريق، يذكر بالتحديد في المادة الخامسة من دستور عهد الأمان يذكر أنه سيقوم الباي بتحرير قانون الخدمة العسكرية. وفعلا بما أن هذا القانون أصدر سنة 1860
11: بعد ثلاث سنوات
12: 1860 نعم. إذن هو مشروع
11: قانون قبيل الدستور
12: قبيل دستور المملكة وبعد دستور عهد الأمان،
11: ولكن بالتزامن يبدو لي مع
12: بالتزامن مع قانون العمال مثلا وقانون العائلة المالكة وقانون الميزانية وقانون نعم هي لذلك قلت هي حالة دستورية
11: وقانونية
12: إذن زخم دستوري قانوني إلى غير ذلك لإصلاح وتحديث القوانين المختلفة القوانين بما فيها الخدمة العسكرية. إذن هذا
11: إذن وجدته أنت أستاذ حمد ديلي هذا المخطوط في شكل دفتر أعتقد له رقم
12: هو موجود فعلا هو موجود في الأرشيف الوطني في شكل دفتر عدد 3223 الدفتر هذا عدد 3223، لكن في حقيقة الأمر اللي سأل أن يسأل لماذا بقي طيلة هذه الفترة ولم يقع
11: في الأرشيف الوطني
12: موجود.
11: مش في قسم المخطوطات
12: لا لا لا موجود في الأرشيف الوطني تحت رقم دفتر 3223، لكن اللي سأل أن يسأل لماذا بقي طيلة هذه المدة مغمور غير معروف. إذن التسفير الموجود في الأرشيف جانب من المكونات المخطوطة هي وضعت في الداخل. إذن اللي يفتح المخطوط الدفتر يلقاه يبدأ من الصفحة 19، إذن قمت أنا بتصفح هذا الدفتر فإذا به نلقى إذن اللي ينظر إليه يقول هو غير كامل ناقص طبعا، لذلك وقع إذن سهو غض الطرف لم تعطى له الأهمية. وحتى الأستاذ المرحوم الفخفاخ في كتابه الدفاتر الإدارية ذكر أنه غير كامل دفتر ناقص منه يبدأ بالصفحة 19.
11: هو الذي أدار في بالي بداية
12: هو كان مديرا لمؤسسة
11: مؤسس
12: نعم هو كان من أبرز المديرين لمؤسسة الأرشيف الوطني. إذن كان لما تصفحت المخطوط وجدت أن الصفحات الناقصة هي موجودة للداخل داخل المخطوط
11: من 1 إلى 18
12: من 1 إلى 18 هي موجودة في وسط المخطوط لأنه وقع تسفيره بالخطأ. إذن وبالتالي المخطوط أصبح كاملا من صفحة 1 حتى للصفحة الأخيرة.
11: كم عدد صفحاته بالنسبة لكامل المخطوط مثل ما
12: عدد صفحات هو 100 عدد أوراق 79 ورقة ولكن هو مرقم بالصفحات 158 صفحة فيه 158 صفحة.
11: وفي أي حالة وجدته؟
12: وجدته
11: بخلاف حكاية 19 بداية من الصفحة 19 في أي حالة؟
12: لا هو في حالة جيدة والخط مقروء بصفة عامة رغم وجود تشطيب، والتشطيب هو جيد في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأنه يعطينا فكرة أنه الكاتب هو الذي قام بالنسخ، هو الناسخ وليس ناسخ آخر والكاتب مغاير عن الناسخ. إذن الناسخ هو الكاتب اللي هو إذن الحاج محمد بالحاج عمر.
11: ومن هو هذا الحاج محمد؟ إذن فهمنا أنه دفتر 3200 وقلنا 23 هكذا
12: 3223 فعلا
11: في الأرشيف الوطني
12: في الأرشيف الوطني
11: هذه نعم. وثيقتنا اليوم
12: نعم.
11: وأنت انتبهت إلى أن هذا المخطوط بدأ من الصفحة 19 وذلك لم يلتفت إليه أحد ظنا منهم من سابقيك أنه لا يعني نقص, في نقص غير مكتمل وغير مفهوم,
12: لكن اتضح
11: اتضح لك انه بالعكس كامل, وفيه 103 تقريبا و50
12: 158
11: صفحة, ولكنه العنوان نفسه انت تصرفت واجتهدت عند تقديمه وتحقيقه ونشره بعنوان حياة الثكنات, ولكن هو حسب ما فهمت منك أستاذ حمد ديري عنوانه الأصلي مثل ما وضعه الحاج محمد الحاج عمر الذي ستقدمه لنا بعد قليل بعنوان قانون خدمة الدخلانية العسكرية, كانوا بمثابة نعم. قانون داخلي أو القانون نظام داخلي داخل الثكنات, ولكن الأهم أنه ترجم وقال ذلك الحاج محمد بالحاج عمر أنه هو مجرد ترجمة قام بها اجتهد بترجمة نص قانوني فرنسي.
12: نعم
11: هكذا
12: فعلا هو تو في آخر المخطوط ذكر حرفيا الحاج محمد بالحاج عمر ماذا يقول, يقول إذا يقول انتهى الكتاب بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه, والمرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع العساكر الإسلامية به, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكان الفراغ منه عشية يوم الخميس غرة محرم الحرام سنة 1267 على يد كاتبه ومترجمه, إذن هو يذكر الكاتب وأنه هو كاتب وفي نفس الوقت مترجم من الفرنسوية إلى العربية الزكية, أفقر الوراء إلى الله تعالى الحاج محمد بن الحاج عمر رئيس القسم الثاني من وزارة الحربية بمكتب الحرب.
11: كان قدم لنا هذا.
12: نعم.
11: إذن هو كان عنده
12: هو
11: خطة,
12: كان له خطة رئيس القسم الثاني من وزارة الحرب, كانت وزارة الدفاع حربية. العسكري كانت في تلك الفترة تسمى وزارة الحرب. إذن وإذن هو رئيس قسم, ولكن أيضا كان في نفس الوقت يشغل خطة نائب رئيس من مكتب الحرب بباردو الحاج محمد الحاج عمر, ويذكر
11: يعني المدرسة العسكرية
12: المدرسة الحربية
11: التي أنشأها
12: أنشأ
11: مشير
12: أحمد باي,
11: مشير أحمد باي. نعم. 1840.
12: اشتغل في فترة ما, إذن هو نائب رئيس لشخص إذن كان فرنسي الرئيس. وكذلك يذكر محمود قبادو أن من أنجب نجباء الذين تتلمذوا عنده يذكر هذا الشخص هو الحاج محمد بن الحاج عمر.
11: يذكره
12: محمود يذكره قبادو. يذكره أيضا ابن أبو الضياف, ابن أبو الضياف يذكر الحاج محمد بن عمر يقول وكان له اهتمام بالفن العسكري أو بفنون الخدمة العسكرية
11: في كتابه.
12: نعم. الشهير ابن أبو الضياف في الإتحاف. نعم يذكر أنه من الذين تميزوا بالفنون واهتموا بالفنون العسكرية الحاج محمد بن الحاج عمر. إذن الحاج محمد بن الحاج عمر هذا شخص
11: أصيل أي منطقة,
12: هو أصيل مدينة مساكن, وتولى إذن وله رتبة عسكرية وتولى هذه المهام سواء في وزارة الحرب أو في المدرسة الحربية بباردو, وكانت له قدرة فعلا من خلال حتى هذا المخطوط له قدرة هامة وبارزة في اللغة العربية, وفي نفس الوقت كان يجيد اللغة الفرنسية, وربما أنا أعتقد أنه وقع إذن طلب منها ترجمة الكتاب, ترجمة القانون الفرنسي على الأقل لما جاءت إذن حركة الإحداث القوانين وإلى غير ذلك وتنظيم مؤسسات الدولة إلى غير ذلك, أكيد أنه من هو مسؤول في وزارة الحرب لا يمكن أن يتحرك بإرادته, وإنما طلب منه, والذي طلب منه أكيد
11: ومن كان وزيرا الحربية في تلك الفترة هو وأنت الذي اشتغلت على نعرف اشتغلت على الجيش التونسي في تلك الفترة وتحديث يعني ومشاركة في حرب قرم, هي بدأت في الحقيقة من عهد مشير أحمد بيه ثم عهد محمد بيه ثم تواصلت إلى في عهد انتهت في عهد محمد بيه, ولكن بالنسبة لفترة 1860 تقريبا وستين قتل
12: الكتاب نعم
11: تقريبا وقت
12: وزير الحرب هو شخص يدعى محمود, ولكن فيما بعد تولاها أيضا أحمد زروق, وهؤلاء الوزراء هم طبعا
11: يعني ربما يكون بطلب منهم,
12: لا هو أكيد أنه يكون ترجمة بطلب في سياق كما قلت أنه من دستور عهد الأمان أعلن أنه سيقع إصدار قانون, إذن يذكر في المادة الخامسة
11: تعليمات
12: حرفية
11: عالية. ما يسمى
12: نعم
11: بالتعليمات العالية
12: نعم صدرت له إذن, وكان إذن هو صاحب قدرة معرفة أولا باللغة الفرنسية ومعرفة باللغة العربية, إذن فكلف بهذه المهمة لأنه لا يمكن لشخص بمحض إرادته وهو في رتبة عسكرية وله رتبة عسكرية أن يتصرف بمحض إرادته.
11: بالنسبة لترجمته ماذا عثرت أيضا ربما قد لا يكون مشهورا, أنا لأول مرة أسمع بالحاج محمد الحاج عمر, أعرف شخص آخر بهذا الاسم رحمه الله كان يعني شخصية وطنية في الفترة المعاصرة توفاه الله منذ بعض سنوات قليلة الأستاذ محمد المهندس محمد الحاج عمر.
12: الحاج عمر
11: مناضل وطني وسياسي. ولكن بالنسبة للحاج محمد الحاج عمر هذا الذي كتب قانون الخدمة الدخلانية العسكرية أو ما قدمته هون تحت اسم أو تحت عنوان حياة الثكنات أستاذ حمد الدالي، هل لدينا بعض ربما الأشياء الأخرى متى توفي؟ هل هناك بعض، أنت أشرت إلى ابن أبي ضياف ذكره هو محمود قبادو، أين ذكره محمود قبادو؟
12: محمود قبادو ذكره في التقديم للديوان عندما يتحدث عن سيرته وعن تجربته، لأنه محمود قبادو كان يدرس اللغة العربية في المدرسة الحربية ببردو، هذا معروف. إذن ولذلك هو يذكر من بين التلاميذ النجباء إذن محمد الحاج عمر وكذلك الجنرال حسين وكذلك، إذن ويذكر كيفية، وذكرت هنا في التقديم السياق الذي إذن وقع فيه،
11: ولكن بعد غاب ذكره بعد في الأحداث، يعني لم يذكر بعد ذلك إلى معناها بالإضافة إلى هذا العمل أو هذا المخطوط الذي أنجزه ربما كما تتوقع أنت أو تخمن أنت أنه بطلب أو بتعليمات معناها من الباي نفسه أو من الوزير الأكبر

0: فعلية عملية. وذكرنا ذلك حيثية ذلك لماذا، وتسألنا ما الذي جعل هذا القانون يظل في أدراج وزارة الحرب.
1: هذا تطرح سؤاله عليك بالإجابة عن لا أملك إجابة شخصية.
0: نعم،
1: لماذا بقي مشروع
0: هو في حقيقة الأمر يجب أن نعود إلى تلك الفترة، أن الإصلاحات تتم تحت رقابة بعض القوى الدولية، ولا سيما فرنسا. إذن فرنسا كانت تراقب جيدا،
1: قنصلها كان فاعلا.
0: نعم، فإذن بعض القوانين، إذن هي
1: قنصلها الشهير في تلك الفترة عند قنصل روش
0: روش ليون روش
1: ليون روش الشهير في تلك الفترة.
0: إذن فطبعا هي ترفض فرنسا إصلاح مؤسسة هامة، إذن قد تكون فيما بعد حجر عثرة أمامها في برنامجها في تونس. ولذلك إذن فمن هنا كان إذن السعي إلى التخفيض إلى أقصى ما يمكن من القوة العسكرية، وبالتالي من الجيش النظامي التونسي. وفعلا إذن رغم محاولات محمد صادق باي إعادة المدرسة الحربية وتشغيلها وإلى ذلك لم ينجح في ذلك.
1: انتهت 1867 تقريب،
0: هي ظلت موجودة ولكن ضعيفة للغاية. إذن في 1860 هو حاول حتى إعادة مؤسسة دار الباشا اللي هي تخص العنصر التركي الحنفي إلى غير ذلك. نعلم أنه بعد وفاة أحمد باي، تعرف أنه قمة عدد العساكر وعاد أحمد باي
1: كم بلغ تقريبا؟
0: تقريبا 27 ألف جندي
1: الجيش التونسي.
0: الجيش التونسي في عاد أحمد باي
1: بداية الخمسينات من القرن 19.
0: نعم، من 1837، لأنه هو بدأ الجيش النظامي التونسي النوبات الأولى بدأت قبل عهد أحمد باي، بدأت في عهد حسين باي الثاني. حسين باي الثاني
1: عهد العلم التونسي
0: نعم، ومعه العلم إلى غرق في سنة 1830. إذن ثم تطور تدريجيا العدد، بلغ أقصى في عهد أحمد باي إذن تقريبا 27 ألف جندي. ثم بعد وفاة أحمد باي مباشرة عمد محمد باي إلى التخفيض في عدد الجند، وصرح معظم الجند تقريبا لم يعد يتجاوز 3000 جندي.
1: من 27 ألف
0: من 27 نعم، وقع
1: بلاد تونسية كلها
0: 3000 جندي. ثم حاول محمد صادق باي إعادة بناء المؤسسة العسكرية، إذن بالتنظيم بالتقنين وكذلك على مستوى الأداء و العدة والعتاد والعدد.
1: بيصدد الجيش وعدداته وتطور عدده وتراجع عدده بعد وفاة أحمد باي الذي كان له مشروع تحديثي ولكن مكلف. وربما الميزانية بدأت تتضعضع، لذلك محمد باي حاول أن يخفض التكاليف، لأنه فما مؤنة ما تعرفش ننساو أنت زميلك سيلونيف سيونس لوسيف ألف كتاب ومقاربة أخرى على محمود بن عياد، كان لازم ولكن لازم الدولة، لكن كان يوفر حتى المؤنة واللباس متاع الجيش.
0: طبعا هو كان يوفر، هو كان محتكر إن شأن لهذه المهمة، مهمة تموين الجيش بالأحذية والمؤونة واللباس إلى غير ذلك.
1: سؤالي هو عن عدد ثكنات تقريبا، هو عنوانه حيث ثكنات تونس تقريبا قديش من ثكنة في أقصى الحالات يعني موجودة؟
0: طبعا هي الثكنات الأساسية موجودة في مدينة تونس في حاضرة تونس، ولذلك كان الباي يعتمد في كثير من الأحيان على الجيش المتنقل المحلة. إذن المحلة ظلت موجودة وتخرج باستمرار.
1: إذن محلية.
0: نعم، وقع إيقافة في عهد وزارة خير الدين، ثم وقعت العودة إليها، فأرسل محلة رستم إلى لهمامة ووصلت إلى الأعراض في سنة 1874. إذن رغم إيقافها وقعت العودة إليها، لكن أهم الثكنات في حقيقة الأمر الفعلية هي في مدينة نعم في تونس. لكن هناك إذن الألاي الرابع في المنستير، الألاي الخامس في القيروان يسموه عسكر القيروان، الألاي الثاني في الساحل بقيادة الجنرال رشيد، والألاي بقية الألايات هي موجودة
1: الساحل يعني في سوسة.
0: الساحل معناها في سوسة. نعم سوسه
1: بنزرت لم يكن
0: لا
1: فيها.
0: لم يكن فيها الويه
1: وكيف ما كانش فيها حاميه؟
0: لا هي حاميه صغيره، اما الجيش النظامي نتحدث عن الجيش النظامي. نعم فيها حاميه، اما الجيش النظامي اساسا كما قلت في حاضره تونس. اذا
1: فما قوات اخرى مساعده كما نقولوا، كان كما نقولوا عسكر زوا
0: هذوكم
1: عسكر زوا
0: عند الخروج في المحل.
1: عند
0: لا هذوكم بالنسبه لعسكر زوا هو عسكر منتظم، لكن عنده له صبغه قبليه
1: كانوا حرس يعني.
0: لا لا له صبغة قبلية
1: الأرياف،
0: لأنه قادمين من منطقة القبائل من الجزائر ولهم تنظيم خاص، وهم يخرجون باستمرار مع المحلة، وإذن يتحصلون على رواتب، ولكن هذه الرواتب طبعا هي ضعيفة، ومن هنا جاء المثل
1: قدمين في الحرب
0: مخرين في الراتب، لأنه الراتب كان مدني. وكان آغة زواوة إذن هو يرأس هذا الجيش، والبيات عمدوا إلى

0: إذن التقليص من الجيش الانكشاري، الجيش اللي يسموه الجيش الحنفي
1: العثماني،
0: إذن نعرف أنه وقع القضاء عليه في سنة 1816 من قبل محمود بي
1: في اسطنبول. هذا
0: لا لا لا لا في تونس.
1: في تونس
0: في سنة 1816 وقع تقريبا القضاء، لأنه آخر ثورة قاموا بها الجند الترك، يسموهم جند الترك، على البيات، آخر ثورة حاولوا القيام بها وأجهضت تلك الثورة ووقع تقتيلهم، وجانب منهم يذكر ابن بضياف كيف أنه بقي إذن طبعا
1: عمل للسوام
0: في واد التين
1: كما محمد علي باشا في مصر،
0: كما محمد علي باشا، ولكن بعدها في
1: مذبحة القلعة،
0: بعدها في
1: شو اسمه مماليك الشركس يعني.
0: نعم، لكن في الدولة العثمانية بعد مدة، بعد 10 سنوات في سنة 1826 وقعت ما يسمى بالواقعة الخيرية، والواقع الخيرية هي إبادة العنصر الانكشاري
1: ما تبقى
0: في الدولة العثمانية. نعم، تونس كانت سباقة ووقعت نوعا ما إبادة هذا لمن هذا الجيش جند الترك،
1: لأنهم
0: كانوا مشاغبين إلى غيره. نعم، لو عدنا إلى المخطوط، إذن الخدمة العسكرية في عهد أحمد بي لم تكن منظمة، المدة لم تكن محددة، صيغة التجنيد كانت اعتباطية، ولذلك أنا عثرت مثلا في بعض الدراسات اللي قمت بها أنه 3 إخوة من نفس العائلة مجندين في نفس الوقت، وهذا طبعا كان مرهقا للعائلة التونسية إلى غير ذلك. ولذلك إذن وقع الدعوة إلى تنظيم الخدمة العسكرية، وفعلا البند الخامس كما قلت من العهد للأمان أشار إلى ذلك، لابد من تحرير قانون في أول حاجة الانتداب يكون بالقرعة، وكذلك تحديد المدة، وهو ما تم فعلا في مشروع القانون هذا، هو تنظيم إذن المختلف الرتب ووظائف الرتب، وكذلك تنظيم الحياة الثكنات، كذلك الحديث حتى عن الأطباء في داخل الثكنات، والحديث أيضا عن اللباس، كيفية اللباس إلى غير ذلك، الطعام إلى غير ذلك، إذن كل ما يشغل حياة الثكنات نجده في هذا القانون.
1: أنت في كتاب وفي تقديمك لهذا الكتاب ولهذا المخطوط أستاذ محمد الدالي في الصفحة 37 تشير إلى قائمة في المصادر والمراجع التي ساعدتك على فهم المخطوط ووضعه في سياق زمني، وتذكر عدد منها وبعناوينها، قانون قائمة كبيرة، هناك من مخطوطات عسكرية وليس فقط هذا الكتاب، بدل الكتب الوطنية هنا وليس في الأرشيف الوطني. إذن هناك مخطوطات تذكر منها مخطوط عدد 18262 لأحمد مرالي، اختصار قانون خدمة العسكر في السفر، هذا قريب نوعا ما في الموضوع على الموضوع هذا.
0: نعم،
1: قانون خدمة العسكر يعني أصدر هذا كان وصادر هذا اختصار يعني كان ملخص. هناك مخطوط أيضا صاحبه مجهول طابور تعليم، هناك مخطوطات أخرى لو تذكر لنا بقية هذه المخطوطات اللي نوعا ما تشبه مخطوط الذي نحن بصدده.
0: هو في حقيقة أمر المخطوطات التي تخص الخدمة العسكرية هي موجودة في جانب الأوفر منها في المكتبة الوطنية، هذا ما لا شك فيه، ولكن هذه المخطوطات إذا تهتم بصفة جزئية، كل يهتم بصفة جزئية من الخدمة العسكرية، إذا أنه هذا القانون جاء ليوحد مختلف الوظائف ومختلف
1: بعض عناوين المخطوطات.
0: نعم، مثلا الأخرى. مثلا هنا مثلا مخطوط مجهول تعليم وتصرفات الطوابير،
1: طوابير العسكرية
0: طبعا، طابور الطابور في الهيكل العسكري، إذا هو هناك اللواء،
1: كل بتايون يعني
0: اللواء فيه يحتوي على 3 طوابير، والطابور فيه تقريبا 1000 جندي، والطابور ينقسم إلى بلوكات، والبلوك الواحد تقريبا 127 جندي، إذن الطابور هو حوالي 1000 جندي، ويقوده ضابط برتبة بيمباشي، البين هو الألف، يقصد الألف بيمباشي، بينما اليوز هي اليوز باشي، إذن رتبة أقل، هو قائد
1: للمئة
0: البيك باشي، إذن
1: كما قاعدة ترى هذه حتى في الجيش المصري، حتى إيش المنتصف القرن العشرين مثلا. نعم، الزعيم جبل عبد الناصر كان رتبته بيك باشي،
0: بيك باشي البيك هي هي نفسها
1: تقريبا كوموندون يعني تقريبا
0: إذن المخطوطات التي ذكرت هي نعم هي كثيرة، وبعض منها وقع نشرها خاصة من قبل من قبل المرحوم الشيباني بن ملغيث، أو أشار إليه على الأقل في بعض دراساته، لأنه المرحوم الشيباني بن ملغيث تحدث عن الأطروحة بتاعه، أطروحته هي العسكر في عهد محمد صادق باي، أو الجيش النظامي التونسي في عهد محمد صادق باي.
1: لم يشر إلى هذا المخطوط.
0: لا، لم يشر إلى هذا المخطوط. طبعا هو لم يشر إلى هذا المخطوط. إذن قلت أنه
1: رحمه الله، رحمه وقد تخصص أيضا بعد ذلك في الأوقاف، من أهم مختصين لدينا.
0: مثلا محمد بالحاج عمر له مخطوط في المكتبة الوطنية تحت عدد 1776 بعنوان ترتيب العسكر وتنظيم الطوابير.
1: هو بيدو المؤلف.
0: أي أصدره سنة 1850. نعم، هو
1: 65
0: سنة 1850، أي بعد مشروع القانون هذا. قلت إذن أن القانون هذا ظل مشروعا ولم يصدر، إذن لأنه
1: إذن وصل أعماله في الترجمة، ربما يكون أيضا ترجمة هذا تعرف
0: هو 65. نعم، هو لا بعنوان ترتيب العسكر وتنظيم الطوابير فقط. إذن هو وصل عمله طبعا محمد بالحاج عمر إلى ومن ابن بالضياف لم يذكر ترجمته. إذن هو توفي بعد وفاة ابن أبو الضياف، لأنه كان توفي قبل ابن أبو الضياف، تعرف أنه في كتاب التراجم.
1: لكن ليس لدينا ما يؤكد تاريخ وفاته، أو
0: ليس لم لنا أي معلومة عن تاريخ وفاته إلى غير ذلك. قلنا لأنه أهم المراجع والمصادر خاصة حول التراجم خاصة ابن أبو الضياف الجزء السابع والثامن، ولكن ابن أبو الضياف لم يترجم إلا الذين توفوا قبله،
1: يعني قبل
0: قبل ابن أبو الضياف قبل 1874. فهمت هذاك؟ والذين إذن طبعا توفوا بعد، وربما الذين توفوا قبيل كتابة الإتحاف، لذلك لم نعثر إذن معلومات كثيرة عن هذا الشخص، ولكن كما قلت ذكر
1: طبعا عناوين أخرى هناك. مثلا دفتر عدد 3000 تذكرهم أنت أستاذ حمد الدالي، تسجيل أسماء الوزراء والضباط وغيرهم الذاهبين للبلدان الأجنبية أو لداخل البلاد في مهمات، هذه في 1861، وفيه جداول تسجيل يومي لحضور الجنود المباشرين في العمل في تونس وبعض أماكن البلاد. دفاتر أخرى تسجيل يومي، معاريض أيضا، معاريض كما نقول مشاريع النصوص القانونية أو مشاريع الأوامر العالية أو شيء كما هذا القبيل. القسم الثاني ما يعرض يعني للأمضاء من وزارة الحرب. أيضا المطالب، الدفتر آخر يضم مطالب التي تتقدم بها الجيوش لوزارة الحرب. هنا تحدث الجيوش كأنه هنا ليس هناك جيش واحد، هناك جيش البحر،
0: هناك جيش البحر وجيش البر.
1: نعم. وتتعلق بالمرتبات أو التزويد بالمعدات في 1862، ومطالب مالية، فما دفاتر فيها مطالب مالية. ولكن أيضا أنت تشير إلى ما في صفحة 41 من كتابك أستاذ حمد الدالي، المصادر المنشورة ذات العلاقة بالتاريخ العسكري التونسي، فيها كتب كتبها فرنسيون.
0: نعم.
1: ولكن أنت اخترت أيضا تقديم منهجك في تحقيق هذا المخطوط، وهو ما سنتعرف إليه في الجزء الثاني من هذا اللقاء أستاذ حمد الدالي. ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ حماد ديلي، وموضوعنا تقديمه وتحقيقه وتقديمه لكتاب حياة الثكنات بعنوان حياة الثكنات إرهاصات التشريع العسكري التونسي للحاج محمد الحاج عمرو. ولكن فهمنا منك في الجزء الأول أستاذ حماد ديلي أن المخطوط في عنوانه الأصلي كما عثرت عليه في الأرشيف الوطني ولم يتفطن إليه الباحثون من قبلك، لأن فما في التسفير متاعه كان فما خطأ بدأ من الصفحة 19 وبذلك لم ينتبه إليه الباحثون، بعنوان قانون العنوان الأصلي قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، وهو في الحقيقة ترجمة قام بها الحاج محمد الحاج عمر لكتاب لنص فرنسي. وأشرت أن قلنا كما قلنا أن هذا المخطوط يعني يهم وعثرت عليه في الأرشيف الوطني دفتر عدد 3223 من الدفاتر الإدارية والجبائية. وقلنا أنه هذا المؤلف قدمنا المؤلف أنه كان يشتغل رئيس قسم
1: في وزارة الحرب ونائب رئيس المدرسة الحربية بباردو،
0: إذن كانت له مسؤولية في التكوين لقولها، في التدريب وتكوين في التعليم يعني العسكري. ولين الآن ندخل في صميم موضوعنا المتعلق بهذا القانون أو هذا حياة الثكنات أو قانون الخدمة الدخلانية، محتوياته يعني كيف تقدمك، أو أيضا بالنسبة للتحقيق يعني هل هناك اعتمدت طريقة معينة في تحقيق، ما أنت أشرت إلى منهج الذي اعتمدته في تحقيق هذا المخطوط؟
1: أولا لابد من إشارة أنه هذا المخطوط هو قانون، من هو قانون وقع ترتيبه إلى أبواب، مقدمة أولا ثم أبواب، وكل باب ينقسم إلى أربع أبواب، هو وكل باب ينقسم إلى مجموعة من الأقسام، ثم كل قسم فيه مجموعة من الفصول، لكن الفصول تكمل بعضها البعض، أي نبدأ من الفصل الأول لننتهي إلى الفصل الأخير، إذن فهو قانون بأتم معنى الكلمة. ولذلك قلنا هذه الفصول تتمم بعضها البعض، لماذا؟ لأنه في بعض الفصول يقع العودة إلى فصول ذكرت قبلها أو الإشارة إلى فصول قادمة. إذن هو من الناحية إذن الصياغة إذن هو قانون كامل الأوصاف، له مواصفات إذن الدقة في إصدار القوانين.
0: هل عثرت على ما يشير إلى أن هذا النص الأصلي باللغة الفرنسية أستاذ حماد ديلي كان معتمدا فعلا في فرنسا مثلا، أو يطبق على الجيش الفرنسي في فرنسا ربما مدام هو نص فرنسي وترجمه الحاج محمد بن الحاج عمر؟ طبعا هو قلنا لم يطبق في تونس، أو على الأقل لم يصبح قانونا، هو بقي مشروع يعني قانون في تونس، ولكن هذه الترجمة نصها الأصلي يعني الفرنسي، هل هو نص يعني صدر عن الدولة الفرنسية فعلا، أم هو اجتهاد من أحد الضباط الفرنسيين المكونين في المدرسة الحربية بباردو؟ كان لدينا أساتذة من إيطاليا على ما أذكر، ومن فرنسا أعتقد حتى من إيطاليا، فما
1: نعم هكذا كاليغارسي. هو فعلا هو هناك نص مكتوب وموجود في المكتبة الوطنية الفرنسية ومن إصدار مينستير دو لا غير، أنا وزارة الحرب، اسمه Règlement sur le service du casernement, imprimerie impériale, Paris 1856. هذا القانون الوحيد الذي
0: صدر يعني
1: نعم صدر وموجود ومعمول به
0: 1856، صدر عن وزارة الحرب الفرنسية،
1: صدر عن وزارة الحرب، ويبدو أنه هذا هو القانون الذي وقع ترجمته، لأنه الترجمة وقعت في 1860، إذن هو غير بعيد بعد أربع سنوات تقريبا، ويبدو أنه هذا هو القانون الذي تم
0: مطبوع في فرنسا عن المطبعة الإمبراطورية، لأنه كما نعرف فترة ذيك
1: أمبراطور نابليون تروى
0: الذي هجاه فيكتور هوغو.
1: إذن يبدأ العنوان هو ريغلومون سور لو سيرفيس دو كازيرنمون، ريغلومون إذن هي ترجمة، ولذلك من هنا جاءت قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، وهي هذه الترجمة.
0: إذن ترجمة والكازيرنمون ترجمها بالخدمة الدخلانية العسكرية، وأنت اخترت أن تفضل حيث
1: لذلك من هناك إشارة للثكنات لكازير، إذن وضوابط الخدمة العسكرية والرتب وإلى غير ذلك والجنود إلى غير ذلك، من هنا إذن اخترت أن يكون العنوان،
0: ولكن العنوان أيضا جذاب، وأعتقد أن اسم النص
1: في نوعا ما صبغه تجاريه.
0: نوجه تحيه للصديق استاذ نصف الشابي، ربما كان ناشر هنا وليس كباح في التاريخ، لانه بصراحه انا العنوان في الاول ذهب بي مذهبا اخر، فيه نوعا ما بصراحه يعني صبغه نوعا ما تجاريه او جذاب على الاقل القارئ. عندما تقول حياه الثكنات يعني لا يتبادر الذهن مباشره مساله انه قانون، ولكن تبين أن هذا هو في الحقيقة النص، هو نص قانوني،
1: هو نص قانوني. ولذلك أضفنا إرهاسات التشريع العسكري التونسي، ولم نذكر التشريع العسكري التونسي فقط، وإن إرهاسات لماذا؟ لأنه هذا القانون لم يرى النور، ولذلك هي بدايات في حقتهم، بداية البحث عن نص تشريعي للقانون العسكري التونسي
0: لتنظيم الحياة،
1: يعني تنظيم الحياة العسكرية داخل. ولذلك إذا نعتقد أن العنوان هو مطابق للمضمون،
0: والمفروض أنه فما جهاز أيضا يسهر على تطبيق هذا القانون، الشرطة العسكرية مثلا، لأنها هي التي تطبق القانون الداخلي العسكري. على
1: هو في حقيقة الأمر الشرطة العسكرية تهتم ب إذن سيرة العسكر خارج الثكنات،
0: داخل الثكنات
1: لا، داخل الثكنات هناك قانون عسكري، لأن هناك رتب كثيرة.
0: صحيح.
1: إذن وطبعا هذه الرتب تذكر بتفاصيلها من أمر
0: القانون لا يشير
1: نعم
0: إلى أجهزة معينة،
1: كل الرتب يشير إلى جميع الرتب، يبدأ من الأمير ألاي أي أمير لواء إلى القائم مقام إلى إذن البيم باشي ثم اليوز باشي ثم الأم باشي.
0: أنت أشرت إلى أقسام
1: كل رتب السوق والساق والغاسي إلى غير ذلك.
0: نبدأ يعني ما تبقى من زمن هذه الحصة أستاذ حمادي الديلي لتقديم كتاب الذي حققته وقدمته، حياة الثكنات أو تاريخ القانون الخدمة الداخلية العسكرية لمحاج محمد الحاج عمر، وهو فهمنا أنه نص قانوني فرنسي صدر سنة 1856، ولكن هذا النص الذي عثرت عليه كمخطوط، نذكر هنا مستمعي إذاعة ثقافية أن هذا المخطوط الذي قمت بتحقيقه وتقديمه وطبعه طبعا ونشره هذه السنة هو في الحقيقة يعني نص مترجم، ترجمه الحاج محمد الحاج عمر، وكان مسؤولا في وزارة الحربية التونسية كما نقول وزارة الدفاع، والمدرسة الحربية أو مكتب الحربي بباردو، أيضا نائب رئيس المكتب،
1: رئيس المدرسة أنذاك هو دو تافيرن،
0: دو تافيرن
1: الجنرال دو تافيرن، وكان هو نائبا له،
0: نائبا له. بالنسبة لمحتوى المقدمة وبقية الأقسام، أشرت عدة أقسام، عدة أبواب وأقسام، أهم محتوياته اللي نبدأ قلت في المقدمة، أشرت أنت منذ قليل المقدمة، ولكن أهم محتوياته أستاذ حمد الدين. هذا
1: طبعا هو في المقدمة يذكر المترجم إلى ضرورة قيمة هامة في الخدمة العسكرية، هي الانضباط والطاعة. كل الرتب إذن هي في طاعة لبعضها البعض، الأدنى لما فوق منه إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت يذكر ويذكر بمبدأ هام هو احترام الأعلى للأدنى منه رتبة، فلا يقوم بتحقيره أو بإذلاله حتى ولو بالإشارة، يذكر حتى
0: يعني
1: ولو بالإشارة.
0: نعم
1: هي قيم
0: في التراتبية.
1: أخلاقية
0: هناك
1: في
0: التراتبية
1: والاحترام والانضباط والطاعة، ولكن في نفس الوقت إذن
0: الاحترام متبادل،
1: الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات الجيش النظامي، بدءا من النفر اللي هو العنصر الجندي، وصولا إلى أعلى رتبة اللي هو أمر اللواء أو أمير ألاي. إذن هذا بالنسبة للمقدمة. ثم يذكروا إذن الأبواب، قلنا أربعة أبواب، وكل باب فيه مجموعة من
0: الباب الأول. ربما
1: مثلا بالنسبة للباب الأول،
0: هل تحمل عناوين هذه الأبواب أم فقط أرقام؟
1: لا، فيها عناوين. مثلا الباب الأول وضعه تحت عنوان في الخدمات المعينة لكل رتبة، إذن وقع تحديد كل وظيفة كل رتبة من بالنسبة للجيش
0: مثلا، ناخذ على سبيل المثال عينة باش نفهمه.
1: أي.
0: في الباب
1: مثلا
0: الأول،
1: في القسم الأول من هذا الباب وقع الحديث عن المهام الموكولة إلى الأميرة لاي، وهي وضبطت في 9 فصول، ويقع تخصيص القسم الثاني من الباب إلى مهام القائم مقام. إذن كل رتبة هي أعلى رتبة هو الأميرالاي أو آمر اللواء،
2: مقام مثل تعقيد يعني
1: هو الجنرال، قائم مقام لا الجنرال، إذا ضبطت فيها 7 فصول. بعد ثم بعد ذلك البيمباشي مثلا، في لو نعود إلى المخطوط في حد ذاته يقول مثلا يتعلق فيما يتعلق بخدمات الأمراء أي أمير الأميرالاي، إذا كان الآلاي
2: قادة الجيش يعني
1: نعم، إذا كان الآلاي جزء من لواء فيجب على الأميرالاي أن يخبر أمير لواءه في الأول والثامن والسادس عشر والرابع والعشرين من كل شهر. إذن جميع هذه الرتب تتعامل ب إذن الإخبار أي إعلام الذي أعلى منه برتبة ما يقع في الجيش. دائما هناك هذه مهمة أساسية هي عملية الإخبار. نعم هو حدد إذن في الأول والثامن والسادس عشر والرابع والعشرين نعم أسبوعيا نعم. وهنا هذه تأتي يسموه جورنال، جورنال تخبيرات، أي أنه كل صاحب رتبة يخبر الأعلى منها ما يقع في الجيش من زيادة ونقصان ومن المشاكل إلى غير ذلك.
2: من القواعد الأخرى
1: نعم
2: ربما.
1: كل مثلا الفصل الرابع فيما يخص الأمير علي في التسمية للأنفار الأنباشية والشواش إلى غير ذلك، نعرف أنه صغار ضباط الجيش صغار ضباط الجيش لهم، إذن يقع تسميتهم من الأمير علي، إذن وهو الذي يقترحهم ويعطيهم التسمية، إذن هم ضباط الصف يعني. ما نسميهم ضباط الصف نعم هو الذي يقوم بتسميتهم. يقول ويسمي الأمير علي الأنباشي والشاوش على مقتضى ما هو مذكور في كتاب الأحكام وكتب القوانين
2: ضباط الصف.
1: نعم مثلا في هذا كله في الباب الأول في مهام الأمير علي مثلا، وكل رتبة يحدد
2: أعلى رتبة في الجيش.
1: الأمير علي هو أعلى رتبة، يليه القائم مقام، ثم فيما بعد نجد البيمباشي، ثم بعد اليوزباشي إلى غير ذلك.
2: تقريبا مثابة عقيد هذا اللي نعرفه أنا.
1: مثلا فيما يخص الكسوة وإلى ذلك، يقول في الفصل الثامن الباب الأول يقول فيما يجب على الأمير علي ويطالب به بالنسبة إلى المهمات العسكرية من مونة وكسوة ونحوهما. إذا لاحظوا حتى الكتابة تنحو نحو العامية، إذا هو يترجم
2: كأغلب نصوص
1: نعم
2: تلك الفترة.
1: أغلب نصوص تلك الفترة إذا هي تشبه العامية. قل ويجب على الأمير علي أن لا يحكم بشيء من عندياته فيما يتعلق بالمهمات، وإن كان رئيس المجلس في ذلك وإنما ذلك أمره راجع ومختص
2: أيوه مجلس بأعضاء حربي
1: مجلس تفقد. هذا
2: مجلس
1: تفقد إذن هو يرأس مجلس التفقد ويصدر الأحكام إذن وفق ما يجمع عليه أعضاء المجلس. مثلا في القسم الثاني مثلا الفصل العاشر فيما يختص بالقائم مقام ومتعلقاته، يقول أن القائم مقام اعلم ان القائم مقام الواسطه عاده في نفوذ اوامر الامير علي في جميع الخدمات العسكريه. اذا الامير علي يصدر الاوامر للقائم مقام، والقائم مقام هو يصدرها لبقيه الرتب الى غير ذلك. اذا
2: في العنوان الثاني ربما فهمنا انه في كل رتبه تحدد هذا القانون شنو هي وظائفها مشمولاتها وشنو هي حدودها وشنو هي علاقتها ببقيه الرتب. ربما في العنوان الثاني لانه قلت لي 4 تقريبا ابواب الباب الثاني من
1: هو في حقيقه الامر اهم باب، هو الباب الاول اهم باب لانه يتحدث عن جميع الرتب ومهام جميع الرتب بما في ذلك مثلا الأطباء. مثلا هنا في القسم التاسع
2: الأطباء العسكري
1: نعم في الفصل السادس والخمسون مثلا يقول فيما يتعلق بكبير الأطباء والأطباء المعينين له وزيارة القشلة اليومية. إذن الأطباء كانوا يزورون
2: الثكنة
1: يزورون يوميا هذه الثكنات. إذن يقول وينبغي لكبير الأطباء وأن يتعهد بالقشلة صبيحة كل يوم قبل جدول التخبيرات، وذلك بعد أخذ التذاكر.
2: الطبيب العسكري يزور الثكنات يوميا.
1: نعم يوميا.
2: وهنا لابد أن نعطي حق أحد أهم ملوك تونس في الألف سنة الماضية وهو حمودة باشا الحسيني الذي أنجز في فترة حكمه التي استمرت قرب 30 سنة حوالي 6 أو 5 قشلات في تونس العاصمة انتشرت إلى الثكنة ما فيها مستشفى الآن عزيز عثمان.
1: نعم
2: الأصل كان قشلة يعني كان ثكنة ونلقاه يسميه
1: العطارين أيضا.
2: والعطارين طبعا وفما حتى في سيدي علي عزوز
1: نعم.
2: وبعد تحولت بعض الثكنات قشلة العطارين وغيره تقريبا 5 أو 6 هكذا في عهد حمودة باشا
1: تقريبا. مثلا بالنسبة للمهام تاع الكبير الأطباء يقول في الفصل 57 ويكون كبير الأطباء مطلوبا في علاج الضعفاء من المرضى بمرض خفيف والمصابين بالمرض الناشئ عن الجماع والمرض الجلدي والخفيف بمرسان الى غير ذلك. نعم مهام الاطباء الى غير ذلك.
2: اذا اذا قلت الباب الاول هو اهم باب فيه اكثر فصول يعني.
1: نعم هو اكثر الفصول هي موجوده في
2: الباب الاول.
1: الباب الأول.
2: باب الثاني شنو عنوانه الباب الثاني استاذ حمادي الدالي من هذا المخطوط؟ نذكر قانون الخدمه الدخلانيه العسكريه كعنوان اصلي، وانت اجتهدت لي تطلق عليه حياه الثكنات عندما اصدرته في شكل كتاب إرهاصات التشريع العسكري التونسي، ولكن فهمنا أنه المحتويات تركز في الباب الأول العنوان الأول على المهام كل رتبة عسكرية ومشمولاتها وما ينبغي أن تقوم به حتى إزالة الرتب الأخرى، ولكن الباب الثاني
1: نعم هو وضع تحت عنوان في الخدمات الواجبة العمومية الشاملة لجميع أصحاب الوظائف. بعدما قام في الباب الأول بتحديد مختلف الرتب العسكرية، في الباب الثاني تحدث عن الخدمات التي تقوم بها الخدمات الواجبة العمومية الشاملة لجميع أصحاب الوظائف، ويحتوي على 17 قسما من القسم 22 إلى القسم 39. مثلا في الجدول الأول نجد التخبير اليومي، كذلك الطاعة خارج القشلة، كذلك كيفية السلام، كيفية التحية العسكرية. إذن يقع تحديد كيفية
2: الوضوات.
1: نعم هناك نعم كيفية السلام هذا في
2: ابحث في أي صفحة هذه تقريبا في
1: قسم 39.
2: هل حافظت يبدو لي بينها التحية العسكرية الحديثة في الجيوش الحديثة تقريبا اصبحت هي متشابهه، فما اختلاف قبل
1: هو فعلا
2: في الجيوش القديمه فما اختلافات كبيره ربما، ولكن الجيوش الحديثه بدات نوعا ما نوع ستاندار يعني في
1: هو في حقيقه الامر يذكر بعض المصطلحات التي تبدو غريبه
2: نسبيا،
1: يقول باودوس باودوس مثلا
2: معناها ترجمه حرفيه.
1: نعم وهذا فعلا
2: ترجمه حرفيه على الفرنسيه،
1: وجود بعض الكلمات التي هي نقل
2: حرفي
1: للكلمة
2: مثلا ديمقراطية مش
1: بينال
2: حرفي
1: هو
2: ديمقراطية
1: بينال دروا بينال الجزائي هاي. ويقول إذن الأحكام أحكام بينال
2: أحكام بينال
1: أي معنى الأحكام الجزائية. نعم هناك في بعض الأحيان ترجمة
2: حتى الكونستيتيون يكتبوا مكتبوش دستور. نعم. أو قانون أساسي للدولة في بعض النصوص يكتبوا كونستيتيون بالعربية هكذا.
1: نعم
2: ولكن التحية أنا سألتك لأنه فما مئات التفاصيل في هذا المخطوط أكيد أو هذا القانون أو هذا تفاصيل الحياة العسكرية، ولكن سألتك عن أشرت فما قسم يحكي حتى على التحية مثلا ماذا يكتب بالضبط تقريبا مش هو ترجمة على النص فرنسي في الحقيقة.
1: نعم هو في بعض الأحيان يذكر هذه التحية ويذكر هي من عادة مثلا مثال من الملاحظات التي وجدته عنه كل هي من عادة النصارى
2: يقول ديما الجانب الديني يدخل.
1: نعم
2: خاطر لاحظت في المقدمة قلت هو الكتاب صالح للجيوش الإسلامية
1: هو في المقدمة هو
2: أساس أنه جيش تونسي يصنف ضمن الجيوش الإسلامية ما زال فما في القرن 19 مستبطن فكرة
1: الانتماء
2: الديني.
1: نعم نعم يبدو من خلال ما ذكره المترجم أنه هو يقوم بهذا العمل خدمة لهذه الجيوش إلى غير ذلك، ولكن في بعض الأحيان يذكر يقول هذه من عادة النصارى مثلا. إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أنه هو في حقيقة الأمر يقوم بنوع من التوليف ويبرر إذن الأشياء التي هي غير معمول بها
2: قد لا تلائم
1: إلى غير ذلك
2: ثقافتنا
1: يقع نعم يقع ذكرها معناها على حدة.
2: بقية الأبواب على الأقل لن نتوقف عند الفصول، طبعا نحن في نهاية هذه الحصة، ولكن فهمنا أن هناك قلنا أربع أبواب، الباب الأول والثاني مررنا بهم لا أقول مر الكرام ولكن بسرعة للوقت لا يسمح، ولكن بقية الأبواب على الأقل عناوين وهي ما تمثل محتوى هذا المخطوط حياة الثكنات أو هذا الكتاب.
1: ذكرت قلت أنه الباب الثاني إذن هو في الخدمة الواجبة العمومية، ثم إذن بالنسبة للباب الثالث إذن وهو يتكون من ثلاثة أقسام وذكر بعنوان السفر وأوائل ترتيبه. إذن هو يتحدث عن تنقل الجيش أو الجيش في حالة التنقل. إذن وذكرنا
2: خارج الثكنة
1: يجب أن نذكر أنه جانب هام من مهام الجيش هو الخروج مع المحلة، والمحلة هي عبارة على
2: لكن جيش لا علاقة له بالمحل.
1: لا بالنسبة للفرنسيين عنده الجيش يتنقلوا أيضا
2: ولكن ليس المحل.
1: لا بالنسبة للبلاد التونسية هناك المحلة وتنقل.
2: هل هناك إضافات هلافة من ذلك أن الكاتب حاج محمد الحاج عمر اجتهد أدخل بعض التغييرات على النص الأصلي؟ ليبيئه تونسيا.
1: وفي حق الأمر أنا لم أطلع على النسخة الفرنسية بحذافيرها، ولكن إذا مثلا ما
2: أنت لم تقيم أمانة المترجم، لأنه النص الفرنسي فهمت منك أنك عثرت عليه موجود صادر 1950، ولكن لم تقارن بين النص الأصلي الفرنسي والنص العربي كما كتبه الحاج محمد الحاج عمر.
1: نعم نعم.
2: وبالتالي ربما اجتهد هو، ربما أقحم بعض الأشياء.
1: أكيد هو أقحم مما لا شك فيه، أقحم أشياء يحتاج إليها.
2: نعم يقول
1: نعم هي عادة من لدى النصارى إلى غير ذلك. معناها إذا
2: فما اجتهادات.
1: نعم هناك اجتهادات وهناك تغيير.
2: إذا فما السفر، فما الباب الثالث.
1: الباب الثالث هذا السفر وأوائل ترتيبه. الباب الرابع والأخير يتحدث فيما يجب على الأمراء من العمل بالأمور المختصة بهم في كتاب الأوامر هذا. إذن هو في حقيقة الأمر الباب الرابع هو يحتوي على ثلاثة فصول فقط، يحدد من هو مناط بعهدته تطبيق القانون، تطبيق هذا القانون الذي قام بكتابته. نعم الباب الأخير. نعم إذن هو يذكر ما يجب على الضباط أو كبار الضباط إذن من واجبات تطبيق هذا القانون.
0: مثلا في الفصل 310 في أحوال المعزول على الخدمة ومعاملته، يحسب الضابط المعزول على الخدمة لما يكون تحت سلاحه يعامل مثل ما يعامل هكذا الساقات في مدة عزلة، يستعمل كلمة ساقات.
1: نعم الساقات معناها إذن هو المرضى
2: غير قادر،
1: غير قادر. نعم أصبح عاجزا.
0: فما العوض والرجوع إلى الآلاء، يعني نجم. نعم. يرجع بعد العزل.
1: نعم.
0: والمجلس طبعا مجلس عقوبات الأنفار وغير ذلك، ومجلس عسكري يعني. نعم. مجلس تأديب هنا. ويقول في الفصل إرسالهم إلى بلوك التأديب، هكذا البلوك.
1: بلوك إذن هي مجموعة من كلمة بلوك في حقيقة الأمر هي وحدة عسكرية. إذن كما قلت لكم الطابور هو ينقسم.
0: ثم فصل خاص بالأحذية عنوانه في الصبابط هكذا. أي. الأحذية.
1: أي.
0: يعني فصل خاص باللباس، كل زوجين مصبات على أكمل حالة مناسبين، وصبات الجديد أو المصلوح جديدا ينبغي أن يكون محمولا قبل ارتحال، واحد صنادق تحمل فيه صبابته والأنعلة ويوضع على عجلات.
1: نعم يتحدث عن تنقل العساكر.
0: أي قلنا في على السفر، وهنا يصل يعني تفاصيل اللي يجب على العسة، هنا ملازم العسة ولا محل الإقامة، أيضا فيما يتعلق بالطائفة المكلفة بتحضير المسكن وكيفية تركيبها.
1: نعم
0: المسكن شنو المقصود هنا؟
1: نعم عند الإقامة، لأنه العسكري عندما يتنقل إذن له كل مدة معينة له مرحلة يتوقف عندها.
0: بين عناوين الطريفة مثلا في مكان الطنبورجية والبرجية حال المسير وما يتعلق بهم من الخدمة.
1: نعم.
0: طنبورجية
1: الموسيقى.
0: موسيقى ذم. نعم. على الطبل يضربون.
1: نعم.
0: على الطبل.
1: نعم الفرقة الموسيقية المرافقة للجيش عند تنقله.
0: كثير من الفصول كما قلنا قرابة 400 فصل في الحقيقة، 384 فصل آخرها وزيرنا رئيس المجلس الحربي وزير الحرب هو المكلف بإبراز كتاب الأوامر إلى الخارج، يعني محضر نص على أساس. نعم. أنه سيصدر ولكنه لم يصدر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حمد الدالي على عملك القيم هذا، تحقيقك وتقديمك لكتاب أصدرته بعنوان حياة الثكنات إرهاصات التشريع العسكري التونسي عن دار المسيرة سنة 2026، ولكن في الأصل فهمنا منه أنه هو في الحقيقة عنوانه الأصلي قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، مترجم عن نص فرنسي صدر سنة 1856 وقام بترجمته الحاج محمد الحاج عمر رئيس أو نائب رئيس المكتب الحربي ورئيس قسم في وزارة الحرب التونسية. أشكرك جزيل الشكر. شكرا. وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري. إذاعة تونس الثقافية. مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
4: تأليف
3: سينما
6: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
3: موسيقى وحوارات
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب ندوات ومراوعة.

0: يا اخي شبيك شفما؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: لشكون باش نحكي؟
0: نعرفش، انا احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.
3: مستمعينا الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. انتم في الاستماع الى تونس الثقافيه، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان.
4: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية. وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
5: مع مروان البدوي،
4: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
6: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
7: أقرأ وأحفظ اللي تسمع، ما تكونش مغرور، كن كفي أنا متعلم راه العلم نور.

الادب بنقول لك انا التاريخ انا علم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا صغير بالادب بنقول لك انا اما التاريخ انا علم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا صغير شعر ونثر معهم زادة نكتبهم من غير تفكير علم الذرة انا وضعته وخملته في قاع البير بالسوري محصل شهادة سمي وهذا بلود نار يسمي وهذا بلود

التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربيع الثاني. انا في علم التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربيع الثاني. عنتر ابيض مش وصيف تاريخي ثابت اصلاني شمشون كان قرع وضعيف في أصله يرجع فزاني قيس ورميو رهت وماءوا ماتوا في أبكسور ماتوا رو في أبكسور.

الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير. قل لي طوكيو فين القاها؟ قل لك موجودة في خمير. الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير. قل لي طوكيو فين القاها؟ قل لك موجودة في خمير. فيينا كيف تاخد دورة تلقى حداها بالفيدير. باش تمشي القطب الجنوبي تتعدى على بوغرنين. وإذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطة

يا آلة متفنن خب مروقاري وفطين الكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان افطالين في الكيمياء آلة متفنن خب مروقاري وفطين الكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان افطالين يخرج منها احمر شفة غبرة وكحول للعينين زدها القارص تولي لك راهي غازل لهيدروجين منه اختر

بين كلك في وذنك انا راني باش كونطابل نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل الخمسه بسته بستاش حسابي راهو ديما مقابل سته وسبعه واربعتاش يجيو بايك

راني نشبه سيباويه وفرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متضلع راني نشبه سيباويه وفرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع وسلي مضاف اليه لا

0: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
1: أنغام من كل مكان.

0: يا طالب العلم لا تركن إلى الكسل وأعجل، فقد خلق الإنسان من عجل. واستشعر الصبر في كتب العلوم، وقل أعوذ بالله من علم بلا عمل.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلة، يغوص البحر من طلب اللآلي. علو القدر بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي. فوفقني إلى تحصيل علم، وبلغني إلى أقصى المعالي. وبلغني إلى أقصى المعالي.
2: تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي.

0: أنا أتذكر عندما كنت في هذه المرحلة كنت أظن أن النجاح الدراسي مرتبط فقط بعدد الساعات التي أدرسها. كنت أعتقد أن الطالب المتفوق هو الذي يجلس 10 ساعات أمام الكتب، لكن مع الوقت اكتشفت أن الأمر أعمق من ذلك بكثير. اكتشفت أن الطالب الذكي ليس هو الذي يدرس أكثر فقط، بل هو الذي يعرف كيف يدير نفسه. هناك طالب يجلس 5 ساعات أمام الكتاب ولا يتذكر شيئا لأنه مشتت، وهناك طالب يدرس 1 ساعة بتركيز كامل ويخرج بنتيجة أفضل. الفرق ليس دائما في الوقت، الفرق في الطريقة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: يقول أبو الطيب المتنبي في التكيف مع الواقع والتحديات: ما كل ما يشتهي المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: الياس.
1: كل محطة قصة وكل لحن ذكرى.
2: أنغام من كل مكان.

0: قبل أن تفتح دفاترك الجديدة، قبل أن تشتري أقلامك وكتبك، قبل أن تدخل أول يوم في عام دراسي جديد، أريد منك أن تتوقف للحظة واحدة وتسأل نفسك سؤالاً مهماً جداً: هل سأعيش عاماً دراسياً آخر كما عشت الأعوام السابقة؟ أم سأصنع نسخة جديدة من نفسي؟ لأن الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد هي أن بداية العام الدراسي ليست مجرد تاريخ جديد في التقويم، إنها فرصة لإعادة بناء نفسك.
1: تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه بتقدر عليه.

0: الكثير من الطلاب يدخلون العام الجديد بنفس العادات القديمة، بنفس التأجيل، بنفس الفوضى، ثم يتمنون نتائج مختلفة. لكن هناك قاعدة بسيطة في الحياة: لا يمكنك أن تحصل على حياة جديدة بعقلية قديمة. إذا أردت عاماً مختلفاً، يجب أن تبدأ أنت بالاختلاف.
1: أنغام من كل

0: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.
1: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
2: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
3: جماليات،
4: تونس،
3: فيلوسوفيا.
0: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
1: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
2: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق.
0: أنغام من كل مكان.
2: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية. ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً،
0: من الإبداع،
2: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
13: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
14: يا خواف
13: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
15: لا للمخدرات، نعم للحياة.
16: ترحال في المجال.
17: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
16: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبدي، محلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم إلى مجال الحصة الماضية والذي قال فيه الشاعر: أحب وعشت الحرية زي الطيور بين الأغصان. إذن إلى عالم الطيور ثانية، ورأينا في الحصة الماضية محلاه مبهاه، ورأينا كيف أن الفائدة مضاعفة لما نفهم كيف يتم التعرف على هذا العالم، وكيف يمكن أن نتعاون مع الطيور، وكيف يمكن أن نتعرف على تنقلاتها من مكان إلى آخر. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، عاد إلينا الضيف المبجل للترحال، وهو عارف وعريف بعالم الطيور لمدة تزيد اليوم عن 30 سنة. سيدي رضا عوني. سيدي رضا، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بك سير مونجي، شكرا للاستضافة.
3: والله بنشكرك برشا، لأني نعرفك أنت عندك برشا شواغل، وعندك توها التليامات عاد هناك عملية متاع التكوين إلى غير ذلك، وانت جيتنا وعود جيتنا، فحقيقة لكم الشكر الجزيل. إذن للحلقة الثانية على التوالي نشرع على بركة الله في الترحال في مجال عالم الطيور بالبلاد التونسية، لا سيما طيور الماء بالسواحل والجزر.
0: ترحال في المجال.
3: بادئ ذي بدأ، نتجه صوب سيدي رضا عوني. لو تسمحون لأوفياء الثقافية، لمن ربما فاته الاستماع إلى الحصة الماضية لمدة دقيقة ولا زوز دقائق فقط، لو سمحتم تذكرون بأهم ما جاء في الحلقة الأولى. تفضل سيدي رضا.
4: شكرا. في الحلقة الأولى كنا حكينا على الطيور البحرية، خاصة البحرية اللي
3: نعم.
4: تعيش في البحر
3: نعم.
4: وتعشش في الجزر.
3: أيوة.
4: دونك على الوظائف متاعها، اختيارها للأماكن، المنظومات البيئية هذه، كل نوع فنى منظومة يعيش
3: نعم.
4: فهمتني، الأعداد متاعها، التكاثر متاعها.
3: أيوة.
4: فهمتني. الأهم من هذا هو كيفاش ما نحافظوا عليها، ولا ما نعملوش الإزعاج، ما نقسم الإزعاج معناتها للطيور هذه، خاصة وقت التعشيش نتاعها. فهمتني. لضمان النسبة المئوية للطيور اللي تعيش.
3: لو خاصة أنت في الحلقة الماضية بينتم سيدي رضا كمية وأهمية الحساسية الطيور لكل شيء يتغير فيها، فإنه تمجه، معناتها حقيقة لابد من التعامل معها كما نتعامل مع حاجة ثمينة ولا نتحبوها.
4: أي بالطبع ده. احنا كان نوظفوا المعنى الحساسية متاع الطيور على الإنسان.
3: نعم.
4: لو كان أنا في داري ويجيك منقوله كل يوم ولا يوميا يجي واحد يغني قدام الدار، شنو مش كون التجو متاعه؟ مش معناتها مش تصير قلق ولا نفس الحكاية هي للطيور.
3: نعم. وانت سيدي رضا في الحصة الماضية قلت لنا شيء حقيقة هام جدا، قلت بأن البلاد التونسية نظرا لأن الأوساط الطبيعية فيها متنوعة، ونظرا لأن المعطيات البيئية أيضا هي متنوعة من الشمال إلى الجنوب، ونقصد بها بطبيعة السواحل والمناطق البحرية، قلت بأن البلاد التونسية فيها تقريبا حوالي 80% من نوع الطيور الموجودة في الماء، يعني أليس كذلك؟
4: نعم، هو العدد معناتها كنقولوا 80%، راهو تونس تعتبر معناتها
3: أيقونة في الحاجات
4: هذه، ومعناتها عندها خاصية تمتاز بها.
3: نعم.
4: راهو كي نقولوا احنا 80%، راهو العلماء في العالم الكل خاصة في مجال الطيور يحلموا باش يجوا باش يشوفوا الكمل هذا. راهو كنعطيكم انا صوره هكا نصور لكم صوره معناتها خياليه. تصور انت قاعد على الساحل على الشط ونحط لك المنظار منظار باش تشوف في الطيور البحريه وهي في عند المساء كيفاه راجعه للجزيره. المنظار مثال في الهواري على الساحل الهواري وتشوف ما بين الساعه الرابعه معناتها نتاع العشيه قبل بساعتين من الربيع تشوف المسار نتاع الطيور العدد ما تستوعبش العدد هذاك.
3: شفت
4: تشوف المرور نتاع
3: راهو
4: نعم ناخذ ساعات احنا في التعداد نتاعنا ناخذ بالخمس دقائق في الخمس دقائق قداش يتعدى من طير في الخمس دقائق نوصلوا 100-200 طير يتعدى قدامك هكا في المنظار. عن تعداد مهول راهو كي نقولوا خمس انا كي نقول لك انا راهو عندنا 140 الف زوج معناتها تعرف قداش من فرد معناتها عندنا راهو هذا العدد السفلي يعني اخترناه يعني اما هو العدد الاصلي العدد الاصلي معناتها يفوت يوصل حتى نجم يكون في التعداد معناتها في العمليه العمليه الاحصاء نجم توصل حتى 170 الف
3: صحيح. وقلت لنا ان في نهايه الامر كل الطيور في الحقيقه تخضع الى توزع معين حسب ربما انه حسب الفصيله وحسب المكان البيئي الذي تسكن فيه.
4: نعم كل طائر يختار المنظومة البيئية اللي يحبدها هو. خاطر فما طيور صخرية، طيور تعيش تحت النباتات، طيور تعيش في الأجراف. فهمتني؟
3: أيوة.
4: وديما ما ننساوش اللي هو العامل الأساسي اللي يخليها باش تختار هذه وهما الطبيعة معناتها نتاع المكان.
3: صح.
4: والمتدخل مثال ولا خاصة الأنواع الدخيلة.
3: نعم.
4: اللي تنجم تأثر عليها.
3: صحيح. أنا شكرتك منذ حين ومهما شكرتك لا أفي بحقك بالعودة إلينا في الحصة الثانية على التوالي، ولكن نحب نشكرك أيضا لأنك أنت رئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور وقاعد تبذل في الغالي والنفيس من أجل هذا العمل الشريف.
4: نعم أنا نحاول مش نوصل المعلومة
3: وهو عشق ومحبة.
4: عشق ومحبة ومعلومة علمية وإضافة. نحب نعطي الإضافة خاصة المجال هذا خسارة قاعدين نخسروا في معناتها في الأشخاص خاطر معاش كما تعرف أنت بحكم التطور الإلكتروني كل شيء والمجال هذا معاش نلقاو الأشخاص الحب للطبيعة والحب للطيور
3: ينجموا يتفرقوا العمليه هذه المنظار والنظر والمسار والتنقل
4: والتنقل والصبر
3: لان يا اخي الحاسوب علمنا باش نقعدوا رجعنا اكثر فاكثر
4: اكثر طيور الحباس الحباس كالطيور كانت كالطيور الاهليه معناتها كيما الدجاجه ولا حبني ولينا كيفنا هكاك. لكن انا ان شاء الله نقول انا نوصل باش نكون مجموعة أخرى من
3: الطير مدام الطير في وكره يغني ومدام يتنقل من بقعة لبقعة احنا ديما كيف يجينا في ذهننا الطيور نتذكر حركة الطيور المهاجرة. نحب نبدو إذا كان ما ترش معنا بالفقرة هذه بحركة الطيور والهجرة اللي هي لربما وانت سيد العارفين لربما ثم تنقلات يومية لربما ثم تنقلات محلية لربما فيها هجرة موسمية إلى غير ذلك. تفضل وانت نعرف في هذا المجال عندك باع وذراع.
4: دونك بالنسبة للهجرة الهجرة فيها أنواع فما أيوة. هجرة محلية تلقى مثال الأنواع المقيمة هي بدها تعمل هجرة. نعم. فما عندها في المخيلة متاعها لكن في حاجة قصيرة معناتها تهاجر من كذا مثلا نعطيك أنا تو مثال في البحرية خلنا نبقاو في المجال البحري عندي في المجال البحري عندنا هذا الغراب البحر
3: ايه؟
4: هو مقيم نوع مقيم في تونس.
3: أنت تقول لنا غراب البحر هو لأنه يشبه الغراب
4: أي شبه الغراب هو الكورمورون يبي فهمني يشبه الغراب على خاطر اللون متاعها.
3: نعم.
4: هذا معناتها مقيم يعيش فوق الجزيرة لكن في وقت الشتاء عندك الغريزة متاع الترحال لكن ترحال مؤقت ينتقل من الجزيرة يمشي على الشريط الساحلي اللي هو في العادة قليل لكن التنقل متاع 50-100 كيلومتر فهمتني. لكن فما الهجرة الموسمية طويلة
3: الطير يحب الحرية
4: الطير يحب الحرية ويحب التنقل خطر الطير هو وعليش في الهجرة علاش يهجر الطير الساعة الطير يهجر للعيش للبحث عن الغذاء
3: ويبحث عن السبل الأحسن للغيرها للعيش
4: طبعا هو علاش نقول الهجرة الموسمية اللي تنطلق في الربيع تبدأ من وسط إفريقيا ولا من جنوب متاحة، فما نوع بتجي من جنوب إفريقيا الخطر. فك الموسم هذاك بالضبط النظم البيئية في الأماكن هذيك تبرد، والأماكن والشح متاع المواء الغذاء تنقص. دونك يلزم يطلع للشمال أوروبا، شمال إفريقيا، بالشرق المنظومة تبدلت، وبدا يدخل الصيف والربيع.
3: نعم.
4: وبدت المنظومة الغذائية تتحرك.
3: نعم.
4: الحشرات.
3: نعم.
4: والنباتات تطلع وكل شيء، والأزهار. نعم. كل هذوم التغذية الكل.
3: نعم.
4: توفر الغذاء. دونك الطير يمشي من الأماكن باش يلوج على الغذاء نتاعه.
3: نعم.
4: وباش ينجم يربي صغاره.
3: نعم.
4: في موطن اللي يكون آهل.
3: اها جميل. لكن سيدي رضا، انت في الكواليس قلت لي حاجه وما زلت ما نجمتش نفهمها ونستوعبها مليح، اذا كان ممكن تفهمنا باش حتى الساده المستمعين يفهمونا. قلت لي توا ثم هجره طويله جدا، مثلا نقولوا نحن مثلا خروج الطيور من جنوب افريقيا الى اوروبا مباشره، وقلت لي ساعه يرجع من اوروبا يجيوا لتونس ويلقاو جماعه موجودين على عين المكان هيك ولا حاجه
4: هيك؟ كيفاش هو؟ اش قلنا احنا؟ قلنا في الهجره الموسميه. الهجره الموسميه هي مرتين في العام. فما الهجره الربيعيه اللي تطلع الطيور تهاجر تمشي باش تعشش في اوروبا، واللي تقطع مسافات كبيره برشا توصل. نتا وصلنا فما طير وصل معناتها عمل في الهجره مشي وجاي 35000 كيلومتر.
3: 35
4: كيلومتر
3: من أجل البحث عن الظروف الملائمة
4: للتعشيش وللعيش باش هو يعيش.
3: طبعا.
4: دونك الطيور هذه تهاجر في موسم الربيع باش تلقى مكان آخر باش تعش فيه وتربي ولادها.
3: نعم.
4: وفي نفس الوقت باش تعاود تغادر المكان هذاك وقت أوروبا تبرد وتولي ثلوج، ومعاش الأماكن معناتها الموائل الغذاء تنقص.
3: أيوة.
4: وكل شيء يلزم يبحث الطير يرجع الأماكن اللي موجود فيها الغذاء.
3: أيوة.
4: اللي هو وسط إفريقيا ولا جنوب إفريقيا. أيوة. فهمتني؟ الأماكن حتى شمال إفريقيا.
3: نعم سيدي رضا سمحني، ولكن كيف مشى من جنوب إفريقيا إلى أوروبا؟ علاش يجي لتونس بعدها يعود يعمل مرحلة ثم
4: فما مسارات؟
3: أيوة.
4: بالنسبة للطيور عندنا مسارات في تونس، فما عندنا ثلاثة مسارات هجرة.
3: أيوة.
4: عندنا المغرب.
3: نعم.
4: المسار أكبر معناتها المسار الثاني في العالم. وعندنا المسار البوسفور اللي هو أول مسار نتاع هجرة.
3: أوه.
4: بالنسبة تونس تجي في المرتبة الثالثة.
3: لا وجحت هما كانوا طرق سيارة عندهم.
4: طرق سيارة. أي. والطرق سيارة تكون لازم تكون سهلة على خاطر في الطيور. في الطيور يلزم ينقص أقل جهد ممكن.
3: أي.
4: مثال علاش احنا تونس موجودين في المرتبة الثالثة.
3: أي.
4: على خاطر البعد ما بين الساحل التونسي والساحل الأوروبي معناتها فما أقل حاجة 100-150 كيلومتر.
3: نعم.
4: 150 كيلومتر بالنسبة للطير جهد
3: بالطبيعة،
4: ويلزموا ياكل
3: وتحذير
4: وتوفير وتحذير في بالك طير صغير باش ينجم
3: ياكل باش يربي الشحم
4: والشحم
3: يستحقوا في الطيارة.
4: أكل الطاقة هذيك في الطيارة نتاعو في وقت الطير صغير يستحق زوز أضعاف نتاع الوزن نتاع الدهنيات هذاك باش ينجم يعملك باش يقاومك الهجرة باش يوصل الموطن نتاعو. تصور أنت الطيور تجينا من وسط أفريقيا ومن جنوب أفريقيا تعمل مرحلة معناتها نسموها ترتيحة في تونس. قبل الترتيحة هذيك يلزم تعمل لك الجريس خاطر اللي جابت ومعاه وقت هي هاجرت وفات تو عندك البحر. البحر خاطر فيه مشاكل خاطر البحر لازم تختار الاوقات زاد المناسبه.
3: نعم.
4: مش هكاك باش تهاجر هكاك، اختيار الوقت معناتها المناسب باش تنقص منك الطاقه. خاطر قد ما تنقص من الطاقه.
3: نعم.
4: تربح هي باش تنجم توصل للمكان نتاعها سليمه
3: وكذا. نعم. وتوصل الحياه يعني.
4: دونك شفت المسالك الهجره. نعم. معناتها ثلاثه معناتها في البحر الابيض مصر عندنا ثلاثه مسالك هذوما معروفين. معناتها
3: نجموش نقولوا سيدي رضا، هل يمكن ان نقول ان التنقلات هذه نجم نقولوا هي تنقلات من اجل التكاثر والتغذيه؟
4: نعم هي اول حاجه هي التغذيه.
3: ايوه
4: شفت
3: خاطر
4: البقاء
3: هي اللي بيجيب التكاثر.
4: يعطيك الصحه. هو البقاء، حب البقاء. كيما احنا انسان ساعات يهاجر علاش ويحب
3: كل كائن هذا كل كائن. لابد من الغذاء.
4: يعطيك مستق باش تقل للغذاء
3: طبعا،
4: وفي الغذاء بعد الغذاء يجي التكاثر
3: طبعا.
4: اذا كان توفر ديما علاش احنا نقولوا يلزم حمايه الموائل اللي تعش فيها الطيور هذه المنظومات البيئيه
3: صحيح.
4: وحمايه معناتها الماكله نتاعها. ما لازمناش نعملوا مثال باش نقصوا من التلوث السمعي، التلوث البصري، التلوث الكيميائي.
3: نعم.
4: اللي في المزارع اللي مش تنقل لها الطيور هذه زاد لازم نحترموها
3: بالطبيعه
4: في الاماكن اللي مش تعش فيها.
3: طبعا عندنا حتى مثلا هيك الحشائش البحريه الذريع،
4: الذريع
3: أبريليا بوزيدوني هيك الذريع هذاك اللي هو ما يخفاكش تاثر تاثر سلبي بالكركرات هذيك اللي شريتيها، الكركرات بهيك الزيوت التي تترسب
4: في قاع البحر وكل شيء حتى على سطح البحر.
3: نعم، وهي هيك الحشائش هذيك كانت تلعب دور المخمدات لزامورتيسور، كان زامورتيسور تاع السيارة دور المخمدات للأمواج، وكانت تلعب دور
4: المحضنة.
3: لكن إذا كان خسرناها هذيك زادة هي بدا كان بطريقة غير مباشرة أنا باش نضرب
4: هذيك علاش. وإحنا الطريقة الحاجة دي لاحظناها في قلت لك في التتبع المستدام للطيور.
3: أي
4: كما قلنا احنا في الحلقة اللي فاتت معناتها ما يلزمكش تتبع تقول لا تخدم عام وتقول لا انا والله عملت الدراسة
3: وكاين نتائج صحيحة
4: وصحيحة لا يلزم تكون المواظبة
3: لمصداقيه العمل لابد ان تكون على مده زمنيه
4: معنية. ونفس بروتوكول اللي هو معناتها الطريقه
3: يعني
4: الطريقه المنهجية. هي المنهجيه اللي تعملها اول مره نفسها تكمل بها باش تعطيك النتيجه
3: وتكون نتيجه فيها مصداقيه.
4: ومثال نعطيك المثال احنا تو في الاعوام الاخيره خاصه في العشر سنين اللي فاتوا الاخرين لاحظنا فما نقص في النسبه المئويه نتاع خاصه جلم الماء الكبير.
3: أيوة.
4: النسبه المئويه في الفراق اللي توصل باش ترجع تطير.
3: ايوه
4: انخفاض. باش لاحظناه هذا لاحظناه بالتتبع للاعشاش
3: هيك.
4: لكن يلزم ناكدوه.
3: نعم
4: لازم تاكد
3: بالطبيعه
4: معناتها علاش باش تعرف انت شنو المؤشرات اللي خلت
3: ونتثبت من ذلك
4: ولينا نعملنا جي بي اس. جي بي اس
3: فيها تكلفه ولا لا؟
4: فيها تكلفه كبيره. الجي بي اس الواحد معناتها مش رخيص. 1000 اورو معناتها وتزيد معناتها
3: اي جي بي اس الوحيد.
4: جي بي اس الوحيد يتكلم معناتها بفلوس تونس قريب 4 ملايين على طير
3: في جناحه
4: في ظهره في ظهره في ظهره نعم نحطوه في ظهره. لكن هاو شو وفر لنا الجي بي اس؟
3: بيجي بعد
4: بيجيب لنا المعلومات لخاطر احنا عملنا الميدان عملناه لكن الطائر وقت اللي تنقل
3: هرب عليكم
4: ما عادش ما نشوفوه لازم نتبعوه.
3: ايوه
4: المتابعه تصير بالجي بي اس. ركبوا له كيما نقولوا الجي بي اس على داره.
3: أيوة.
4: ونسيبوه ونشوفوه بعد
3: في الريش نتاعو
4: نشدوه في الريش نتاعو معناتها طرق علميه باش ما وحتى في الجي بي اسات معناتها لازم يكون مهيئ لك الطير هذاك الوزن نتاعو لازم يكون معناتها
3: مضبوط
4: حسب الميزان نتاع الطير نتاعو. أيوة. النوع نتاع الحدي معناتها التراكسيون جلبان معناتها الذبذبات وكل شيء.
3: أيوة.
4: دونك كل شيء مدروس.
3: أيوة. دونك ما يلزمش يقلق الطائر

0: لكن لكن وصلت
1: لكن وصلنا
0: النتائج
1: مرضيه
0: النتائج مصداقيه كبيره.
1: يعطيك الصحه. انا جيت نرجع لك تو انت للبوزيدونيا المحضنات هذه ذريعة عندنا في الميدان. صحيح نعرفوا اللي الاماكن ضرت بالكركرات وكل شيء
0: والفوسفوجيبس
1: وكل شيء، لكن لازم يكون ندعموه خاطر ما عادش ولد مستقبل للحوت اللي يتغذى عليه الطائر هذا.
0: صحيح.
1: اش باش يصير انا؟ لقينا الطيور هذه ولدت تستغرق برشا وقت باش تجيب الماكله لاولادها،
0: تمشي لاماكن اخرى.
1: تمشي لاماكن اخرى. عندنا معناتها بعض من العينات اللي لقيناهم راهو قادش قعدوا 8 ايام تير قدك 8 ايام باش يمشي يوصل يجيب الماكله.
0: فين مشى؟ يعيش
1: يصبر ساعات ما يعيشش اذا كان موش ماكل، معناتها شبعان ما يعيشش. هذه النقص اللي لقيناه معناتها الفادح. كيفاش نقصك الانزلاق نحو الهاويه؟ فهمتني؟ النسبه المئويه طاحت.
0: نعم.
1: المشكله هذه نعم. على خاطر الطيور ولات تنتقل بعيده. وصلنا الطيور قلت لك لقيناهم وصلوا راهم مشاو لايطاليا، مشاو لطرابلس.
0: الانتقال البعيد هذاك هو مؤشر على انعدام التغذية في الأماكن القريبة.
1: الأماكن القريبة اللي هي المفروض تكون كما مجال في زمبرة ولا في الهوارية، فك الأعماق هذيك وكل بوزيدونيا الموجودة هذيك اللي كانت تغطي أكل المساحات الأرضية معناتها، واللي هي تأم معناتها عديد الأنواع نتاع الحوت الصغير اللي يتغذى منها الطائر هذا. قلت ما عادش موجودة نقصد، ولا الطائر ينتقل بعيد وفي الانتقال نتاعو تصير لا معناتها الطير ينجم يموت نسبة كبيرة من الطير يموت ما يوصلش.
0: سيدي رضا، سيدي رضا العوني العريف بالطيور وطيور الماء على وجه الخصوص، نحب تو بالنسبة لأوفياء الثقافية خلينا نمشيو أكثر دقة نقولوا هذا تو بصفة عامة، أي ندقوا مثلا ونحدد مثلا المناطق التي تتردد عليها الطيور للتغذية حول الجزر والمناطق البحرية، نأخذ ديما الغنية بالموارد في تونس، البلاد التونسية.
1: من البلاد التونسية باهي. احنا اش قلنا بكي؟ قلنا كل نوع عنده منظومة خاصة.
0: نعم.
1: وكل نوع في الأنواع هذه يصطاد في عمق معين.
0: قلنا هذه من الحصة الماضية.
1: هذا من الحصة الفاتحة.
0: نعم.
1: دونك في الأنواع هذه.
0: أيوة.
1: كيما نلقاو في الشمال عندنا جزر كبيرة. نعم. عندنا أعماق كبيرة.
0: أرخبيلات
1: وأعماق كبيرة توصل حتى 200 متر في المجال تو
0: في فهمتني في عرض البحر
1: طبعا. في عرض البحر. نعم. لا حتى في معناتها المتاخمة معناتها الأماكن المتاخمة نلقاو حتى من 70 50 60 ونمشوا لعرض البحر.
0: صحيح.
1: لكن في الأصناف الأخرين لا، فما معين فما نسبة فما يلزم ما يكون خاطر فما طيور أخرين ما تنجمش تصطادك في الثقب بالغطس.
0: بالطبيعة.
1: تصطاد من فوق. تولي تمشي للسواحل. خاطر الحوت الصغير ينتقل الموائل نتاعو ما ينقصت ولا يولي ينتقل باش يهرب من الحوت الكبير باش ما ياكلوش.
0: أيوة.
1: يمشي للسواحل.
0: ايوه
1: دونك باش نلقاو الطيور هذيك
0: يهرب الحوت يطيح مع الطير.
1: الطير ولكن راهو في العمليه راهي عمليه صحيه باش نكونوا واضحين، هذه ديما نعاود ناكد عليها.
0: كيفاش
1: راهي العمليه صحيه؟ راهو الطار واي حيوان على وجه الارض راهو ما ياكل الا الحاجه التعبه والحاجه المريضه.
0: ايوه
1: وفك الصيد نتاع الطائر للحيوان بيدو اللي مفترس.
0: نعم.
1: الفريسه.
0: نعم.
1: راهو باش ينظف.
0: شفت عمليه الانتقاد الطبيعيه؟
1: الانتقاد الطبيعيه شفت باش يعمل تنظيف. ايه؟ وباش يعمل فما حاجه اخرى اكل بقاء. حكينا على البقاء ولا
0: نعم. تكاثر البقاء.
1: التكاثر البقاء اكل يهرب من الطير ما يشدوش.
0: ايوه
1: هذاك مش يكتسب مناعة كبيرة، مش يكتسب خبرة، مش يكتسب طرق
0: الإفلات في كل مرة.
1: وهذاك باش تكون النتيجة نتاع الوقت اللي يطلع ومعناتها التكاثر نتاعو تكون معناتها ناجحة 100%.
0: صحيح.
1: شكون اللي تعب؟
0: بارك الله فيك. نعم.
1: اللي تعب هو اللي باش تلتقطوا هذاك واللي فيه والمريض.
0: نعم.
1: وكل حوت المريضة اللي تلقاها شكون على خاطر في العادة شكون يمشي للسواحل؟ التعبين. والتعب هذاك وكان يخرج معناتها الشط ما ياكلوش الطير باش يتراكم على السواحل
0: باش يموت
1: وباش يموت. أيوة. وباش يصير شنو باش يصير زعما حسب رايك انت؟
0: تعفن
1: باش انت تعفن ولا على الساحل ولا؟ أيوة. انت كمصطف معناتها على الساحل وتجي تشد معناتها تصيف.
0: أيوة.
1: شنو باش تلقى؟ باش تلقى
0: رائحه باش تمج الرائحه هذيك تولي تمج انت
1: لو كان مش تكاثر نتاع العصافه فك. أيوة. المكان هذاك.
0: أيوة.
1: والوجود نتاعها باش ينظف يخلي لك انت المكان. أيوة. نظيف

0: وفي مع تنظيف وتنجم تعوم من غير ما تشم روائح كريهة. طيب. شفت المنظومة قاعدة نخلو كان نخلو الانتقاء الطبيعي تو كل حيوان يخدم المصلحة تكون مالية يخدم لشكون راهو مصلحة الإنسان.
1: يعني كأنك أنت تو قلت لنا سيدي رضا بأنه الوسط الطبيعي بما فيه الإنسان لو كان نخليوه يشتغل بطريقة طبيعية راهو ما ثماش خلل. راهو ثم واحد ياكل واحد صحيح واحد ينظف الاخر لكن واحد يخلي الفصيله الاخرى تتجدد
0: وتعيش وتتكاثر وراهو كل واحد راهو كل طائر ولا حيوان
1: الغالب الاقوى بالطبيعه
0: الغالب الاقوى لكن راهو وشكون انت حسب شكون الطائر ولا الحيوان اللي ينقرض فيسع فيسع هو الطائر ولا الحيوان اللي ما يتمشاش كما نقولوا يتمشاش مع الزمن نتاعو فهمتني مثل انا ولا انت كان ما تمشي مع العصر هذا بالانترنت وكل شيء
1: باش تمج الطريق الحياه وتتواصل حياته ويقعد هو التالي
0: يعطيك الصحه دونك معناتك البقاء وكل شيء يلزم اكل الخلق
1: للاقوى لمن يتاقلم لمن يشتهي
0: يعطيك الصحه والاندثار اللي ما تاقلمش كما نقولوا حتى بالإنسان ما تأقلمش مع المجموعه دي مش تصير الانزواء.
1: في فنانه انت لا شك تعرفها وانت تبارك الله عليك من الزمن الجميل ايضا اسمها اغنيه يا طيور طيور الجنه
0: يا طيور الجنه
1: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل وظهر لي فيك سيدي رضا كأنه عجبك اللحن اللي خاطر شفتك
1: اسمان اسمان شكون ما احنا خاصة في الوقت في معناتها يقوم يقول في الوقت الجميل نتاعنا فهمتني مع الناس برشا فنانين الفنانين كلهم على يتعدوا على معناتها على أصابع
0: لا ثم انه اسمان
1: وناس وعندها الكلمات والأغنية
0: واسمان الصوت الذي لا يتكرر
1: تكرر.
0: الذي لا يتكرر. إذا نواصل ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال الذي هو من إعداد وتقديم المنجي بورغو والهندسة الصوتية هي لإيمان سليماني، وأن هذه الحلقة مثل الحلقة الماضية نخصصها للترحال في مجال الطيور البحرية والجزيرية وفي صحة النظم البيئية بصفة عامة، وأن الرفقة الطيبة لهذا البرنامج هو من سميناه سيدي تكريما له هو السيد رضا عوني. سيدي رضا أنت قلت لي لابد من الحياة، والحياة أيضا هي التكاثر
1: الجميلة التكاثر.
0: أين تتكاثر الطيور هذه بتاع الماء هذه؟ هل تتكاثر في البحر سامحني ولا تتكاثر بالساحل ولا ونجيب نحبوا نسأل حتى كم عدد الأزواج يا أخي برشا يبدلوا ما يبدلوش كما الناس كما لا شنو هو نجاح هذا التكاثر يا أخي اللي يجيبوهم الكل يعيشوا وما يعيشوش؟
1: بالنسبة للتكاثر تو كيما نحكيوا على الطيور المائية، الطيور المائية خاصة الطيور البحرية، الطيور البحرية علاش تجيب عظمة برك عكس الطيور الأخرى اللي تبيض من زوج حتى معناتها اثنين حتى الستة سبعة بيضة.
0: لأن الطيور الأخرى قلت راه تنجم تتكاثر برشا مرات، أما هذه تتكاثر مرة واحدة
1: مرة واحدة
0: لكن فما تجيب كعبة واحدة برك
1: وعلاش تقول أنت توا هي تتكاثر مرة معناتها مرة برك وتجيب بيضة برك ونلقاو عدد 80% معناتها 140 ألف زوج على جزيرة.
0: كيف تجي هذه؟ خاطر تنجم تكون أنثى برك ولا ذكر برك؟
1: هو الزوج هو عادة أنثى وذكر.
0: ذكر. أي كعبة ما نجموش.
1: أيوا كيف تدخل؟ لكن في المقابل معناتها شفت في التوازن البيئي. معناتها عندنا تكاثر معناتها نسبي نسبي نقول واحد
0: تجيب أنثى واحد تجيب ذكر
1: أنت تنجم تقول مرة تجيب أنثى مرة تجيب ذكر وأنت أنت والواحد أنت
0: يصير التوازن المهم.
1: يصير التوازن هو التوازن يصير معناتها طبيعيين يصير.
0: خاطر لو كان
1: بدون تدخل.
0: الزوج. نقول واحدة ذكر واحدة أنثى يتواصل واحدة ما هي كعبة واحدة برك
1: لا كعبة برك مرة أنثى ومرة ذكر فهمتني
0: شفت
1: تتواصل وتتواصل حياة لكن في المقابل شنو نلقاو الطير اللي يجيب بيضة برك
0: نعم
1: معناتها العمر نتاع عمر نتاعو راهو يوصل حتى كيما نقولوا جلما ما حتى 30 سنة يوصل الطيور البحرية توصل الله. حتى 50 سنة
0: والله يعطيك الصحة تعلم فين أنت توقعت
1: 50 سنة
0: جامعة.
1: أيوة 50 سنة مقابل الطير الآخر اللي يبيض ثلاثة وأربع مرات وينجم يعمل
0: مادام يجيب برشا
1: يجيب برشا
0: حتى ينقرض مش مشكلة يعمل التعويض
1: مش ينقرض ليه حتى معناتها السقف العمري نتاعو راهو مش برشا معناتها في الطيور هذه نلقاو خمسة ست سنين
0: أما يخلي بعد
1: سنين أما لكن شفت شنو اللي يعوض هو أكل بيض العدد
0: ثم ميزان
1: ثم ميزان
0: ثم ميزان
1: هذاك علاش نقول واحنا ساعات المواطن يتسائل في الحكايه هذه برشا يقول معناتها يقول لي تو بالله هو يجيب في عظمه هو باش يصير الانتظار فيسع فيسع تقول له لا خاطر الانتظار
0: نتاعو امل الحياه
1: امل الحياه نتاعو اطول دونك هذاك باش يخليك النسبه المئويه حتى لو كان طاحت دونك نحاول علاش نقول الانسان ساعات يلزم يتدخل في اماكن خاصه طبيعيه كيما عندنا زنبره تو اللي قاعدين ندخلوا فيها اكل المتطفلين ولا الكل نحاولوا باش نقصوا منهم باش نخلوا الطبيعه تخدم الخدمه نتاعها.
0: توك تقول لنا سيدي رضا اين تتكاثر الطيور؟ هي نتاع الماء يعني يقول قيل احنا نتاع الماء شنو باش تتكاثر في البحر ما يجيش في البحر وين على اليابسه بالقرب من الشواطئ.
1: هي بالنسبه للتكاثر كما قلنا الطيور البحريه في العاده هي تعيش في البحر تتغذى من البحر ما تتغذاش من اليابسه معناتها
0: حوت
1: يعطيك الصحه هو تتغذى من السمك دونك في التكاثر نتاعها يلزمها تلتجا لليابسه. اليابسه هي بالنسبه لليابسه هي السواحل
0: القريبه
1: مش السواحل القريبه
0: جزر
1: هي الجزر
0: ايوه
1: المنظومات الجزريه لكن فما طيور اخرى اللي تمزج ما بين الساحل والجزيره في وقت شديد
0: تعيش حتى في السواحل
1: يعطيك الصحه. ايش قلنا احنا قلنا في الحلقه الفائته معناتها الطيور هذه راهي تعيش خاصه الانواع اللي تحبذ الاماكن العاليه المنظومات الخاصه لكن فما عندنا احنا منظومات، كش قلنا منظومات البيئيه في تونس تبارك الله على وفيره.
0: نعم
1: هات نمشيو للشرق، احنا الشرق الجنوب الشرقي في المنتوجين الجزر والارخبيلات معناتها اللي موجودين
0: في المنظومات الوطيئه
1: والمنبسطه والمعناتها واللي الارتفاع نتاعها ماهوش معناتها مرتفع برشا 3-4 متر.
0: صحيح
1: شكون مشي فما طيور خاصه اللي هي طيور مائيه
0: تتاقلم مع
1: طيور بحريه تعيش من البحر تاكل الحوت وتأمل. لكن المنظومات البيئيه ما كنش ما تعشكش في المنظومات هذيك.
0: ايوه
1: وعلاش قلنا احنا التوزع نتاعهم.
0: نعم.
1: فهمتني مثلا ناخذ النوارس. أيوة. النوارس تاع العدد الكبير نتاع النوارس اللي عاشوا نلقاو في جزيره جربه، في جزيره الكنيس، في قوريا، في قرقنه.
0: نعم
1: اللي العكس اللي ما نلقاوش في الشمال.
0: أيوة.
1: العدد نتاع هذيك نلقاو تتقلص العدد نتاعها وقت نطلعوا المنظومه تختلف على المنظومه اللي تحبها هي.
0: نعم تو سامحني سيدي رضا، تو التزاوج يتم في البحر.
1: أيوة.
0: والمحظنه تتم مثل الولاده تتم ربما على
1: اليابسه في البحر في الجزر في الجزر.
0: أيوة. أيوة. وتصير المحظنه تصير بالتداول بين الذكر
1: والانثى
0: والانثى. أيوة. السؤال هو ما هو مدى نجاح التكاثر؟ اذا
1: نجاح التكاثر مربوط
0: نعم
1: بالموائل الغذاء بالتدخل نتاع الانسان ولا التدخل الحيوانات الدخيله.
0: أيوة.
1: اللي موجوده على
0: النظام البيئي الموجود
1: بالنظام الموجود.
0: نعم.
1: انا كان في جزيره معناتها في جزيره معناتها نقولوا سليمه.
0: أيوة.
1: ما فيهاش حيوانات
0: فيها ظروف طبيعيه
1: فيها ظروف طبيعيه مواتيه ما فيهاش معناتها حاجات اللي تخلي لك الطير هذاك ينعز معناتها خوف ولا حاجه.
0: زواحف مثلا
1: زواحف
0: هذيك راهو تتمثل
1: تتمثل هاش قلنا احنا الحيوانات الدخيله اللي ساعات الانسان يحطهم.
0: صحيح
1: فك المنطقه المنظومه هذيك باش ينقص من حاجه لكن هو خل بالمنظومه.
0: صحيح
1: خاطر الزواحف هذيك مش زواحف حتى في شو اسمه القوارض كيما الفار.
0: اي بطبيعه
1: اللي ياكل يولي يدور مع خاطر
0: حاجه كبيره ياسر.
1: فما نتبع احنا قاعدين نزيد في العمليه هذه نتبعوا في كل شيء خاطر واحد في التتبع في العمليه التتبع نتاعنا.
0: أيه.
1: كل شيء نتبعوا فيه الزواحف.
0: كي تلقوا الزواحف هذا كمؤشر انت حتى
1: مؤشر
0: انت ماشي للطير لكن قبل الطير تمشي تشوف في الزواحف وتشوف القوارض وتشوف كذا وانواع العشب
1: كل شيء هذاك معناتها نشوفوه وندرسوه ونعملوا التقييم للمدى الخطوره نتاعو كيما التقييم اللي يصير في البحر معناتها بالضبط على حكايه البوزيدونيه تنقص.
0: نعم.
1: الموائل تنقص.
0: نعم.
1: عن طريق وهذا اللي عرفناه معناتها عن. أيوة. طريق الجي بي اس وكل شيء.
0: نعم.
1: دونك هذوما كلهم مربوطين بعض يولي الانسان لهنا يلزمو يتدخل.
0: ايوه
1: وصارت تتدخل بنجاح كبير في عد معناتها في الجزر نتاعنا وكانت تدخل كان اعطاء اكلته فهمتني مثال دخلنا مثال في جزيره زمبرتا.
0: أيه؟
1: في الارخبيل
0: زمبرة صغيرة
1: هذه. أيه؟ تدخلنا ساعه تقضينا على الجرذان اللي موجود فيه.
0: أوه.
1: اي قضينا عليهم كان عندنا طير زلم الماء الصغير هذا
0: ثم الكبير والصغير
1: هذا طير موطني موجود في البحر الابيض المتوسط برك ما بين تونس وفرنسا مع جزر فرنسا وجزر
0: هيك القوس
1: هذاك قوس فك المثلث هذاك الصغير فهمتني حتى التركي شوي. دونك الطير هذا كان عندنا العدد نتاعو قليل على الاخر. اول دراسه عملناها في معناتها 2006 لقينا 10 ازواج. والسبب نتاعهم شنو هما جردين
0: هما يقضيو
1: جردين خاطر قاعد ياكلهم في العش نتاعهم في الصغار نتاعهم ياكل في البيض
0: نتاعهم نجم يقضي عليهم
1: ما خلاهمش يعشوا. 2010 عملنا عمليه نتاع تنظيف الجزيره من
0: مقاومه الجردين
1: والعمليه هذيك كللت بالنجاح. بعد 3 سنوات من 10 ازواج وصلنا 100 زوج. حاليا عندنا اكثر من 250 زوج.
0: عمليه ناجحه.
1: العمليه دي زادت تكررت في جزيره قوريا.
0: نعم.
1: واللي المساحه كبيره نتاعها اكبر جزيره بريسك في صارت فيها العمليه دي في البحر الابيض المتوسط. زاد كللت بالنجاح.
0: أيوه.
1: وقضينا على الجرذان غاديكا ورجعت المنظومه توا خاصه الغطاء النباتي رجع للمستوى نتاعو اللي كان على قبل. علاش قلنا شفت ساعات الانسان لازم يتدخل.
0: نعم.
1: على خاطر فما دخلاء دخلوا دخلهم الانسان.
0: أي.
1: اللي يغير بهم
0: ثم اختلال للنظام البيئي.
1: دونك هذاك علاش نقولوا احنا ما ندخلوش مباشره. صحيح. يلزم تكون راه التدخل نتاعنا خاطر
0: المتدخل بعد الدراسه والتراضي وتروي للمده
1: هذه باش دخلنا مثال
0: لمده تسمح بان تقول لنا راكم يلزمكم تدخلوا بالطريقه هذه او بذاك.
1: يعطيك الصحه. احنا بالنسبه في التدخل نتاعنا في جزيره زمبرطه بعد 5 سنوات
0: ايوا
1: من الدراسه السنويه هاك اللصيقه والتصور انت في الميدان في الميدان نبقاو بالشر على الميدان. انا في زمبرطه نص تحصر غاديك ما غير حتى شيء
0: تسقط غاديك في المكان هذيك
1: في المكان نص
0: تسقط فيك المباني اللي
1: كانت في المباني القديمه اما نوصل ساعات
0: اللي عملتها واحد احدى البنوك
1: احدى البنوك اي اما وصلت انا في جزيره زمبرطه الصايرون هذيك فيها 3 هكتارات انا ومعناتها ورفيق معايا 8 ايام ما عندناش ماكله ما عندنا حتى شيء فهمتني معناتها في الظروف راهي ساعات صعيبه
0: في زمبرطه
1: ما عندناش ما عندنا بيض مكسر نرقد حتى الماء هابط علينا كاف وتعرف ساعه ساعه وتطيح علينا حجره لكن يلزمنا نكملوا المهمه نتاعنا باش ننجحوها خاطر ما كان كان ما نعملوش من
0: معناتها
1: كان لا كان ما تعمل ساعات في حالات خاطر المتابعه العلميه راك تقول مش نمشي مثال في الوقت هذاك والوقت هذاك يلزمك تمشي فيه سواء كان اي كانت الاحوال الجويه
0: العوائق الطبيعيه
1: العوائق
0: الطبيعيه فيك انت تو وريتنا وريت للسيدات والساده او في الثقافيه في كل مكان اللي راهو ثم عمل في العمق وثم تضحيه وراء ذلك وثم خبره تكتسب عبر السنوات وقت اللي قلت انت عندك الان 30 سنه فما اكثر نفهم انه زاد حتى الانسان باش تكون تحصل له الخبره يلزم مده زمنيه زاد هامه
1: بالطبع باش ينجم بالطبع مش من اول عام علاش قلنا احنا في خاصه في مجال الطيور وفي مجال الحيوانات الكل يلزم الصبر ما يجيش كيما نقولوا ساعات احنا يجيني طالب يقول والله انا نحب ناخذ الشهاده نتاعي لظروف العمل نقول له ساعات نقول له انت ايش تحب؟ تحب تواصل ولا ما تحبش تواصل؟
0: ايوه
1: ساعات يقول لي نحب نواصل لكن ما عندوش العزيمه
0: ايوه
1: ما ينجمش يواصل ياخذ الشهاده نتاعو تلقاه بعدين دثر
0: طيب نحب نرجع اذا تسمح لي سيدي رضا عوني الى عمليه اللي تحدثنا عليها بكري بصفه ولكن عرضيه عمليه ترقيم الطيور وربما حتى تركيب هذه الحلقه هذيك انا هذيك ديما تقعدي في مخي كي حاجه تقلقني شويه كي تركيب الحلقه ونقول تو باش نركبوا الحلقه في الساق هذيك الخلخال الصغير اللي نعملوا فيه يا اخي نعملوه للصغار نعملوه للكبار نمشوا لهم للعش ولا عند من بعد نبغتوهم في الليل برشا اسئله تخمرني وانت تو لقيتك تبارك الله عليك وما شاء الله عليك عاد قلت مثلا ماش خير منك باش يجاوبني على الاشياء هذه لكن ربما الحاجه اللي اهم من هذا الكل هي كل هذه الاعمال هذه العمليات بماذا تخبرنا في نهايه الامر لماذا نقوم بها يقول القائل وها الاتعاب هذه الكل
1: صحيح هو مجهود كبير بالنسبه لتركيب الحلقات مجهود كبير برشا دونك يبذل فهمت الحق
0: الخطر ارخص شويه من جي بي اس
1: الحلقه ارخص لكن الحلقه تم تقولوا الحلقه المحقوره هذيك 10 فرانك 15000 فلوس تونسي
0: بالله
1: على خاطر لازم تكون من نوع معين من الحديد من الحديد الصلب والحديد لازم يكون ما يصددش
0: صحيح
1: ما كانش يعني يصدد احنا علاش حشتنا بها الحلقه هذيك كي ركبوها اول حاجه باش
0: نقراها بعد عام عامين
1: باش نقراها حتى على عوام معناتها حتى
0: تصورت
1: احنا فما كما قلت لك في جلم معناتها النوارس المائيه الكبيره اللي تعيش في البحر
0: نعم
1: باش عرفنا اللي هي تعيش 50 سنه
0: خاطر لقينا 50 وهي في الحلقه في
1: على خاطر الحلقات هذوما الحلقات في الساقين هذوما بالمتابعه معناتها المستدامه في مع نفس المكان ونفس الزمان وكل شيء باش عرفنا معناتها العمر نتاع الطير هذا ممكن هذاك فين باش نعرفوا انا دونك الحلقه هذه معناتها تركب يا اما للطير وهو صغير ساعات اللي سائل يعني يسأل يقول لك والله كيفاش توا الطير نعرفوه احنا الطير كيبدا صغير يبدا كبير في الحجم نتاعو خاطر ياكل برشا دونك تلقاها
0: وراقد
1: ايوه وراقد وتقول انت الحلق وساقه تبدا خشينه وانت تحط له حلقه مثال صغيره لا الحلقه مدروسه الحلقه مدروسه كل
0: هو الطير سامحني سيدي رضا هو الطير ساقه تكون خشينه كي يبدا صغير وكل ما تقدم في السن تضعف
1: ايوه خاطر في ساقه في الاول خاطر الطير شفت راه فما في زمن معين معناتها يلزمك الطير يولي يبلغ باش ينجم الطير معناتها في شهر ولا في شهرين دونك فك الشهر ولا الشهرين راهم خاصه الابوين راهو يبذلوا مجهود كبير مجهود اخزر طاقي اللي باش يمشوا يروجوا
0: على الماكله
1: علاش نقولوا احنا يلزمنا نوفروا الموائل معناتها الملائمه باش الطير ما يبذلش برشا مجهود على خاطر هذاك المجهود راهو هذاك ينقصته في عمره زاده.
0: اي
1: خاطر الطاقه انت
0: كل ما يخليش الفرق نتاعو يوصل بعد شهرين
1: بعد شهرين العمليه معناتها الطيران البلوغ التام والسليم فهمتني وجسمه يكون سليم دونك الحلقه هذوك يركبوا مدروسين كيما نقولوا هو
0: نمشوا له العش
1: نمشوا له العش
0: صباحا ليلا كيفاش
1: لا بالنسبه للطيور المائيه في العاده ديما العمل يكون ليل بوه يبدو ساعات كما نختاروه وقت بوه يخرج يمشي يجيب الماكله فك الظرف الوجيز هذاك نختار ولا نختاروه في النهار دونك وقت اللي هو في النهار خاطر في العاده الوالدي البو معناتها الابوين ما يدوش في العش يبدو بعد عليه شوي فهمتني يمشي يصطاد وكل شيء ما قلت لك على خاطر يستهلك برشا ماكله برشا غذاء
0: ما يعرفوش بوه وامه من بعد كيما سيتوه انتم ربما
1: ما قلنا اي
0: هذا خاطر احنا لا في المخيل نتاعنا
1: لا صحيح لا لا صحيح صحيح هذه معناتها نقطه مهمه جدا راهو علاش ديما نوصوا معناتها الاشخاص العاديين
0: نعم
1: ما يلزموش يمسوا العصافر ما يلزموش يمسوا البيض خاطر راهو في المسال نتاعهم راهو الطير بيض وينجم يهجر الوكره نتاعو يهجر صغيره
0: صحيح.
1: احنا رانا كي نمسوهم بطرق علميه
0: نعم
1: معناتها طرق ما نخلوهمش ما يفرقوش ما بين الرائحه نتاع العش نتاعهم العش والجديد نتاعك
0: وفي اقرب وقت ممكن لازمك تعمل
1: قبل في اقرب والتركيب يكون زاد في معناتها اقل وقت ممكن باش ما تعملش ارتباك في العصب وكل معناتها تنجم خاطر في الارتباك ينجم يكون هو ماكل ماكله يرجعها الكل وانت امه والديه ينجموا كما قلنا احنا في المره اللي فاتت يجي بعد 8 ايام مش يكون مآله الموت
0: الموت
1: هذا كان شنقول احنا نوصوا معناتها خاصه اللي مش مختص كل شيء ما يتعاملش معناتها مع الطيور خاصه الصغيره اللي في الاعشاش نتاعها باش ما تهجرش معناتها تهجرش الوالدين يهرجوا المكان هذاك
0: سيدي تو هذايا ربما الفراخ الصغيره نجموا اما تو الكبيره باش نركبوا لها الحلقه هذه تاع الترقيم
1: كيف بالنسبه هو علاش كنت راه فما الزمان نلعبوا ديما على الزمان قل القايل انت الكبير كيف باش تشدوا
0: هذا شنو
1: أيوه.
0: في الليل
1: في الليل لكن فما وقت تشد فيه اللي هو باش نضمنوا الرجوع نتاعو
0: ايه
1: فهمتني
0: كيفاش
1: هو يا اما يكون عنده خاصه عنده فرخ صغير
0: ايه
1: وانت كي تبدا عندك انت ولد ما تسيبوش
0: باش تمسكوا باش يحاول باش يهرب
1: شكون
0: هو الطير
1: هو باش يحاول يهرب اما احنا نحن ننتظروه في الليل
0: ايوه
1: فهمتني معناتها في الظلمه في الرجوع نتاعو ثم يرجع عندنا حاجات آلات معناتها نشدوا فيها نشدوا فيها في ساعة العملية تكون معناتها بتاع تركيب الجي بي اس ولا الحلقة هذه معناتها الخاتم في ساقه تكون سريعة جدا باش تصدق كيف على خاطر احنا نعرفوا اللي بالرجوع نتاعو ينجم يكون جايب ماكلة في الأمعاء نتاعو باش يقدمها للصغير نتاعو ينجم يرجعها نقلقوا دونك لازم تختزل أكل الوقت هذاك ما يكونش لازم يكون وقت طويل برشا أقل وقت ممكن
0: نعم
1: والعملية لازم تكون ناجحة 100% خاطر راك مش تحط جي بي اس
0: ايوه
1: بتكلفة
0: 4
1: ملايين و5 ملايين ولا انت حركبته وما خد شغلتوش فهمتني معناتها ما عملنا حتى شيء
0: لكن تنجموا ايضا في نفس الوقت ربما تستعملون الجي بي اس الاخرى نتاع الجاي من فرنسا او من ايطاليا ولا غير ذلك
1: بالطبيعه هو في الحاجة دي وقتاش هذوكم الجي بي اسات نستعملوهم خاصة في الهجرة وقت التنقل خاطر احنا نحطوا
0: تبادل الافكار
1: الافكار بالطبع هاي بالطبع تو في حاليا عندنا طيور اللي باش تجينا تو معناتها من اوروبا عندها جي بي اسات ونتبعوا فيها بالخريطه فين تمشي وفين تجي
0: ثم معلومه تتبادلوا فيها انتم
1: بالطبيعه احنا كي نشوفوا المعلومات نبعثوهم معناتها لاصدقائنا في الدول الاخرى اللي يركبوا وهما كيف كيف
0: صحيح
1: التبادل هذاك يصير علاش احنا باش نعرفوا المسارات اللي المنظومات السليمة اللي قاعدة تاكل فيها الطيور هذيك.
0: يعطيكم الصحة للمجهود الكبير اللي قاعدين.
1: هذوما الكل
0: خاصة عملية التنسيق اللي تقوم
1: به. تنسيق كبير هو تنسيق كبير دونك فما تقول تنسيق موحد على نطاق العالم الكل فهمتني. راهو عندنا طيور جينا من جنوب افريقيا الاخرى من تايلاندا من فهمتني والكل تتلاقى فما طيور تجي عفوية من امريكا.
0: وشوف هل الترقيم والجي بي اس قداش تخبرنا قداش تعطينا من معطيات ممكن تظهر بسيطة يمكن تظهرنا بسيطة ولكن هي قداش ثمينة لفهم كل المنظومة فهم الطير وفهم ما هو حول الطير
1: هذاك علاش احنا علاش هو علاش هذاك الهدف نتاع معناتها سواء كان جي بي اس ولا معناتها الحلقة هي باش نعرفوا بها التنقل نتاع الطير نعرف بها العمر نتاع الطير، معناتها النجم نلقاو حلقه راهو تو كيما في النحام الوردي، اكثر واحد لقيناها معناتها اكبر عرفناها 35 سنه.
0: ايوه
1: باش عرفناها بحلقه.
0: صحيح فهمتني؟ صحيح. طيب تسمح لي الوقت دماغ عادي داهم فينا سيدي رضا، ربما السؤال الاخير او قبل الاخير، الطيور البحريه هذه اللي تحدثنا عليها وخصصنا لها حلقه الاولى وهذه الحلقه الثانيه، هالطيور البحريه هي على ماذا تؤثر بالنسبه للنظم البيئيه والجزيريه بصفه عامه؟
1: الطيور البحريه دونك هي احنا في منظومات ناخذها كمؤشر المنظومه سليمه ولا مش سليمه.
0: ايوه
1: النقص نتاعها الاعداد.
0: أيوة.
1: انخفاض نتاع الاعداد وخاصه
0: انخرام ربما.
1: نعم انخرام في المنظومه.
0: أيوة.
1: دونك يلزمنا ندخلوا. أيوة. ندخلوا اذا نقولوا تدخل. أيوة. ما يلزمش ندخلوا مباشره.
0: صحيح.
1: يلزم بطرق علميه.
0: صحيح.
1: يلزم متابعه.
0: نععم.
1: اوليه وثانيه. أيوة. وثالثه ورابعه باش نتاكدوا وقت. أيوة. ندخلوا باش ما نخلوش، خاطر ينجم يكون في بعض الاحيان ساعتك التدخل نتاعنا ما يكونش صعب.
0: صحيح.
1: اذا كان ندخلوا في وقت وجيز كيما ناخذوا على سبيل المثال الحصره. أيوة. جيست. أيوة. مثل اللي صار توا مؤخرا.
0: أيوة.
1: هي لفته كريمه. ما أيوة. باش ما نقولوا باش نحطوا الحاجات.
0: أيوة.
1: في اطارها اللي صار في غار الملح وبعد الحريق اللي صار في جبل غار الملح.
0: نعم.
1: فهمتني؟ ولو حدنا شويه على الجبل اما باش نتفاعلوا شويه.
0: نعم.
1: معنا.
0: نعم.
1: الحريق اللي صار.
0: نعم.
1: ما يلزمناش ندخلوا نشجروا راهو في وقته في العام بيدو.
0: اي علاش ترى؟
1: على خاطر لازم نخلوا المنظومه هي باش تعطينا
0: الخسائر
1: تتجنب بنفسها. هي لازمها تقاوم على خاطر انت شوف كان انت وفرت. نعطيك حاجه بسيطه، انت ولدك اعطيته مثال ما علمتوش كيفاش يجيب يتعلم يخدم.
0: القديم ما يتعلمش.
1: ما يتعلمش ولا؟ إيه. هكاك المنظومة البيئية. كان أنت خلي أنت سيدي جا أنت أنت من جيت من العملول غرست فيها الجر. بالغرسان تاع الجر شو باش تعمل أنت؟ باش يطلع الجر باش تقتل المنظومة الأصلية.
0: نعم.
1: الغطاء النباتي الأصلي باش تقتلك وقت تطلع الشجرة هذيك وزيد أنت باش تحط فيها أشجار ماهيش من المنظومة هذيك.
0: تو انت بحكم الخبره نتاعك والسنوات العديده التي قضيتموها في مجال عالم الطيور، سيدي رضا عوني، ما هو مستقبل متابعه الطيور البحريه في تونس حسب التجربه نتاعك انت؟
1: والله بالنسبه للمستقبل في تونس خاصه الطيور البحريه واللي عندي معناتها مدة ملي نتبعوا توا بالتوافق مع اللي قاعد يصير خاصه مع ما بين الإدارة.
0: أيوة.
1: التونس خاصة وزارة البيئة ولا وكالة تهيئة الشريط الساحلي فهمتني.
0: أيوة.
1: والجمعيات البيئية اللي قاعدة فما عمل معناتها كيفاش نقولوا كوجيستيون.
0: أيوة.
1: منسق ما بين تصرف. أيوة. تصرف في المحمية. أيوة. هذه قاعد إن شاء الله معناتها باش نتقدموا خطوة كبيرة بالكدبلية إن شاء الله نوصلوا.
0: يوفى الحديث إلى الركن الأخير، إلى الرسم بالكلام، إلى رحيق اللسان، المحمية الوطنية بإشكل، إليك التحية وعليك السلام.
2: الرسم بالكلام.
0: الحديقة والمحمية الوطنية بإشكل، يا موقع تحج إليه في العام مئات آلاف الطيور المهاجرة من وين؟ يا موقع مرسم في التراث العالمي من عام 1980، فيك القرع وفيك المستنقعات وفيك الحديقة الوطنية تشتهاها العين، بين ماطر ومنزل بورقيبة وتسكراية نادي متربعة عاملة مغناني. الحديقة الوطنية بإشكل، من الجبل خذيتي أعز الأسامي وأرضك تتعدى 12,000 هكتار وزايدة من غادي، وارتفاع الجبل 511 متر من الكلس الجراسي، سفوحه عامرة بالزياتين والخروب والجبوز والثرو وبخور مريم الفارسي، وفيه المقاطع الرخامية من الفترة الرومانية والزجاج البركان اللي جابوا الإنسان في العهود الخوالي يا جبل يا عالم، تجيك الطيور الجارحة من هيه، تسعد بالمقام وتتحقق الأماني. وفيك القرعة مياه على ما ترضى، مسطح مائي تصب فيه الأودية الستة المزيانة، جومين وسجنان والمالح ودويميس والطين وغزالة. خلات الملوحة في الفصل الممطر، وحتى شوية من بعداش، واحد غرام في اللتر ما تتعداش. يا واد تينجا تهز وتجيب في الماء بين بحيرة بنزرت والقرعة اللي انت تملاء، باش ينمو ما يسمى سلق الماء، طحالب مائية ومحضنة للأسماك ما تسمية. جيها الطيور المهاجرة من البلدان الشمالية، الإوز الرمادي والبط الصفار واللقلق والخطاف، وتجيك زادة دجاج الماء والغرة والعفاز، على ضفافك عايشة متهنية عديد الفصائل الحيوانية، من القندس لابن آوى لثعلب الماء. أصحاب بعلية معرفته من الحيوانات القارية ولا من الحيوانات البرمائية. كي نتذكر الأيام المزيانة في عهد البايات والقيات، جابوا الجاموس بفيانة، نفهم علاش الجاموس لليوم موجود والحديقة به فارحة ومزيانة. يا حديقة أشكل فيك نوصف، وفي متحفك البيئي نقرأ ونألف، ثقافة إيكولوجية فيها العلوم والأسرار، وفيها التربية البيئية من جيل لجيل ترسخ في العقلية. السيدات والسادة، لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية والأخيرة من الترحال، والخاصة بعالم الطيور، طيور الماء بسواحل البلاد التونسية. وقد كانت معنا الرفقة الطيبة للسيد الأستاذ رضا بن عون، مع أجمل تحيات المنج بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. وفي آخر الكلام نقول: لنا في الشمال طيور تغني، وعشب وماء جرى سلسبيلا، لنا في الجنوب جريد تعرى، لشمس سناها يغطي النخيلة. عاش الإبداع، تحيا الثقافة. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوربو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: فسيفساء الأحد،
8: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
7: قصيدة في كتاب،
8: لحن في غرفة مغلقة،
7: لون على جدار،
8: مشهد ينتظر ستارة،
7: حكاية تنتظر الشاشة،
8: وفي المساء
7: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
8: واللون قرب المشهد،
7: والحكاية قرب الجميع.
8: كل أحد في المساء
7: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
8: حين تلتقي كل الفنون.
7: فسيفساء الأحد،
8: إعداد وتقديم سماح قز الله.
9: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من فسيفساء الأحد. إذن في هذا الموعد الذي يمتد على 3 ساعات من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء، موعد تأمنه لكم تقنيا الزميلة مريم بنقرة، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قزلة. فسيفساء إذن اليوم لوحة أخرى من لوحاتنا اللي الفسيفسائية، اللي نحاولوا أنه نجمع فيها مجموعة من المبدعين، مجموعة من المشاريع، مجموعة من الأحلام، الطموحات، الأفكار، الرؤى، لنرسم معهم لوحة فسيفسائية نسعى مع بعض أنها تكون تعطينا الصورة كاملة وواضحة. طبعا سعداء بأنكم ترافقونا خلال هذا الموعد، تتعرفوا معنا على ضيوفنا، على مبدعينا، على أهم المواعيد كذلك الثقافية في تونس وخارجها، وأيضا نفسح المجال كذلك للحوار والنقاش مع ضيوفنا الكرام. مش نسمعوا نغم قصير ثم نستقبلوا ضيوفنا المميزين في بداية هذا اللقاء من فسيفساء الثقافية وفسيفساء الأحد.
10: يوه، يا ذا اللي بقى شو الراجل ده؟ عبالي
11: لخبطت.
10: لا تفعيل.
11: والله؟

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة.
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد إذن في بداية هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحب نحيي كل مستمعينا أينما كانوا، سواء كان في تونس من الشمال إلى الجنوب أو في الوطن العربي، اللي يتابعونا في هذا اللقاء. نحيوهم جميعا طبعا، يتابعونا على موجات الـ FM 101.1 و96.1 التردد الأفقي على نايلسات 11900 للي اختار أنه يتابعنا عبر التلفزيون، وكذلك على الموقع الإلكتروني www.radioculturel.in. تسمعونا، تنجموا وتشوفونا كذلك على الموقع، وأيضا تسمعونا وتشوفونا على صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك، وكذلك على صفحة الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بالجميع، سعيدة جدا في بداية هذا اللقاء نستقبل ديما كي نستقبلوهم، يجيونا بالجديد أولا، يجيونا بالتتويجات، يجيونا برفع علم تونس لأنه يشرفوا المسرح التونسي سواء كان داخل أو خارج حدود الوطن، يعطيه زيادة كذلك فكرة جميلة وفكرة عميقة عن المسرح التونسي الذي نحب والذي نريد. سعيدة جدا بهذه التتويجات الدولية، خاصة بعد تتويج في تونس في إطار أيام قرطاج المسرحية، قبلها مواسم الإبداع، مهرجان المسرح الوطني، ثم تتويج بجائزة المسرح العربي اللي انتظمت في القاهرة، إلى جانب جوائز أخرى بطبيعة الحال خارج حدود الوطن، سواء كان في الوطن العربي. والآن سعيدة أكثر أنا بالتتويج الغربي زادة، لأنه انفتاح على جمهور غربي، نعرفه أنه يقدم في مسرح ربما مختلف عنا، فنظرته أكيد والكثير من المسائل مش نطرحها مع المخرجة المبدعة والكاتبة المبدعة وفاة طنبوبي. أهلا وسهلا وألف مبروك.
3: يعيشك. تحية للمستمعين إذاعة تونس الثقافية، وتحية ليك سماح.
2: مرحبا.
3: هلا جينا.
2: مرحبا بيك.
3: يعيشك.
2: وفرحانين برشا، إن شاء الله ألف مبروك. هالتتويج سواء كان في مهرجان ظفار الدولي للمسرح أو في مهرجان ديما سعيد
3: صربيا بلغراد.
2: صربيا بلغراد، به الاقتحام بين ظفرين لمهرجانات مش معروفة، وطبعا نحكيه عليها بأكثر تفاصيل. رحب زيدا بممثل ومخرج زيدا، هو أيضا وانتم الاثنين ايضا مكونين. الحقيقه سعيده جدا بنجاحه، لانه حقيقه من الممثلين الشباب المتميزين، سواء كان في الاعمال اللي قدمها، يعني اللي هما من سواء كان مع مخرجين اخرين او سواء كان في التكوين او في اخراج، وحتى هو في تعامله مع كذلك الهواة او المحترفين. ممثل انضاف منذ مدة لمسرحية الهاربات، ويعيش معها كذلك هذه التتويجات من خلال مشاركته الفاعلة جدا في المسرحية. محمد بوزيد، أهلا وسهلا.
4: مرحبا.
2: مبروك.
4: بارك فيك. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
4: نحب نكون ممثل، معناتها بدرجة أولى، معناتها والتأطير، معناتها أنت تعرف التجارب متاع التأطير، ما ترتقيش للإخراج المحترف، لكن بداية أنا ممثل معناتها، ونتمنى نقعد ممثل.
2: هذا الجميل فيك هو محمد بوزيد، هو التواضع زادة والخطوة خطوة اللي تمشي فيها، لأنه مهم أنه الفنان يعني يمشي يبني مسيرته بشوي بشوي هكا. ليه وفي أنه لأنه أحيانا الآن نشوف واحد يخرج مثلا عمل واحد يقول أنا مخرج الوحيد
3: مشكلة أي. أما محمد عنده بوتنسيال، مرسي للقدر وللصدفة، لأني نشوفه سيغسين، أما أنه تشوفه ددان معاك في الإكيب يعطي إضافة ويعطي معارف، واللي يكتسبه من قدرات تضيف للعمل. الممثل ما يزيدش العمل وما يخليش أنه مسار العمل يتطور، ما نجمش يكون إضافة. ومحمد في المشروع هو في حد ذاته إضافة.
2: نعم.
3: يعني نهار تخلى العائلة هذه حسيناه كأني عنده برشة معانا، ما خذيتش منا برشة وقت، وحسيناه حسينا كأنه فما حاجة نقصة وكملت، يعني فما حاجة غريبة صارت بينه هو والممثلين، حاجة ضحكتني وحبيتها وكانت طريفة جدا، لأنه كأني يعرفوا بعضهم عندهم ياسر، وكأني حاضرين الاندماج الرهيب ما بيناتهم. ما احتجتش برشا وقت باش نشتغل، أنا عادة نشتغل على المجموعة ونحضرها باش تكون ملتحمة مع بعضها، ونشتغلها على جانب النفسي والجسدي باش تخدم مع بعضها. ليه محمد جاي باش يزيد ويكمل، على خاطر هو من الهالي بيت من أوله. من أوله عنصر من عناصر الهالي بيت، وعنده روح الهالي بيت بانضباطه، ممثل محترف منضبط، عنده قيم الفعل المسرحي الحقيقي. يحترم الركح قبل ما يحترم زملائه، قبل ما يحترمني هنا يحترم الركح، وهذا اللوج عليه نحن، هذه اللي نقطة التقاء بين فريق الهيري بيت.
2: نعم.
3: شبهنا ونشبه له،
2: وهو أيضا آمن يعني بالمشروع هكا ولا محمد، لأنه
4: طبعا
2: مش يكفي أنه مثلا مخرجة يعني تقترح عليك يعني أنك تكون ضمن الفريق، أكيد أنه فما أسباب زي
4: أنا كي معناتها كي جينا مرة قبل المرة هذه وحكينا على الأعمال وحكينا على الدخول، جيت أول ما عملت العرض في الهريبات يعني عرض تتوين جيت لهنا. وقلت لك حكيت لك على المسؤولية هذه معناتها متاع الهريبات، معناتها كنت من أول نهار لقيت معناتها الناس كما قلت لك استقبلتني، معناتها المخرجة ولا الممثلين ما صعبوش علي المأمورية، معناتها كانوا الناس الكل متجندين باش يخدموا معايا من غير ما يحسبوا، يعني معناتها انه ناس بعد ما تكون المسرحية انطلقت وبدأت تحصد في نجاحات يتزيد عنصر جديد يبذلوا معاه كمية المجهود هذيك، هذه حاجة نادرة، معناتها أنت ما تنجم تكون هوني كان في المستوى، ما تنجمش تكون أقل من المجهود ولا من الطاقة ولا من المحبة اللي عطتها لك الناس هذه، ما تنجمش. هذاك علاش ديما قعدت حامل مسؤولية، وحتى في أول المسابقات اللي نشارك مع الهريبات قعدت متخوف، قلت بالك شي أنا معناتها لازمني
2: نهز. أنت وقتها أول مسابقة شنية معهم؟
4: أول مسابقة معناتها صربيا وعمان، معناتها
2: أول مرة
3: هذه للجوائز هذوما المحمد يعني مع احتفلنا مع محمد، عنده طعم آخر وأخرى ولذة أخرى وصعيبة التجربة إنك تكون في دولة ثلاثة أيام تحضر للعرض وتعرض، تمشي للشرق وتحضر العرض وتستعد وتعرض وتنتقل لدولة أخرى لأوروبا باش تحضر نفس التحضيرات، ثلاثة أيام في سلطنة عمان، ثلاثة أيام في صربيا، عالمين مختلفين ثقافيا،
2: جولة في تونس زادة،
3: أي جولة في داخل جولة أرض الوطن. أنت تعرف سامح من قبل هذه من الأرمل والآخر مرة، إنه الولايات هذيك بالنسبة لي مهمة جدا، عروض ما يتمشيش مع المنهج والمسرح اللي حب نعمله، إذا أنا ما نجمش نعرض في الولايات وفروا لي المسرح الوطني ظروف الكل باش نجم نعمل التورني باش نمشي الولايات باش نعرض، والفريق الكل تجند ممثلين أعطاوا أفان كما خدموا للولايات، كما خدموا للمهرجانات الكبيرة، كما خدموا لخارج أرض وطن بنفس الاستعداد ونفس الاحتراف وبنفس قيمة العرض. العرض هو قيم مهما يكون المكان متاعه، مهما تكون طبعا النقطة متاعه، يعني
2: أكيد.
3: والجمهور جمهور يعني مهما اختلف الثقافات واللغات والمشارب نتاعهم يقعد جمهور نتعاملوا معاه بكل احتراف وجدية.
2: صحيح. خلينا نذكره فقط أنه مسرحية الهاري بيت تمثيل الكبيرة فاطمة بن سعيد الكبيرة سيدة منيرة زكراوي كلهم متميزين لبنان عمين صابرين عمر وأميمة البحري ومحمد بوزيد هذوما في التمثيل وطبعا فريق تقني كبير معاكم زيد.
3: اي فريق أي. كبير 15
2: واي
3: ورا الهيري بيت تراو 6 على الركح لكن وراهم وسدا الفريق الكل 15 من تقنيين اداريين من مخرجه من السوتيتراج من الموسيقى من الاضاءه فريق كامل يحاول يقدم الهيري بيت. يعني هذيك العمل المسرحي ما نجمش يكون الا عمل جماعي.
2: باهي نمشي.

0: مع الآخر أو نوجهوها للآخر أو إنه يكون فما هالنقاش أو نشتركوا مع الآخر فيها أو غيره. فمهم إنه نغيروا نوعا ما الجمهور باش نشوفوا إحنا زيادة تجربتنا كيفاش مقارنة بتجربتهم.
1: أنا ينجم سيدة يحكي محمد عن التجربة هذه، تجربة تخي سبيسيال في صربيا، لأنه بدأ العرض صالة قاعة مليانة، مدة العرض ما سمعنا حتى حركة حتى نفس حتى رياكسيون، عكس الشالور متاع الببليك العربي أو التونسي أو فما حتى رياكسيون في الصالة. نحنا جيت سالو والرياكسيون صدمتنا، خطر يعني قاعة شبه في أثناء العرض لساعات نطل مازلت فما ناس في الصالة
0: سكيت
1: يتفرجوا بكل انتباه، يتبعوا في السوتيتراج ويتبعوا في حركة الممثلين، انتباه دقيق جدا، هدوء. قاعة عمري اللي شفتها بغمي اللي يعني عرضت في العالم، الفرجة اللي شفتها في صربيا فرجة خاصة تخي سبيسيال، ولا حركة، وجنيراسيون مختلفين كبار في العمر وشيوخ وشباب، ومريت رياكسيون حقيقية إلا في الأخر السالو اللي قاعدة تتويلة ياسر يصفقوا، اللي أنا أول مرة نطلع السالو من كثر ما أحرجني التصفيق متاحهم ومسني وخلقيت روحي لزمني باغيسبيل لزمني نطلع، خاطر كما أعجبوا هما بالعمل نحن أعجبنا بالرياكسيون متاعكم أعجبنا. وهذه لقيتوا زيدة في الكوديفوار، الكوديفوار زيدة أسي في مساء، خاطر مارشي مارشي الفرنكوفون، مارشي عالمي فرنكوفوني فيه الجنسيات مختلفة، لقينا نفس الرياكسيون متاع هذه زيدة، وبهرنا أنه زيدة العجيب ويقعد يسأل حب يعرف النقاط ما فهمهاش يحب يطرح أسئلة باش يفهمهم، وصار نقاش بعد العرض، وقاعدة الناس بعد العرض بعد ما لبسوا الممثلين حوايجهم وقعدوا يستنوا فينا باش يسألونا، وحوار كامل يعني غادي تعرف المسار متاعك وتمتحنوا حقيقة. ما يكفيش الجمهور التونسي، ما يكفيش الجمهور العربي اللي نشتركوا نفس اللغة، وانت تشوف نشتركوا نفس اللغة، بعد يجي يقول لك ليه ما تحكيوش نفس اللغة متاعنا رغم اننا كنا ناطقين بالعربية، تقعد لكسون تقعد لهجة مختلفة، في حين دولة صربية فيها 9 جنسيات عروض من 9 دول من جنسيات مختلفة من العالم، يشوفوا العرض بكل انتباه ويفهموا العرض ويناقشوا في المسار. أسئلته ما كانتش غير سطحية، كانت أسئلة عميقة دخلت في خياراتي جمالية، دخلت في البيرسوناج، اختارت في اللعب الممثل، دخلت في ديتاي بتاع إنسان تفهم في 20 دقيقة فيش يتفرج. يعني فماش إذا أنت عندك مثقف وعندك تحمل الرؤية المسرحية عندك موجودة متدرب عليها تلقى العرض عندك. يعني اكتشفنا أنه وهم اللغات كسر قدامنا، ومش هذه أول مرة نكتشفه أنه ما فماش منه تخدم خدمة متماسكة في معانيها في خياراتها الجمالية، تلقى تكتب بلغة كتيبة بكودات شفرات تقرأ يقرأها أي إنسان، خاطر جسد النص الحركي تقرأه وش صعيب قراءته. يعني هذا اللي رينيه في صربيا وكان خاص الحقيقة.
0: جميل محمد.
2: ما عنديش من زيد برشا، معناتها صربيا يعني كما قالت مدام وفاء اكتشاف الناس هذه كيفاش اخترقها المسرح، اكتشفنا اللي احنا نشبه لهم في المشاكل، نشبه لهم في الطموحات والامال، معناتها مانيش بعد على بعضنا برشا، معناتها برشا حكايات مستهم كيما قالت، ساعات توصل لك لمرحلة الشك وانت قاعد تعرض دنيا ظلام قدامك تقول ما فما حد، معناتها فارغة الدنيا سكيت، وبعد تفاجئنا يعني ما خلونيش نخرجوا، حتى كخرجنا عودوا رجعونا بالتصفيق وتشوف العبيد قاعدة تبكي بعد العرض، برشا ناس قاعدة تبكي، معناتها اي معناتها هون يظهر المسرح. انا ما عمريش عشت احساس ولا تعديل الجمهور، خاطر بالحق تشوف العينين هكا منفوخة بعد العرض ويبكي وفاهمين العرض، خاطر بخلاف انه اللغه الجسد اللي تعديلهم هذا الجسد اللي معناتها قاعدوا يسالوا برشا على الجسد التونسي، معناتها التعبيرات هذه طريقه كلامنا تفاعلنا مع الاحداث، معناتها في النقاش سالوا على الجسد

0: وسالوا على الريجيستر نتاع المسرح التونسي على خاطر فيهم
1: ما يعرفوش
0: اغلبيتهم بريسك ما يعرفوش شنو المسرح التونسي. معناتها كانت مفاجاه. ومن الرحله معناتها نتاع التقنيه يعني من الرحله نتاع تحضير العرض تقنيا معناتها اللي تلقى وفاة بوبي تقعد على التقنيه يقول لك بالملي يلاحظوا يقول لك هذوما عبيدهم يخدموا بالملي يخدموا قاعدين يتبعوا في ذوهم يثبتوا في حاجات يعاودوا معناتها هم يستغربوا يستغربوا اصلا كي تقول له صلح حاجه يصلحها وتقول له تو باش نعاودها معناتها في بيلو صلحها سيد عدينا لا تقول له باش نعاودها تو يقول لك هذا تعب معناتها زيد معناتها
1: محمد باش نرجع لكم انا نسمع نغم قصير ثم نعود.
0: اوكي.

0: هذه حلم بصوت الفنانة روضة عبد الله، هدايا لوفاة بوبي لمحمد بوزيد ولكل فريق الهاربات الذين طبعا تميزوا سواء كان في المهرجان المسرح الدولي في صربيا أو في مهرجان ظفار الدولي أيضا للمسرح في عمان، يعني تتويجين ينضافوا طبعا لبقية التتويجات العربية والتونسية. كنا نحكي إذن على هذا الجمهور المختلف وردة الفعل المختلفة، ومحمد قلت أنه يعني اكتشفت أنهم تتشاركوا، يعني نتشاركوا معهم في الهموم في الأوجاع، لكن شدتني يعني تفصيلة هي أن قلت يسألوا على الجسد التونسي، وربما أنه البكاء وهالتأثر كان نتيجة أنه هالعالم ربما رأسمالي غيره اللي هو يعني ينتهك الجسد، اللي هو يقسو على هذا الجسد، اللي هو يصبح الجسد فيه كأنه آلة، وهذا نشترك به في العالم كل مش فقط تونس وصربيا ربما هكا ولا محمد.
1: أي طبعا، يعني الكلام هذا اللي كنت تقول فيه توت قال بريسك هو بيدو، معناتها الرأسمالية والجسد، وتحكي كيفاش الشخصيات هذه والأسياد المنهكة معناتها وهي ماشية للخدمة متاعها وكيفاش يعني اختلافها، لكن تتجمع يعني حكيوا على الأرضية اللي تجمع الشخصيات رغم اختلافها.
0: نعم.
1: يعني تقلت لنا نحسوهم قراب رغم اللي هم بعاد، معناتها كل واحد من عالم لكن هم قراب، تجمعهم حاجة، فما حاجة تجمعهم، فهمت؟ ذكا هو معناتها يمكن اللي تعدى للناس، وبالإضافة اللي يعني حتى الترجمة، معناتها الترجمة كانت محترفة جدا، يعني اللي يعمل في الترجمة التقني بتاع الترجمة عزيز نوجه له تحية، كان يعني محترف، يعرف المسرحية، يعرف الممثلين، كان يتبع جدا في سهولة اللغة يعني الجسد، وتلقى اللغة زادة تنجم تفهم زادة اللغة، دونك تعمل عرض ناجح.
0: جميل. شنو اللي نضاف لكم وفي غير ردة فعل الجمهور، يعني على مستوى ربما التقني هكا ظروف العرض المسرحيات اللي تبرمجت، شنو يعني شنو اللي يميز المهرجان هذا ربما انتم ما استفدتوا منه زادة الى جانب ردة فعل ونجاح المسرحية؟ يعني
2: أي هو اللي نحن تفاجأنا، خاطر نحن في بيننا اختتام ماشيين باش نختتموا المهرجان، اختتام كان تونسي، نتفاجئوا انه اعجابهم للمسرحيه خليهم يتم تتويجنا يعني بشكل استثنائي. يعني العجب واللي عجبني انه يعني عبروا على هذا الاعجاب، هذا الاستثناء، انه يخلوا يعطيوا جائزه باسم يعني ناقد وكاتب من أهم النقاد الصربيين للعمل، ويعطيه مجلة مختصة للنقد الفني للأحسن جائزة أحسن إخراج، هو نوع من الإعجاب، يعرفوا يعبروا يعرفوا يشكروا، يعرفوا يقولوا بغضوا.
0: يعني هو ما فيش مسابقة،
2: لا في مسابقة، في مسابقة ما كناش في مسابقة،
0: نحن عرض اختتام. جميل.
2: نحن عرض الاختتام، أعجبهم للعمل خلى بشكل استثنائي يتم إدخالنا في المسابقة، والإعجاب ما حرمونيش منه يعبروا بالإعجاب، وكأنه فمش كنت سألنا على المسرح التونسي، أبو فما مسرح تونسي، فما حكينا على تاريخ المسرح التونسي، نلقاو روحنا نحكيو على تاريخ المسرح التونسي، وكني أبو فما في الفريق شمال إفريقيا، فما بلاد اسمها تونس فيها مسرح متطور بهذا الشكل، واللي شدنا هو خاطر ساعات كي تقول للمحسن أحسنت والمعجب يعني لقد أعجبتني، وتقدم له المبررات والمباحث العلمية والفكرية والمرجعيات للعمل، تزيدوا طاقة وتزيدوا إرادة وتعاونوا، هما بيخلوش علينا لا بالكلمة الطيبة، لا بالتحليل العرض بالشكل الفني، لا في النقاش قعدوا لآخر وقت باش يشاركونا أفكارهم وأعجابهم ومختصين أغلبيتهم اللي قعدوا للنقاش، وليه في التتويج ما عملوا استثناء خاطروا رأوا انه العرض مهم ولازم يكون في المسابقه بالنسبه لهم. يعني هذا يزيدنا كان بوس ويزيدنا كان اصرار، وفما قاعه متكامله، رينا قاعه متكامله امكانيات، فما تقنيين، فما ظروف قاعه يعني حطوا على ذمتنا كل الظروف لتقديم عرض جيد. نعم. الحقيقة
0: جيد.
2: تقنيات متطورة، يعني السرعة في الإنجاز، سرعة في التنفيذ، فما حاجات هما متطورين علينا، نتمنى نخلطوا غادي ونيفو يعني البنية التحتية إن شاء الله تكون عنا برشا مسارح أكثر وأكثر، التقنية تكون عنا أكثر الإمكانيات التقنية متطورة في العالم عنا.
0: رغم أنه زربيا يعني كمسرح مش معروف، يعني
2: مش معروف متفاجئنا بالقاعة. يعني الكريتير بتاع القاعة كان محترم جدا وجيد جدا، يعني كريتير أوروبي، قاعة بكريتير أوروبي، كانت الظروف يعني هذا القاعة جميلة والعرض جميل. نعم. كان مختلف ظفار
0: تنجيوها فقط محمد بوزيد في النقطة هذه. يعني المهرجان تبعتوا أنتم الأعمال الأخرى؟
1: نعم.
0: كيف شفت المستوى ساعة الأعمال اللي تبرمجت في
1: هي أعمال يعني متنوعة، ما لقيناش الوقت الحقيقة باش نتبعوها بالكيفية متاع نلقاو راحتنا، باش خطر احنا خدمنا 3 أيام تعرف معناتها بدون انقطاع والضغط، مع 3 أيام ملي وصلنا لسلطنة عمان وإحنا نخدمه في
0: سربيا.
1: ما هو قبلها سلطنة عمان. وصلنا نخدمه 3 أيام كملنا عرضنا وسربيا في بينا باش نرتاح وزاد ما مرتحناش. تعدينا للمرحلة اللي بعدها الحقيقة، معناتها أنا 6 أيام نتذكر فيهم كان الخدمة. معناتها أول حاجة نذكرها هي الخدمة في 6 أيام اللي تبذلت، معناتها ما كانش عندنا ورشة وقت. لكن فما عروض متنوعة، معناتها هما مهرجان في 3 جوائز، خذيت تونس زوزو جورجيا جورجيا جائزة خذيت جائز. معناتها فهمني دونك أما تحس الثقافات، تحس ناس جاية تعرض، وتحس على فكرة يعني ناس تبع المسرح، يعني الشعب السربي يتبع المسرح، قاعد يتبع ناس تبع بالحق، ما تقص كي احنا في المسرح قلنا راه هذي تورا وتقص كمل تو باش نتعدوا للي بعد، تو اللي بعده كمل تو باش تطلع،
0: فماش مجال للدعوات.
1: لا دعوات لا شيء، مع هذا راه قد قص تو وعندهم قدامهم وتو باش نطلعوا لفوق، طلعنا لفوق وبداوا يقصوا اللعب داك كلين تعب المسرح
0: نظام. وفي طبعا هي جائزة العمل المتكامل يعني في المهرجان هذا، لكن فما الجائزة الاخرى اللي خاصة بك اللي هي الخاص، تصور انه عندها وقع اخر بالنسبة لك؟
2: ما هي وقع آخر، نحن عشنا في تونس. أي خطر ظفر سأدخل شوز زي ده وسي تجربة أخرى. أول مرة نمشي ونحن لسلطنة عمان فريق كامل.
0: لا ما فهمتنيش. أنا نقصد على الجائزة الثانية في سربيا.
2: في سربيا الإخراج.
0: الإخراج ومن مجلة
2: مهمة للنقد. يعني كي تدخل وتشرشي وتشوف المجلة يعني ويقول يعطيك جائزة في الإخراج كأحسن مخرج في المهرجان، يعني فيها برشا تقييم وتقدير للجهد، يعني يفرحني طبعا. كما الجائزة لأنه للعمل ككل، هو نحن أي جائزة بالنسبة لنا الكل نفرحوا بها، خاطر عمل متعوب عليه، عمل جماعي متعوب عليه في جوز، ما يعني نفرح حتى نحن كان شفتنا علاش نحكيوا على الرياكسيون تاعهم، فرحنا بالرياكسيون، فرحنا بالتصفيق اللي يعني بعد سكيت 29 دقيقة ولا حركة في القاعة ولا نفس ولا رياكسيون ولا اللي شكينا انه ناس خرجت وصل ظلام، بعد اكتشفوا انه ناس بلايسها والتصفيق بحرارة، ما عندهمش كمان يعني ثقافة التصفيق المطول عندهم، يعني
0: أفضل هو يعني احنا توا ولينا زادة حتى كان نفتحوا قوس مسرحية كل درجة تصفيق زادة مقلق
1: مزعج
0: صراحة، يعني
2: مزعج أما
0: ما كانتش روا احنا في المسرح التونسي توا جديدة، يعني توا مهرجانات القديمة اللي تعرضت ما كانش فيها هذه، ما كانش كل دقيقة يقوموا يصفقوا، يعني
2: حتى جيت السالو ما خليوش ممثلين يخرجوا، هما يخرجوا من التصفيق موقفش باغيسبي يعاودوا يرجعوا، يعني ما غير مبالغة أقول لك، يعني من اللي هبطت لريجي ودرت للقاعة يمكن وقت متاعها وسلمت على الناس في الثنية والفريق متاع المسرح في الثنية أقول لك 5 دقائق أو أكثر وما يصفقوا، يعني فما احترام لجهدك أبار دموع الناس وتجي تسألك خاطر هما سيد عندهم مشاكل مشاكلهم كدوله سلبيه كاوروبا
0: دوله
2: فقيره اللي يعني. عندها اشكاليتها المقصات من من من من الاتحاد الاوروبي عندها اشكاليتها وعندها طرحها وعندها ونظام راسمالي مسها وقلقها ولقات روحها في العرض ولقات روحها رغم ان هما وسائل النقل نتاعهم مجانيه باش تركب في التمويه دو ترونسبور كل
1: مجاني
0: بلاد كامله
2: بلاد كامله تتنقل مجاني جميل
0: سلام.
2: جدا هذه
0: يا سلام
2: مي
0: حتى في اوروبا المتطوره ما فماش
2: حتى اوروبا المتطوره ما فماش في صربيا نركبوا بلاش يعني حاجه مزيانه وسورتو اديب الفرجه في المسرح عجبتني عجبتني اني رابوبليك يحترم
0: الجهد
2: واسالتهم على الثقافه بالنسبه لهم الافريقيه والعربيه برشا اسئله جات على النوع هذا والجسد العربي والافريقي برشا اسئله وفما انبهار نتاع كانهم يكتشفوا او كاني اول مره رغم اني عندهم برشا مهاجرين توينسا ومن المغرب العربي برشا هجر لكن فما اكتشاف الثقافه الاخرى
0: نعم نحب زاد نفتح قوس ماك تعرفني ديما نفتح قوس لكن احنا بكل ما فينا بكل مشاكل بكل تعقيدات ربما أو بكل أحيانا هذا التونسي اللي ربما أحيانا ننتقده إلى آخره وربما أحيانا حتى نبالغ شوية في انتقاده لكن على الأقل نحن عنا ميزة ميزة هي نحن نعرف الجميع يعني صربيا نعرفه معنى احنا وحتى فنانين غنيوا لصربيا في فتره الظروف الصعبه هذيك منهم لطفي بوشنيق مثلا نعرفوا المسارح نعرفوا الدول عندنا هالثقافه الواسعه حقيقه نقولها مش غرور وماهوش ادعاء يعني هذه حقيقه احنا مطلعين حتى من باب الفضول نطلعوا يعني نعرفوا الاخر نمشيوا له نحاولوا نكتشفوا احنا مثلا الاخر الا ما تجي فرصه باش يعرفنا هكا ولا
2: ونحن نستغلوا الفرصه كي تجينا كل احسن نستغلوا
0: لازمنا
2: نعرفوا نستغلوا
0: لكن هذه على الاقل ميزه باهيه في التوينسا ما لازمنا نقولوها
2: هما اسهل لهم يجيو هما نحن اصعب لنا برشا الفيزا
0: بالضبط
2: الفيزا والسفر ويعني تصعب المهمه علينا الذهاب اما هما اسهل
0: اسهل
2: مي رغم ذلك تقعد ليشونج كولتوريل يعني مازال هل تقسيم العالم وغلق الحدود صعب علينا هالليشونج صعب علينا هل انه كان قبل نجم المسرح يعمل تورني في العالم تو صعبت ظروف السفر
0: تكاليف.
2: والتكاليف والفيزاوات وال هي تثقل هالكاهل الفنان في عود الفنان هو تعطى له تسهيلات عبور العالم لتقديم ثقافته في العالم
0: وحتى نتذكر هناك من اقترح يعني في سنواتك انه يكون عنده فيزا خاصة يعني
2: هذا اللي ما أنا نتمنى هذا يتم الاشتغال عليه نتمنى خاطر الحقيقة مش سهلة عملية العبور الفني ليست العبور يعني المكاني من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد من العبور الفني إنه نهز ثقافتي ونقدم لك ثقافتي تعرف عليه ونرى ثقافتك نتعرف عليه هذا اللي شونج حقيقي
0: جميل مهرجان ظفار دولي للمسرح إذن جمهور آخر مهرجان زيدا مختلف حتى في تصوراته كيفاش كانت التجربة خلنا نبدأ بمحمد
1: شو نقول لك تجربة الحقيقة جيدة جدا استقبلونا الناس معناتها واحنا عملنا الواجب متاعنا معناتها فهمتني معناتها احنا قدمنا واجبنا قدمنا احترمنا المسرح متاعنا كيفاش ينجم يكون وهما استقبلونا مانيش عارف انا ما حسيتهم يعني فما قدر فما نوع من من الاهتمام الزائد ساعات بالمسرح التونسي معناتها فهمني المسرح هذا التونسي كانت الامور كل معناتها ممتازه وكهو احنا قدمنا
0: وهو كمهرجان يعني كيفاش شفته
1: هو كمهرجان يعني مازال في دورته الثانيه مازال ما
0: صغير
1: مازال
0: في التاسيس يعتبر
1: في التاسيس ولكن الناس حاط عليه الامكانيات باش يكون يعني من ولو انه تمنيت انا انه يكون فما توينسه في التكريمات معناتها خاطر تلقى كان في العروض معناتها فهمتني معناتها تلقى تلقى نعتقد اللي فما ناس معناتها اسامي تونسيه ولا عربيه طبعاً. اي قريبه للمسرح اكثر من الاسامي اللي معناتها
0: كرمه.
1: اي هو تكريم للفنان، هذا حق الفنان، معناتها مانيش نقدح، لكن نعتقد انه التكريم التونسي ولا حضور تونسي في التكريم ينجم يكون مهم، معناتها خاصه التاريخ نتاعنا احنا في المسرح. لكن كمهرجان يعني استقبلنا اعطانا قدرنا واحنا اعطيناه زاد قدره وعملنا عرض كالعاده، معناتها بجيشنا الكل وبطاقتنا الكل.
0: تابعت الى تدوينتك على صفحتك، يعني كان فما بعض الملاحظات منك تجاه المهرجان، تجاه لجان تحكيم مثلا، تجاه
1: لا انا ما حكيتش في
0: التحكيم. يعني تجاه المهرجان ككل بفقراته، معناه انه تونس لما لا يعني تستحق بطبيعه الحال، وما شفت زاد اخرين يعني مسرحين تونس زاد اخرين زاد كتبوا على بعض التفاصيل الخاصه، لكن طبعا هو الدوره الثانيه طبعا ما نجموش نحكموا عليه هكا ولا
2: وفي أي. أنا مثلا ملاحظاتي أنه في التكريمات مريت شورع كلهم رجال، تكريمات كل مهرجان عنده خصوصيته ويعرف شي يحب. مريت شمرا وأغربية مكرمين من التلفزة، معنيش مشكلة رأى.
0: أما هو مهرجان مسرحي.
2: المسرح أما ما نجمش كما محمد ننكر أنه ناس مذيفة وناس تعرف تفرح بالفنان. الحقيقة من اللي وصلنا للي خرجنا للي من جينا المطار اللي رجعنا المطار، يعني برشا احترام برشا في المعاملة المسرحيين، خاصة نحب نحكي على التقنيني في القاعة في سلطة عمان، حاولوا في ظفار حاولوا يوفروا لي كل الظروف انه نقدم عرض مهم ومحترم. الحقيقة يعني من هني نشوف وندور من احسن الناس اللي حاولوا التقنيين، يمكن حاولوا انه يشتغلوا معنا للصباح بقلب ورب، وذي ديما نفرضوا نحن الاحترام ونفرضوا الاحتراف. نلقاو ناس تخدم بالطاقة متاعنا وتخدم بالأسلوب متاعنا، كانوا الحقيقة في مستوى انتظاراتنا، خدموا معنا تقني الإذاعة وتقني الصوت للصباح، خدموا معنا وتحية لهم. القاعة نسيت اسمها، القاعة نسيت اسمها، يعني معنا نحن للصباح، ما عملوهيش مع حتى فريق للصباح. يعني فما هذيك كيجي ونجي ونحن فما الاحترام، يعرفوا نمط العمل متاعي كيفاش. ديجا نلقى الناس تخدم بالنظام العمل وتحاول توفر لك لو ماكسيموم انك باش تقدم عرض يليق بالمهرجان.
0: هو زاد اللي صالح انك كي تبدا انت محترف المهرجان تولي عنده زاد سمعه مهمه. وانا زاد نحب نحييهم معليش في النقطه الانسانيه الان، لانه معروفين ان العمانيين يعني ناس طيبين وناس يعني معروفين وحتى يعني مضيافين ويعرف معروفين يعني بالحاجه هذه الحقيقه
2: ويحب يوريك بلاده. نحن للاسف كما قال محمد ثلاثين في سلطنة عمان، ثلاثين في صربيا ما رينا شيء، لا من سلطنة عمان لا من صربيا. ثلاثة أيام شغل، ثلاثة أيام من اللي جينا ونحن نبرفوا ونحن نحضروا ونحن اللي في فيليجتنا باش نسافروا.
0: وهذه معناها رد للي يقولوا صح عليكم وقت
2: تحاولوا. أنا جاوبني. اسألني. أبار إنه هزونا هكا خطفة باش نشوفوا الشلال، ما لينا شيء، ويحاولوا يعني يحاولوا لو ماكسيموم باش يورينا لبلادهم. وهذه في المهرجانات انك بلاد تستضيف مهرجان لازم توري ثقافه بلادك وطبيعه بلادك وجماليه بلادك. وهذا ينقصنا في مهرجاناتنا. اللي يجي المهرجان مضبيه نزو يشوف المعالم الاثريه والمعالم التاريخيه والطبيعيه.
0: صحيح
2: هما حبوا يورينا الدنيا الكل، مين احنا انت تعرف سماح، نحن
0: نعرف
2: كيف بدا عندي اكثر واحده غالي
0: انا نعرف
2: كيف بدا عندنا خدمه ما نجموش يفكروا في حد شيء. حتى انا كي نقول لهم اخرجوا امشيوا وهما منضبطين ولا اكثر مني اكثر مني يقول لك الليلة عندي عرض ما نخرجش ما نمشيش نحافظ على بدني على صحتي على طاقتي الغدو بعد العرض نعمل اللي نحب بعد العرض يبقى روح لفليشت يعني دماج مشينا سلطنة عمان اول مره وصربيا اول مره مرينا منها شيء ما
0: استمتعتوش بالمناظر
2: رينا مسرحها رينا ناسها حبوا بالحق يعاونونا ويحبوا ويحترمونا وخلونا نقدموا عرض في ظروف
0: مزينه كانت في سلطات عمان كبيره العمانيين على المسرح التونسي بطبيعه يعني
2: اي نلقى التقنيين عندهم فكره
0: يعني زاد جاوا قراوا في تونس وكل عندهم يعني فكره على تونس وكما قلنا جميل هذا لكن حتى كان نفتح قوس وفاء نعرفها يعني حتى في العراق نتذكر انا ما شفت شيء من العراق ووقتها الفريق يعني وفاء والمجموعه وانا كانوا يقولوا لنا يا اخي على ما تمشيو تشوفوا اخرجوا شوفوا شوفوا البلاد لكن طبعا الاحساس بالمسؤوليه وبمسؤوليته لما تخرج وفاء ديما تحس هيك ولا انه المسرح التونسي على كتف
2: لا انا نحس روحي مسؤوله على المشروع شو معناها يعني حتى في الولايه ترى وهو يسمع فينا ناس كل كنهار قدمت عرض في الولايات لا يليق بالهريبات ولا لا يليق بالمكان نفس الجدية أنا والفريق نشتغل بها في أي مكان وفي أي زمان يعني ولا نستهزأ ولا نستسهل أي عرض نفس التحضيرات نفس التدريبات نحن قبل كل عرض عنا إيطاليين قبل كل عرض عنا تدريبات جسدية من أول عرض لآخر العرض باش النجم نحافظ على جمالية العرض مش ما يخلش العرض مش يقعد متماسك نحن كل عرض هذك هو خدمتنا نهار قبل العرض ريبيتيسيون نهار مع الممثلين نهار من نهار العرض ريبيتيسيون مع التقنيات مع الموزيك مع الإذاعة هي فيها دقة بسيط العرض ولكنه دقيق فيها دقة تستوجب مني تدريبات على هذك رأى انه هما ما يشوفوش وانا ما نشوفش ما نشوفوش نمشي ونسافر وما نشوفو حتى شيء لكن روحوا برشا تصفيق
0: المهم
2: من العرض
0: بالضبط
2: وبرشا يعني ملاحظات مزينة وبرشا كلام يهم العرض هذيك واجبي أنا
0: يهمك الجوائز وفيت أو بعد هالجوائز الكل
2: نكذب إذا أقول لك ما نفرحش نفرح ليه ليه فرحت ليه فرحت وفرحت بسربيا خاطر كانت غير متوقعة فرحتي كالطفلة الصغيرة لأني غير متوقعة والحرارة اللي قبل العرض حاجة وبعد العرض حاجة هما بعد العرض يعني فما الدهشة في وجهه وفما الأعجاب وفما فما نوع من الحب اللي مرره لك في كلامه فما فما فما فما حاجه خاصه توصلك كفنان ما تنجمش تتعدى هكاك ليه نفرح بالجوائز ونفرح بالكعرض يتعدى به نفرح كي ممثلين يبدو في صحه جيده نفرح كي فريقي سالم ونعدي عرض باقل اخطاء باكثر جماليات نفرح على الاخر حتى ما فمي جوائز يهمني ملاقاه الجمهور يهمني النقاش بعد العرض يهمني الملاحظات اللي يعطيها للجمهور وانا في اللوتيل داخله خارجه للممثلين داخلين خارجين هذيك اللقاءات العفويه هي نوع مهم وجزء مهم من الـ من الـ من العرض ونحب المقالات التي تكتب عن العرض هي جائزة أيضا جوائز هما يهذوكم خاطر لا يمكن نتحدث عن عرض ما غير نقد ما غير مسار نقدي كامل هذا الكل بالنسبة لي جائزة ويفرحني ونكذب اذا نقول ما فرحش او نفرح واذا خديت نفرح واذا ما خديتش نفرح خاطرني قدمت عرض يليق بنا وفقط قدمت خدمتي
0: تو نرجع لك للنقطه زيد هذه نتاع مازلنا فيها الجوائز لكن حاب نعرف راي محمد في الجوائز وفي التتويجات يعني بالنسبه لك انت
1: انا نعتقد الجائزه الكبيره اني مع مجموعه الطريقة هذه الحقيقة معناتها الحقيقة أنا
0: مش مثالية شوية
1: لا مش مثالية أما نعتقد معناتها الحقيقة معناتها ما غير حتى شيء يفرحوني الجوائز كي يجيو وكي ما يجيوش ما يقلقوني جمل على خاطر معناتها طول عمري نخدم غير جوائز معناتها بالحق ما يقلقونيش الجوائز جملة لكن إحساس آخر نفرح معناتها كي تجي جائزة المسرحية التقدير فما شكون ما يحبش الكلمة الحلوة فما شكون ما يحبش التقدير فما شكون ما يحبش يعمل مجهود قال الآخر من اللي جيت لتونس نعمل في المسرح وبالرسم ما تلقاش راه شكون يقول لك يعطيك الصحة ولا معناتها بخلاف كعبيت معناتها به التقدير كي يجي نفرح كي إنسان يقول لك ما هوش باش يخلينا مغرورين ولا حاجه لكن يزيدنا مسؤوليه معناتها كي انسان يقدرك لازم ولا يشكرك لازم تقعد في مستوى الشكر والتقدير هذاك
0: فقط بالضبط وفيه هل هو اثبات ام اعتراف
2: لهذا ولا ذيك
0: ها
2: نخدم في خدمة نخدم في خدمتي كان فما جائزة وفما جائزة على نعرض ونحن العروض الأخرى فيها كومبيتيشن فماش فما حد شيء مشينا نعرض في بلاد اكتشفناها وفرحنا اللي مشينا لها سلطنة عمان وصربيا زوز أول مرة نمشيو لهم مشينا خدمنا بكل جوارحنا وقدمنا عرض كيما مساسين نقدموا وحاولنا إنه نقدموا في أحسن ظروف ما يعني فما احترام للجمهور باختلاف وفما جدية احترام لرواحنا وذاتنا ويعني فما غسبي لرواحنا يعني ما عمرنا ما خدمنا للجوائز عمرنا وانتي تعرف حتى اللي يعني ما كانش عنا لا حتى حسبة ما نحسبوش نحن نخدموا الحاجة برك مسار ثقافي مسرحي يشبه للمجموعة ذي يعني نخدموا عليه من الأرابل ممنين بيه مصدقينه على الاخر علاش تقول محمد ختم صدقينه عاش قلت كي محمد جاي كاني نعرف محمد كاني يخدم معايا في الارامل كاني ما بعرفنا من قبل يعني ودماج ما عرفتوش كان توا حقني عرفته ولمت على روحي ولا مني نعرفه كممثل نعرفه اما كانسان
0: وانا اللي هذا هو المهم هو الممثل الفنان الانسان
2: الانسان اللي انت تعرفي يهمني ما نجم فما عبيد ما نجمش نخدم معاهم اذا ما نشاركش معاهم افكار معينه محمد ديش افكارنا ياسر متقاربه لبعضنا نشبهوا لبعضنا في افكارنا ونشبهوا لبعضنا في الجديه في الاحترام للمسرح الكلنا نحترم الركح ونخدمه ونسني والركبة عمري قلت لهم فما ريبيتيشن بعد قديش قرابة 30 عرض وقول لهم عندي تمارين حد ما قال لي كيفاش نعمل تمارين بعد 30 عرض كلهم نهارة اللي يقول لهم فما راحة باش نتلاهي بجانب تقني يستغربوا تحسهم حاجة ناقصة تحس يقول لك
0: غريبة
2: ويطالبوا بحقهم في التمارين يعني ناس بالمستوى هذي ما نجموا كان يسمعوا مسرح يشبه لهم مسرح متقدم مسرح متطور مسرح يفكر مسرح يحس ونحن هذي نعملوا فيه من أجل شنو نعمل في الفن أنا موش السباقات بتاع شكون خير وشكون باهي وشكون أحسن في الفن ما فهميش شكون خير شكون أحسن في الفن فما نسبية هي جباليات نسبية فما الأصدق فما الأقوى فما
1: الحقيقي والمزيف
2: المركب واللي جاي من داخل من جويجي المتعوب عليه المبحوث عليه
0: وخاصة
2: اللي دماغش متاعه طويلة ياسر ما هوش نفس الشيء نحن خدمنا بكل جدية ومازلنا نخدم كل جدية ما يتغير حتى شيء
0: نعم صحيح الجوائز ما هيش هي الهدف لكن من الأرى من آخر مرة وطول هاريبيت يتحصلوا على جوائز يعني حتى ولو أنت مكش ما يهموكش لكن المجهود ذيك والتعب ذيك أنت الجوائز وهذا حقيقة يعني
2: ما جميل ما سعينا لهيش
0: جميل
2: أما كيجي تفرح ما سعينا لهيش
0: هيدهم طول
2: عمرك شريتني أنا نحتاج على نهار جايزة ما خديتهاش يعني ما خديتش قبل الجوائز اوكي وفما عبيد يقولوا لا انا استحق وحق لكن اخر مره حقها راهي خذيت وخذيت وخذيت عمري ما نحتاج
0: لكن هذو ما التتويجات زيدا حتى ولو تاع ثلاثه مسرحيات هل يحملك يعني مسؤوليه توا بالنسبه للعمل القادم
2: حتى تعرف حتى تعرف بيحملني حتى مسؤولية عندي مسؤولية ديجا متحملتها أنا
0: خليتي ربي يكون في عون ما يجيكش هذيك يلزمني العمل
2: الاخر ما يلزمنيش حتى تعليل
0: العمل الاخر يكون أحسن في الأرام
2: قالوا لي أول ما بديت خدمة هكا ما لك كيفاش من بعد قالوا لي في آخر مرة الثالثة كيفاش قالوا لي ما عادش يقلقني أنا شو أنا نخدم في حاجة ممنا بهم صدقتها المبحث ناخذه بكل جدية وناخذ وقتي باش نكتب وناخذ وقتي باش نحفر وناخذ وقتي على الاخر في كتيبتي المسرحيات وناخذ وقتي في التدريب وناخذ وقتي وعمري ما نسعى اني نرضي يعني انتظارات الناس سورتو شكون الناس خاطر الناس كاتيجوري الناس فما ناس عادية فما محبين المسرح فما هوات فما مختصين ليه أنا نكتب في حاجة من بيها قضية نجم أنت تستهويك نجم تستهويك إيش تعجبك ما تعجبكش ما نجمش نعجب الناس كل أما نجم يكون كان صادق مع روحي مع مشروعي مع الناس اللي منتمية للمشروع
0: هل يمكن أن نقول يعني أنه وفاء عندها الآن بحكم هالأعمال اللي قدمتهم الآن مسرح يعني نسميوه مسرح وفاء مثلا. يعني النجم نقوله كي ندخلوا للأعمال أو أنت تهدف لهذا أو يعني هل النجم نقوله ذا لأنه في الكواليس هم على خور الجمهور مثلا واللي يشاهد يقول له يعني يعني العمل يشبه وفاء يعني مثلا
2: إن شاء الله يقول هيك يبدأ عندي مسرح نجم نتدرب فيه نحلم فيه نجرب فيه. أنا رحالة من مسرح إلى مسرح من من الخواص إلى المسرح الوطني اليوم لتاتيك أنا موجودة حتى رحالي في المسرح الوطني بالهيري بيت كوبروديكسيون بفابولا والمسرح الوطني أنا رحالة ما نجمش نقول عندي مسرح إلا هالمجموعة هذه الرحالة تحط رحالها في مكان
0: في مسرح خاص
2: مسرح خاص يلم
0: حلمتها
2: حلمتي أنا وياهم أي حلمتي أنا وياهم خاطر عبيد اللي تبرى ما غير حساب واللي تبرى في 6 أشهر وليل ونهار وتخسر وقتها وجهدها يستحقوا أكثر مني أنا يظهر لي هما عرقاته في كل مسارح في كل بلاسة في مسارح الولايات في مسارح في العالم العربي في مسارح في القاعة الفن الرابع في مسارح في كل بلاسة عرقهم نتمنى أنه هالمجموعة نلمها مع بعضهم في مكان واحد
0: يعني إلى جانب المسرح اللي خاص بيك تحلم زيادة بأنك تحافظ على المجموعة
2: أنا محافظة ديجا على المجموعة
0: أي مش الآن يعني بعد يعني أنه لأنه فما شكون يشتغل على المجموعة
2: أنا آخر مرة أسامة كشكار لولا ظروف خاصة لو يكون معايا في كل مشروع نحب اللي خدمت معاهم الكل نحبهم وقسمت معاهم برشا صعاب وبرشا تعب وبرشا صعوبات كونت هالقوة العمل الجماعي والمجموعة الهريبة نحبها ياسر مجموعة مبنى ياسر قدام المرة أنا نتعب وهما يوقفوني قدام مرة أنا نرخ وهما يذكروني قدام مرة أنا ننسى وهما يرجعوني قدام مرة أنا نوخر بالتويلي وهما يشدوني قدموا بي القدام مجموعة كبيرة لهاري بيت من الإنتاج ديما نقول وكلمة حق ما هوش رمي ورود 15 عبد مع بعضهم يسافروا يعيشوا صعوبات يفكروا يحيروا كل قاعة عندها صعوباتها تغيير الديكور تغيير الإضاءة الممثل كيف يتأقلم مع القاعة هالغسرة هذه أنا أقول لك نسافروا مرة وشي من البلدين الراو كان المسارح والجمهور والتسويق فقط ومانيش ندمين
0: نعم
2: خاطر كي نجيو نحكي وخلينا برشا احترام لرواحنا والمسرحنا
0: نعم محمد فكرة التواصل مع قناة وفاء فكرة المجموعة فكرة انه نفسها او نفس العناصر يبقوا بعضهم يحملوا افكار معينة حلمة معينة ويواصلوا فيها انت ك يعني شاب كيف تغزر لها الفكرة
1: نغزر لها فكرة مهمة يعني باعتبار انا نعتقد يعني انه الفايده انه تلقى ناس تشبه لك هي شنية الحكاية نجمو احنا اليوم نخدمو مع بعضنا انا وفي نخدمو مع بعضنا اليوم غدويك ما نخدموش مع بعضنا بعد 3 سنين اخرين نخدمو مع بعضنا لكن هي تعرف اللي انا نشبه لها وهي تشبه لي فهمني رانا نتقابلوا زوز عندنا ارضيه فهمني معناتها تلقى الكومباني هذه تلقاها فيها برشا عباد لكن كل مره العباد هذيك تخدم في مشروع معين تتجنب باش تخدم مشروع معين هذاك هو الاهم انك تلقى عباد تشبه لك في الفكره في الروح في في في, في حب المهنه هذه والعمل هذا فقط والباقي الكل تو يتشكل المجموعه وقتها معناتها وقت اللي انت تحتاج ممثل ولا تحتاج مخرج ولا تحتاج كاتب تلقاهم يتلموا واحد
0: بالضروره لانهم يحملوا نفس الافكار
1: ولا نعم هذا هو المهم انا نحب نقول حاجه قبل ما نختمه نحب نقول حاجه معناتها انا نحب نوجه تحيه الفريق مسرحيه الهريبات الممثلات اللي معي الكل على خاطر حقيقه في جوله العروض الصيفيه تحملوا برشا اتعاب جسديه معناتها انا كنت حاضر العروض كانت متعبه هما تحملوا برشا اتعاب جسديه يعني في سخانة تنقب الرأس ساعات سخانة برشا وكانوا ومعناتها في ساعات تلقى ركح بتاع مهرجان صيفي اللي فيه تجهيزات وكذا معناتها على مستوى الجسد وبعد العرض المرويح معناتها في 4 أو 5 سوايع معناتها تعب فما تعب جسدي معناتها والحمد لله معناتها نشكروه المسرح الوطني اللي قاعد يوفر معناتها في الامكانيات معناتها باش نمشيو قبل بنهار وبعد
0: نرتاحوا
1: على الاقل خاطر الخدمه الحقيقه تتطلب معناتها صعيبه الحقيقه صعيبه معناتها كيما تحكي لك راهو بالحق معناتها فما مجهود جسدي كبير ياسر في المسرحيه فما مجهود زاد ذهني اللي احنا نحضروا نصوصنا وكذا ونحبوا نشكروا زاد مدامني تو متذكر باش ما ننساش بعد السفاره نتاعنا في تونس وسفيرتنا في تونس على خطر حقيقة
0: سفيرتنا في تونس
1: في صربيا سامحني
0: سفيرتنا في صربيا في
1: عمي حقيقة يعني فرحت بينا اللي في صربيا
0: اللي في
1: صربيا فرحت بينا برشا والجمهور الصربي بعد زاد كانت عنده فرصة باش يتذوق الحلويات نتاعنا خاطر هي زاد
0: عملت احتفال
2: سفيرة ثلاثة دول
1: لكن كانت حاضرة وتبعت العرض وساندتنا وهذا معناتها حركة ولا
0: جميل
1: مستنا على الاخر كمجموعة فرحت بينا وعملت لنا
0: حفلة
1: واجواء تونسية وزاد بارتاجيت مع الجمهور الماكلة نتاعنا وريت بعد حضرت لهم هذه نشكروها عليها
2: سرنا نلقاو حاجه كنا
0: هذا زيد نقولوا احنا هو صحيح مهرجان مسرحي ثقافي لكن هو راهو سياحي في نفس الوقت لو عنده ابعاد سياحيه ماهوش فقط مسرحي هكا ولا ونحب زيد حتى نحيي مش السفيره فقط السفراء اللي هما بعض السفراء الموجودين اللي هما قاعدين يشتغلوا في خدمه بيه وانهم قاعدين يعرفوا بالثقافه التونسيه لانه هذاك دورهم هو في النهايه دورهم وجميل انهم قوموا به ومش انه نمشيوا ونعرضوا وناخذوا جوائز ونروح واللي مهتمين بشان التونسي ما همش موجودين
2: هذا كيتوفر سفير مثقف هي مولعه بالمسرح وتشوف المسرح وهذا كانت عندها طبع خاص وكان عندها حضور خاص يعني هدفها انه توري تصوير تونس
0: جميل.
2: من خلال المسرح من خلال ثقافتنا من خلال ماكلتنا هذا لينا هذه تري سبيسيال خلت رياكسيون تري سبيسيال عندنا احنا سفيرة تونس في صربيا
0: تحيه يعني باش تقعد هالسفره في البيل
2: سفره في البيل ورينا في عينيك تاع اعجاب بالمسرحيه يعني بس تري بيان ومحليها اللقاء قعد لقاء صربيا ريماركابل ما ينجمش
0: يتنحى
2: الرحلة سبيسيال في الدخول وفي الخروج يعني ما نجموش
0: نتنحى جميل وهما زيدة فرصة زيدة أنهم عارفوا المسرح التونسي والتوانسة والثقافة التونسية حبيت أن نقول في هذا وفي يعني في حديثنا عن الهاريبات وفي غيره اليوم يعني هالتتويجات هالحضور هالغير وذي أكيد أنه مهم وزيدة الأفكارك أحلامك تحب زادة ديما تحافظ عليها وتطبقها وتمشي بها لبعيد يعني في المسرح التونسي حبيت زادة نقول بما أنه احنا نحكيه على هاري بيت أساسا لأنه اللي مازالوا مثلا ما شافوش أكيد بيشوفوها في عروض أخرى لكن خلينا نذكروا ما نحبوش نحكيه بصفة عامة يعني نذكروا بالموضوع على الأقل بالخطوط الكبيرة للمسرحية
2: أنا ديما تعرفت ما نحبش نحكي على الخلاف نقول يجي يشوف المسرحية
0: ما نحكيوش على الخلافة ما
2: يجي يشوف المسرحية يجي يشوف المسرحية تجربة بسيطة جدا خاصة جدا يجي ويشوها كما أنتم ما تحاولوش تبحثوا على الخرافة وعلى شكون موجود في المسرحية حاولوا عيشوا الفواياج كأني مغامرة مشيوا قصوا تسكرتكم شوفوا المسرحية وبعد أحكيوا وناقشوا واعطينا رياكسيون تاعكم هذا يهمني أكثر نجم نحكي لك من هنا الغدوة وخليك نشرها
0: عمل مهم تشوفها. أنت كيف تشوفها
2: مهم أنت لازم أنت تكون عندك الإرادة والرغبة أنك تشوف إيجي شوف الهاري بيت يشوف صفحة المسرح الوطني نجم يكون عنا سلسلة عروض قريبا في قاعة الفن الرابع إن شاء الله يشوف عنا في الساقس يوم الثلاثة يوم الستة
0: افتتحوا تظاهرة في الساقس
2: على ما أظن وستة في توزر تابعوا صفحة المسرح الوطني وصفحة الهاري بيت تلقاو التواريخ الكل يجي وشوفها اكتشفها من غير ما نحكيوا عليه
0: يجي وشوف الهاري بيت والهارب معهم
2: هارب بينا الكل
0: هارب من الهاري بيت واللي تطرح طبعا مشاكلنا أكيد مش تلقاوا رويحكم فيها بالضرورة وفي شنو ربما لأن نعرف اللي أنت زادة تحب وفي الكاتبة إيه تو شو السعادة تفرح بوفاة الكاتبة. فما مرات قلت لي حتى أكثر من مخرجة.
2: أي خاطر ديما يثنيوا على المخرج وديما يساوي الكاتب، وهي العمل الأول عند الكاتب. وشقاء الكتابة هي أكثر من شقاء تنفيذ الكتابة. يعني أنا مراحل الكتابة تاخذ بيا برشا وقت، نسهر نتعب نقلق، نلقى ديما ثاني للمخرج، مخرجة وفاة طبوبي المخرجة، وفماش وفاة الكاتبة، وهي راي الباز الكاتبة كتبت كل شيء باللي هي تكتب، هي مقررة كيف يتم إنجاز هذا العرض. يعني أي وجائزة أحسن كاتب بالنسبة لي
0: مهمة
2: طبعا،
0: اللي هي أخذتها في أيام قرطاج،
2: أخذتها في سلطنة عمان.
0: سلطنة عمان زيادة
2: جائزة أحسن كاتب في سلطنة عمان، أيضا إلى جانب الجائزة الكبرى.
0: نعم جميل جميل، هذا زاد مرة أخرى جائزة للكاتب.
2: بأي ثلاثة جوائز أنا ماخذة في العراق،
0: أي في العراق زاد أحسن نص،
2: أحسن نص في آخر مرة، وفي أيام قرطاج مسرحية أحسن نص لهاري بيت، في سلطنة عمان
0: ثلاثة جوائز للكاتبة.
2: ليس أحسن نص، هو أحسن كاتب.
0: أحسن كاتب جميل جميل جدا. باهي فما نصوص، بما أنك توا نحكيو على الكاتبة، فما نصوص وفاة لي ربما ماذا بيك تعملهم ولا كتبتهم وربما مازال ما حانش الوقت او صعب ان تنفيذهم، فما هذه الافكار.
2: عندي زوز نصوص قاعدين يستنوا، شفت قديش نعاني منها قاعدين يستنوا.
0: في شنو يستنوا؟
2: يستنوا في ظروف باش نبداو التنفيذ، في ظروف تولي في جوست تستخدم مني برشا وقت، خاطر انا ما فيتش خدمتي ولي في جوست. هاو كنا نحكيو لك تدريبات يوميه، ما نجمش نبدا في مشروع انا وانا خدمه مازالت تموت وتحيا، خاطر من العرض نحيو في العرض ونموت بعد العرض، ونعاود تحييه وتعاود تقتلوا العرض، تعاود تحيه وتعاود تقتلوا، خاطر انه يتوقف العرض فما اشياء تتلاشى تعاود تبنيها المخرج. يعني خدمه بتاع بناء فوري واني مستمره ما توقفتش، ما نجمش نبدا في مشروع اخر وانا مخي مازال في الهريبات.
0: نعم تطمح انه مثلا الهريبات كما العروض كما قبل نسمه يوصل العرض ل 100 مثلا 200؟
2: انا الاخر مره
0: 100،
2: اخر مره وصلت 100 عرض.
0: ايه.
2: يعني اخر مره 5 سنين عروض وصلت لي،
0: 5 سنين عروض،
2: 5 سنين عملنا عروض. هي انتاج 2021 21 اي 4 5 سنين. اخر عرض عملناه هنا سنة في رمضان، رمضان اللي فات عرض اخر مره، مازال تعرض ونجينا دعوه اخر مره نمشي نعرض.
0: جميل يعني مش كل المسرحيات محمد،
2: نتمنى هذا رقم قياسي. رقم قياسي راهو اخر مره، رقم قياسي في الوقت وفي الصعوبات هذه، في ظروف العرض هذه راهنا وعرضت وعملت كل شيء باش انه العرض يتشاف.
0: شنو اللي يخلي عرض يتعرض 100 غير انه هو جيد؟ يعني شنو اللي يخليه ديمومة؟ نعرف لانه ظروف الانتاج، ظروف أي العروض أي وغيره اللي هي في الاغلب عروض مدعومه توصل ل 22 كانت
2: لا كلمه حق. فما عروض مدعومه خذيت الكوتان تاعي القانونيه في اخر مره ودرت الولايات، لكن سيدا ريو هو شريك معايا في الانتاج، كان كل شهر انت تتذكر
0: يبرمج.
2: كل شهر كان يبرمج سيكل اخر مره، ومن هنا يبدا جمهور يتربى، بتاع جمهور اللي يجي يتفرج في العروض عند يعني انا
0: في الريو،
2: في الريو وسختو يجي يلوج على اخر مره ويلوج على عروضي انا ويشوف سيماني فيك. بديت التجربه غادي بديت يعني كمام تلقى روحك عامين 3 سنين كل شهر سيكل، يعني فيها برشا شجاعة وفيها برشا شكون شجعنا. هو الجمهور اللي قص في تذكرته،
0: الجمهور والمنتج زيادة
2: نحن أنا كفابيولا، نحن كفابيولا وكالريو خطرنا فابيولا قدمت كثير والكثير من التنازلات من أجل إنجاح من العمل، والريو أيضا
0: تنازلات من نوع
2: ميهمنيش عطينا نعرضه ما نفكروش في المسرح فيهوش ربح فيه، عطينا نعرضه عطينا نوصله العرض، عمرنا فكرنا ما خرجنيش، بالعكس خرجنا خاسرين ياسر، اما ربحين انه
0: جمهور
2: قاعه الجمهور تبني.
0: اي بالضبط
2: من غادي بنيت قاعه الجمهور انه ريو كل شهر سيكل هنا تتبني ولا يلوج على عرض، وقتك ما نعملوش سيكل يقعد يلوج على عرض. ان شاء الله يعني لي في جوز
0: ان شاء الله
2: مع المسرح الوطني ان شاء الله تعمل اكثر، خاطر الى حد الان عملنا جوله كبيره ياسر في عامها الاول، نحن عمر لي في جوز 3 اكتوبر في صفاقس نعملوا عيد ميلادها عام عيد ميلاد عام في سفاق صراع أكتوبر عام. عملنا جولة مهمة جدا وكبيرة جدا محترمة جدا في كل ولايات وأهم مهرجانات. يعني نتوقع أنه اللي في جوز بشكل أكثر عروض حتى من آخر مرة، مش تحقق رقم قياسي في العروض أكثر من آخر
0: إن شاء الله. إن شاء محمد الله. شنو رأيك في المسألة هذه متاع أنه نخلق جمهور يوافي يولي عنده هالتقاليد متاع أنه مثلا كل سبت ولا كل جمعة، جمعة وسبت واحد يمشي يحضر عمل مسرحي؟
1: نعتقد هوني لازم زوز متطلبات، اللي هي العمل لازم يكون به، ما نجمش تعيط الجمهور والتربي الجمهور على عمل خايب، يبدا العمل خايب وانت تحب تقول له تفرج في المسرح. العمل لازم يكون به اول حاجه، ثاني حاجه لازم فما اراده. نعتقد الاراده يعني يعني ما اي انسان يحب المسرح لازم، نعتقد للاسف هو خاطر ما نحبش نكون مثالي برشا، لكن لازم فما اراده، معناتها بعيد على الحسابات الضيقه وبعيد على نصور وما نصورش، يعني لازم اراده ودفع باش تربي انت جمهور. معناتها ما نتصورش اي واحد باش يعرض خبر مثلا نتاع اي مسرحيه تونسيه توجت البر ما يحبش يجي يشوف المسرحيه التونسيه هذه، حتى من باب الفضول، حتى من باب وتو مع عوده جامعيه مع طلبه، فما حركه معناتها في تونس. نعتقد اللي
0: ما احنا النقطه هذه ربما مضيعينها شويه،
1: ولا
0: الطلبه
1: مش قادر الاشتغال عليهم،
0: كان يعني مثلا حضور قوي للطلبه ينجموا نلقاو في الجمهور، لكن مش بالمنطق اللي احنا نتوجه للطلبة للمبيتات
1: مش كما كانت قبل.
2: كانت فما شركة كاملة مع الجامعات ومع الطلبة، وكان فما تحفيز وفما يعني تذكر تباع بثمن مختلف على تحفيز الطلبة وتتباع للديوان الخدمات الجامعية. طبعا ما عادش حتى ديوان الخدمات الجامعية تحرص على ذلك، يعني نتمنى هذا يرجع خاطر يهمنا الطالب مهم،
0: هو جمهور للمستقبل
2: مهم وأغلبية بالنسبة لي، يعني يهمني الجمهور. إن شاء الله ترجع الشركات إن كانت مع الجامعات إن كانت مع المبيتات وأيضا سيدة وزارة التربية زيدة أوسي، خاطر يهمني اللي في جوزة نجم تشيف يشوفها تلامذة، ما يمنعش عمل، ما يمنعش تشوفها تلامذة،
0: يعني عمل للجميع
2: يجي ويتعلموا ويشوفوا ويتفرجوا. هذي يبعدنا عليه برشا. أنا كي كنت طالبة كان موجود، هذا تو اليوم مش موجود، نتمنى يتم الاشتغال عليه.
0: صحيح.
2: أيضا سيدة علاش الفئة العمالية يعني مستعدة، وقلتها ونعود نقولها مستعدة، أنا أتنقل، أنا ما نصورش المسرح الوطني إذا تجيه دعوة من يعني الفئة عمالية أو مصانع أو مؤسسات عمالية إنه تهز لي في جوز تمشي تعرض لها. بالعكس، كل ما تجي دعوة للمسرح الوطني يمشي، وكل ما تجي دعوة لي أنا زادة نمشي وأنا فريق.
0: نعم.
2: ما نتصورش.
0: المهمة ذي وهذا أصلا كان
2: هذه إرادة مشتركة
0: فترة حتى في دول أوروبية كانت فما عروض خاصة للعمال.
1: هلا.
0: يعني مسرحيات تمشي تعرض في للعمال في مؤسسات
2: عمالية.
0: لأنه خاصة العمل يعني يتحدث عليهم بطبيعة الحال، فمهم. وحتى مش العمل هذا، حتى أعمال أخرى يعني لما ليه، أنه لأنك عندك مجموعات، يعني عندك عدد كبير، عندنا مصانع فيها عدد كبير يعني من العمل، يعني تنجم زادة. ومهم أنت ليك زادة كعمالة وكحركة عمالية أنه أنك تدخل لها الثقافة، أنه مرة عمل مسرحي، مرة شريط سينمائي، مرة لقاء مع كاتب، مع شخص نحلم بهذا يعني.
2: خاصة نحكي على مشاغلهم، نتصور يهمهم على الأخر.
0: نعم.
2: ويهمنا أنه نخرج من المسرح زيد. هذه التجربة تهمني، أني نخرج من المسرح من العلبة الإيطالية، من العلبة السعودية، نخرج لفضائيات أخرى.
0: لكن نعرف اللي انت في التقنيات تطلب تقنيات معينة،
2: نقعد نطلب تقنيات معينة
0: حتى في
2: فضائيات مغايرة، نحافظ على جماليات العرض. نبدل، فمش كتيبة بركة لسينغرافية العرض، فما كتيبة للعرض في العلبة وفما كتيبة للعرض خارج العلبة، موجودة زوز كتيبات، جوز تحتاجوا دعوات من فضائيات مفتوحة جدية تهتم، مش تزت لو احنا كيكة في الشارع لا إطارة لا إحاطة لا شيء وتحطني قدام مصيري. ليه؟ الإضاءة تتبدل على ركائز مختلفة، جماليات مختلفة، وكتيبة أخرى. بيصير
0: ناخذ ومذة قصيرة تخص حديثنا طبعا ولقائنا، ثم نرجع مريم ناخذ الومذة.
3: فسيفساء الأحد.
4: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
3: قصيدة في كتاب،
4: لحن في غرفة مغلقة،
3: لون على جدار،
4: مشهد ينتظر ستارة،
3: حكاية تنتظر الشاشة،
0: حكاية تنتظر الشاشة ومشهد ينتظر الستارة. طبعا وإحنا نتحدث على هذا جلب انتباهي منذ قليل، وفير أشارت النقطة مهمة اللي هي النقد، وفما وعي شوية بدأ يعني في بعض المهرجانات بعض اللقاءات أنه يهتموا بمسألة النقد سواء كان من ندوات أو مثلا الكتب، أو يعني بدأوا شوية شوية يعني يهتموا بال، ولو أنه يعني قليل جدا يعني احنا نتمنوا ما اكثر. لكن نحب نعرف كيفاش تنظروا للمساله انتم كفنانين مسرحيين، وخاصه في الفتره الاخيره اكيد تتابعوا وتشوفوا الجدل القائم حول النقد، وهل الناقد هو اللي ربما سلطه عليا على النص، ام النص هو اللي مثلا لولاه لما كان الناقد، الى اخره من الاشياء التي تطرح، وهل هذا ناقد ام لا، ومن هو الناقد، اسئله كثيره يعني. محمد كيف تشوف انت زيدا كفنان مسرحي المساله هذه في علاقتك بالنقد؟ النقد حاضر، هل فعلا يتابع هذه مشاريعكم يعني المسرحية، يعني يقرأها يعاود أنه يخلق منها ربما نصوص إبداعية تنجم تساهم في تطوركم كمسرحيين يعني؟
1: نعتقد أنه النقد يعني أينما وجد نقد حقيقي باش يكون فما مسرح حقيقي. معناتها الحركة النقدية نعتقد هي اللي تصنع في جانب معين أمجاد المسرح التونسي، أو صنعت قبل أمجاد المسرح ووصلتنا المستوى معين. بينما ساعات كيولي النقد انتباعي مجرد

0: سال حذيقة ولا على خاطر مانيش عارف من حاجات خفية، لكن نمن اللي فما كي فما نقد حقيقي راهو بالعكس المسرح يستحد. يا أخي علاش نخدمه؟ ما هو باش ينقذك الناس، تنقذك وانت تتطور من ذاتك. راهو ما يتطورش اللي باش يقعد على بلاصتو، زيد ما ينجمش الدنيا كل نهار قاعدة تهرب وتقدم وهو قاعد على بلاصتو. لازم فما شكون يجي يقول ينقد. أما وراه ساعات تلقى نقد إنسان ينقد، لكن انا زاد خدمت قبل في مسرحيات، ثم عبد ما تجيش للمسرحيه وتلقاها مهبطه
1: هو ما يشاهدش، ما تفهمش كيف.
0: فهمني، ساعات تلقى مثلا ناس تعمل نسخ نفس الحاجات، تنسخهم من با تفرج في مسرحيه، ينسخ حاجات ويعاود يكتب ولقد تميز وكل اللغه ذيك وكذا. دونك الملخص وين فما نقد حقيقي فما مسرح حقيقي وكذا.
1: جميل، وافي.
2: تاريخ المسرح كي ترجع للتاريخ المسرح من اوله، ما فماش تيار مسرحي ما غير تيار نقدي. يعني فما تزامن، فما عمل مشترك، ما فماش يعني. بالنسبه لي النقد حاجه مهمه واساسيه في الفعل المسرحي، وما نجمش نقصيه وما نجمش نلغيه. اما كان نقد نحكيوا عليه، نقد اللي عنده اليات النقد، اللي عنده مقال نقدي تفكيكي للعرض متزن، مش كما قال محمد انتباعي ولا مزاجي ولا عنده غايه ما نعرفش. انا مثلا كي تحكي على الجوائز، انا نقول لك عندي مقالات نعتبرهم جائزه. انا بالنسبه لي مثلا مقال محمد مومن في اخر مره جائزه، انا فرحت بيه كطفل صغير. بالنسبه لي مقال، وقتاش يفرح هو الكاتب؟ يلقى مقال يفهم عرضه يفككه. عندي مقال الاخر مره اللي في جوز، مقال لهاري بيت، مقال فايزة مسعودي. بالنسبه لي من اجمل مقالات اللي قريتها، اللي فكت العرض من زاويتها، اللي لحكيت معاها اللي تناقشت معاها في العرض، ونلقى تفكك في العرض وتعطيه قيمه وبعد تحليلي للنص وتحليلي للعرض وتحلل كل جزء على حدة. يعني فما وقتاش تقول انت تخدم 6 شهور وتتعب من اجل 29 دقيقة، تنجم اللي في 29 يتشدوا يضيعوا. الناقد لازم يكون متزن ومثقف. الناقد اللي يشوف 4 مسرحية ويخرج يكتب، نستغرب. أنا مثلا يعني فما
1: نقاط أو إنه ما يشوفش للعال مثلا ما يشوف الجملة، ما يعرفش مشروعه
2: مثلا، ما عندوش فكرة. اكتب على آخر مرة 12 مرة شيف أو أكثر يعني. ولا كراه ذلك الشعر الأبيض الذي يمر أمامي يرهقني يعني. ولا مجرد تحية سمومن نقول له تعبت، ماذا يريد أن يقول؟ هو يدخل يحذر، يقول لي أحسنتي ولا شيء يتفرج. فايزة المسعودي آخر مرة شفت 10 أو 12 أو يعني تشوف وتشوفه أنت، تشوف سيدة من العبيد تتفرج باش تكتب مقال، حتى راي ما يعطيهوش في العرضك. حتى رايه هكا السريع ما يقولكش لا باهي لا خايب ولا يحكي معاك. بعد يخرج مقال، المقال يعبر عن وعي ناقد مثقف، يحمل مشروع كامل ويمن مشروع كامل. اول مقال تكتب مقال فايزة مسعودي،
1: نعم
2: هو الاولاني. هانا بعد عام من جوائز ولا تتويجات والواحد والانتباه السريع خايب
0: به
2: يظهر لي هذيك ما ينجمش يكون لا ناقد ليكون مبدع مسرحي فنان. حتى المشاهد العادي ما عادش يتفرج بالسطحيه هذيا، واللي يتفرج يقول ما فهمتش لازمني نعاود، واللي استنى نسال الممثل ولا استنى نسال المخرج. هذا التسرع وهذا يعني عدم اعطاء لجهد المبدع لوفغ عنده كودات لقراءته، مش اي واحد يقراه.
1: صحيح،
2: مش اي واحد يقراه اذا ما عندكش مرجعيات يعني علم اجتماع او علم نفس او سيميولوجيا، ولا عندك ابعاد تحليل النص، او اذا مش قاري ما تنجمش تكتب، ما تنجمش تغرق، ما تنجمش تفكك عرض وتكتب نص ينجم يكون اجمل حتى من العرض. هالصراع بين بالله المسرحي والناقد يشوفوه ما شو يقلق ويقول انه ناقد كتب نص جميل. انا قريت نصوص نقدية أشب حتى من العرض.
1: صحيح،
2: جماليا وفيه صور جماليه وفيه متخيل هزتنا الى اماكن انا ما ريتش في العالم.

0: جمالي. لماذا ننكر؟ ليش ننكر تعب يعني اجتهاد الناس؟ لماذا يحاول المبدع يقلل شأن الناقد ويحاول العكس؟ لماذا هذا؟ أنا لا يمكن أن يكون طيار مسرحي ناجح وثابت بدور نقد ثابت وناجح وواعي ومثقف ورسين وشبعان بالرؤية، عنده فيزيون، عنده صور، عنده هو. أنا المخرج جريت العرض فقط وبحثت في العرض فقط، هو يبحث ما وراء العرض.
1: صحيح.
0: ليكتب نص مغاير أن يفكك العرض ويذهب به إلى أبعاد أكثر دقة،
1: وهو اللي يساهم مع المبدعين في ديمومة المسرح، الفعل المسرحي. إذا كان المسرحيين مش يقدموا لأنفسهم لوحدهم مثلا، شنو الفايدة؟
2: حتى
1: يعني
2: سمحني، حتى الصحافي في حد ذاته، صحافي من الجم الصحافي ما يتفرش في مسرح ويحاور يقول لك أعطيني مثلا، تولي أسئلة تركيفيش مسرحية في كلمة وعز ذكرى عندك في المسرح، تولي أسئلة معناتها اي بالرسمي، معناتها ما تنجمش تفرش في مسرحية وتحاور إنسان خادم في مسرحية.
1: ولا صحيح
2: نفس الحكي،
0: ما نجمش نخدم واحد المسرحي ما نجمش يخدم غير صحافة، ما غير إعلام، ما غير ناقد.
1: بالضبط.
0: ما يبقى، ما يبقى العرض سيذهب، التصوير سيكون رديء، ماذا يبقى؟ المقالات النقدية الجدية اللي صحيح. فيها بحث عميق سيفكك.
1: صحيح.
0: نصوص مومن ونصوص حذق العرف ونصوص فايز المسعودي ونصوص ستقرأ ستظل في التاريخ.
1: بالضبط.
0: نحن ماشيين عرض الكواليتي اللي مصورة بها سمذوب، شو يمنع نعترفوا بجهود بعضنا؟ يا اخي نحن برشا تتصور
1: قلة نقاد معناش برشا.
0: اي وسمحني، يعني مسارنا سهل، انت كصحفية مختصة في الثقافة سهل مسارك، ولا انا مختصة في المسرح، ولا الناقد مختص في المسرح سهل. هو يكتب من اجل شيء، ما يعني يكتب مقال ما يخذش عليه فلوس، يكتب من أجل الفن، لأنه فنان في داخله عندما يكتب عنده هذيك السنسيبيليتي، ستان أختيست بو موا ناقد، ستان أختيست خاتو عنده سنسيبيليتي متاع التلقي خاصة على التلقي العادي،
1: على أن يكون
0: العادي.
1: ناقد حقيقي
0: بيانسير، على شروط حكينا فيه، أنا ما نقش في ناقد غير حقيقي. وعنده حسابات وعقبات وعنده شلة لا لا لا ما نحكيش في هذا، ما نحكيش. أنا نحكي لك على حاذق العرف، ونحكي لك على ومن نحكي لك على اسماء كبيره انا كطالبه درست عليهم، وان شاء الله ما نسيت حد منهم اساتذتي، يعني سامحوني ما جاوا هذا حمدي حميدي، اسماء مش نقعد نذكر من هي الغدوه، هذوما قرين عليهم، لقيت مقالاتهم. ان انا ما نعرفش مومن مني اللي عرفت مقالاته قبله كطالبه.
1: نعم.
0: جميل. عرفته وقتاش؟ هنا في لي هنا مؤخر، لكن نعرف مقالاته، سبقتني مقال، يقعد
1: الأثر،
0: الحبر، الكتيبة.
1: نعم.
0: كتابة صحيحة تقعد.
1: نعم.
0: كما النص المسرحي قبل العرض.
1: نعم. بتبيع من غير نص مسرحي فماش عرض بطبيعة الحال. طبعا أكيد أنه هي حلقة، هي سلسلة كلها يعني مع بعضها، ما تنجمش تكون تخرج منها حلقة، لأنه كيف باش يختل التوازن. فعلى أن ديما
0: سامح، شو يمنع أن نذكر ونعترف بجهد بعضنا؟ أوكي، علي شنو يمنع؟ ما عنديش يذول لي، حتى الأجيال اللي سبقتنا عندهم المشكلة هذه، هذا خلى فما توتر في هالمجال هذه، شو يمنع يعني؟ شو من إذا نص مقال جميل تقوله جميل جدا، شو يمنع؟ وهو
1: أو عمل تقوله جميل،
0: ولا عمل يعجبك، عمل مسرح تقوله جميل، شو يمنع يعني؟ يعني شنو يمنع؟ شنو هذا؟ شنو النرجسية؟ شنو هالأناني الطالعة اللي ما نفهمناهاش، اللي تخلي المسرح في محدودية؟ ما نجمش يكون يقولها انا ما نجمش ان يكون المسرح من غير نقاد حقيقيين.
1: نعم.
0: مش ما عندهم حسابات وعندهم فاتوره يخلصوا فيها
1: او ما عندهمش زاد مرجعيات،
0: وما عندهمش مرجعيات، ما تشات جي بي تي يكتب معانا عايشك عابد باش يكتب يقرا كتاب وعنده يرجع المرجعيات علميه باش يكتب.
1: نعم.
0: نتعاملوا بأكثر جدية هذه مع المسألة هذه، ونعترفوا هل المجال هذا في عمل جماعي ما نجموش يكون ما غير عمل جماعي كنا نكملوا بعضنا سماح
1: نعم
0: وحد ما ينقص من جهد الاخر كنا نكملوا بعضنا
1: نعم صحيح محمد باش نختم معاك بتفصيله غير الهاريبات فما اعمال فما اعمال اخرى انت مشارك فيها زيد
2: فما الاعمال الاخرى
1: فما عروض فماش حاجه جديده في الموسم هذا
2: فما رار العزدين بشير نهار 4 اكتوبر في صفاقس
1: يا به تحيه العزدين بشير العمل هذه معناتها انت زوز اعمال طلب مجهود كبير
2: حتى هي ولايتي صفاقس ما عرفتش فيها
1: زعما ما نعرضش وين نعرض
2: والله
1: باهي معناها باش يحتفيوا بك عز احتفال
2: ان شاء الله
1: زوز اعمال في صفاقس وعيد ميلاد الهاري بيت
2: طبعا نحتفل بالهاري
1: بيت باهي وفما تكوين حاجه
2: كالعاده
1: لان نعرف تشتغل على الاطفال مع الاطفال مع ذوي الاحتياجات الخصوصيه زاده
2: طبعا اطفال طيفته واحد كما كل عام انطلقنا في التحضير للمشروع الجديد فما يمكن مشروع بداية كان وفقتنا ظروف تاع كوميديا موسيقية وفما عمل قياسي بعنوان الهاج ماشين هذو مزوز في البرمجة متاحهم
1: مع يعني
2: أطفال طيفته واحد كالعادة في التظاهرة الثالثة أضواء مختلفة
1: جميل.
2: الدورة الثالثة ان شاء الله يوفقنا الوقت وتوفقنا الامكانيات باش نجموا نخلطوا زوز اعمال هذه وكها
1: ان شاء الله المشروع هذا تو بعد 3 سنين قد ايه عنده
2: المشروع هذا
1: كيف الدورات لانه اذا
2: لا اضواء مختلفه سنه الدوره الثالثه اما المشروع تو ما شاء الله 6 سنوات
1: 6 سنين كيفاش تقيموا
2: تجربه مثمره وتخلف
1: على مستوى النتائج يعني فما
2: تقدم فما ناس كل عام معناتها نحس اللي انا كل عام نطلع تطلع بيت اكثر على المسرح معناتها قاعد التكوين يشمل في مجموعة اكبر كل جميل. مرة يزيد يتوسع اكثر
1: جميل صراحة تجربة فنية وانسانية مهمة جدا يعطيك صحة نحييك عليها وان شاء الله عايشك. بالتوفيق يعني عايشك. ليك والصغيرات الكل اللي معاك
2: عايشك.
1: ان شاء الله وفي زيادة التكوين انت في سويق زيادة مش عارض فقط عندك تكوين
0: عندي ورشة تكوين مدة 3 ايام مش لقي شباب بالسويقس
1: هنيئا
0: اي ونيئا ليا باش فرحانه عندي برشا بعيده شويه على التكوين توا مع سنتر دراماتيك ارينا نخدموا على مهارات معينه في مختلف الفئات خدمنا مع زملائنا في المكتبات خدمنا ولاية أريانا خدمنا مع الكشافة خدمنا مع قائدي المشاريع الصغرى ريادة الأعمال كيفاش اللي جون ينجموا يكون يعاونهم المسرح من أجل أنه يقود مشروع ويقود مجموعة قاعدين نخدموا قاعدة نخدموا هنا رجعنا بشوية خلتنيش الهاري بيت
1: ربما اللي يسمعوا فينا يقول شنو عريقة المسرح تو بريادة الأعمال ولا
0: بالأعطينا كل شيء المسرح المسرح يعاونك باش تقود مجموعة يعاونك باش تخدم في مجموعة تندمج في مجموعة يعاونك باش تسمع الآخر يعاونك باش توصل صوتك للآخر خاطر أنت باش تدير مشروع ما تنجمش تكون في وحدك في مجموعة لازم تعرف كيفاش تخدم في مجموعة لازم تعرف كيفاش تنجح المشروع هذا لازم تسعى يعلمك المسرح ينظم أفكارك أهدافك تسبق هدف على هدف هذا الكل ما ينجم كان المسرح يعاون كما أطفال طيفة واحد يعني المسرح أنا متأكدة أنه يشوف نتيجة كبيرة معاه لسي عنده هالمسرح العجوز أنا اللي يبهرني هذا الفن القديم الجديد اللي ما يموتش مع تقدم التكنولوجيا مع هو صامد واقف قدام كل شيء قدام يعاون الإنسان في تداوي تشافي من أمراضه مختلف أمراضه يعاون أنه يخليه يذكره ديما اللي هو إنسان يعاون
2: اللي قال حي بالحي يمكن باش تقعد الفرصه الوحيده سامحني باش تقعد الفرصه الوحيده انه الحي يتلاقى بالحي هي المسرح باش تولي حياتنا كل تكنولوجيا وكذا
1: بالضبط
0: مسرح حاجه خارقه للعاده وتذكر وتطور الانسان وقدراته اليوميه لليوم يخدم على روحه وتغذى التياتر
1: جميل يعني تكوين في صفاقس تكوين في أريانا هذو اللي في المرحله هذه في الموسم الثقافي الموسم
0: أريانا تبع سنتر دراماتيك أريانا يلقاوني الورشات الكل تباعا تهبط على الصفحه
1: إن شاء الله كل التوفيق والنجاح ليك وفي تغوبي مرة أخرى. إن شاء الله ألف مبروك ليك ولكل المجموعة من ممثلين وتقنيين للمسرح الوطني لفابيولان الإنتاج. إن شاء الله ديما منورين وإن شاء الله مزيد من العروض للهاري بيت
0: إن شاء الله،
1: لأنه فما برشا يسمعوا فينا زادة الحقيقة يتواصلوا معنا ويقولوا وقتاش باش تجينا الهاري بيت. إن شاء الله تدور تونس كاملة،
0: إن شاء الله تونس كاملة
2: باش تدور تونس
0: كاملة. هذه أقل شيء نعملوه. أي دعوة للمسرح الوطني تولب بها المسرح الوطني، وهي نحن كنا فرحانين على خاطر سعى انه يهز ظروف القاعة الفن الرابع، يهزها للجهات، يهز ظروف التقنية
1: يعني
0: وظروف الجمالية يهزها للجهات باش يحاول ينقدموا عرض كأنه قدم في في في قاعة الفن الرابع. وهذه أي ملكة القاعات هذه ما ينجم يتوفر كنا في في مع المسرح الوطني.
1: نعم نعم، ان شاء الله بالتوفيق ليك. اذا بالتوفيق ليك
2: محمد،
1: شكرا سميح سواء كان في الهاري بيت او في اعمالك الاخرى. تابعونا زيدا من 3 الى 10 اكتوبر في صفاقس، باش نعطيو فكره زيدا على المهرجان بكل تفاصيله وبورشاته وبعروضه. قاعدين يقوموا في خدمه جميله برشا، مركز فنون دراميه والركحيه بصفاقس الحقيقه، يعني هذا مش من باب المجامله، لانه فعلا اجتهاد وجدية كبيرة في صفاقس في مركز فنون درامية، ومعهم دار ثقافة ببحر زيدا يشتغلوا مع شركات الخاصة المسرحية
0: والروحية،
1: يشتغلوا كمجموعة. هذا المهم عندهم،
0: قاعدين يفتحوا على الفضاءات الخاصة وقاعدين يحاولوا المركز فنون درامية انه يكونوا رغم الوضع اللي نعرفوه نحن الكل
1: ان الثانوي يتحل
0: ان شاء الله يتحل، رغم ذلك قاعدين يخدموا. هذا الجميل.
1: اي جميل. زيدا تحية لمركز فنون درامية والروحية بتوزر اللي هو ايضا من 3 إلى 17 يعني جمعتين كاملين في توزر، تظاهرة يعني الدورة الثانية لمسرح الجنوب في في توزر، فتحية لهم أيضا أنهم يحاولوا يخلقوا تقاليد زيدا.
0: وعنا أريانا نحن كاتسين قريبا زيدا
1: من وقتاش
0: في نوفمبر إن شاء الله نعطيك التواريخ. كاتسين باش تكون موجودة في معتمدية أريان الكل.
1: جميل.
0: عروض متفرقة في معتمدية الكل إن شاء الله زيد.
1: جيد جدا، وأكيد أنه في زيد في مدن أخرى إن شاء الله طول نذكرهم تباعا خلال هذا الموسم. شكرا لكم. إذن نسمعوا نغم ثم نعود.

0: من كلمة إلى نغمة، ومن نغمة إلى صورة.
1: من كلمة إلى نغمة، ومن نغمة إلى صورة.
2: طبعا ما زلنا مواصلين معكم هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، نعطيكم فكرة على بعض المواعيد وهذه المشاريع الثقافية والتظاهرة في دورة جديدة لها في دورة السابعة تنظمها ينظمها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة وتحديدا قطب المسرح والفنون الركحية. تظاهرة الخروج إلى المسرح تحت شعار الخروج إلى الحياة، هذه التظاهرة انطلقت يوم 25 سبتمبر وتتواصل إلى يوم غرة أكتوبر. هذه التظاهرة بدينا نتعودوا بها لأنه هي بالأساس بدأت في وقت كورونا، في وقت الظروف اللي كانت صعبة وكانوا الحجر الصحي وغيره، فكانت هذه التظاهرة بمثابة كسر لهذا الحجر الصحي وخروج إلى القاعات وتقديم مسرحيات كموقف كحب أيضا لهذه الحياة، لذلك الشعار هو الخروج إلى الحياة. بعد ذلك تطورت التظاهرة وأصبحت موعد للمسرح والمسرحيين في تونس العاصمة وفي الجهات لتقديم آخر الأعمال، منها أعمال من إنتاج مسرح الأوبرا وأعمال أخرى بطبيعة الحال جديدة في هذا في بداية هذا الموسم الثقافي الجديد. البداية كانت بعرض مسرحية الحلم للفنان المسرحي الكبير الفضل الشعابي، إنتاج فاميليا للإنتاج وفنون للتوزيع الريو. كان طبعا هذا العمل اللي حضروه جمهور غفير جدا جدا في مسرح الجهات، يعني القاعة كانت مكتظة بالجماهير. كذلك كان نقاش، كل العروض هي مشفوعة بالنقاش، بعد العرض يكون هناك نقاش. البارحة كان عرض مسرحية هاملت كوميديا الموت إخراج خبيب العياري إنتاج شركة أريستوفانيس للإنتاج وتوزيع بيجا. اليوم الأحد عملين مسرحيين، مسرحية الموت إخراج لزه الفرحاني إنتاج شركة غرطة للإنتاج بالكيف، وساعة السابعة بعد قليل يعني بعد ربع ساعة تقريبا عرض مسرحية سراب إخراج حافظ خليفة إنتاج شركة بين الضفتين بقبلي. غدا عرض مسرحية فوندو نوار أو ثلاثة شارع فلسطين إخراج مروان الميساوي إنتاج مسرح الأوبرا، هذا الإنتاج الجديد لمسرح الأوبرا، الثلاثاء 29 سبتمبر على الساعة 7. ومسرح الجهات أيضا عرض مسرحية نوما إخراج دليلة مفتاحي إنتاج شركة مسرح الناس بتونس. الأربعاء 30 سبتمبر عرض مسرحية جرس إخراج عاصم بالتهامي إنتاج المسرح الوطني بتونس، ويوم الخميس آخر يوم يوم الاختتام غرة أكتوبر عرض مسرحية إقامة شهيرة إخراج عبد العزيز المحرزي إنتاج مشترك بين مسرح الأوبرا والتلفزة التونسية. هذه العروض كيف ما قلت اللي هي مشفوعة بنقاش، ويدير هذا النقاش المخرج المسرحي وليد الدغسني. تابعونا كذلك في المتابعات والمواكبات. احنا نسمعونا غم ثم نستقبل ضيفتنا المواليه.

0: خصيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة.
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: خصيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: إذن قطعة أخرى من هذه اللوحة الخصيفسائية حتى نكمل بها يعني، وحتى نشكل بها اللوحة تماما بالحقيقة بحديثنا مع مبدعتين. سعيدة جدا أنه محاضرين معايا في هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بيهم. طبعا خليني نبدأ بما أنه احنا مازلنا في أجواء المسرح، وكنا نتحدث على مهرجان ظفار للدولي للمسرح والتألق تونس في هذا المهرجان، وسعيدة جدا أن هذه الممثلة اللي تخطو في خطوات ثابتة، الممثلة الشابة المتألقة نادية عبيد اللي تتوج بجائزة أحسن ممثلة في هذا المهرجان. ألف مبروك نادية، أهلا وسهلا.
3: عايشك عايشك،
2: مرحبا بيك.
3: عايشك، عطيك صحة، يبارك فيك.
2: شعور خاص
3: خاص جدا،
2: فرحانة. كنت متوقعة ولا
3: الحقيقة؟ شوية شوية. وانت كنت حتى نسبة، وانت نصف نص، وانت ما كنتش، خاطر ما كنتش سهلة الحقيقة.
2: كانت عروض، عروض جيدة،
3: بوجود عروض معناتها بجودة عالية عالمية معناتها الحقيقة. كنت فقط غايتي اللي أنا نقدم عرض يعني في المستوى ويليق يعني بالجمهور اللي حاضر والناس اللي جاي باش تتفرج، وهذيك كان أولوياتي يعني قبل الجائزة وقبل كل شيء. لكن الجائزة جت تتويج يعني التعب ومسار كامل، وبطبيعة فرحتني وأسعدتني الحقيقة.
2: نعم، خاصة أنه معك كبار يعني في الممثلات يعني عندهم تجربة طويلة.
3: هذيك التحدي الأكبر معناتها كان بالنسبة لي الحقيقة، واللي أسعدني زيادة اللي أنا نكون موجودة معناتها معاهم في مسار النخبة، وتكون معايا معناتها عرض الهريبات، ويكون معايا عروض من دول أخرى عالمية. هذا ليس بالأمر الهين ولا السهل يعني، ولكن الحمد لله.
2: جميل جميل. نذكروا أنه المهرجان هذا فيه مسارات كانت، فما مسابقة قسموه هو يعني مسابقة،
3: فما ثلاثة مسارات. مسار النخبة واللي هو يلم معناتها العروض المميزة عالميا يعني، واللي هي متحصلة على جوائز في مهرجانات دولية مهمة، وعروض المسار الكبرى اللي هي العروض اللي توا ما زالت متداولة ولا جديدة، الانتاجات الجديدة الحالية، وفي يعني المسار المحلي اللي هو خاص بظفار،
2: يعني مسرحيات عمانية.
3: عمانية
2: ليهم هما،
3: ليهم هما ظفار.
2: شو رايك في تقسيم؟
3: والله هو نوعا ما يعني اللي يقولوا اللي مسار النخبة مستحدث، هو خصيصا أول مرة يصير معناتها المسارات هذه،
2: هو أصلا الدورة الثانية ما زال يتحسوا يبحث على
3: هي ما الدورة الثانية تعتبر زي راهي دورة تأسيسية يعني، ما زال المهرجان يلوش في مسارات، يلوش في يعني في كيفاش التأسيس نتاعو،
2: كيفاش يكون مختلف زيادة،
3: كيفاش ينجم يكون مختلف، اللي هما زاد أعنوا على الدورة الثالثة اللي باش تكون فما مسارات أخرى مختلفة، أربع مسارات مختلفة. ما فماش النخبة، ما فماش الكبرى، ما فماش كل شيء، فما العماني، فما الخليجي، فما العربي، فما الأجنبي.
2: غيروا تماما،
3: غيروا
2: يعني المسارات. تحس توا الدولة الأولى شكل، الثانية كيف كيف، توا الثالثة مش تكون ربما هي أخرى. الأساسية اللي مش يقعدوا محافظين على التصور ذاك ربما في الثالثة،
3: ربما هم كل مرة قاعدين يعملوا في تصور معناتها كل دورة بالتصور متاحها الخاص. نتصور كل دورة بالتصور متاحها الخاص، وزد هذاك يتبني ويتأسس، نتصور على ضوء ردود الفعل متاع الناس وتفاعل الناس مع مثلا المسارات الثلاثة اللي صارت. نتصور صارت نقاشات، خاطر فما ناس اللي تدعم فكرة عروض النخبة، عروض الكبرى، عروض ليه، فما العباد اللي تقول لك ليه تقسيم يعني غير مجدي، فما كل واحد وكيفاش معناتها يشوف.
2: انا رانو زاد التقسيم هذا هو ممكن يعملوا مسار محلي للأبناء البلد وحدهم اللي هما كانوا مازالوا في البدايات وغيره، ويعملوا المسارات الأخرى المعروفة يعني الكبرى، لكن هو ربما يحب يلوج على الاختلاف. طبعا زلنا نحكيوا على هذا، نستقبلوا مع بعضنا الزيدة اليوم نهار المتوجين يعني كلهم حاصلين على جوائز. وكي نقولوا احنا المسرح هو مش بعيد، لأنه في الأساس كان شعر هكا ولا نادي بالأساس، وسعداء جدا لأنها بعد مسيرة طويلة الآن حضور شعري مميز، شعرة متميزة لها مشاركات بطبعة الحال في تونس وفي الوطن العربي وحتى خارج الوطن العربي أيضا، يعني تألقت في أكثر من مكان، شاركت في تظاهرات وفي يعني فعاليات شعرية مهمة يعني ذات جودة، يعني لأنه فما تظاهرات ربما شعرية أخرى، لكن شاركت في مناسبات ثقافية مهمة جدا. تتوج أيضا بجائزة هذه السنة مهمة أيضا في الشعر بطبيعة الحال، وهي جائزة يعني تنضاف لمسيرتها مع إصداراتها طبعا اللي تحرز كل مرة يعني بعد كل رغم أنها مقلة شوية، لكن أنه على الأقل أنه فهالأقلية فما استحسان لكل ما تكتب، وفما تقدير وفما اهتمام من النقاد ومن الشعراء أيضا بتجربتها، وتتويجها مؤخرا بجائزة أحسن ديوان شعري في مهرجان مهم جدا لأنه مختلف زيدا المهرجان هذية نحكي عليه، أورورا الإعلامي الثقافي أيضا، الأستاذة الشاعرة أيضا، وهي أيضا ناشطة في المجتمع المدني، ناشطة كذلك في جمعية أحباء المكتب والكتاب بزغوان، الأستاذة مجد الظهري. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا بيك سماح،
2: وألف مبروك.
4: يعيشك. ألف مبروك أيضا لنيتي على هذا التتويج، ألف مبروك لتونس، وألف مبروك لجميلات تونس ومبدعات تونس في كل المجالات.
2: نعم، مرحبا بيك طبعا. والجائزة هذه كما سألت نادية يعني أعطينا فكرة عليها ساعة، لأنه ربما ما كناش نسمع عليها بشكل كافي، لكن كيفاش كانت، كيفاش صار التنافس ربما؟
4: الجائزة هي أولا اللي نظمتها هي الدورة الثانية الجائزة الدورة الثانية. نعم، في الدورة الأولى كانت الفائزة في الشعر بديوانها الشعري الشعرة السورية ليزا خضر، في هذه الدورة ديواني أراجيح الضوء هو الفائز. والجائزة كانت هذه السنة في القصة وفي الشعر التونسية، لأن في القصة دكتور لازهر زناد فاز في مجموعة القصصية. مشروع أورورا هو مشروع افتراضي يسعى إلى نشر ثقافة بديلة، ويمكن سماح أني نقرأ لك التعريف كيف يعرف نفسه هذا المشروع. مشروع أورورا الإعلامي هو مشروع ثقافي وفكري يسعى إلى نشر ثقافة جادة حية ومغايرة للسائد، ثقافة تنتمي إلى الأرض والأوطان والذاكرة، وتقترب من الناس البسطاء من أحلامهم وتعبهم اليومي وأسئلتهم الكبرى، ثقافة تؤمن بأن الوعي والجمال هما فعل مقاومة وحياة، فأورورا تؤمن بأن للأدب والفن والإبداع عموما وظيفة اجتماعية ومعرفية وتغييرية إلى جانب وظيفتها الفنية والجمالية التي تسهم في الارتقاء بذائقة الشعب الجمالية. مشروع أورورا هو عمل افتراضي غير ممول من أي جهة وغير مرتبط بأي مؤسسة أو حزب أو جهة رسمية، يقيم أنشطة متنوعة على مستوى الدول العربية، أمسيات شعرية، حوارات أدبية وفكرية وثقافية، يقيم كل عام مهرجان ثقافي متنوع على مدار أسبوع يتضمن فعاليات أدبية وفنية وفكرية وثقافية متنوعة بمشاركة عشرات الأدباء والكتاب والمفكرين والفنانين من مختلف الدول العربية. يشرف على منح جائزة أورورا للإبداع في مجالي الشعر والقصة وهي جائزة سنوية تمنح للفائزين بها، وتشرف عليها لجان تحكيم من المبدعين والنقاد وأصحاب التجربة الأدبية.
2: جميل.
4: نعم
2: جميل.
4: هذا هو مشروع أورورا.
2: هذا فعل ثقافي نضالي يعني فعل افتراضي يعني مش باللقاء يعني لقاء افتراضي على الانترنت. نعم. الأمسيات على الانترنت، كله على الانترنت. يعني مهم زيادة انه حافظ على هالديمومة، لانه فما برشا مشاريع ظهرت مثلا خاصة في فترة كورونا مثلا على الانترنت بعد اندثرت.
4: بعد اندثرت.
2: لكن هما واصلوا يعني.
4: أي نعم، حتى من قبل سماح يمكن كانت المنتديات الثقافية مع قبل حتى الفيسبوك بقليل كانت كان عندنا في تونس
2: مثلا. نعم. منتدى إنانا.
4: منتدى إنانا لشاعر مراد العمدوني، معناتها جمع كتاب وشعراء وفنانين من كل الدول العربية، وكانت حتى عنده لقاءات واقعية، وأنا من ساهموا في هذا اللقاء في أحد اللقاءات الواقعية في بيتي.
2: فما دروب لكمال العيادي.
4: نعم دروب.
2: كمال العيادي كان زادة منتدى معروف، فما منتديات كانت معروفة، وهي ساهمت بالتعريف بالشعراء يعني. نعم. في وقت ما تقريبا في التسعينات.
4: نعم في التسعينات.
2: نعم. جميل جميل جدا. نادية تقرأ الشعر؟
3: نقرا الشعر مش بكثره الحقيقه، ما نقرا الشعر.
2: انت عاده بنت دوز بنت الشعر.
3: عندي هو معناتها حب للشعر يعني، شيء موجود اصلا حتى في لك انت في طريقه كلامي يعني. احنا عندنا موجود، امي تقول معناتها الشعر بطريقه يعني كما نقول احنا فطريه عاديه يعني. كي تصير مثلا اي حادثه تحس احساس قوي، تحس مثلا كي سوا بالفرحه ولا بالوجيعة،
2: تقول الشعر.
3: اي تقول الشعر. تقول يعني ما هذا الشيء
2: في الدم، في بلي في الجنوب. نعم في الدم
3: موجود.
2: وهذا كان ربما البيئه هذه يعني ناديه هي اللي خليتك جيل المجد هذه يعني الشعر، الأجواء هذه اللي هي فيها فن وفيها شعر وفيها بالفترة. أنت جيت سنة بالفترة.
3: شيء تربيت فيه معناتها في العائلة الحقيقة. لا. معناتها في أقاربي في كلهم معناتها اللي في الغناء اللي في الشعر. كما قلت لك معناتها أنا جدتي أم أمي تقول معناتها في الشعر، ومعروفة معناتها في الوقت هذاك اللي هي أقاويلها تبقى معناتها لأجيال وتبقى للعبيد معناتها أقوال يحتذى بها.
2: أعطينا كقول الجدة.
3: والله ما نحفظش برشا، صعيبة الحقيقة معناتها صعيبة على الأخر. لكن نتذكر آخر حاجة قالتها أمي وقتها في العيد وإحنا مفرقين معناها تقول نبكي على الفرقة الكبيد، نبكي كل واحد عمر في بلاد نبكي. وكملت معناتها
2: جميل. جميل.
3: تقول معناتها قلت لك في المواقف كما كي عندي معناتها انشأت على هذا. وإخواتي زادة اخواتي اللي كنا قبل عندنا كيما تفدليكه نعملوا بها، خاطر ما عندناش مجال وين نتفرهدوا ونرفعوا على رواحنا وكل ما شيء. عندنا البيت نتاعنا نعملوا فيه هذيك هي المسرح، وعندنا امسيه كل يوم سبت اللي يصير في دارنا كل وي نعملوا ديسكيت ونعملوا غنيات ونعملوا رقصات. ما تذكى في دارنا ما تعيش فيها كل يوم
2: كل يوم
3: كل يوم, كل يوم
2: نعيش فيها. تقول انت الجو العام الظروف هي اللي تخليك تخلق انت معناتها وسيله الترفيه فيها عندك وسيرة المعرفة زادة عندك. أنت اللي تخلقها الجو اللي تخلقها الجو العام،
3: الحاجة والضرورة تخليك تخلق المجال متاعك، تخلق السياحة متاع الإبداع متاعك. خطر أنا تبركلة في عائلتي معناتها نبدأ من أخواتي معناتها كل واحد متميز في حاجة، واحد في الرسم، واحد في الخياطة، واحد في الغناء، واحد في الرياضة. معناتها كنا في المجال الفني معناتها ما خرجناش الحقيقة معناها.
2: جميل هذيك علاش نشوفوك وهذه ميزة ليك حتى يقولوها المخرجين، رغم أنك ما زلت في بداية التاريخ، لكن هي اللي تشجع المخرجين أنهم يناديوا مثلا نادية يعني باش تكون معاهم في عمل، هو انك تعددت المواهب يعني الى جانب التمثيل لانك درست وتخصصت فيه. انت ايضا ترقص، انك تغني، معناتها عندك كل شيء يعني. فهذا ديما يشجع اي مخرج انه يقترح عليك عمل.
3: طبيعة.
2: منهم مؤخرا كان معنا سيد علي لحياوي قال يعني لما تجي باش تختار ممثل ماذا بيك يكون متكامل
3: شامل.
2: يعني فيه شامل فيه هذي الكل باش يساعدك يعني بعد في في العمل.
3: هو اي ممثل معناتها لازم يخدم على الجوانب الاخرى معناتها التمثيل حاجه احنا قريناها نظريا وتطبيقيا ولازمها تبقى تتطور معناتها اذا كان انت ما تطورهاش وما تطورش انت قدراتك وما تبحثش انت في المواهب الدفينه اللي فيك والحاجات اللي ما تعرفهاش في روحك ما تنجمش معناتها تتطور ما تنجمش تكون معناتها متواجد بهالصوره هذيا اللي مش كامله لكن ديما يسعى الواحد اللي هو يكون مثالي ويكون استثنائي ويكون مختلف يعني ما كانتش عندي انا الحاجات هذوما كل الا ما خدمت عليهم وتعبت عليهم برشا معناها
2: انا نتذكر انه فرقه دوز مثلا التمثيل كانوا يحكيوا لي كي مشيت انا مره غاديك لانه صعيب انك تجيب ممثله فالوحيده انت كنت مع بعد فنانه اخرى كانوا انت الوحيده اللي كانت كلهم ممثلين يعني
3: واستمريت معناها
2: يعني شديت صحيح
3: شديت صحيح وقعدت وكملت قلت لهم هذيك هو اخترت ثنيتي من وقتها معناها وعارفه روحي شنو نحب وعارفه روحي وين ماشيه وعارفه روحي وين نحب
2: ما لقيتش معارضه من العائله
3: لا لقيت معارضه
2: لقيت رغم انه الاجواء شعر وفن
3: بالرغم اللي هما معناها يعيشوا في الحاجات هذوكم وكل الى انه فكره اللي طفلة مرأة وانت تقعد معناتها في فضاء مختلط معناها والكل فكانت شوية الحقيقة ما هيش سهلة في أول مرة معناتها
2: كيفاش أقنعت؟
3: هما كانوا حاطيني في قرايتك وبعد المزرعة فلازمك انت تكون تتميز في قرايتك باش نسمحولك تمشي تنشط في المسرح وتمشي للنوادي وتمشي تشارك وكل شيء والحقيقة الفضل يرجع للسي فيصل بالطاهر هو اللي كان يعني الأستاذ الأول اللي اكتشفني والكل في الإعدادي وهو مش
2: أخذ
3: الإذن أي في دوز مش أخذ الإذن من عائلتي قال لهم بنتكم في أمانة عندي وأنا نهني عليها ومعايا وما تخافوش عليها وكان هو يهز فيا مقدم الدار ويروح بيا مقدم الدار
2: حيالي.
3: ونمشي لنحييه برشا الحقيقة بعدها مشيت التحقت بفرقة بلدية دوز وكذلك كانت عندهم علاقة معناتها بعائلتي بابايا خطر هي في السوق وبابايا يخدم في السوق فيعرفوه فيمشوا له ويحكوا له يقولوا بنتي كانت بركل عليها وموهوبة ويحكوا معناتها بصورة معناتها إيجابية والكل وبابايا معناتها في اللحظة هذيك معناتها ما كانت عنده نوع من الأريحية لكن إلى حد ما بقات كل شيء بحدود يعني ما مش كيما توا معناتها توا الحقيقة بالعكس هما الدعم الوحيد ليا معناتها
2: جميل.
3: الحقيقة واللي هما شنديني
2: شنو اللي غيرهم
3: اللي غيرهم اللي هما يشوفوا فيا معناتها ناجحة
2: لكن الخطوة هذيك الخطوة انك انت مشيت للمعهد الفنون المسرحية وقتها كانوا موافقين ولا
3: لا موافقين
2: موافقين
3: اي موافقين كي كملت الماستير ما كانتش موافقة 100% قالوا لي تكمل الماجستير انت تتحمل مسؤولية روحك
2: باه جميل
3: فانا انطلقت فانا من نجم انا ما عنديش ما نحكيش انا برشا بطبيعتي وما نحبش النقاشات معناتها برشا لكن انا نحب نقول لهم اللي هنا انا قاعده نخدم اللي هنا راني قاعده نقدم وهذاك فعلا اللي هما قاعدين يشوفوا فيه واللي يلتمسوا فيه وبالعكس هما توا قاعدين يشجعوا فيا في كل خطوه نعملها
2: جميل جميل انت يعني نادية تسمى انك فتحت البيبان للبنات اللي موجودين في دوس
3: اي بعد يجيوا برشا بنات فما برشا شباب تاثرت بناديه فما برشا شباب حبوا شيء اللي عملته ناديه ويبقوا يتواصلوا معايا وعبيد معناتها ميم تاخذ حتى في النصوص بتاعي كيشوفوني ولا حاجه ويصوروا ويبعثوا لي ما تصرت معايا برشا حاجات محلاهم فهذاك انا بالنسبه ليا اهم برشا لانت كيفاش تخلي اثر في الاجيال العبيد اللي جايه بعدك خاطر يمكن انا في عمرهم هما ولا في مرحلتهم هما انا ما تفتحتليش البيبان كيما هما ما جاتنيش فرص كيما كيكا لكن انا نفرح اللي انا خليت لهم فما امل معناتها
2: لازم رغم اللي انت صغيره تو احنا نحكيو
3: في نوفمبر
2: مازال بكري ماجدة سيدة ماجدة ظهري تو تسمع كيا نادية ترجعك شويه للبدايات سيدة
4: فعلا اولا نحييها نادية نحييها على اصرارها لأنه الإصرار هو اللي يخلي معناتها العائلة وكل من هو خارج العائلة يحترم الموهبة متاعك ويدعمك. فعلا أحييك.
2: شكرا.
4: أنا بالنسبة لبداياتي معناتها خاصة في
2: مش كيفاش بديت، لكن كان وقتها معناتها أنه بتقرأ الشعر مثلا تكون في أمسية تكون كان عادي من العائلة؟
4: لا، بالنسبة لي كان الحق ما لقيتش حتى معناتها ما تمش أي عراقيل معناتها. أولا خاصة نحي زوجي اللي معناتها هو دائما يدعمني، هو سند عندما تكون عندي أمسية معناتها في مكان بعيد يوصلني ينتظرني. ما عندوش مشكلة مثال في أني نسافر نحضر في ملتقى، أنه يكونوا عندي أصدقاء شعراء وشاعرات من تونس وخارج تونس حتى أني نستضيفهم في بيتي ويفرح بيهم ويشجعني. فعلا
2: جميل أنه يكون الزوج سند زيدا.
4: نعم جميل. نعم. جدا. وهذا يخلي أنه يخلي الدافع أقوى ويخلي الأريحية اللي أنت تنجم تكون فيها باش تكتب وباش تبدع وباش يكون عندك معناتها أثر يفتخروا به عائلتك ويفتخروا به أصدقائك ويفتخروا به الناس اللي يحبوك.
2: نعم جميل. هو أنه زادة كل الناس اللي ربما موهوبة وصلت ديما تلقى العائلة وراهم، يعني حتى ولو يرفضوا من الأول بعد تلقى السند الحقيقي هو العائلة، هي اللي تدفعهم. وهو لما تكون عائلة فعلا تؤمن بأولادها تنجم توصلهم إلى أبعد ما يكون، يعني تحتضنهم وتوصلهم. وانت مربية يعني وأستاذة ومختصة في البيداغوجيا، يعني انت أكيد تدركين ذلك جيدا.
4: نعم، أهمية معناتها دعم الأولياء للتلامذة في أنهم يعاونوهم وقت يكتشفوا فيهم مثل أحيانا العائلة هي اللي تكتشف الموهبة في الطفل، خاصة إذا كنا باش نحكوا على معناتها عمر معين. العائلة هي، وإلا بالعكس انه يكون الفضاء التربوي مثلا المدرسة والا نادي اطفال والا
2: يعني
4: هو ما اللي يكتشفه ويحاول انه مع ينسق مع الاولياء في انهم يدفعوا بك الطفل هذيك باش تكبر فيه وتنمو فيه الموهبة هذيك ويكون مبدع. وخاصة تعرفني سماح قديش ديما نركز على انه العمل مع الاطفال، لانه اليوم اذا نحبوا نأسوا لجيل مبدع ان نبداو مكن من الصغيرات، وصغيرات هذوما في حاجه الرعايه من الاولياء ومن الفضاء التربوي والا الفضاء الاجتماعي اللي خاصه فيه.
2: الوضع ربما يتطلب اكثر مجهودات لانه الشارع صعيب اليوم. الانترنت صعيبه، برشا تحديات يعني قدام العائله وقدام المدرسه قدام يعني كل الجميع، يعني
4: عدة تحديات. وإذا تضافرت الجهود معناتها مع كل الأطراف أكيد أنه باش يوصلوا للنتيجة، سواء كان من أعلى هرم معناتها نشوفوا احنا حتى من خلال الوزارات. مثلا تكون وزارة التربية عندها برنامج مع وزارة الثقافة
2: بالضبط لازم.
4: أكيد يكون العمل أنجح. نشوفوا كانت قبل في المدارس كان عندنا نوادي ثقافية من المدارس للمعاهد، الآن أنا نقول تقريبا اندثرت معناتها ما عادش نوادي ثقافية. نشوفوا اليوم أهمية الكتاب، أهمية المطالعة بالنسبة
2: حتى في الصغيرات. الجامعة يعني كانت موجودة في الجامعة زادة برشا نوادي، برشا ناس خرجت من نوادي، نادي الأدب، نادي المسرح الموجود في المبيتات الجامعية مثلا. برشا خرجوا من غادي.
4: خرجوا من غادي. أنا نذكر أني في فترة العمل متاعي قمت ببحث، البحث هذية حول نذكر العنوان أثر الشراكة بين المدرسة والمحيط في ترغيب الطفل في المطالعة. ودائما نرجع لها هاك البحث ذيك ديما نرجع له، قدمته في في لقاءات وقدمته أصل ديما نرجع له، خاصة في عمل الورشات كيفاش باش نستعمل معناتها تقنيات ترغيب في المطالعة مع الأطفال. ونذكر أني أتذكر سماح قمت بالورشة انطلاقا من البحث ذي الورشة في المغرب في ملتقى ورزازات
2: في مهرجان
4: دولي للشعر في ورزازات، وكانت تجربة جميلة جدا. قدمته مرة في ملتقى في صفاقس، وتجربة
2: في مؤخرا في مدينة الثقافة
4: نعم
2: مهرجان دولي لمنتج لفنون العرائس
4: في ورشات الأطفال. كانت ورشات جميلة جدا، تعاملت فيها مع دار مطر للنشر والتوزيع، والورشات انخرطوا فيها الأولياء. وكانت تجربة حلوة برشا معناتها
2: ومفيدة.
4: نعم أعطت الأثر متاعها في وقتها، وحتى بعد بقيت في تواصل مع بعض الأولياء كيفاش أولادهم معناتها حبوا المطالعة أكثر، ولو يطالبوا أنهم يقتنيوا لهم
2: جميل القصص. مهمة جدا. بداية أو تواصلا مع كلامك، خلينا نبدأ وربما نحتفيه بأرجيح الضوء. بقصيدة من اختيارك، لكن قبل هذا نحب نقولولها أنا وانتي ومريم، نقولولها كل عام انتي حي بألف خير، عيد ميلاد سعيد إن شاء الله العقبة المئة سنة. معنا رأيت نجم تغني رأيناتي أغني لها شوي. إن شاء الله كل عام انتي بخير إن شاء الله، والعقبة المئة سنة.
4: يعيشكم الكل. أهدي لكم ولنفسي هذا النص بمناسبة عيد ميلادي. أنا التي لا تشبه إلا أنا، البنت التي تجرف الضفاف وتوسع شحقة البحر. أنا التي لا تشبه إلا أنا، المديدة حتى طلوع الرجاء من شفتي الحب. أجول منذ احتوتني بساتينك ضوء يلم غناء الفراشات، صدى يلم كتفي الصوت، ثياب تلم الأعياد، آبار تلم الأسرار. فيتداخل الكون في القدر، يتداخل القدر والتقاويم. أنا الأزمنة تلم حبر الذكريات، تكتب سطر المسرة الأولى. أنا الصخرة والينبوع، الجريان والحقول. أنا النورس يحرس الآفاق، البحر يحتفي بنعومة قدمي، ترسماني موجا وقاربا وأغنية وبحارا يتوه. أجلس أمامي كما لو أنني أتلذذ بفنجان الحلم، أرشفة أتهجى صخبي. ابتسامتي تأتي دون توقيت، لأن بي خجل مبتسم دائما، لأن ارتباكي يترفع، لأن عيوني تريد أن تعلو كموجة من فوقي وتغرقني. أبتسم كما الأبيض في قميصك، كما الأزرق المغرور في سترتك. أنا أمامي ألتمع كومضة شعري هايكو، يختزل الفراديس والقواميس. تلك أنا التي لا تشبه إلا أنا.
2: الله، جميل. شكراً. جميل جدا، رائع، أحسن هدية لنفسك في عيد ميلادك. جميل جدا، يعطيك الصحة. فعلا قصيدة ممتازة، وطبعا يعني نادية وأستاذة ماجدة، يعني الفنان بشكل عام مبدع، الأنا في علاقته بالأنا، يعني هذه العلاقة الغريبة، مش نعرف رأيك ساعة فيها يعني نادية. هل يعني تتصارعين ربما مع هذه الأنا، تحبينها تكرهينها أحيانا، ربما تختلفين معها، يعني علاقتك بهالأنا؟
3: هو سؤال صعيب شوية الحقيقة، لكن بالنسبة لي الأنا في كل مرحلة من

0: مع المحيط اللي داير بيا. ف اي الان علاقتي انا وياها ديما في اخذ وعطاء، ديما في تساؤلات، ديما في اسئله في اسئله في اسئله، بحكم انا زاد طبعي انا كنادية، ونرجع ديما لروحي، انا ديما معناتها ديما حرجه، ديما في ما حتى ولو انا توا حققت النجاح هذا نقول لي اي وبعد شنو لازمني نعمل، فنحط روحي في رهانات اخرى ونحط روحي في سؤالات اخرى ونصعبها على روحي اكثر. معناتها الانا متعبتني انا معناتها متعبتني.
1: عم يعني في علاقتك بهذه الانا، عم يعني كنت ربما تبحثين في مغامرتك مع في عمان مثلا في هذه المسرحيه موشكا، يعني شنو هو اللي جلبك اكثر باش خلاك يعني تقرر تستريح، يعني تقول انا مش ندخل في المغامره هذه، مش نشارك فيها المسرحيه هذه، باش نكون يعني لانه دائما فما خيارات ما نعرفوش عليها احيانا تاخذنا يعني نمشيو معاها دون ان نعرف النتيجه.
0: هي البدايه جت صدفه، لكن الصدفة بعد أنا بدلتها خيار وبدلتها اختيار وحطيت فيها يعني أهداف، وأنا شنو نحب نعمل. أنا وقت اللي جتني المقترح وتحطيت معناتها في المشروع هذية واللي هو معناتها فيه رهانات كبيرة برشا، واللي أنا باش نمشي ونتنقل ونمشي معناتها لسلطنة عمان، الحقيقة جتني فرصة قلت الشخصية هذه لازم أنا نتفرد بها ونكون مختلفة بها.
1: اللي هي شخصية
0: الجنية اللي هي موشكا، فحطيت فيها كل ما أملك وكل ما لا أملك، وبقيت أنا وياها في عركة كبيرة معناتها. فأنا قررت اللي هي باش تكون مميزة واللي هي باش تكون شيء مختلف، الشيء هذا معناتها وبديت يعني نفصل فيه ونبحث في تفاصيله وكيفاش باش يكون الشيء هذا.
1: كيفاش وهي موشكا غريبة عليك، يعني مش من مجتمعك، مش من ثقافتك، مش من تفاصيل حياتك، يعني موشكا
0: هو الإنسان زاد عنده علاقة بالفن. فالحقيقة يعني المجموعة اللي أنا مشيت لها واللي اشتغلت معاهم إنسانيا هيقولي الشيء هذا، حسيت براحة كبيرة، ما حسيتش روحي غريبة، ومشيت أنا زرت يعني بلايس في سلطنة عمان، معناتها في شجرة اللوبين، مشيت عشت طقوس معناتها من نوع هذا، مشيت سألت وشفت معناتها ودخلت في تفاصيل الحكاية، ما كنتش نتفرج فيها من بعيد،
1: مش نص يعني مش مجرد نص فقط.
0: مش مجرد نص، بالعكس أنا عملت تغييرات وعملت وكتبت أنا في النص وبدلت حاجات معناتها. فكنت كل يوم نعيش معاها الشخصية ونبحث في تفاصيلها، وجبتها النادية حتى ولو كان هي يعني من ثقافة بعيدة عليا، لكن في نلمو معناتها موشكا موجودة فيا، موجودة فيا بطريقة أخرى يعني ما كانتش ظاهرة. فهذه أنا اللي اشتغلت عليه اللي هي كيفاه باش تخرج الشخصية هذه، لكن من نادية مش من حتى حد آخر.
1: جميل.
0: لهذيك علاش يمكن
1: حسوا، يمكن زاد لجنة التحكيم وحسوا هيك،
0: يعني كان الناس الحقيقة والعبيد معناتها الأصداء اللي أنا لقيتها قالوا لي كيفاش تمكنت من الرقصة الشعبية مثلا العمانية الظفارية، كيفاش تمكنت من اللهجة، كيفاش تمكنت من أنت معناتها تغني الغناء الزار، معناتها الحاجات هذوما كل بالنسبة لهم هما ما هيش سهلة معناتها، لأنه هما ما شكوش في لحظة ما قال لك شكوني هذه، ما يعرف ما مش فاهمين عمانية ما هيش عمانية تنسيش الممثلة هذه، فهمت؟ فالحقيقة حتى بعد ما انت الناس اللي تفرجت فيها قبل وتفرجت فيها توا قالوا لي فما نضج في الشخصية، فما نضج في نادية، شيء هذا تشيف فرحتني الحقيقة
1: بتبيع.
0: أي اللي فما نضج في الشخصية معناتها بديت راكزة أكثر، معالمها واضحة أكثر، خاطر هذي كل ليك بالتراكم
1: بالاشتغال،
0: ما هوش أول عرض زي هذي معناتها، هذي جاي بالنسبة لي نتيجة الخمسة عروض للمشاركات اللي شاركتهم قبل معناتها. فهمت؟
1: جميل. نحب نقول زي قلتها منذ قليل مع وفاة ربوبي ومع محمد بوزيد في حديثنا عن الهاربات والتتويجات وغيره، وفي علاقتنا بالآخر لنا الحق أن نقوله هذا. نحن التونسي كي نقوله كلمة منفتح ماهيش هكاك اعتباطا، احنا منفتحين يعني نتحدث ذهنيا، يعني احنا ناخذ ثقافة الآخر ونستسيقوها ونتفاعلوا معاها ونعيشوها ونجموا نقدموها، يعني نجموا نتكلموا بلهجات الأخرين، نجموا نقدموا

0: ثقافات الاخرين، نجموا نغنيوا غناء الاخرين، وهذا ما هذه ميزه،
1: ميزه
0: ميزه حقانيه يعني، مش مجامله يعني.
2: أي. أي. أي.
0: بالضبط. ولا انا نقولوا هذا، نعتزوا بهذا زيدا.
1: أي. مختلفين يعني. التونسي اذا كان مخرج او ممثل او مهما كانت معناتها صفته الفنيه فهو مختلف، لانه احنا منفتحين على العالم، عندنا القابليه اللي احنا نقبلوا الثقافات الاخرى ونقبلوا يعني الحاجات المغايره علينا ونستفيدوا منها. ما تذيه شيء طبيعي، ما تبش يخلق الاختلاف مقارنة بين احنا والناس اخرين.
0: جيد جيد. استاذة ماجدة، نفس تقريبا السؤال في علاقتك بالأناء، خاصة انتم الشعراء، علاقتكم بالأناء احيانا يعني تذهب بعيدة.
2: نعم.
0: مع شعراء الى حد الغرور في علاقته بالأناء، مثلا يكون معناتها علاقة يعني كبيرة، وعلاقة يعني ربما، وأحيانا تكون متوترة. احنا انت والشاعر وانت وتجربته زي الإنسانية ربما.
2: هو بالنسبة للأناة المبدعة هي دائما على قلق.
0: نعم.
2: ودائما في حالة توتر وفي حالة مزاج متقلب. معناتها الحالة هذه تقريبا تلقاها عند جل المبدعين. بالنسبة للي الأناء تتجسد خاصة في أنك تحاول أنك تظهر في الصورة اللي ترسمها أنت لنفسك قبل ما يرسمها لك
0: الآخر.
2: قبل ما يرسمها لك الآخر. إنك أنا عجبتني نادية وقت اللي قالت في بناء، هو كل شخص أو كل مبدع عنده مشروعه الخاص به اللي يتفانى فيه واللي يحاول إنه يتطور فيه ويحاول إنه يعطي فيه من روحه ومن أحاسيسه ومن تعبه، معناتها على كل المستويات. عجبتني وقت اللي قالت بالنسبة للمشروع متاعها نحاول نعطي فيه ما أملك وما لا أملك. رنت
0: صحيح.
2: رنت هذه الكلمة كالجرس، ما أملك وما لا أملك. هذه الأناة التي تحاول أن تشتغل على ما تملك وما لا تملك. ما لا تملك هو السعي إلى أناة أخرى. ويمكن أن هذه الأناة أن تتعدد إلى أنوات.
0: نعم.
2: أنا وأنا وأنا وأنا وأنا.
0: نعم.
2: إلى أنا تختلف عن الأخرى، أنا تتخاصم مع الأخرى، أنا تتشاجر أو أحيانا تكون في صراع، معناتها هذه الأنا مع نفسها ومع الأنا الأخرى التي تحاول أن تخلقها.
0: نعم.
2: التي تحاول أن تخلقها في كل مثلا في كل مشروع إبداعي.
0: إلى أي مدى يا أستاذة ماجدة أنت في مثلا في قصيدتك يعني ربما تتصارعين مع هذه الذات؟ يعني هل أحيانا هذه الأنا الأخرى ربما تنتصر عليك أو أنت تنتصرين عليها، ويكون فما هل ربما صراع بيناتكم وأثناء كتابة القصيدة؟
2: هو
0: الجرأة يعني ربما.
2: نعم، الجرأة. وهنا الصراع أحيانا لنحاول أن نجد فيه انتصارا لطرف على الآخر. في الانتصار هنا تشعر وكأنها هزيمة، لكن ذلك الصراع المتجدد الذي يتولد هو الذي يعطي معناتها للقصيدة أو مثلا أي مشروع إبداعي نتحدث على القصيدة، يعطيها شكل آخر. إنك في الآخر عندما معناتها تنهي ذلك العمل ويصير بين يديك وتقرأ، أحيانا تشعر أنك لسه أنت كاتبة.
0: لا.
2: أنا أحيانا أكتب قصائد ومثلا تمر فترة طويلة ولا أعود إليها.
0: لا.
2: لكن عندما أعود إليها هل أنا فعلا التي كتبت تلك القصيدة أو ذلك النص أو تلك القصة أو
0: جميل جميل. نعم. جميل هذا الحوار بين الأنا ربما والأنا المبدعة، خلينا نسميها ربما وأنا ويت يمكن أن يكون. على ذكر يعني في نفس الشيء بالنسبة يعني هذا الاشتغال لنادية إن على ذاتها وعلى طبعا معرفتها وعلى إمكانياتها أيضا حتى استطاعت أن أول حاجة تأخذ هذه الأدوار، لأنه مش سهل اليوم ربما هكا ولا أنت أنك تجد دور أو مخرج يؤمن زاد بقدراتك أنه يبرمج عمل معك، مش سهلة.
1: أي ما هيش سهلة، خاصة يعني كيفاش تتوافق بين تلقى ممثل تحبه يمثل ويشطح ويغني وتحب تلقى الكماليات هذوما الكل الممثل، فالاختيار هنا يكون صعب شوية معناتها.
0: انت الادوار هذه جاتك ولا انت مشيت لها غير موشكا؟
1: والله جيتني ومشيت لها، معناتها انا مشيت لها في الوعي متاعي اكيد، معناتها خاطر ديما فما عبيد كيما فما عبيد تحب تخدم مع نادي، انا زيد فما عبيد نحب نخدم معاهم، معناتها مثلا سي علي، انا سي علي نتفكر فيه من كعب الغزال وانا نتفرج فكر فيه في دوز نتفكر وقاعده وقلت يا شكون المخرج هذا انا نحب نخدم معاه.
0: وانت صغيره؟
1: وانا صغيره انا وقتها مازلت تقريبا مازلت اصلا ما التحقتش بالمعهد العالي للفن المسرحي بالكيف، مازلت ننشط مع فرقه بلديه دوز للتمثيل. معناها قلت شكون المخرج هذايا، فبقى في مخي من وقتها انا نعرف سي علي اليحيوي، نعرف كعب الغزال، بقات في ذاكرتي بعد الريون وستي، بقات فما حاجات عالقه في ذهني معناتها كيما مع سي فتحي. سي فتحي انا وقتها نفكر في روحي
0: طبعاً.
1: اي نتفكر في روحي وقتها، انا بريمير اني فاكولتي في الكيف، مشيت من الكيف لصفاقس، عديت تقريب جمعه وقتها مهرجان المسرح القناع نتاع حسام العابد وزوجته، مشيت وقتها عملت استاج مع سي فتحي بالذمه ماشيه للمهرجان باش نحضر الاستاج. من وقتها انا قلت الانسان هذيا اشخاص كنقابله في حياتي مره اخرى، قلت انا اي استاج باش يعملوا باش نمشي له.
0: جميل،
1: فكان عندي اصرار انه كان ديما عندي رغبه
0: لانه إن زيد هذا اللي يفرق ربما ممثل من ممثل، يلزمه يبحث، يلزمه يطور من نفسه، يلزمه يتكون، مش يقول انا خذيت شهاده فقط يعني الان اصبحت يعني املك المعرفه.
1: ديما نمشي نعم. وحتى بعد ما كملت معناتها في الكيف انتقلت لمرحلة معناتها المختبر الممثل الباحث مع الأستاذ فتحي العكيري، معناتها بقيت نتعلم وامتدت التجربة هذيك وخرجت معناتها بالعمل المسرحي. معناتها بقيت ديما عندي لهفة للتعلم أنا للحظة هذه، أنا ما نكبرش على التعلم، فماش معناتها فماش حاجة مكتملة بالنسبة لي، ديما فما حاجات ناقصة، ديما الصورة ما هيش كاملة بالنسبة لي. فهذيك ديما عندي الرغبة الكبيرة وديما عندي الطاقة اللي أنا نحب نتعلم.
0: جميل.
1: إلى حد هذه اللحظة أنا لو كنت نلقى معلش أنا فرصة أخرى باش نمشي نتعلم، باش نمشي نتكون، باش نمشي نقرأ في أي بلاس أخرى، عندي القابلية كبيرة زيادة باش نتعلم.
0: جميل. جيد جيد جميل. جيد مهم اللي قاعدة تقول فيه يعني نادية، لأنه لازمناش نقوله كما قلت أنت نكبروا على التعلم وعلى المعرفة، يعطيك صح، يعني مهمة جدا، لأنه يعني مش نقوله وإحنا كهو لآخر ربما نهار في حياتنا وإحنا نتعلم، يعني مش قاعدة. أستاذة ماجدة، أرجيح الضوء يعني وحتى الدوين السابقة نحس الطبيعة حاضرة بشكل كبير يعني في قصيدتك.
2: نعم، الطبيعة
0: بأضوائها
2: بمياهها ببحارها بأشجارها بكل معناتها لها أثر في ديوين، ما نجموش أنك تكون في مشهد طبيعي أو في وسط الطبيعة وتغمض، حتى إن أغمضت عينيك فإنك سترى أشجارا، ستسمع العصافير تزقزق، ستسمع خرير المياه، وتقريبا في كل دواويني نجم تكون تقول إنه الطبيعة موجودة معناتها.
0: نعم، مع إنه فما مواضيع أخرى بطبيعة الحال، فما مواضيع اللي هي وطنية خلينا نقول، تفاعلك يعني مع ربما القضايا الوطنية، القضايا العربية، القضايا العالمية، فما زيد القصيدة اللي هي نجم نقول القصيدة الموقف.
2: نعم، القصيدة الموقف هي لأنه الشاعر ينجم يكون موقف بسيط لكن يثير فيك أنك أحساس غريب أنك أنت تعبر عليه، وهذا اللي معناتها الشعرة الرقيقة التي تفرق بين الإنسان العادي وبين المبدع. على ذكر مرة سماح كان مشهد دولته في الفيسبوك، إن شاء الله نلقاها بسرعة القصيدة، أني كان هناك سيدة في مكان ما تقريبا في مدينة تونسية قرب المزبلة وتحاول أن تلتقط تحاول
0: بقايا الأكل.
2: بقايا الأكل الفضلات وكانت يد تلتقط بها ما في المزبلة واليد الأخرى تحاول أن تشد هو كان الطقس حار تشد بها فستانها حتى لا يبرز شيء من جسدها أو لا يبرز ثديها. في هذا المشهد مثلا كتبت هذا النص وجدته الآن فينوس تقتات من المزبلة في هذه المدينة العاهرة في هذا الزمن المر القطط والكلاب ليست لوحدها في المزبلة فينوس حملت هي أيضا جسدها الغض إلى المزبلة اليد متوترة بين فيها وثديها اللقمة علقم والثدي تذروه الريح هل رأيتم فيما مضى ثديا تذروه الريح في هذه المدينة العاهرة تقتات فينوس من المزبلة تتوسل للريح ألا تكشف سر أنوثتها وأمومتها وأن تمنحها حمالة صدر حتى تلتهم كل المزبلة.
0: نعم معبر جدا. نعم وهذه التفاصيل اللي يلتقطها الشاعر يلتقطها المسرحي يلتقطها السينمائي اللي هي يمكن أن نمر عليها كل يوم يعني ونراها وربما لا نهتم أو ربما يعني ننظر إليها هكذا ونمر يعني لكن ربما يعبر عنها الشاعر يعبر عنها المسرحي يعبر عنها السينمائي والكاتب بطريقة طبعا مبدعة وفيها الكثير من الحساسية والنادية يعني في هذا يعني والمسرح طبعا المسرح اللي هو حي زيد هو رؤية الناس لهذا العالم رؤية فنانين ورؤية جمهور يشاركهم زيد هذه الرؤية اليوم المواضيع هذه اللي تمس ربما الحينية اللي نشوفوها كل يوم المواضيع الاجتماعية أو المواضيع أنت من وجهة نظرك يعني ماذا تحبذين وهذه المواضيع ربما اللي هي بعيدة عن الواقع
1: والله هو الحقيقة أنا من وجهة رأيي أنا واللي نحبذ أنا ديما أنا لازم المشروع لازم كما قلت أنت فيه موقف لازم ما هوش منقطع على الشيء اللي احنا قاعدين نعيش فيه ما هوش منقطع على مشاكلنا وسياستنا والمجتمع وما هوش ما هوش بعيد احنا غادي احنا هذيك اللي لازمنا نحكيو فيه بالنسبه لي اذا كان انا ما فهميش خطاب واضح اذا كان ما فهميش خطاب يخلي المتفرج يخمم ويخليه يتساءل ويعاود مساءله الاشياء ما تصورش اللي عملنا حاجة معناتها مهمة يمكن في تجربتي مثلا في سلطنة عمان ماهيش متوفرة الحاجة هذه لكن إلى حد ما حاولت إنها تكون موجودة بطريقة
0: بطريقتك أنت
1: بطريقة أي بطريقة لا مباشرة لازم تبقى مركز معها تفهم تحل الشفرات يعني ماهيش بطريقة معلنة خلينا نقوله معناها يمكن هما خاطر عندهم توجهات جمالية أخرى وبالنسبة لهم هما غير مسموح بمساس بأمن الدولة غير مسموح بمساس بالسياسة متاحهم وكل شيء خاطر هما في الظاهر احنا ما عندناش مشاكل احنا ما فهمش علاش احنا شنو ناقصنا نقول لك ما ناقصنا حتى شيء شنو المشاكل اللي عندنا ما عندناش مشاكل علاش انا نعمل في مسرح يحكي على المشاكل هذيك فهو بالنسبه لهم حتى اذا كان باش تشير ليها فامر شويه يعني
0: اي هي يقلق الترميس
1: يقلق
0: نعم علاش اختاروا شجره اللوبين مثلا هذه
1: بالنسبه لهم هما خاطر هما ديما يحبوا.
0: شنو هي رمزيتها يعني الشجره هذه؟
1: هي الموروث نتاعهم، هي من اساطير نتاعهم، هي شجره اللبان، هي كما نقولوا احنا الماده الاساسيه اللي كانت سبب في انفتاح سلطنه عمان على التجاره الدوليه والتجاره العالميه. شجر اللبان اللي هو توا يعني اللي يصنعوا به كما نقولوا احنا البهارات، يصنعوا به العطور، يصنعوا به الادويه، يصنعوا به كل شيء، هو يعني الماده الاساسيه
0: لاقتصادهم. زاده
1: اقتصادهم قائم على شنو؟ قائم على اللبان وعلى التجاره وعلى
0: هذا من جانب. من جانب اخر عندها جانب ربما يعني اسطوري، جانب كمتعلق بالثقافه،
1: بالطقوس، متعلق هما بالطقوس نتاعهم، بالتقصيه نتاعهم، بالاساطير وموروثهم الشعبي. يعني هما هذاك يمثلهم، هما
0: يعني هويه،
1: اي يمثل ثقافتهم، يمثل هويتهم، يمثل يعني موجوده يعني في تاريخهم هما. يعني فما حتى حد في سلطنه عمان ما يعرفش حكايه شاشة موشكا ولا شجره اللوبين، ما يعرفش معناتها الاسطوره هذه، معناتها متداوله كما احنا عندنا احنا الاساطير نتاعنا، خرافاتنا اللي ندولوها على جدودنا وعلى جدود جدودنا. هما هذه حاجه موجوده في الموروث الشعبي نتاعهم.
0: نعم الحكايه هذه، وطبعا حتى نعطيو الناس كل حق، اعطينا فكره على الفريق، الممثلين، الكل يعني اللي معاك،
1: المخرج، الكاتب. العمل هو ليوسف البلوشي مخرج.
0: تحية ليوسف،
1: نحب نحييه برشا ويعطيه الصحة اللي أعطاني الفرصة هذه لمدة سنوات متتالية وكان ديما مؤمن بي الحقيقة، يعطيه الصحة. أصدقائي اللي كانوا معايا جهاد ومعتز وبرشا وإبراهيم وأستاذ عبد الله وبرشا، الحقيقة هما خاطر قائمة تطول أكثر من 30 واحد.
0: 30 واحد على الركح؟
1: لا 30 واحد بالإداريين بكل شيء. احنا تقريبا 25 فوق السين.
0: خمسة وش خليت خمسة نادي. خمسة وعشرين على الركح.
1: خمسة وعشرين على الركح. أي.
0: هما زادة في تقاليدهم هذه، يعني الأعمال اللي تقريبا
1: ديما
0: أعمال فيها برشا، يعني حتى اللي جاءوا الأيام قرطاج المسرحية كل أعمال فيها
1: برشا ضخمة. الحقيقة على ذكر قرطاج المسرحية، أنا نتمنى إن شاء الله تكون موجودة في قرطاج المسرحية الحقيقة من ممبري هذي كان قاعدين وما يسمعوا فيها، خاطر احنا قدمنا معناتها على قرطاج المسرحية، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله إذا كان فما فرصة أنا نفرح.
0: إذا لي مش أول مرة تقدموا؟
1: تقدمت مرتين وتقبلت مرتين، مرة على الهامش، لكن هما نظرا لظروفهم هما خاطر هما الوزاره نتاعهم يقول لك احنا ما نعترفوش على الهامش، لازم تكون في المسابقه الرسميه. ما يدعموش وما يعطوش، خاصه بعدد كبير من
0: يعني ما يدعمك الا ما تكون في المسابقه.
1: اي معناتها هذيك من الشروط الاساسيه، لازمك تكون ماشي في مسابقه، معناتها في مشاركه رسميه اي. والمره الثانيه ما كانتش الظروف معناتها تسمح كل شيء، ما نجموش معناتها يكونوا متواجدين، هذاك علاش اعتذروا. ان شاء الله هو تم اعاده انتاجها معناتها في السنه الفاتت،
0: عاودتوا طورتوه منها
1: وخاطر تبدل الكيب وتبدلت المجموعه والممثلين اللي معايا اصلا تبدلوا. اخر مشاركتي معناتها في الاردن 2025، وتوا معناتها هو يعتبر انتاج جديد معناتها ممثلين جديد، مجموعه جديده
0: المسرحيه تماما.
1: بدلت معناتها تفاصيل في العمل. نتمنى ان نحب
0: باش نشوفوك على الاقل في تونس في الدور هذا.
1: نتمنى ولا الناس الكل تحب تشوفه في تونس، وانا بدي نحب نكون على مسرح الحقيقه في تونس، ما تعرضت في البلايص الكل كان في تونس لي.
0: جميل ان شاء الله. ان شاء الله. ماجدة الظاهري، طبعا هذه الجائزه اللي تنضاف، ربما سؤال كلاسيكي ديما نسأله، الجوائز توا في المسرح يتحصلوا على برشا جوائز طبيعي، يعني فما مسابقات وغيره، بالنسبه لكم كشعراء اهميه الجائزه؟
2: والله أنا بالنسبة لي أنا أهمية الجائزة في أنه النص توضع بين أيدي النقاد، أنه ثم لجنة وثم نقاد، النقاد هذوما من عدة دول العربية،
0: جميل،
2: ما هوش من
0: بلد واحد،
2: لا من اللجنة السابقة كانت فيها من رئيسة، أذكر أن رئيسة اللجنة كانت الدكتورة راوية اليحيوي من الجزائر، ومجموعة من الكتاب والشعراء من عدة
0: دول عربية.
2: نعم من دول عربية. وقت اللي العمل متاعك يمر بين هذه الأيدي ويعطوا فيها آراء، وهذا ما يسعدني.
0: نعم
2: هذا أرى النقاد هي التي تسعدني بالنسبة للجائزة في مفهوم الجائزة كجائزة، وإن الجائزة تحفزك دافع أنك باش تنتج أكثر، باش تبدع أكثر، باش تقدم عمل معناتها يكون في مستوى أرقى حتى من اللي أنت قدمته.
0: جميل. أحيانا نتسألوا أستاذة ماجدة وحتى شعراء يتسألوا حتى نقاد الشعر، يقول لك اليوم الشعر يمر بفترة صعبة، اليوم الناس حتى المغرمين بالقراءة يقرأوا الروايات، الرواية هي اللي عندها الحضور والحظوظ الأوفر، بالنسبة للشعر قل الناس اللي تقرأ الشعر، وحتى دور النشر ما تشجعش باش تنشر للشعراء، لكن الشعراء رغم هذا يعني موجودين ويكتبوا ويواصلوا كلهم إسرار. في ظل هذا الكل لمن تكتبون يعني؟
2: نكتب، هناك جمهور يتابع الشعر سماح، رغم الحصار المفروض على الـ على الـ على الشعر، حتى انه في توزيع وحتى انه في دور النشر هناك تخوف من نشر دواوين شعريه، لكن الشاعر يبقى مصر على انه يبدع، على انه صوته يوصل. انا احيانا نشوف في امسيات شعريه مثلا نتابعها على المواقع الافتراضيه، عندها نلقى متابعين، نلقى اللي ينصتوا للشعر،
0: وفي تونس
2: نلقى اللي يتبعك. بالنسبه من
0: تونس كيف ترين الوضع
2: في تونس؟ في تونس اكثريه اللقاءات الشعريه تقريبا الشعراء ينصتون لبعضهم فقط، واحيانا الشاعر يلقي قصيدته ويخرج ولا ينصت الى غيره، الى غيره. هذا موجود عندنا، ومن معناتها من السلوكات من المفروض لا تكون في المبدع، انه كما استمع اليه يسمع غيره ويواصل اللي قال. أنا أحيانا رغم العدد القليل الأمسية الشعرية تبدأ نقول بعشرين تنتهي يمكن بسبعة وإلى
0: ثمانية.
2: هذا إذا كان هذا
0: يعني أنت تشوف اليوم فما أمسيات شعرية فما
2: والله شو أقولك، أنا من فترة أني نشوف ثم دعوات للأمسيات الشعرية واللقاءات الشعرية، لأني تقريبا في الفترة الأخيرة ابتعدت قليلا معناتها عن الحضور في الأمسيات، لكن أرى بعض الأمسيات
0: لأنه هناك كثير من المهرجانات الشعرية من غيره اللي هي أيضا اندثرت يعني للأسف، يعني
2: للأسف هو أكبر مهرجان دولي الشعر بتوزر سماح، وقيمته ونوعية معناتها الحضور
0: اللي كان فيه مهرجان عالمي
2: تقريبا، مهرجان عالمي
0: يعني في دولة من الدولات يعني،
2: لكن هذا يعود يمكن خاصة إنه المهرجانات هذه الجانب المادي هو الذي جعلها تضعف. وأنا نتصور لو كان بإصرار مثلا جهة من إصرار أهل الجهة في أنهم يتشبثوا بالمهرجان هذيك ويحاولوا أنه يدعموه ويحاولوا أنه لأنه بصراحة موجع أنه مهرجان كبير ودي اليوم ما تلقاش
0: نعم ما تلقاش يا إما يندثر يا إما يتراجع. طبعا ذكرنا مهرجانات مثلا مهرجان دولي للشعر حقيقة من بيتوزر من أهم مهرجان متلوي، مهرجان الشعر بالمتلوي في قفصة، في عميرة الحجاج مثلا زاد مهرجان للشعر، فما في بو سالم المهرجان الأدبي في بو سالم، فما برش مهرجانات يعني ما عادش موجودة للأسف يعني.
2: لكن ثم مهرجانات انها تحاول ان يتنوع من الاشكال الابداعيه مش كان الشعر، والله يكون تكون الفكره احسن وتكون جيده، انه مهرجان يكون فيه سينما، يكون فيه المسرح، يكون فيه الشعر، يكون فيه الفنون التشكيليه مثل جمار في تطاوين اخيرا. وبالمناسبه نحيي مجموعه جمار فردا معناتها على اللقاء الجميل اللي استمتع متاعنا فيه بكل في كل الفنون. وكان وكنت حاضرة سماح ورأيت معناتها التفاعل مع الشعر وحضور الشعر. هناك نقطة بالنسبة للنادية، تحدثت عن شجرة اللبان وأهميتها معناتها في عمان. من قبل هناك شجرة في اليمن وفي جزيرة سقطرة جزيرة سقطرة سموها شجرة دم الأخوين، وهذه الشجرة أسطورتها مربوطة، الأسطورة فيها مربوطة بقابيل وهابيل. حتى أن الثمار متاعها أو أوراقها تفرز لونا سائلا أحمر، معناتها تعبيرا على ذلك الدم. وتستعمله العرائس في الحناء وفي هذه الشجرة مثلا. عندما قرأت عنها وعندما رأيت، والآن دائما أحلم أني أزور هذه، أحب الجزر أحب الجزر، وأتمنى أن أزور هذه الجزيرة وأجلس تحت شجرة دم الأخوين، حتى أنها وردت في قصيدة من قصائدي في في ديواني أرجيح الضوء. القصيدة هي: سر الأشياء، لم أكن عرافة ببصيرة عجيبة، لم أقرأ الغيبة، لم أرى وجوه حبيباتك على صفحات قلبك، لم أتنبأ بخطوات المسافة الفاصلة بيننا. ربما كنت شجرة على ساحل جزيرة سقطرة أظلل الناجين من الأعصار الأخير. لعلنا التقينا في ذلك الحين، كنت حينها تنزف، ما كنت قبيلة ولا كنت هبيلة، كان جرحك غائرا، أنت ذكي جدا، كان لابد أن تجرحني ليتدفق الراتنج قرمزيا من يدي أو من أي مكان آخر تصيبني فيه. وأنت تضمد جراحك، سقط وجهك مضرجا بفكرة مجعدة عن دم شق الجبل بشهقة. لا حول لي لأرفع الجبل بكفي، لا حول لي لأثنيه عن البكاء، ليس لي الآن إلا أن أبكي معه. لم أكن عرافة ببصيرة عجيبة حتى أكشف سر الأشياء.
0: جميل جميل.
2: الرتنج هو ذلك السائل الذي تفرزه
0: الشجرة
2: دم الأخوين.
0: يعني جميلة وملهمة جدا، وجميل يعني هالالتقاطة يعني الجميلة منك. إن شاء الله تزورين اليمن، إن شاء الله اليمن يعود إليه استقراره يا ربي، ويعود اليمن السعيد يعني كما يستحقون، لأنهم شعب أيضا طيب. نادية، يعني العروض القادمة، ربما مواعيدك القادمة، هل هناك عروض ربما قريبة؟ يعني أعطينا فكرة.
1: في الجديد إن شاء الله فما معنا تابين إنتاج 2026-27 والأقرب 27. وتوى عندي المونودرام، معناتها هو التركيز يعني اللي ماخذ مساحة أكبر، والتحضير للعرض الأول إن شاء الله باش يكون في منتصف أكتوبر.
0: نعم.
1: معناتها اللي مبرمجين
0: وشم.
1: أي وشم. وشم. انتظار معناتها ترجع اللجنة باش احنا نحدد موعد معناتها، وباش يكون ذيك معناتها أول موعد ليا يعني وشم هو.
0: نعم.
1: في أكتوبر، في انتظار يعني الإنتاجات الجديدة إن شاء الله.
0: ان شاء الله. وشم بتبيع باش تاخذ منك التركيز الكل توا مع موشكا. بطبيعه الحال، خاصه انه وشم مونودرام يعني فيها برشا اشتغال وبرشا خذيتوا شويه ملاحظات في العرض الاول.
1: بتبيع خذينا ملاحظات، وان شاء الله احنا توا معناتها باش نبداو على أساس هذيك الملاحظات وكل شيء نبقاو نطوروا أكيد يعني ديما يبقى هو هش العرض إلى أن يعمل 5 6 7 عروض الأولانيين. معناتها الحقيقة ديما العرض الأول والثاني هو قابل للنقاش خاطر هو اللي باش يتأسس عليه العرض, معناتها يقف على ساقيه, معناتها مازال دونك حتى العرض الأول مازال قابل للنقاش وقابل للملاحظات ومازلنا معناتها ماذا بيا معناتها ويكون يعني في متسع أكثر, معناتها فيه جمهور أكثر, الناس تجي تتفرج وتاخذ فكرة, وبطبيعة معناتها يبقى ديما في حالة تطور العرض.
0: جميل جدا, إن شاء الله بالتوفيق أكيد والنجاح, وأكيد أنه مع كل جديد تكون حاضرة معنا ونحكيه معك. سعادة جدا بتتويجك في مهرجان ظفار الدولي للمسرح في سلطنة عمان, إن شاء الله يعني مسيرة موفقة وناجحة لكلها إن شاء الله, وإن شاء الله زادة يعني يكون عندك الحظ حقيقة أنه يجيك الأدوار التي يعني تستحقها, إن شاء الله المخرجين زادة يتفاعلوا معك لأنه نعرف مش سهلة العملية, لكن إن شاء الله تكون يا ربي موافقة إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لك نادية عبيد, نورتنا. شكرا أستاذة ماجدة الظاهري, إن شاء الله بالتوفيق أيضا. ننتظر الديوان الجديد لأنه طولت شوي
2: يمكن يسبق الديوان مجموعة قصصية ويوميات.
0: هذه الجديد هذه تخليت على الشعر ولا شنو؟
2: لا لم أتخلى عن الشعر, الشعر هو الأول, حتى أني في كتابتي للقصة وجدت نفسي أكتبها بنفس شاعري.
0: نعم جميل جميل جدا, وهذه تسمى فكرة زادة جيدة أنك يعني ربما تختبر نفسك وتكتشف نفسك في أجناس أدبية أخرى.
2: حتى أني عندي بعض القصص لم أنشر قصصي على الفيسبوك, هناك عدة مجلات إلكترونية نشرت لي فيها إلى حد الآن قصتين, قصة جميل عنوانها سالمة والأخرى نجمة.
0: جميل جدا, إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. في انتظار يعني المجموعة القصصية واليوميات باش نتحدثوا عليهم إن شاء الله بعد قراءتهم لما يصدروا, وإن شاء الله يعني تتخلص من الفارق الكبير في الإصدار لأنه حقيقة يعني قلمك يعني ممتاز ويستحق أنه أيضا تنشر كل هذه الأعمال. نعرف لأن عندك برشة كتابات كلها في المكتبة يعني مخزنة. شكرا ليك, تحية ليك, وألف مبروك مرة أخرى هذا هذه الجائزة. شكرا لكم الاثنين, نورتوني. شكرا اللي تابعونا الكل, شكرا لكل ضيوفي, شكرا مريم بنقارة من أمام الميكروفون سميح قصد الله, وحييكم نلتقي غدا في حدود الساعة الثالثة مساء في برنامج حديث المسرح, وضيفنا الدكتور الفنان فتح العكاري, معناتها نادية اسمعنا نادية, إن شاء الله تكون حاضر معنا الحديث عن مسرحيته الجديدة حب الملوك. مرحبا بكم جميعا دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية, مع تحياتي سميح قصد الله, إلى اللقاء.
3: فسيفساء الأحد, فسيفساء
4: الأحد. في النهار كل فن يمضي وحيدا,
3: قصيدة في كتاب,
4: لحن في غرفة مغلقة,
3: لون على جدار,
4: مشهد ينتظر ستارة,
3: حكاية تنتظر الشاشة,
4: وفي المساء
3: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن,
4: واللون قرب المشهد,
3: والحكاية قرب الجميع.
4: كل أحد في المساء
3: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة,
4: حين تلتقي كل الفنون.
3: فسيفساء الأحد,
4: إعداد وتقديم سماح قصد الله.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الطريق إلى المدرسة في إذاعة تونس الثقافية، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نبحث في المسائل التربوية والبيداغوجية والتعليمية وفي كل ما يتعلق بالحياة المدرسية، في المعيش، معيش التلميذ التونسي داخل المدرسة التونسية العمومية. وطبيعة الحال داخل المدرسة ونحن نذهب إلى المدرسة لدينا الكثير من الأسئلة ومن الخيارات، ولدينا الكثير من الأحكام، ولدينا الكثير من التمثلات التي نحملها حول المدرسة وحول المواد التي ندرسها. ومن ضمن المواد اللي باش نحكوا فيها اليوم هي مادة اللغة الفرنسية، في زاوية معينة هي تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي. المبرر الكبير اللي خلانا نحاولوا انه نطرحوا موضوع تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي هو بداية تحرير العقول حول الأحكام المسبقة التي يحملها التلميذ التونسي والعائلة التونسية والمجتمع بصفة عامة، على اعتبار أن مادة اللغة الفرنسية ولت تشكل نوعا ما عبء وثقل في نفسي وعرفاني لدى التلميذ التونسي، وأنه أصبح غير قادر على أنه يتمثل كيفية التعامل معها، إلى حدود أنه عندما يصل إلى مرحلة البكالوريا ولينا نحكو على أعداد يتحصل عليها التلميذ، أعداد كارثية أصفار يعني بالألاف. ذلك علاش قلنا نعود إلى الجذور ونقوم كيف ما قام ديكارت بفراغ سلة التفاح وأنه نفصل بين التفاح الطازج والتفاح المتعفن. اليوم باش نحاول فراغ السلة يذيذي بالمنطق ديكارتي للكلمة، ونعيد تركيب وتأسيس من جديد إلى رؤية واضحة حول مقاربات البيداغوجية في تدريس مادة اللغة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي. ولدينا حلقات أخرى باش نحاولوا من خلالها أنه نمر على مراحل التدريس من اللغة الفرنسية في مرحلة الابتدائي خاصة. ذاك علاش من نجم نحكي في الحكاية هذه كان مع أصحاب الاختصاص وفهمين التجربة البيداغوجية اللي يعيشها المعلم والمعيش الذي التلميذ داخل القسم وهو بصدد تلقي النظام المعلومات المرتبطة بلغة اللغة الفرنسية التلميذ التونسي. ضيفنا اليوم هو سي صالح التيفي، متفقد عام اللغة الفرنسية بدائرة سيد حسين. مرحبا بك سي صالح.
7: بارك الله فيك سي كريم، شكرا على الاستضافة. شكرا.
6: كل حال باش نحاولوا نحكوا ديك الصحة ومرحبا بك، باش نحاولوا نحكوا في المقاربة البيداغوجية المرتبطة بتدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي في سياقات مختلفة، ونفكوا المسائل انطلاقا من تكوين المعلمين وما هو موجود في المتن المدرسي وكيف ندرس اللغة الفرنسية بالنسبة للسنة الثانية. برشا حكايات باش نحكوهم في مراحل، ولكن في فقرة هامة هي فقرة لنفكر معا.
5: نفكر معا.
6: سي صالح التيفي، وانت متفقد عام في اللغة الفرنسية بدائرة سيد حسين، مرحبا بك. وانت صاحب خبرة بيداغوجية كبيرة وعندك تكوين يعني كبير حتى أكاديمي جامعي، وانت عم تحصل على الدكتوراه في اختصاص اللغة الفرنسية، وكبت بتاريخ تدريس اللغة الفرنسية في الابتدائي أثناء وفي سنوات سابقة قريبة، ولينا نحكو على تدريس المادة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي. يعني شنو المبررات اللي خلى الوزارة تقوم بهالاختيار هذا التعليمي البيداغوجي وتنزل في تدريس مادة اللغة الفرنسية إلى السنة الثانية ابتدائي؟ خلينا نبدأ بالمبرر هذا اللي باش المستمع يعرف علاش ولينا نقروا في السنة الفرنسية سنة ثانية ابتدائي.
7: تفضل. شكرا سي كريم أول حاجة على الدعوة، وشكرا على اختيار الموضوع لأنه فعلا الموضوع حارق جدا. فعلا خذينا قرار باش نزلوا بالفرنسية من السنة الثالثة للسنة الثانية، وكان ذلك لضرورة بيداغوجية تأكدت من خلال الزيارات اللي كنا، لأنه احنا نعملوا ما يسمى اترافير لي رابور والتقارير نعملوها، نعملوا انترافاي دوديت دوديت نعملوا في كل سنة في آخر سنة المتفقد يعمل رابور دو سنتيز. رابور دو سنتيز يتضمن تقرير تأليفي للتقارير والزيارات اللي قام بها خلال السنة الدراسية، ونقف على مواطن الخلل اللي هي تكون مواطن معناها ظاهرة وتكون تشكل يعني معناها إشارة حمراء للمتفقد والمعلمين يلزم تلافيها. وهذا اللجوء إلى التدريس الفرنسي في السنة الثالثة في السنة الثانية عفوا كان تحت تأثير أنه وقعت فترة أنه البرنامج متاع السنة الثالثة كان برنامج يعني نقوله احنا شارجي معنا كثيف جدا في كثافة، وهذا استدعى أنه وفترة منه كاملة تستهلك في مرحلة نسموها وهي مرحلة ضرورية مرحلة شاملة لا نسموها احنا فاز دامبرينياسيون فاز يعني دامبرينياسيون اللي نسموها أبروش جلوبال. نبقوا في الثلاثي الأول كله في أبروش جلوبال، والأبروش جلوبال كونسيست أسكو الليلاب أبرن لي مو أترافير لي زيماج، لي مو يشوفهم الكلمات يحفظهم في شكل، أما يحفظهم في شكل كلمة يحفظها كلمة كاملة مثلا يتمثلها في شكل كلمة،
6: يعني بفضل الصورة يمكن أن نتمثل
7: بفضل الصورة صحيح. يعطيك الصح. يعني ولينا احنا ايش قلنا، قلنا المرحلة هذه اللي هي مرحلة شاملة يمكن نزول بها إلى سنة ثانية باش معلم السنة الثالثة انطلاقا من بداية السنة يكون له فرصة أنه يتعامل مع الحروف مباشرة، وتلمذ السنة الثالثة ما يبقوش يعني معناها كي نلقوهم في السنة الرابعة متمكنين نلقوهم متمكنين من الحروف، وبالتالي ينجموا يكلبوا التعلم اللي هو في السنة الرابعة يكون يعني صعيب شوية يولوا يمشوا الكونجيزون شوية جرامير براتيك دي لا لونغ. إذا كان التلميذ ما يكونش متمكن من الحروف بشكل كبير ما ينجمش يواصل تعلمات تاعو، وبالتالي وقع أنه نزول بالمرحلة الشاملة للسنة الثانية. وكانت معناها التوصية موجهة للمعلمين السنة الثانية وتوا نرجع عليه سي كريم معناها التوصيات اللي وأنا نزف بشرة سنة بهية للمعلمين أنه سنة ثانية سنة في القانون معناها متاعنا وفي التوصيات في التنظيم البيداغوجي لا تسند إلا لمعلمي السنة المعلمي الفرنسي
6: اختصاص
7: فرنسي، لأنه للأمانة احنا لغة تدرس لأول سنة وتسند لمعلمين، يعني أنا من لا أشك في نزاهة المعلمين لكنه المعلم اللي ما يمتلكش يعني، لأنه احنا سنة ثانية عنا توصيات فيها خاصة لأن لغة الفرنسية تدرس في أول عام يسمى يدرسها معلم يعود التلامذة بطرق تنشيطية باهية معناها يحبب الناس في اللغة الفرنسية. هذا المعطى يمكن أنه ما يتوفرش معناها
6: أي هو راهو اللغة لا يمكن أن تمر من المستوى الذات العارفة إلى الذات اللي تدرس إلا إذا كان صاحبها يسكن في اللغة واللغة تسكنه،
7: يعني
6: وهو راعي للوجود بالمنطق الهايدغيري الكلمة أنه راعي للغة في حد ذاتها ويحسن كيفية النزول بها من عالم المعارف الجافة والمحضة إلى عالم المعارف اللي القريبة من الذهن التلمذي. هذه مهم جدا، هذيك علاش علينا أن ندرس المادة الفرنسية من خلال معلمين في حد ذات تكوينهم الأكاديمي وشهادتهم هي متحصلين على شهادة الفرنسية.
7: بالنسبة لتدريس اللغة الفرنسية هي احنا اخترنا لها طريقة ولا أبروش نسموها أبروش مقاربة مقاربة أبروش لوديك لوديك هذه يعني ترتكز على أنه التلميذ في 80% من الوقت معناها يتعامل مع أغاني مع قصص مع ألعاب اللي تنفحوا في اللغة. طريقة تنشيط تخلي التلميذ يكون اللي هو متعرف عليه في المقاربة نسموها نحن مقاربة البنائية أنه التلميذ يكون معناها يبني المعرفة
6: اللي المعرفة هنا يمر في مرحلة أولى أكل لعب
7: اللعب
6: اللعب والتنشيط
7: صحيح
6: التفاعل مع التلميذ يعني هذية كأنه بش ترغيب التلميذ في أنه يمتلك اللغة في حد ذاتها تمر على عبر فضاء فيه أنشطة خارج الأنشطة الكلاسيكية أنه راو ثم أنشطة فيها تفاعل ثم تشاركية وفيها المعلم اللي يمتلك اللغة بطبيعة الحال وتسكنه اللغة عنده من أدوات البيداغوجية اللي تخليه يخلي التلميذ يحب اللغة. كيفاش التلميذ يحب اللغة هذه حاجة مش
7: سهلة. هذا هو السر هذا هو السر اللي احنا نحرص عليه في حلقات تكوين. احنا انا من خلال تجربتي حتى قبل وانا كنت ندرس المعلمين اللي وانا باش نحرص شوية على الموضوع هذا في تكوين المعلمين لأنه احنا المعلمين كنا نكونوهم في المجال هذا الديداكتيك وبيداغوجيا ونحرص ونقول لهم راهو التلميذ في يكون معناها قادر على الحفظ وقادر على التفاعل معك بقدر ما تحطه في العالم نتاعو son monde propice le monde propice de l'élève c'est le jeu l'imaginaire قد ما تمشي معه في الإيماجينير التلميذ يتجاوب معك ويمشي معنا أكثر. عاد احنا في المقاربة هذه لابروش مقاربة لابروش لوديك يعني كي كونسيست اسكو لانيماسيون معناها تكون بازي سور لو جو خلي التلميذ وعلم الأطفال وهم يلعبون واحنا هذه نحرص عليها وفي أول مع سنة ثانية لأنه للأمانة ونعود نرجع أنه المعلمين حتى يكونوا يدرسوا العربية احنا نستدعوهم ليوم تكويني يوم تكويني في الدائرة نعطوهم مرتكزات المقاربة هذه المقاربة المبنية على اللعب ومبنية على كذا لكن أنه المقاربة هذه يقع العمل بها في القسم وتكون معناها كذا هذا هو نقطة الاستفهام وهك عليش احنا سنة فرحين بالحق انا معاود سي كريم ناكد لك احنا انا مثلا من الناس اللي نكتبها برشا الحكايه هذه ورفعتها الى الوزاره والوزاره استجابت سنة انه لا تسند معناها سنه ثانيه الا لمعلمين يقروا اللسان الفرنسي ما راتوش العربي
6: برشا يعني احنا تويكا القسم تدريس ماده اللغه الفرنسيه سنه ثانيه يقوم من خلال انشطه واللعب وانه اللي نجم يهيئ الفضاء البيداغوجي داخل القسم باش تولي التلميذ يقوم يمتلك اللغه في خطواته الاولى هو معلم صاحب اختصاص باهي توك ولين نحكوا كاين على صوره المعلم المناسبه الصوره هذه المعلم اللي تكتمل لديه الادوات البيداغوجيه اللي هي قدره على انه يحول القسم الى مناسبه للتنشيط وللعب ولتحرير عقول التلامذه والمخيله نتاعهم الى حدود لا نهايه لها هذه لازم يكون عنده تكوين خاص كي نقولوا للتكوين الخاص يعني نحكوا على المعلمين اللي يتكونوا في التربيه والتعليم في المعاهد التربيه والتعليم يعني حاليا ما يظهر لي ما هل انهم يعرفوا شنو موجود في القسم هل انهم اختبروا ما هو موجود في القسم يعني في على غرار تكوينهم الاكاديمي والنظري في في المؤسسات التعليميه الجامعيه هل انهم نزلوا الى القسم والمدارس الابتدائيه وعاشوا كيف نقوم بتاثيث فضاء داخل القسم قائم على اللعب وتحرير العقول وتحرير المخيلة لدى التلميذ ولا لا؟
7: عاتك صح. بارك الله فيك كريم. أنا نشكرك على رجعتني النقطة هذه لأن النقطة هامة. إحنا قلنا فعلا أنه نسند السنة الثانية المعلمين سنة يقروا فرنسية، لكن هذا ما يعطيناش ضمان نجاح حتى معلمين، على خاطر فعلا أشرت نقطة التكوين، لأنه التكوين أنا لمحالة باش نقولها بكل، لأني أنا نعتبر روحي مسؤول على هذا، ونوجه شوية معناها احنا إشارات للموضوع هذا لأنه هام جدا. احنا المعلمين باش نرجعوا تكوين المعلمين، هذو ما في الفورماسيون دو باز تصير في هي معهد التربية والتعليم، ونكونهم احنا من بعد في دون دي ستاج. لي ستاج هذوما مدروسين بطريقة علمية جدا للأسف، معناها في السنيات هذوما الأخرين حذف التربص، وهذا كان للأمانة أنا نقول كان عنده تأثير سلبي جدا على تكوين المعلمين. احنا المعلمين كانوا يتكونوا في المعاهد هذه ويجونا احنا اللي تكونوه نظري، احنا نحاولوا باش نجسدوه في التطبيق
6: في مسار اكاديمي. هو قبل ما يتخرج الطالب يخدم في النظري، ومن بعد المتفقدين يرافقوهم في المدارس في داخل المراحل الثلاث سنين اللي يقراهم، يرافقوهم حتى شلين كي يتخرج تكون لديه صوره واضحه حول ما هو موجود في القسم.
7: بارك الله فيك. احنا عندنا ستاج كان كونساكري معناها للدزياماني وستاج للتروازياماني، يعني نبدأ بستاج الأوليني، نبدأ المعلم يبدأ بالملاحظة ومن بعد يمشي بالتدريب على الممارسة، ومن بعد يمشي الممارسة، ومن بعد يمشي للممارسة نسموها احنا أوتونوم، الممارسة الحرة أو الممارسة. هذا ستاج فيه أربع مراحل، والأربع مراحل هذه مدروسة بطريقة علمية تمكن المعلم من أنه اللي كسبوا نظريا ولا تعلموا نظريا يحطوا في أترافير هالي ستاج اللي كاتر ستاج اللي حكينا عليه. لكن للأسف أنه اللي كاتر ستاج هذوما وقع حذفهم من الواحد، ولوا المعلمين غير قادرين. المعلمين توا يجيك معلم معناها من التربية والتعليم لا فرق بينه هو واحد آخر حامل شهادة أخرى وما كذلك، لأنه بيدو المعلم هذي ما دخلش القسم وما شافش ممارسات وما عاشش، لانه قبيلنا حكينا على انه قبيلنا حكيت لك سي كريم على انه المعلمين احنا اذا كان قبل ما ندخلوهم القسم يكون عندهم نقولوا احنا ثلاثه نقولوا اقتدارات ولا تروا سور دو ميتريز، اللي هما انه الدوا ميتريزي معناها لا جيستيون دو لا كلاس، وهذا ما ينجمش يكتمل نظريا فقط،
6: يزم خلال زيارات ميدانية ومرافقة من قبل المدرسة
7: ويشوف معناها لا جيستيون دو لا كلاس قدامه يعملوا اوبزرفاسيون، ومن بعد هو ال دو جيري لا كلاس، ومن بعد ال دو جيري وسافوار جيري لي زابرونتيساج تاع المعلومات كيفاش يسيطر عليها وكيفاش معناها، ومن بعد لا جيستيون هذوما لي تروا تيب دو جيستيون يزم المعلم يشاهدهم ومن بعد يعيشهم وهو بيدو يمارسهم ويقع معناها يعني السويفي يعني متابعته كيفاش يقوم بهذا، لانه هذا سي تريز امبورتون.
6: يعني بعد اذنك لهناك باش نحكوا على سي صالح، المتحصل على شهاده التربيه والتعليم ياخذ الشهاده نتاعو يكون تكون نظريا وما في الميدان مر بالمراحل هذه قدرة على التحكم في القسم انه ويعرف كيفاش يتعامل مع الظروف المناسبه البيداغوجيه المناسبه في القسم، وانه كانه عمل لك البروفه الكبيره انه هاك تعلم كي يمشي للقسم هو في الطريق الى القسم حامل ومتمثل في ذهنه الاستراتيجيه البيداغوجيه المناسب باش يتعامل بها مع التلامذه، متمثل في ذهنه شنو هي السيناريو المناسب في كل حصه باش يعملها، دونك كانه عنده مكتسبات ما قبليه موجوده باش يبدا يطبقها ويختبر لك المكتسبات هذوكم ويبدا يعدل ويحسن، وهذا كله يجي في سياق انه ننجحوا في انه التلميذ في السنة الثانية لا يجد نفسه يواجه معلم غير حامل للأدوات البيداغوجية المناسبة وليس لديه دراية وعلم كاف بما هو موجود في القسم. هذه أصعب حاجة تواجهها المعلم وزاد يواجهها التلميذ، لأنه في الأخر الضحية في العملية كل هو التلميذ.
7: هو التلميذ. وإحنا في المقاربات يعني النشيط نسموها الابروش أكتيف، أنه المعلم يزم يكون عنده البوستير دان انيماتور، يكون انيماتور في القسم ده، انيماتور وميدياتور، يعمل الميدياسيون، مش هو مصدر معلومات لانه
6: هو وسيط وفي نفس الوقت
7: منشط. منشط للتلاميذ
6: معش كل معلم، معلم بما هو منشط ووسيط، يعني هذه الصورة المعاصرة للمعلم الجديد اليوم.
7: الجديد يعني المقاربة هذه متاع المقاربة التنشيطية، المعلم نظريا نقول له راهو المعلم المنشط يزم يعمل كذا وكذا، والتلميذ عنده هو الدور يعني، وندخلوا ندخلوا في التريونجل ديداكتيك اللي يولي المثلث ديداكتيكي واللي فيه التلميذ هو الجزء الطاغي مش المعلم. هو الجزء الطاغي يعني المعلم مش ناقل المعرفة، هو مجرد وسيط، والتلميذ هو اللي يعمل الانيماسيون، هو اللي يشارك، هو اللي تكون عنده نسموه احنا لا بار دو ليون، هذه الجزء الكبير في المعرفة، في بناء المعرفة، في بناء المعرفة. لكن المعلم يعرفها نظريا واخذ عليها معناها برشا توصيات وبرشا، لكن المعضلة الكبيرة هو لا ميزون اوفر، معناها بتاع التوصيات في القسم
6: كيفاش تحققها في مستوى القسم.
7: اغلب المعلمين اللي ما عاشوش ستاج وما عايشوش هذا وما شافوش يفشلوا في انهم سو تروف انكابابل، سامحني بالفرنساويه، دادوبتي هذه

0: ولديه التكتيكات المناسبة البيداغوجية اللي تخليه يقوم بوظيفته التعليمية الهامة، واللي قائمة على فكرة أنه راه هو وسيط ومنشط، وأنه الدرس يبنيه التلميذ بمرافقة المعلم. هذه مهم جدا ونافذة وفتحناها توا. وإحنا نحكو على القسم فما زوز زوايا. الزاوية الأولى هي المتن، السند المدرسي، ما يعني التلميذ، هل أنه المعلم يتعامل مع المادة في تدريس المادة في السنة الثانية من خلال سندات مختلفة، وإلا عنده كتاب مدرسي وعنده كما نقوله جيد ويلتزم بها زوز عناصر المهمة هذوما، ولا لديه الحرية في أنه يوظف السند الذي يجده مناسبا في تحقيق أهدافه التعليمية في كل حصة.
1: تفضل. شكرا سي كريم. هو احنا نعرف أنه عندنا دو سورت في زوز دو سورت، خليني أن أقولها بالفرنسية، دو سورت دو ترانسبوزيسيون. ثم إنه ترانسبوزيسيون إكسترن اللي هي تجي من سافوار سافون، ويعملوها للسافوار أ أنسيني،
0: يعني المعرفة العالمة والمعرفة اللي
1: أيوة. التدريس هذه لونسينيون لا مسؤولية له فيها، يعني إنه ني با ريسبونسابل. نعملوها البيداغوجيين والمتفقدين وكذا، ينزلوا المعرفة من مستوى المعرفة العالمة ولا سافوار سافون إلى المعرفة اللي هي للتدريس، معرفة للتدريس اللي تكون موجودة في الليجيد، موجودة في المانويل دي زيليف. هذه المعرفة اللي معناها تنزل معرفة، مثلا احنا في مستويات معناها كذا، نزلوا مثلا في اللقاض الدورة الدموية، نزلوها من معرفة متاع خاصة بأكاديميك وكذا إلى معرفة نجموا تلامذة متاع السيد سيتقبلوها في اللقاض في درسهم ويفهموها. كيف نجموا نزلوا معرفة مثلا في لي نوسيون دو لونغ والجرامير كونجيغيزون الى مستوى نتلمذا بون فيرب سوجي كونجي، ما عملوا شويه كونجيغيزون
0: انشتر. السنه الثانيه كيفاش تتم العمل؟
1: انا نرجع لك للسنه الثانيه يعني يجي. بالنسبه لتنزيل المعرفه من المعرفه نقولوا احنا لو سافوار انسيني السافوار بيداغوجيك، يعني المرحله الثالثه، هذه المعلم هو المسؤول عليها. انا المعلمين عندهم دي جيد في الزيماني، واحنا نرافقوهم في فهمه كيفاش نستغلوه الجيد هذاك، وكيفاش نحولوه الى نقولوا احنا دي سيكونس ديداكتيك اونسينيون كلاس افيفر افيك لي زيلاب. اللي هو فعلا وين نقولها انه التنزيل، المشكله في التنزيل، يعني المعلم كيفاش يعمل فيشه نتاعو، هذه بقات معضله شويه. معضله ليش؟ لانه المعلمين كما قلت لك بقات عندهم دي لاكون، معناها كومو باسي دو لا تيوري على براتيك، وهذه سي تريز امبورطون. يعني وقت ما انت تنحي له ستاج المعلم، يولي المعلم عنده صعوبات في تنزيل المعرفه. نقولوا احنا بور روندر لو سافوار انسينيابل اون كلاس اي ابرونابل بار لي زيليف، وهذه سي تريز امبورطون.
0: به يعني توا شنو هي الادوات والوسائل التي يمتلكها المعلم باش يدرس المادة اللغة الفرنسية السنة الثانية؟ يعني كأنك باش تعطي إضاءات للمعلم جديد ولا القديم، هاو كيفاش ندرسه، وهاو شنو هي الأدوات التي يجب أن يمتلكها الأدوات البيداغوجية بطبيعة الحال التي يجب أن يمتلكها المعلم.
1: شكرا. هو المعلمين وقع تزويدهم، هو المركز البيداغوجي عمل هنا بريفيو دي سي دي فيهم دي شانسون، فيهم ثم دي فيديو، ثم دي بوند ديسيني معناها اكسبلواتي بور موبلي لا سيونس، هذه نتاع سيونس دو لورال باش المعلم. لكن لو بلوز امبورطون واللي هو اللي نجم يضيفه المعلم توا حاليا الانترنت مفتوحه واللي فيديو ينجم اكسيسيبل معناها وكذا، احنا المعلمين توا نشجعوهم. وداير انا نحكي لك هذه موجوده عندي في الدائره نتاعي، انه عملنا نسموه جروب دو بيلوتاج يستغل الانتليجنس ارتيفيسيال باش نسهلوا على المعلم، وهذه سي تريز امبورطون. احنا مش عاملينه يعني باش نتخلوا على عقل المعلم ولا كذا، لا، باش نسهلوا على المعلم

0: انه يجيب حتى هو وسائل اللي يراها تكمل مهمته، معناها وسائل تساعده على بور اسيوري لانيماسيون الى ميدياسيون.
1: نجم اذا يصنع المعلم الحدث من خلال امتلاكه لادوات تقنيات جديده كيف الذكاء الاصطناعي، وانه يصنع حتى سيناريو كامل لمقطع فيديو معين بالادوات الجديده وبالتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي عنده الحريه لهنا حسب السياق وحسب مراحل تدريس الماده في السنه في التريمستر الاولى ولا في الثانيه ولا في الثالثه ولا في شهر جانفي ولا في ما نجموش نحكوا في شهر جانفي على على على حاجه يعيشها التلميذ هو في الصيف. دونك المعلم لديه الحريه في اختيار الادوات المناسبه لتدريس اللغه، ولهنا ولا الجيد اللي تقدمه له الوزاره راهو هذاك يساعده على يكون هو نقولوا احنا الاليه المناسبه في الطريق، ولكن ثم اليات اخرى تخلي له الحريه، وهذا مهم جدا.
0: هو المعلم في نطاق هذايا ثم حاجه انا نقولها ديما للمعلمين، نقول لهم راهو لو جيد هذايا الي فالابل بور تو الموند مي إني بالابل بور بيرسون. وحتى هما اللي عملوا الجيد والناس اللي كونسبتور يقول لك راهو الجيد ينجم معناها يتلائم مع بعض في اللي تام بروبوزي مع بعض مع محيط معين مع كذا، لكن راهو انت سيد المربي انت في قسمك مدعو الى انك تفكر في وسائل اخرين الدعم بحاجات اخرين وتزيد من عندك، يعني لانه توا اصبحت معناها عبر الانترنت والانتليجنس ارتيفيسيال ولا متاح للمعلم انه ينجم يبدع وانه ينجم. انا نعطيك مثال، انا مره حضرنا على في نطاق الابداع هذا ثم معلمه انا نذكر تعرف معناها نقراو وقتها في التروازيام اني وهذه الابروش كوميونيكاتيف دون اون بيرسبكتيف اكسيونيل يعني الاكسيون ايش تعمل هي تركب تاخذ التصاور نتاع التلامذة نتاعها سكي تري معناها فريمون موتيفون وتركب عليه مثلا ميساج نتاع بونجور ولا التلميذ هو بيدو يعني
1: كيفاش يتكلم في
0: التلميذ يشوف روحه وهو يتكلم يعني يتكلم يعني كانت معنا عندها امباكت تري امبورطون وكانت اوتي دو موتيفاسيون فريمون انكونتيستابل بالنسبه لي نحن. انا عشتها نحكي لك من واقع القسم
1: يعني هنا التنويع هذايا في التكتيك يا سيدي البيداغوجي
0: تكتيك البيداغوجي
1: ايه ان المعلم باش يرافق تلامذته انه ينشطهم ويعدد من وسائط كل شيء، ولديه كذلك السند الكبير اللي هو الكتاب المدرسي. تو محتويات الكتاب المدرسي اللي هي ديما مرجع نتاعنا الاساسي كنت تحكينا عليه
0: محتوى فعلا يعطيك الصحة. احنا والله للأمانة الكتاب المدرسي قلت انا هو وسيلة مساعدة والوزارة حتى تو حاليا لانه فعلا الكتب مضى عليه عهد كبير، الوزارة قاعدة تفكر في تجديد الكتاب المدرسي او معناها بور روندر معناها ستوتي معناها اكتواليزي بور لاكتواليزي معناها تكون يقع تطويره وتحسين في محتواه، لانه للامانه ثم بعض محتويات ما عادش معناها تتلائم مع الواقع اللي احنا نعيشوه التلامذه وتولي معناها ان بو ديباسي، يولي المعلم تو حاليا بالوسائل المتاحه ليه ينجم يجدد ويزيد يطور شوية. وهك علاش احنا تو حاليا في الدوائر قاعدين معناها نشجعوا على استغلال الذكاء الاصطناعي وتطويعه باش نجدوا الوسائل هذية وباش نحسنوا فيها ونخلوا التلميذ، لانه لو بلوز امبورطون هنا انه انت يزم التلميذ يتجاوب معك. وقتاش انت التلميذ تنجم تكسبه ويولي بالحق كما نقولوا احنا الالاف كونستركتيف يعني في العمليه التربويه، اذا كان هو يكون توشي بك الوسيله ولا واحد تعرفها له، اما اذا كان هي ما تعني له شيء معناها ونقولوا احنا نحكوا على سينيفيكاسيون، اذا كان هي ما عندهاش سينيفيكاسيون يعني l'élève n'est pas touché معناها assurez-vous que l'élève ne va pas être motivé ne va pas معناها voilà
1: باهي برشا يعني لهنا تحفيز الرغبه في التعلم لدى التلميذ هذا ماهوش امر سهل هو امر يجتهد يفترض اجتهاد كبير من قبل المدرس والمعلم هذاك علاش علينا نعود الى عباره انه يجب ان اللغه تسكن المعلم والمعلم يسكن اللغه وهذا اللي يخليها تخليه قدره على الابداع ابداع الوسائط والادوات مهم جدا باش نمروا الى العناصر الاخرى في تدريس ماده اللغه الفرنسيه في السنه الثانيه ابتدائي مع سي صالح التيفي ومتفقد عام اللغه الفرنسيه بدائره سيدي حسين بعد اغنيه ميادة الحناوي غيرت حياتي.

0: نعود أصدقائي من جديد مع سي صالح التيفي متفقد عام اللغة الفرنسية، وإحنا تو نحكي كيفاش أنه المعلم في الأخر يجب أن يمتلك اللغة، ولكن كذلك يمتلك القدرة على بناء فضاء مناسب يحفز التلميذ على أنه يحب اللغة في حد ذاتها قبل ما يتعلمها يحبها، وباش يحب يلزم نواكبه أكل مرحلة النمو النفسي تاع التلميذ اللي هو في مرحلة الخيال اللامحدود، وما يكون ذلك إلا أنه نخلو التلميذ من خلال الصورة ومن خلال اللعب ومن خلال سيناريوهات مختلفة وفيديوهات، وفي نفس الوقت نقول وراء التلميذ هو ابن عصره، ابن التكنولوجيات الجديدة، يلزم التلميذ نزلوه في السياق التاريخي الاجتماعي اللي يعيش فيه حتى لا يكون خارج التاريخ، وحتى لا تكون اللغة يعني دائما نختزلها في كون اللغة قديمة، لا اللغة مواكبة للعصر، وأن الأدوات النجم الجديدة نجم نوظفها في تدريس اللغة الفرنسية. طب احنا في القسم سي صالح داخل القسم الحقيقة أنت كنت تحكي على أهمية الصورة وأهمية الذكاء الاصطناعي كآلية من آليات المناسبة التي يعتمدها المعلم في التدريس وتحفيز المخيلة لدى التلميذ، تحفيز التلميذ أنه يرغب في أنه يتعلم اللغة الفرنسية. يعني في القسم نعرف أنه ثم مستويات مختلفة، ما ثمش ذكاء واحد، ثم ذكاءات وذكاءات بشكل نسبي والتلميذ ذكاء نسبي، يعني ثم التلميذ من خلال الصورة نجم يتعلم حاجة، ثم التلميذ من خلال أنشطة معينة ولديه أهداف نجم يتعلم. يعني المعلم هنا الحقيقة في القسم يكتشف أنه هنالك مجتمع مصغر في مستويات متفاوتة. باش تحكي لنا لهنا كيفاش المعلم هو صاحب الخبرة القليلة ولا الكبيرة كيفاش يتعامل مع الوضعيات هذه؟ تفضل.
1: شكرا. هو لهنا تو دخلنا في صميم المعركة في القسم والمعلم تو عنده واقع وعنده تلامذة أمامه يزم يتعامل معهم، ولهنا تطرح حكيت أنه المعلم فعلا، وهي احنا سيفرين نعلموه احنا في النظري نقولوه هذو ما نسموها ليستيل دابرونتيساج، كل تلميذ عنده ستيل ولا مجموعة تلقاهم كي أبرين بار ليكوت اللي هي دي زيليف ان جروب دون لا كلاس، لأنه الحقيقة اللي يعرفوها الناس كل أنه لو جروب كلاس هذية ني جامي ان جروب هوموجين، هو إيتيروجين، وهذا يطلب من المعلم أنه يأخذ بالعين الاعتبار أنه قدام مجموعة من التلامذة مختلفين في طرق تقبلهم للمعلومة. واحد إذا كان تركز له برشا على الفيزيال يشوف برشا يحفظ، واحد تركز له على السمع، ثم في مرحلة معينة التلامذة، وإحنا في مرحلة نقول وإحنا في السنة الأولى والسنة الثانية التلامذة يتعلموا بالمحسوس، كعليش نعطوهم العديد والأقراص ويدواب مانيبولي لو كونكري بور معنا روندر لور أبرونتيساج معنا بلوز إفكاس، الإفكاسيتي تضاعف إذا كان أنت تمشي له حسب الستيل دابرونتيساج كي لوي كونفيان.
0: هل مهم جدا الاسلوب هذا الاسلوب التعلمي هذا اللي باش المعلم كيواجه فيها مستويات مختلفه في ادراكات التلامذه، وانت قدامك تو معلم جديد وباش تكونه وباش تحفزه وباش تخليه يبدا يلوج على الحلول قرش المناسبه، كيفاش حسب رايك نجمو نخلو المعلم يكتسب الادوات هذه باش ينزل بها القسم كما قلت انت ويفتك معركه انه يخرج بالتلميذ من وضعيه الجهل باللغه الفرنسيه الى وضعيه المعرفه باللغه الفرنسيه؟
1: بارك الله فيك. هو راو احنا المقاربه هذه والمعلومه هذه تعطى للمعلم في خلال تعلمه النظري، يقولوا له راو انت فوزيت ان بوبليك فاري وو دوفي، لكن الحاجه المعضله الكبيره واللي احنا نحاولوا ونسعوا انه ندركوها في بالايام التكوينيه في الدوائر، انه نعيشوا المعلم ونقولوا له نحطوه في درس سموه درس ملاحظه، درس لوسون تيموان لوسون دوبسيرفاسيون، انه نوروه معلم كيفاش يجسد الامور هذه واقعين، هاو يراوح بين وسائل تعتمد على السمعي، الأخرى البصري، الأخرى على حاسة اللمس والكذا، نعيشوهم المعلمين هذه يشوفوها. لكن لو بلوز امبورطون أنه منرجع على الغالب هذه أنا ديما شاد فيه الموضوع هذا ستاج لوكازيون انا نقول ان باراتي وهي سي لوكازيون تكون سوسيبتيبل دو غارونتير ا لونسيون ليكسبيريمونطاسيون نتاع هذوما وانه هو يمارسهم انه يلزم يعيشهم في ستاج لانه تكون وقتها معناها اون بيرمي دو جواندر نقولوا احنا لوتيل لاغريابل يعني لا تيوري على براتيك انه تقعد تعلمها هنا وجا مارسها هنا في ستاج في القسم وبالتالي تولي ترسخ عنده كممارسه ويولي قادر لانه خلي نقول لك حاجه احنا توا راهو البروفيل اللي نحبوا نكونوه عند المعلمين احنا قبل عنا المعلمين لبحال عطاو نتائج صحيح وكذا لكن احنا المعلم توا لو بروفيل دو لونسيون كون شيرش معناها انستوري هو لونسيون نقولوا احنا براتيسيان ريفليكسيف هو يمارس لكن يفكر في الممارسه نتاعو يفكر فيها انا وثم كيفاش نحن مرات نعيشوه معلم يشوف ممارسه نتاعو سجلوه له سجلوا له سيكونس اللي قراها ومن بعد نرجعوا نواها على السيكونس نقولوا خلينا نشوفوها هاي ترى وين انت ما مشيتش وين يرجع هو يشوف انه ونرجعوا حتى هذا يحكينا على لي ستيل لي ستيل دابرونتيساج نرجعوا الموضوع الهام الاخر اللي هو الفارقيه كيفاش معلم يمارس لا ديفيرونسياسيون اون كلاس انت معلم عندك دي زيليف اوبليغاتوارمون عندهم دي ستيل ديفيرون دابرونتيساج وعندك دي نيفو ديفيرون عندك التلميذ اللي هو متوسط وعندك التلميذ الباهي ايه التلميذ وهذا هو كومون فوزالي جيري لا كلاس كومون فوزالي جيري لي زابرونتيساج اون فونكسيون دي نيفو
0: باهي يعني لهنا صورة المعلم المناسبة هي القدرة على أنه في التطبيق ولكن يفكر في الأدوات متاعه ويراجع ويحسن ويعدل التجربة البيداغوجية هي تجربة مفتوحة لا وجود لتجربة نهائية الحقيقة مهم جدا أنه المعلم يحين نظام معلوماته وأدواته وأنه يواكب حركة التاريخ وأنه يكون لديه معرفة تامة بما يعيشه التلميذ بالمعيشة التلميذ داخل القسم يعني هنا أنه التلميذ ليس نكرة وإنما هو ذات مشحونة بمعيش ومشحونة بمشاكل نفسية واجتماعية وبالتالي المعلم عليه أن يكون عالما بما يعيشه التلميذ حتى يتمكن من تقديم مادة تعليمية تتوافق والظروف النفسية والاجتماعية والتاريخية للتلميذ يعني التلميذ الذي يعيش في المدينة ليس هو نفس التلميذ الذي يعيش في المناطق الداخلية والتلميذ الذي يعيش في وضعيات اجتماعية صعبة ليس هو نفس يعني ثم نوع من معرفة تامة بما المعيش التلمذي الاجتماعي والاقتصادي أول حاجة والثقافي كذلك وثاني حاجة أنه كيف يمكن أن نبحث في الوسائل البيداغوجية المناسبة اللي تتوافق وأهداف التعليمية ولكن كذلك تتوافق والاستعدادات التي يعيشها التلميذ داخل القسم يعني التلميذ اللي يعيش خارج المدينة في المناطق الداخلية اهتماماته مشاكله وارتباطه الثقافي بالمحيط الذي يعيش فيه يختلف كثيرا عن التلميذ في المدن الكبرى بالتالي المعلم وهو يعتمد على الأدوات البيداغوجية والوسائل كما كنت تحكي اللي في المناطق الداخلية يلزم تكون عنده تصور معين إلى الهوية الثقافية للتلميذ في تلك المنطقة فحتى الأمثلة والصور التي يقدمها يلزم تكون امتداد للثقافة المحلية وفي نفس الوقت تعطيه رؤية للما وخارج تلك الهوية الثقافية يعني هنا كاين صورة المعلم المناسبة تتجاوز من كونها رجل حامل لمحفظة فقط وإنما هو رجل علم ومعرفة وصاحب دراسة معرفة تامة بمحيطه يعني لذلك ترتقي صورة المعلم لدى العائلة ولدى التلميذ إلى مراتب عليا الحقيقة ماهوش سهل أن الإنسان يكون معلم
1: أنا نكرر نشكرك على كأنك تحت الفرصة وخاصة في الفترة هذه بالذات لأنه احنا توا سي كريم احنا توا المعلمين مع المعلمين في فترة هامة جدا هذه فترة بداية السنة هي محددة جدا للمسار معناها متاع التعلم على طوال السنة الفترة هذه هي فترة فيها نسموها احنا بيريود دو رياكتيفاسيون دي بريروكي، يعني يرجعوا التلامذة شوية على المعارف نتاعهم والمكتسبات نتاعهم، اللي يقرا في سنة ثالثة يرجع شوية، وفترة هامة لأنه احنا كيفاش باش نوقفوا على حاجات التلامذة نتاعنا عبر ليفالياسيون، هذه التقييم القبلي. التقييم القبلي هذايا التقييم القبلي هذه فترة نقوم بها في أول السنة هذه، يعني يحاول المعلم يحدد مكتسبات التلامذة، شنو عندهم وشنو اللي ناقصهم. احنا نسموهم نخدموا احنا في دول كادر، معنا هذه الابروش نخدموا عليها المقاربة بالكيفيات، شنو الكيفيات اللي يتملكها التلميذ، لكن ثم كيفيات ما تملكهاش التلميذ وتسمى ديز اوبجيكتيف اوبستاكل، مازالوا اوبستاكل، يعني هو باش يمشي للسنة الرابعة. عنا احنا حد ادنى من الكيفيات باش نجم يدخل برنامج السنة الرابعة. يحدوا المعلم تو على ضوء، يعني احنا سيبري نختصروا الامور في مقاربة معرفية بحتة، لكن المقاربة المعرفية بعد هذه عند تكون عند برشا اسباب اللي كنت تذكر فيهم سيادتك، هما امور اجتماعية، امور كذا يكون كذا، اما المعلم تكون عنده خارطة واضحة، هاو التلميذ متاعي وين وصل، وهاو النواقص اللي عنده واللي انا عملتهم وحددتهم كو جي بو ديتيكتي اترافير سيت ايفالياسيون دياغنوستيك. انا حددتهم تو واضحين قدامي التلامذه باش ينجم يقرا السنه الرابعه في وضع مريح، يلزمني انا نعمل له ما نقولش مراجعه، انا نقول تذليل الصعوبات، نقولوا اب بلانيفيكاسيون دي ديفيكولتي، نسميها في مقاربة معناها واحد نسموها زون بروكسيمال، يسميها دي فيغوتسكي زون بروكسيمال دو ديفلوبمون. التلميذ ثم فرق بين ما يمتلكه فعليا وما يجب أن يمتلكه ليواجه معناها المعارف الجديدة اللي باش يبني المعرفة، وهذا احنا يخلينا نحطوا التلامذة نقولوا احنا نسحب المسطرة على الناس الكل، فلان هذي ينقزها هاو ينجم يواصل، هذوما متوسطين في حاجة إلى كذا، لكن التلامذة هذوم مثلا نأخذ مثال، أنا نأخذ مثال السنة الرابعة، التلامذة هذوم اللي احنا عملنا لهم السنة الثانية باش نسهلوا عليهم، وخصصنا السنة الثالثة كل معناها باش التلامذة يعرفوا الحروف، لكن مالوريزمو تلقى التلامذة ديما موجود في السنة الرابعة أنهم يحفظوش الحروف. يجب نرجع أنا ونركز عليهم الوليدات هذوكم ونحفظهم الحروف باش ينجموا يمشوا مع برنامج السنة الرابعة.
0: باهي برشا، هذه ديما خارطة الطريق لدى المعلم قائمة على فكرة أنه يجب
1: يشخص
0: في السنة الأولى يقوم بتشخيص المكتسبات. هاي برشا تو احنا التلميذ احنا في السنة الثانية بطبيعة الحال، يعني نحكي على السنة الثانية، والمهم في السنة الثانية هو أنت تكون تحكي على أنه يعرف الحروف وكل شيء، المهم في السنة الثانية هو أنه التلميذ يكون قادر على الكتابة، أم أنه التلميذ يكون قادر على أنه استوعب صورة
1: سكريم سامحني بربي سنة ثانية ما يعرفوش الحروف، مش المطالبين
0: لا السنة الثانية صورة الدرس في السنة الثانية قائمة على الكتابة ولا قائمة على التنشيط وكفاء؟
1: بارك الله فيك. السنة الثانية في هو هذه واضحة في الجيد ميثودولوجيك متاع الزماني، مكتوبة نوار سير بلون، 80% من الحصة اللي هي بساعتين تخصص الأنشطة متاع شفوية لورال بور لورال، وأنشطة متاع شفوية بألعاب بما فيها أنشطة شفوية كلها بما فيها غناء كذا، لكن 20 فقط من الحصة هذه مخصص نقولوا احنا نعملوه اللي مش اللي كتيبة حروف وكذا، لا دي جرافي، نجم يعمل لك ليني اوريزونتال، لانه الهدف الاولاني نتاعها هو نعودوا التلميذ باش يعمل لورينتاسيون هذه دو غوش ادروات، باش يتعلم كيفاش يكتب، باش يتعلم لانه هو يكتب العربيه من اليمين الى اليسار، واحنا تو دخلنا له بلغه اخرى اللي هي تقتضي الاتجاه معناها يكون وهذا ثمانيش يقول كثير تنا تخذنا بقى نعمل له عام كامل وانا في هذا راهو سي تري امبورطون، لانه ثم دينيس، ثم انفورماسيون تتعدى للسيرفو ديال الاليف والتلميذ. معناها لوسكون اريف دونك عيدي الاليف ا ميتريزي لورينتاسيون هذه، وانه كيفاش يمسك ستيلو باش يكتب كذا، سي ديجا معناها لاكيزيسيون دون كومبيتونس كابيتال.
0: يعطيك الصحة. يعني المكتسب الأساسي والرئيسي هذايا أنه يحسن البداية الأولية في اتجاه الكتابة، وأنه العقل التلمذي يتعود مبدئيا على تمثل أنه كتابة اللغة، وفي قبل ما نحكو على الحروف نحكو على الخطوط العمودية
1: والأشكال
0: مهم جدا في أنه تكون هي اللبنة الأولى والثابتة اللي بعدها نبنوا عليها فكرة كيف يمكن أن نكتب الحروف. طيب يعني أهمية سنة ثانية أن تدريس اللغة الفرنسية في سنة ثانية بالنسبة لسنة سادسة، يعني هل أنه ثم قيمة أساسية أنه ندرسه سنة ثانية وعندها أثر مباشر على حضور المادة في كمكتسب أساسي بالنسبة للتلميذ في سنة سادسة؟
1: بارك الله فيك السؤال. احنا نذكر التوى المعلم اللي قراني سنة ثانية، وانه هك النجاح في السنة الثانية كان يعني مساعد ومحفز على انه الواحد يواصل في السنة الثالثة ورابعة وسنة خامسة وسادسة. ابار انه احنا نعرفه فعلا، هو قلت لك انا في البرنامج نتاع السنة الثالثة هبطنا منه يعني دي نسموه احنا ديزونيتي، هبطنا من السنة الثانية وحدات باش نخفوا برنامج هذا، وباش التلميذ في السنة الثالثة خلوه يمشي نحو الحروف ولي سيلاب وكل. لكن اللي هذا معناها يورينا انه ثم ترابط عضوي. اذا كان تلميذ، وخلينا نقول لك حاجه الله غالب احنا لازم نقولوها، اذا كان تلميذ ما يتوفرلوش معلم في السنه الثانيه وحبه في الفرنسيه، فالتلميذ هذا للاسف يعني واللي يكره الماده ويفشل. يعني انت اذا كان تحب تلميذ ينجح لك في السنه السادسه وينجم يكون في المستوى، يزمك توفر له معلم باهي في السنه الثانيه يستقبله بالباهي ويحبه في اللغه، لانه هذا محفز كبير، وينجم التلميذ يعني اذا كان حب اللغه يولي يواصل وينجم معناها ينجح معناها بشكل معناها واضح.
0: يعطيك الصحة. يعني كأنه لهنا تدريس مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي الهدف نتاعها الأساسي هو كالترغيب وبناء علاقة ثقة أول حاجة، ولكن أكثر من هيك علاقة محبة وحب، أنه يولي يحب المادة، وبالتالي أكل المحبة هي اللي تخلي تصبح هي أكل محرك اللي تدفع التلميذ أنه يجتهد في المستقبل وأنه يتقبل المكتسبات المرتبطة باللغة الفرنسية. يعني كان مهمة المعلم في السنة الثانية مهمة شاقة الحقيقة، ومهمة وحاسمة
1: وخطيرة جدا.
0: لذلك ندعو إلى أنه يكون المعلم الذي يدرس السنة الثانية لديه صورة مميزة وشخصية مختلفة عن بقية المعلمين، لأنه الحقيقة من خلاله هو النجم نقوله راه التلميذ في السنة السادسة والخامسة والرابعة يقدمون على تعلم اللغة الفرنسية بمحبة، وهذا أمر مهم جدا. يعطيك الصحة سي صالح تيفي، وأنت متفقد عام اللغة الفرنسية بدائرة سيد حسين. نشكرك على الإضاءات التي قدمتها لنا في برنامج الطريق المدرسة حول تدريس اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي.
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: حساس مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
2: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
3: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
4: توانسة،
5: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
2: عيون الكلام
3: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
4: حديث السينما،
2: أرخبيل المسرح،
4: عربي أنا،
2: عربي أنا،
6: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
4: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
3: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية،
3: 20 عاماً
2: من الإبداع،
3: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
3: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
7: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
8: عسلامة مدام.
7: مرحبا،
8: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
9: إن شاء الله.
8: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
7: زينب اختم معاهم،
8: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
7: يلا
8: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لألي المخدرات، نعم للحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطموح
0: ياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية أو على موقعنا www.radioculturel.tn. ياسمين على ليل تونس، سهرتكم الأسبوعية كل نهار أحد، معايا ناسرين بن قاسم في الإعداد والتقديم، ومعنا في الإخراج زميلنا منصف المرايحي من توا حتى نص الليل. واليوم كالعادة يكون عندنا ضيف تونسي في ساعتنا الأولى، ونحن نرحب بكل فنان تونسي يكون بحضنا هنا في استوديو إذاعة تونس الثقافية. ضيفنا اليوم باش يكون الفنان القدير زين الحداد، باش يكون حاضر بحضنا هنا في الاستوديو، نحكيو معاه على الجديد، نحكيو معاه على المهرجانات وشنو فما في قادم الأيام فيما يخص زين الحداد من إنتاجات وعروض إن شاء الله بالنسبة للجمهور زين الحداد ويمشي يلقاه إن شاء الله. كذلك في ساعتنا الثانية نحكيه على عودة أصالة للشام، أصالة نصري اللي ترجع للشام بعد 15 سنة وتعمل حفل كبير في الشام وسط أهلها، وشفنا تفاعل كبير من الفنانين والممثلين السوريين اللي كانوا حاضرين، وتفاعل كذلك من عائلتها في حكاية أغنية. اليوم نحكيه على حكاية أغنية عندي ثقة فيك لفيروز، غنية وراها حكاية، وما فماش غنية من غير حكاية. إذن تفاصيل حكاية الأغنية دي تسمعوها بعد معنا في ساعتنا الثانية، وكذلك نعطيكم أبرز مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم. يلا مواصلين معكم في ياسمين على ليل تونس حتى نص الليل، خليكم مع أراك زين الحداد ورشا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى في ياسمين على ليلة تونس، ومواصلين معكم حتى النص الليل. كنا نسمعوا في أراك بصوت الفنان زين الحداد، كلمات أبو القاسم الشابي، ألحان الفنان السوري عبدالله المريش، وأحنا نحب نرحبوا بضيفنا الموجود بحذينا الفنان القدير زين الحداد. أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجودة
1: تونس الثقافية. مساء الخير ليكم، مساء الخير لكل السادة مستمعي تونس الثقافية.
0: شكرا،
1: سعيد بوجودي معك في هذه الساعة.
0: مرحبا،
1: ومع السادة المستمعين إن شاء الله نقضي وقت طيب مع بعضنا، يسمعوا جديد ونحكيوا منه ونحاولوا نعطيهم معناها مساحة من الترفيه ومن الطرب في إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك على تقديم الأغنية أراك فتحلو لدي الحياة.
0: نعم.
1: ويملأ قلبي صباح الأمل، وتنمو في صدري ورود عذاب، وتحن على قلبي المشتعل، ويفتنني سحر تلك الشفاه ترفرف من حولها قبل.
0: كلام كما قلت انت، كنا نحكيه في الكواليس بالحق، كلام كبير
1: واكيد الشعر بتبعه القاسم الشابي معروف بعمق الصور وجمالية الصور. ونحب نعطي اضافة فيما يخص الاغنية هذه، اللي باتفاق مع الاخ عبدالله مريش وقتها حبينا مش نتعامل مع بعضنا، قال لي شوف لي كلمات. شفنا مع بعضنا كلمات، نلقاو الاغنية دي غير معروفة كقصيد، معناه غير معروف. هو فيه أكثر من 9 أبيات، هذوما فيه ما يقارب 33 بيت. الأبيات أغلبية الفقرات الكل كوبلي يبدأوا أراكي أراكي أراكي أراكي. فاخترنا 9 معناها أبيات، ولحنهم الأخ عبدالله مريش، مشكور يعطيه الصحة.
0: تحية ليه الفنان السوري،
1: تحية ليه، معناها كبيرة برشا.
0: هو يدري ولا تونسي خطر موجود بحذانا في تونس.
1: أي هو بحذانا، هو عنده مدة، عنده سنين، عنده مدة بحذانا، وهو متحصل على درجة الدكتوراه. ربي يجيبه في صواب، وعنده حاصل، وتعاملنا نحن عديد الأعمال مع بعضنا، خاصة العمل هذا هو بعد ما سجلناه صورناه بطريقة الفيديو كليب، موجود على اليوتيوب. السادة المستمعين المغرومين يحبوا يعاودوا يسمعوه، موجود على اليوتيوب، اكتبوا أراكي زين الحداد يطلع. هذه دونك حبينا نفتتح بها هذا اللقاء، وهذه معناها الفترة من برنامج ياسمين على تونس.
0: أكيد، وهذا أجمل من نجمه نفتتح به حصتنا لليوم. وإحنا باش نحكيه كذلك على جديد، نحكيه على زوز أغاني جديدة، صلي على خير الأنام، كلمات حيدر النجازي، ألحان عدنان الكردي وتوزيع نادر الشريف، وكذلك كوكتيل مسعود الهذيلي، مجموعة من الأغاني الصوفية مقسمة إلى 3 أجزاء بتوزيع جديد مع الفنان محسن المادري.
1: محسن المادري يعطيك الصحة،
0: زميلنا في الإذاعة التونسية. محسن المادري استوديو 8 بحضينا لهنا.
1: هو تبارك الله ملحن وموزع ومطرب، وفي نفس الوقت معناه مهندس صوت. وعندي صداقة كبيرة معاه، معناه وتعاملنا بارشة في عدة أغاني، أغلبية أغاني الحقيقة هو يشرف على التسجيل، حتى في الحفلات والكل الحقيقة هو يكون مشرف على التجهيزات الصوتية، خاطر نظرا للخبرة اللي عنده. ونحييه معناها ونقول له بارك الله فيك سي محسن في كل ما تقدمه.
0: أكيد، تحية لي. خلينا نبدأ بكوكتيل مسعود الهذيلي. كما قلت نحكيه على ثلاثة أجزاء في الكوكتيل هذيل، وكي تعطينا أكثر تفاصيل حول الأجزاء ذوما، وخاصة أنه في الجزء الثالث فما تكريم لعبد الحكيم.
1: يعطيك الصحة. في الكوكتيل مسعود الهذيلي هو كوكتيل تجم تقول صوفي فولكلوري، يتكون من 3 أجزاء. وخلنا نعطيه أكثر معنى ممكن. مسعود الهذيلي نعطي بسطة صغيرة، هو ولي صالح في منطقة السبيخة، ومعناها يتباركوا به الناس، وعنده معناها مقام تاعه سيدي مسعود الهذيلي. فنتفكر وانا صغير، نرجع 60 سنة لتالي، عنا في القيروان ما يسمى الحزب. شنو الحزب هذا؟ الحزب هي مجموعة من العازفين يغنيوا الأغاني الصوفية بالبنادر والدربوكة والزكرة. بنادر والدربوكة والزكرة. فكانت تستهويني السهرات هذه التي تقام للرجال فقط، خاطر النساء عندهم سهراتهم تاعهم. فكانت تستهويني ونحضر عليهم في سهرات رجال وانا صغير وانا صغير. من جملة الأغاني اللي غنيوها يغنيوا كبيا حنيني ويغنيوا للعائشة بروتة ويغنيوا معناها لكن ثم أغنية هذية تقول اركب على الحمراء وهز العود يهدي لي يا مسعود. الحمراء هي الفرصة الحمراء والعود هو العكاز متاعه. وبعد يبدأ معناها يهدي لي يا عربي أنا طلبتك والطلبة من ربي معناها يا ربي فرج كربي حاجة كمنك. فقعدت لي في البال الميلودي متاعها وكالأغنية هذيك.
0: أيوة.
1: فقلت بعدها باتصال مع الأخ معناها هالفرقة هذية اللي هو ربي يعطيه الصحة هو سي محمد كركوت والده زاد في الميدان هذا هو والده وخوه والعائلة الكل. قلت راه نحب نغنيها لكن نعملها شوية معناها إضافات خاصة بتوزيع موسيقي بالفرقة الموسيقية.
0: نعم.
1: بطبيعة مع المحافظة على الأصل
0: أكيد.
1: وعلى الكلمات و أما لكن نعطيها
0: توزيع جديد روح جديدة
1: الكساء ذاك التنفيذي في الموسيقيا معنا بالكمانجات. الحقيقة ما قصرش مد يد المساعدة فعملنا الجزء الأول هذا اركب على الحمراء وهز العود يهدي لي يا مسعود. وبعد معنا في محسن الماتري وقت جينا جاي وزع فيها قلت روح عندي جزء ثاني اللي هي أغنية خاصة من أغانية لحنها لي الأستاذ سعب الحكيم بالقيد تقول والله نسيت
0: ميسيل
1: طبعا تفكرها حسيلو حبيتها تكريم للروح سعب الحكيم بالقيد
0: الله يرحمه.
1: والجزء الثالث هو ترفيه خاطر الجزء الأول هو فيه بحث واسترجاع للذكريات والجزء الثاني تكريم سعب الحكيم الجزء الثالث هو ترفيهي. حبينا نعطيه الترفيه لهالكوكتيل هذا. الكوكتيل هذا هو من يحكي على أبو علي السلطان في توزر هو ولي أيضا في شير توزر ومعناها تقول غبت علي يا أبو علي السلطان ومعناها سي محسن قام بالتوزيع والربط خاصة الربط بين ثلاثة كوكتيل بين ثلاثة وصلات هذوما وعطى حاجة كان بطرش مانع نخليه للسادة المستمعين يسمعوه
0: أكيد.
1: ونرجع نزيد ونحكي فيه
0: أكيد أكيد. وإحنا طوى أنت تحكي وإحنا قاعدين نسمع ديجا في الكوكتيل لكن خلينا كما قلنا نسمع وبعديك نرجع نزيد ونحكي أكثر على كوكتيل
1: مسعود
0: لهذيلي.

0: يا بالي السلطانة، هذه الجزء الأخير من نوبة مسعود الهذيلي بصوت الفنان زين الحديد على موجات إذاعة تونس الثقافية. أجواء كبيرة، هذه الناس تحب الأجواء هذه الحقيقة، معناها
1: بطبيعة خاطر تراثنا وأصلنا وفيه تحس، معناها تحس روحك وتحس ذاتك، ماهوش كما نقولوا غناء غربي معناها خارج، كله من تونس، من تونس، قلب تونس. ومن معناها كما حكيت لك هالكوكتيل هذا اللي هو مسعود الهذيلي فيه ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو معنا على سيدي مسعود الهذيلي اللي هو ولي في منطقة السباخة، بعدها رامي حمالي على الله الأغنية اللي لحنها صعب الحكيم، وحبينا تكريم في هذا الكوكتيل الروح صعب الحكيم بالقيد الله يرحمه. الجزء الثالث هي ذي نوبة أبو علي السلطان في اللي هو موجود ما نعرفش في نفطة ولا في توزر، ومعروفة حتى الوصلة معناها قدموها عدة فرق.
0: نعم.
1: ف معناها علاش انت قلت معناها

0: الناس تحب هذه، الناس تحب هذه الخطأ. علاش يمسهم في نفس الوقت وثم تحس ثم ترفيه وثم العباد معناها هذيك معناها حاجة مخلوقة فينا، معناها الأغاني الفولكلورية تمسنا وتحركنا وتشتحنا ونخلينا معناها نتفرهدوا.
1: أكيد هذا هو. سيزين الحديد، الكوكتيل هذايا كما قلت تسمعني بتوزيعات مختلفة وأنماط أخرى، علاش أنت حبيت تعمل الكوكتيل هذايا يكون عنده توزيع جديد وتجدوا انت بتوزيع اخر؟ معناها
0: هو الكوكتيل في ذاته معناها الانسامبل مش موجود، كل حاجه وحدها تعملت
1: اي، لكن انت جمعتهم مع بعض.
0: مسعود الهذيلي، مسعود الهذيلي تغنيت بطريقه اخرى.
1: نعم، رامي
0: حمالي على الله بتاعي انا هذيك هي بيد هذيك اغنيتي الخاطر الخاصه، وبو علي السلطان تغنيت. يبقى انا حبيت نعمل كوكتيل هدايا فيها كل الثلاثه مقاصد. عندي قلت لك الجزء الاول في بحث وفي استرجاع لفتره معناها الفترات معناها صغري وقتها كنت صغير كنت نسمعها ونحب نقول حاجه، وانه لا ميلودي لحن نتاع اركب.

0: فهمت؟ بس لا الميلودي هذه ما استعملتش. وهذه اللي انا سمعتها في صغري حبيت معناها طول حبيت نحطها في الكوكتيل هذا الى جانب رامي حمالي على الله والكوكتيل الاخر. تغنيت بطريقه اخرى معناها مع احترامي الكامل معناها يعطي الصحه اللي غناها واللي معناها خدموها خاطر خدموها عده مطربين، لكن يبقى القالب هو بيدو كيفيه كيفاش معناها وكل واحد كيفاش غناها. انا قلت لك سمعت الروايه تاع 60 سنه التالي.
1: حافظت على التراث،
0: حافظت على الهويه نتاعها كمان حتى في الكلمات، وايضا هي تتغنى في القيروان عندنا بالذكره. كان لاحظت ثم مداخلات بتاع الذكره ايضا الى جانب الفرقه الموسيقيه. والاضافه اللي عملناها مع سي محسن ماطري هي الانسجام بين الذكره والفرقه والمجموعه الموسيقيه.
1: هذا هو، وكذلك خلقت كوكتيل جديد يعني
0: كوكتيل يستساغ. ثم الصورة اللي كنت معناها وانا صغير تفكرها كي يبدأ هذي اللي غنيه اركب على الحمراء تبدأ اللي تعزف الفرقة متاع، ثم الرجال يقفوا ويحطوا على وجوههم كيف البشاكر ولا مناشف ويبدأوا بالتخميرة تبدأ وقتها. فهمت؟ تغزر لهم يتميلوا على اليمين وعلى اليسار مع الإيقاع هذيك. قعدت لي الصورة هذيك حبيت نجسمها.
1: مشكور جدا، وكذلك كان قلت لك هذه حاجات يحبها الجمهور، يحب يعاود يسمعك التراث هذيك، يحب الاجواء هذيه خاصه في القفله في الاخر تاع نوبه سيدي بوعلي السلطان.
0: نقولوا بالدرجه الهيجه.
1: اي الاغنيه الثانيه صلي على خير الانام، اغنيه دينيه، وانت مش غريب عليك الغناء الديني كذلك، معناها موجود في ريبرتوار بتاع زين الحداد. لو كان ناخذ عليها اكثر تفاصيل، وهي كلمات حيدر النجازي، الحان عدنان الكردي، وتوزيع ريدر الشريف.
0: الاغنيه دي الحقيقه كان ثم اتصال بيني وبين حيدر وعدنان، وانهم هما عدنان وحيدر يشتغلوا مع بعضهم، عندهم اعمال مع بعض، هما زوز اولاد شبان في المغرومين برشا بالميدان الموسيقي. فقصدوني قالوا راه عندنا عمل ديني ومعناها وشرفنا معناها وانك تغنيه. قلت لهم اعطوني نسمعوا، قعدت ما يقارب 10 ايام نسمع ونعاود نسمع ونعاود. عجبني الكلام وعجبني اللحن، ومعناها الحقيقه حبيت نغنيه. واعطيناها للتوزيع لسي نادر الشريف. وهنا الساده المستمعين مش نحب نقول كلمه، الاغاني اللي غنيتهم الدينيه تشويق الحج، اللهم صل على المصطفى، معناها يا محمد صاحب الشفاعه، بدأت بسم الله، معناها بدأنا بسم الله، حصلوا عدة أغاني غنيتها. ستيل نوعية نتاع صلوا على خير الأنام تختلف على الأخرين، وهذاك اللي شدني في هذه الأغنية. فالستيل تحسوا معناها كلي معناها خارج تونس، ماهوش ماهوش نتاع تونس، ماهوش نتاعنا نتاع تونس. وبكل صدق حبيت في نطاق التجديد وفي نطاق المواكبة معناها للنماط للأنماط الموسيقية الجديدة. وقلت لي ما لا. فبعد ما تم توزيعها سجلناها، أعطت هذا العمل صلوا على خير الأنام. وتفضل انت
1: قاعدين نسمع فيها كيما العاده سيد المخرج ديما، واحنا نبداو نحكيو على الاغاني معانا معناها ديما تبدا تتعدى في نفس الوقت. اذا صلي على خير الانام كيما قلت تختلف عن الاغاني الدينيه الاخرى، فين يكون فين موجود الاختلاف هذايا بالضبط على
0: في الاغاني في توزيعها وفي اللحن نتاعها والهنك نتاعها.
1: اي
0: معناها تسمعها تقول خارج تونس، ماهيش معناها اللي يغني فيها مش تونسي. فهمت؟ الستيل نتاع التلحين يختلف على الاغاني اللي غنيتهم شخصيا. وهذا اللي شجعني باش معناها نعمل هالاغنيه ذي ونسجلها ومعناها ونتعامل مع هذا الثنائي حيدر النجازي وعدنان الكردي ونادر الشريف. فنتمنى من كل قلبي كيما الاغاني الاخرين اللي سبقوا نالوا رضا الجمهور وعجبوا الجمهور ايضا الاغنيه هذه ان شاء الله يا ربي معناها يسهل ربي نصورها خاطر عندي حتى فكره التصوير لها
1: اكيد
0: وان شاء الله تعجب الناس معناها تتعدى في رمضان وفي المناسبات الدينيه
1: اي وديما الفيديو كليب زاد مهم يظهر لي سي زين
0: موافقك الفيديو كليب يزيد يعاون الاغنيه باش توصل كما تعرف تو الناس الكل تعتمد على الوسائل السمعيه معناها والوسائل البصريه كسوسوا معناها على الوسائل التواصل الاجتماعي ولا معناها تلافز معناها الحاجه المسموعه الوسائل الاتصال المسموعه الاذاعات ولا حاجه موافقه كذاك لكن ثم عبادك اللي تلقاه يحب يرى الاغنيه هذه مصوره
1: اكيد ما يحب كيف يشوف الغداية يحب يتفرج في الكليب
0: وما ننكروش وانه معناها خاطر اذا كان مش نجزم ونقولوا لا يلزم كل اغنيه تصور لا انا ما نوافقش على خاطر ثم الاذاعات عندها دور كبير برشا وجمهور الاذاعات اكثر من الجمهور نتاع نتاع الوسائل معناها البصريه لكن معناها فيها بس كي تبدا ثم فرصه لتصوير اغنيه تزيد تعاونها
1: أي.
0: باش تتوثق
1: بالضبط.
0: اكثر هذا معنى هذا هذا شخصيا انا نقول معنى الاغاني كي يتعدوا في الاذاعات يتعدوا في الاذاعات ياخذوا حظه في الاذاعات يوصلوا اكثر خاطر علاش خاطر المتلقي لما يشاهد الفيديو كليب مش يركز على الصور وعلى الجوانب معناها نتاع التصوير اماكن التصوير كيفاش فهمت عكس تبدا معنا في الاذاعه تبدا وذن كل الاغنيه 100%
1: واللحن والكلمات كذلك نسمع منها مقطع سيد المخرج وباش نواصلوا احاديثنا مع ضيفنا زي الحديد

0: إذن صلي على خير الأنام الفنان زين الحديد. بالحق حسينا فيها حاجة مختلفة جدا عن الأغاني الدينية التونسية، خليني نقول، وحتى اللي غنيتم أنت قبل، إذا هي حاجة جديدة ممكن فيها لون نقولين تركي شوية، حاجة كيفاش
1: أنت ممكن معناها كل البلدان الآسيوية،
0: اندونيسيا مثلا حاجة،
1: اندونيسيا كل بلايس هذمك، وممكن زاد الموزع استعمل آلة البوزق،
0: اي
1: في معناها الطاغية هي آلة البوزق، معناها استعملها وعطاك البعد هذاك، وانا ما نخبيش عليك يدخل هذا في نطاق التجديد والبحث معناها على شكل اخر من الاشكال من اشكال التلحين ومن شكل التوزيع، معناها اغنية مختلفة على المتداول اللي قدمته، وانا سعيد بهذا بها وفرحان بها على خاطر تعطيني اضافة.
0: نعم
1: فهمت، ومعناها يبقى ديما كأغنية معناها أغنية من أحسن ما يغنى على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معناها حاجات، لكن نحكي على كيفية تبليغها، معناها تبليغها بطريقة معناها حديثة بطريقة معاصرة
0: جديدة.
1: بتوزيع معاصر، وأنا معناها نمشي في الحاجات هذه خاطر ديما نحب كل ما هو تجديد، كل ما هو فكرة، كل ما هو معناها حاجة اللي تعطي إضافة وتعطي ثم بحث ولا
0: هذا هو، والتجديد مهم جدا كما قلت أنت، هو اللي يخلق الإضافة ويخلي الجمهور يشوف الفنان في أنه مواكب بالعصر متاعه، خاطر نعرف تويكا فما تطورات عديدة على كل المستويات في الفن، في اللحن، في الكلمة، في التوزيع، في كل شيء. إذا الجمهور يحب الفنان زاد اللي يواكب معها التطور هذا الكل، وأنت تحب تواكب التطور هذا، ومهم جدا النقطة.
1: بالنسبة لي أنا أقولها بكل صراحة، معناها في نطاق النشاط الموسيقي وتاتي معناها ثم مره معناش كان سيد المخرج غنينا في حفله اغنيه تجمع بين اغنيه فرنسيه واغنيه تونسيه، اللي الناس مش مستانسه زي يسمعوا زين الحداد في الاغاني
0: يغني
1: بالفرنساوي، تقول محلاها لا بلاد، فهمت، وغنيت ايضا
0: Je n'ai pas changé.
1: Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'emmener à

0: برافو زين الحديد. دوك بالحق معناتها نعرفوك في الاغاني الدينيه الصوفيه، الاغاني الغربيه كذلك يعني، ويطلبوها من
1: التونسي الاصيل
0: اكيد، هذايا مما لا شك فيه.

0: إنه زهاوين وين أنا وإنتي.
1: وسبقتني ذوري خاطر باش نحكيو عليها وعلى حكايتها من بعد شويه معاك زين الحديد. تبارك الله الوان مختلفه ويطلبوا منك تغني الاغاني الغربيه للجمهور في الحفلات.
0: في بعض الحفلات
1: اي
0: بعض الحفلات خاصه

0: ترارارارا محلاها تبديلت عينك، محلاها تبديلت عينك، محلاها زادت في زينك مجواها تبديلت. سيدي سويت هي موجودة على الأغنية دي، اللي مغرومين عندهم الانترنت يكتب محلاها لبلاد.
1: أيه.
0: محلاها
1: هي فما مراوحة بين زوز غنيات.
0: أيوة. أيه. وثم التزاوج بين زوز أغاني. وثم زادة جو ني با شانجي موجودة على اليوتيوب.
1: أيه.
0: وثم لامور سي كوا الكل. أيه. وزادة موجودة على اليوتيوب.
1: برشا برشا حاجات مزيانة.
0: نحب الأفكار
1: وهذا هو المطلوب كما قلت لك توا، الجمهور ديما يطلب التجديد. ما علاش ما نشوفوكش في اللون الشرقي؟
0: شرقي؟
1: أي
0: شرقي ولا غنيت بو، أما الحقيقة ما غنيتوش في المناسبات مثلا. غنيت غنيت برشا مرات هكا في حاجات تنجم تكون معناها في بداياتي غنيت.
1: أي
0: وفي حفلات خاصة غنيت.

0: منه وتسأل عليك عنه، متأكد وعارف انه أمور وحليوة يرضيك الحليوة، يسيبني للنار اللي بتذوبني قصده الحليوة. ايه قصده الحليوة؟
1: الله الله زي الحديد، حصلوا الانماط الكل موجوده معنا الليله في سهريه نتاعنا.
2: باش نقول لك حاجه، اغلبيه الفنانين التوانسه يغنيوا الانماط الكل، يغني لك الشرقي التونسي الجزائري.
1: زي ميزه الفنان التونسي اللي ما عندش ماهيش موجوده عند فنانين الاخرين.
2: اغلبيه الفنانين التوانسه نقولها معناها بكل اعتزاز، معناها انا غنيت المغربي يا محمد صاحب شفاء، وغنيت الغربي وغنيت الشرقي بون غنينا، لكن معناها الاخوه الشرقيين ما يتقنوش التونسي،
1: ما نجموش اللهجه التونسيه حتى في حتى ممكن ربما في الكلام العادي. معناتها باش يجي يحكي معك هكا ساعات يقول لك ما نفهمش اللهجه نتاعك.
2: لا انا قلت لك حتى كان يغنيوا اغلبيتهم يغنيوا جاري حمود، على خاطر اما في الاغاني التونسيه قليل فيهم اللي خاطر نحن لهجتنا سهله اما لكن طريقة غنانا الغناء نتاعنا الأداء نتاعنا يختلف. عكس التوانسة يغني لكل شيء، معناها تبارك الله عنا عدة أصوات جميلة برشا، يغني لكل الشرقي والخليجي والأنماط الكل، وهذا معناها يحسب للأصوات التونسية.
1: أكيد زي الحديث كيفاش يختار الأغاني نتاعو؟ أكيد الغناية تختارها نتصور يا انت طلبت باش تكتب اغنيه، معناتها انت حاجتك بك الموضوع هذاك، والا تسمع اغنيات وتختار.
2: في بعض الاحيان تجيني اقتراحات
1: تسمع وتختار.
2: نسمع بصراحه ناخذ وقتي واحرص كل الحرص،
1: صعيب برشا في اختياراتك
2: الكلام الكلمات. راهو نقعد في بعض الاحيان بالايام نبدا نقرا ونعاود، وبعد نخليها الكلمات وبعد نرجع لها بعد نهارين ثلاثه ايام ونقرا، واذا كان امكن حتى باش معناها نتداخل هكا في بعض الاجزاء نتداخل. ما انا حرصي الكل ديما كلمات الاغنيه، وهذا معناها يلاحظوه برشا حتى من الساده المستمعين، يقول لك في الكلمات انت قيم معناها بالفمت. وثم في بعض الاحيان تلقاني عندي موضوع هكا مثلا نقترحه على الشعر ونزيد نحكي فيه مع الملحن.
1: يعني صعيب في اختياراتك، ما صعيب في اختياراتك مش اختيارك.
2: صعيب برشا، ما هوش اللي جي نغني انا منغني كان حاجه مقتنع بها، وسامحني بالكلمه نقولها بالدرجه، نبدا مستمتع بها وشيخ بها حاجه كلي هانو باش غني عندكش عندي لا. ونعطي كار الأغنية ونسجلها ونصرف عليها، وكان أمكن نصورها بطريقة الفيديو كليب ونقدمها في الحفلات، وهذاك معناها خاطر نعمل فيه بحب، نعمل فيه بمتعة، نعمل فيه بشيخة، فهمت؟ ماهوشي للزز.
1: أكيد وأكيد زاد كل أغنية نتصور عندها حكاية، وفما أغاني بالنسبة لك أنت عندهم حكايات. خلينا نخصوا بالذكر، أنت قبيلة قلت شنية الدنيا بلاش أنت، وراها حكاية زاد كذا.
2: وراها حكاية معناها الحكاية بدأت وقت الأغنية في أواخر القرن الماضي 98-99 عند حفلة في الرشيدية، وقت جاء عم صدق ثريا جاء كضيف بحثنا في الرشيدية، فأثناء اللقاء هو وسي عبد الحميد بالعجية يحكيوا في الراحة مع بعض، جاني سيد معنا في الرشيدية رجل كبير، هو كبير، قال لي زين برا للسادة قراوة كلموا عنده أغنية غناها عنده 60 سنة وما هيش مسجلة. قلت له شنية عنوانها؟ قال لي راي تقول شنية الدنيا بلاش انتي. مشيت للسي الصادق وقت هو يحكي وسعب الحميد، قلت له عايشك عم صادق، راهو عم شادي عم يوسف، راهو قال لي عندك أغنية مش مسجلة. قال لي شنية؟ قلت له شنية الدنيا بلاش انتي؟ قال لي نسيتها. قال لي غنيتها مرة في على الهواء ومشيت على روحها. قال لي لا عندي كلام لا لحن. قال لي جاني للدار تو نحاول نتفكرها. معناها قعدت 6 أشهر وانا نمشي ونجي بين تونس وبين تونس وبين البي باش يتفكرنا، كل مره يتفكر كلمه وجمله، ومرات يعمل جمله مكسره. حصلوا بعد 6 أشهر باش الأغنية هذيك هنا نحب نترحم على سي يوسف هذا الرجل الكبير اللي قال لي الخاطر لو كان ما قال ليش راي الأغنية مشات واندثرت عم صادق ربي يرحمه زادة معناها. وبعد الأغنية هذيك الحقيقة سجلناها وعملناها فيديو كليب
1: وتشارت بالكده الأغنية لليوم لليوم تقعد تعاود تتغنى
2: تتغنى الدنيا بلاشت. والفيديو كليب تاعها خذا أوسكار في في مهرجان شرم الشيخ الفيديو كليب وقتها. الحقيقة أعتز بها ونقول ربي يرحمهم
1: الله يرحمهم. تعتبرها من الأغاني اللي ساهمت نوعا ما أنها تتعرف أكثر بزي الحديد
2: ايه عاونتني وساهمت بالكده خاصة الفيديو كليب تاعها اللي أي. فيه حكاية هو الفيديو كليب موجود على اليوتيوب فيه حكاية فيه روح التواصل بين الأجيال
1: نعم بينك وبين سي صادق قصرية
2: الله يرحمه وليد صغير زاد ثم وليد عمره جي 10 سنين كيفاش معناها العام الصادق أعطاني الأغنية حفظها لي وبعد
1: أنت تحفظها للجيل اللي من بعد
2: حفظتها له. هذا كفكرة التواصل وذاك علاش هي خذت أوسكار على خاطر فيها حكاية فهمت. وهنا السادة المستمعين معناها نقول لهم ادخلوا اكتبوا شنية الدنيا بلاش انتي انا لابس فيستا زرقة في الفيديو كليب في الجاكيت زرقة اتفرجوا وتبعوا خاصة الحكاية كيفاش معناها لو ديروا المونت على السيناريو كيفاش معناها قاعدة يتم
1: فما زاد العالم يضحك هذه زاد من الأغاني اللي وراها حكاية
2: عاونتني برشا في بدايتي هذه وقتها كنت في الرشيدية ومعنا سي محمد سعادة ربي يرحمه هو شيف دوركستر وقتها حبش يعمل حفلة فيها أغاني للرياحي وكان وقتها تاريخ 28 أفريل 1980 في دار حسين في البلاد العربي وما ننساش الحفلة ذيك لخاطر أول مرة نطلع كسوليست خرجت من الكورال ومشيت وقتها باش نغني والغنية ذي العالم يضحك وقتها الحقيقة غنيتها بكل جوارحي وين تعجبني وكي نسمعها من سيدي علي الرياحي تقول إلا عالم يضحك يضحك والدنيا الدنيا والدنيا

0: غني
1: الله الله سي زين
0: هذه
1: الحديد.
0: وين نغنيها نتفكر بداياتي، خاصة الحفلة هذه تعاودت مرتين وثلاث مرات وقتها في الحفلة، وقتها هكا صغير واكتشفني الجمهور من خلال الأغنية هذه.
1: هي اللي وصلتك للجمهور.
0: هي وصلتني
1: والجسر بينك وبين الجمهور.
0: هي والتلفزة التونسية. كيفاش التلفزة التونسية بثتها عديد المرات الحفلة هذه. تبثت عديد المرات، وكل مرة تتبث تتحط الأغنية هذه. في معنا في التلفزة، وقت معنا الفنان الكبير لطفي بوشناق غنى زينة بنت الهنشير، لطيفة العرفاوي غنات أشكون كان يظن باش تهجرني، وأيضا غنى معنا سي محمد بوغلة غنى وقت أغنية للسيد قطرية. الحفلة هذه تعدى بارشة مرات، وكانت معناها الفرصة لي أنا، وأني زدت عرفت أكثر معناها بالأغنية هذه، وبعد العبد عمل الانتاجات بتاعه.
1: تشوف أنك كنت محظوظ وقتها؟
0: بالطبع. شو ما هي، هو كل شيء من عند ربي.
1: أكيد
0: من عند ربي، وثم ناس شجعتني كما نقول سي محمد سعادة أعطاني الفرصة، وبعد وسي عبد الحميد بلعجية معناها كمل معناها أعطاني الفرصة باش معناها نغني، وأيضا معناها الشيء اللي فتح لي الأبواب للإذاعة باش بديت نعمل أغاني. وهنا نحب نشكر سي بشير سلمي اللي عمل لي أغاني معناها في بداياتي، لحباب والخلان ونكار ورحلة العمر. وبديت بشوية بشوية وكونت معناها رصيدنا الأغاني. هاول توا أنا سمعنا جديد اليوم.
1: أكيد مازلنا باش نسمع جديد.
0: من عام 80 لتوا 36 قداش؟
1: نعم 80
0: توا
1: مش باهي برشا. سيد المخرج عاوننا.
0: 46 سنة 46 سنة معناها في الميدان الموسيقي.
1: ما شاء الله.
0: بخلاف ثم 5 سنين في القيروان وقتها.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: والحمد لله عبد مازال يعمل ودار ما عاش عنا يا عيون الجميل يا موج البحر.
1: اكيد باش نسمعهم بعد شويه.
0: نسمعهم بعد من الاغاني الجميله، كلمات سي حسن شلبي والحان سعاد البندقه قدمناها. وانا نحب ربي لو سمحتي
1: اكيد
0: نحب نعلم الجمهور التونسي، وانه نهار 15 نوفمبر في مدينه الثقافه عندي حفل كبير برشا انا والفنانه المتميزه ليلى حجيج.
1: باش نقدم
0: حفل لفايتة جمعية روتاري. وهذه الجمعية هي معناها حفل خيري فيه اون اكسيون هيومانيتير، معناها عمل انساني،
1: عمل خيري
0: انساني. مش معناها خاطر الحقيقة حكينا مع الهيئة نتاع روتاري المرسى، نادي روتاري المرسى. ثم بعض القرى في الشمال الغربي اللي مساكن ما عندهمش الماء. كيفاش يجبدوا الماء؟ الماء عاملين كيما الستاسيون دو بومباج، معناها الستيك عملت لهم حاطينهم دي بومب، وهم يخلصوا معناها بالطبيعه يخلصوا ستيك في المعلوم تاع الكهرباء. فجمعيه روتاري المرسى مش يعملوا لهم كل الفوتوفولتايك، معناها كل الانستالاسيون تاع باش تجبد الماء بالاشعه نتاع الشمس بك التجهيزات الجديده،
1: باش ينقص عليهم زاد المصاريف نتاع الكهرباء.
0: باش يرتحوهم كل المصاريف هذيك، معناها عمليه تتكلف ما يقارب 80 ولا 100 مليون. فمش ننظموا هذا الحفل بالطبيعة. الأخت ليلى حجيج مشكورة،
1: تحية ليها،
0: يعطيها الهام على الصحة. قالت أنا مش نجي مجانا، وأنا بطبيعتي مجانا، ومش نحاولوا يجي الجمهور معناها للحفل هذا منه يستمتع بهذه الأمسة، مش
1: تكون ويكون ساهم في حاجة، ويكون ساهم زاد الجمهور في حاجة إنسانية،
0: ساهم بصفة غير مباشرة في هذه التجهيزات هذية. وهذه مش أول مرة الحقيقة مع نادي الروتاري وغير الجمعيات. ومعناها اللي يعمل عمل خيري وإنساني أنا وشخصيا كزين حداد معاهم، ونقف معاهم ونعاونهم بالأفكار، ونعاونهم معناها في الحقيقة حتى الخلاص من الكشيات. ما نحبش نحكي في الحاجات هذية لخاطر هو عمل إنساني وخيري، وإن شاء الله ربي يتقبل بكل، وربي يعطيهم الصحة هم لخاطر يخدموا مجانا دي بنيفول هم.
1: مهم جدا الحفلات من النوع هذية، أنه نعاونوا إنسان معناها يكون مستحق الحاجة معينة، خاصة الماء.
0: خاصة الماء صحيح.
1: الماء ما يعوضوا شيء.
0: يعوضوا شيء. ورينا نحن تو تعدى علينا الصيف وقعت برشا اشكالات تاع الماء، والحقيقة معناها حتى ربي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. معناها زيد الكلام ان شاء الله يا ربي معناها تعطينا كان الخير وتعطينا اللي على قد معناها جهدنا. دونك مش يجي نهار 15 نوفمبر يجي نهار حد اخترناه معناها خصيصا لحد العباد ما عندهم حد شيء من 6 ل 8 متاع الليل.
1: جميل جدا
0: في مدينه الثقافه ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي معناها نوصلوا نحقوا المبتغى من هذا الحفل
1: ان شاء الله. باش نحب نسالك على الاغاني الجديده اللي قاعدين نسمعوها تويكا على الساحه الفنيه في تونس من الشباب اللي يساعد تويكا في المجال الفني، تسمع للشباب نتاعنا يعني اللي يغنيوا تويكا الفنانين الشبان اللي موجودين على الساحه، تسمع لهم ولا رايك في الموسيقى اللي قدموها؟
0: والله ما سمعتش برشا، ما جاتش الفرص باش سمعت برشا. بون كان انشتا راي الانشطه بليز ما ثماش نشاطك اللي انتاجاتك ممكن ثم بعض الفنانين والفنانات معناها الشباب اللي ينتجوا في اعمال، لكن معناها النتاج معهم الحق علاش خاطر ما عندهمش وراهم شركات اللي باش تمول باش تنجلهم، وما ثماش قنوات تلفزيه باش تعدي فيها هاي واللي ألم اكثر قبل كانت قبل مؤسسه الاذاعه والتلفزه مع بعضهم كان معناها والبرامج اللي كان نجيب الخطاب وروف كوكا حتى بن عمارة لطفي البحري كنت معناها يبداو يستناو هات يا مطرب هات عندكش جديد باش نعديو، توا جديد موجود ما تلقاش حتى قناة باش تعدي لك أو اللي ألم معناها ممكن زاد هذاك اللي يخلي معناها العزايم تبرد. فهمت اولا الامور الماديه، ثانيا ما ثماش يقول لك انا باش نصرف غنيه نصرف عليها 15000 ولا 20000 دينار اي وبعد باش نحطها في على اليوتيوب ولا معناها الفنان ماذا به تتعدى اغانيه في التلفزه وتتعدى في الاذاعه توصل اكثر خاطر مش العباد الكل يسمعوا في اليوتيوب وفي الواحد.
1: شكون من الاسماء الشابه اللي تسمعهم زي الحديد؟
0: ثم بعض الأصوات، ثم شيرين لجمي الحقيقة تعجبني برشا، ألفة بالرمضان، ثم بن طالب
1: وميمة طالب،
0: وميمة طالب تبارك الله عليها هذيك زاد تعجبني الحقيقة في صوتها. هذم لي جون اللي ينتج
1: آية دغنوج بوثين النابولي
0: آية صحيح ايه تبارك الله عليها سمعتها زاد ونتمنى لها معناها كل الخير، تبارك الله معناها ماشيه خطوات باهيه ان شاء الله ربي يوفقها.
1: شكون من الاسماء هذوما اللي ربما تنجم يكون عندك معاه ديو وكي انت اذا كنت تحب تدعم الاصوات الشابه هذيا تستدعى انه يكونوا معك في اغنيه، شكون تشوف روحك معاه؟
0: والله بون كديو نجم خاطر نلقاو رواحنا مع الكل معناها اللي ممكن معناها ما تعبر على استعدادها ولا حاجه الحقيقه خاطر ثم حكيت لك على الاصوات الباهيه معناها اللي عندها في تونس لي جون
1: لي جون اي اكيد اي نحكيو على لي جون
0: باهين معناها البنيه التاليه بن طالب
1: وميمه طالب
0: وميمه طالب الحقيقه حلو برشا في التونس تعجبني برشا معناها ماذا بيلو كانت تويتي مثلا العبد يعبد معاها ديو فهمت وانا راني جو سوي بور ان ايديا محلوله للي جون اللي حب معناها نغنيو مع بعضنا انا يسعدني برشا ونكون فرحان برشا وانه ديما نحكي لك فكره التواصل بين الاجيال
1: كيما فما شكون دعمك انت موجود لهنا باش تدعم الجيل الجديد
0: ونحب ايضا نحبك اللي مع لي جون نبدا فهمت نكثر حتى في تعاملي مع الشعراء والملحنين وماذا زاد علاش ليه حتى معناها كان ثم مطرب ولا مطربه من لي جون انا فيك بليزير نغنيه كسوا من اغانيه ولا اغاني اخرى معناها الباب محلول
1: الباب مفتوح
0: ونحب نقرب لهم لي جون نحب نقرب لهم خاصه لما تكون اصوات جميله برشا
1: اكيد اكيد. نحكيو على الحضور في المهرجانات، قدمت ملفات السنه؟
0: قدمت ثلاثه ملفات ما قبلوهمش.
1: فين
0: قدمت؟ سوسه، حمامات، مستير.
1: شنو كانت الاجابه او الرد؟
0: المشكل في المهرجانات هاو المشكل تكلمت ثم شكون تغشش نعاود نتكلم وخلي يزيد يتغشش ما يجاوبوكش تبعث لهم معناها تعرف باش تحضر دوسي يقول لك حضر لي يهبطوا بلاغ، يقول لك حضر لي
1: تصور كامل للحفل،
0: تكتب السي في وتحضر الكلمات الاغاني ولا والنوطه الموسيقيه ولا فيديو نتاع الحفل نتاع الاغاني نتاعك والعازفين وأوراق وبطاقه تعريف ومضمون ولاد وشنو الحاصل، هذا الكل يكون ملف وتمشي تصبهم وهما ياخذوا يعملوا معناها اللجنة متاعهم ولا شكون كيفاش يختاروا هذاك السفارة هذاك ربي أنا عارف يختاروا. وقلة الاحترام كنقول كلمة أخرى ولا قلة الاحترام حتى باش يجاوب يقول لك رانا مثلا والله نعتذر، خاطر هي شنية ورقة يعطوا للكاتب نعتذر عن عدم برمجتكم لهذه الدورة وإن شاء الله
1: في دورات قادمة
0: معنا قادم. اول ما نعرفش ممكن ما يعرفوش يعملوها الجمله هذه، قلتها معناها برشا مرات يا عباد يا مديرين مهرجانات يا اللي تاخذوا الدوسيات جاوبوا جاوبوا الفنان، واذا كان امكن اشخاص لو كان تقول له راه مثلا علاش رفضتوا، خاطر تلقى معناها الفنان على فنان تلقاها يحضر الدوسية ذيك باش يحضر 10 ايام 15 يوم وتعرف ويصرف عليه
1: تصور كامل للحفل،
0: وهما قلة الاحترام وقلة الحياه حتى باش يرجعوا ما يرجعش عليه.
1: وهل يستحق زين الحديد بعد الكاريير هذه الكل انه يقدم ملف في المهرجانات؟
0: لا هما كيكا معناها يحطوا خاطر بالطبيعة هما يقول لك إذا كان حاجة ناقصة ما نقبلوش، أنا بالطبيعة إذا كان مش ندخل نشارك في مهرجان يسمي نحترم البلاغ هذاك
1: لك فما فنانين يقول لك أنا يعرفوني
0: أنا راني أدميستراتور إداري راني عندي عندي 50 سنة في الإدارة وما زلت لتوا نخدم ونامن بها معناها العبد، لكن كيما يجيك ملف
1: نجاوبوا عليه
0: جاوب عليه. ها هو التعامل الحضاري والتعامل الأخلاقي، فهمت؟ خاطر طفي الضوء كيكا ويقعدك الفنان ذاك رو كيفي كما برشا فنانين رو فهمت يقعد بيت يقول علاش زعمة، ومرات يراه هكا معناها عروض اللي ممكن يراه العرض نتاعه معناها يستاهل باش يتعدى في مهرجان، لكن ما تجي حتى إجابة، وهنا معناها تقول يا حقرة يا ما يعرفوش يخدموا يا معناها قلة احترام.
1: بكشي سهو زيد بكشي سهو،
0: وانا سمعتك
1: سهو.
0: لا سهو لا سهو يسهو واحد مرة ولا اثنين، اما معروف هذا خاطر وثمة حتى ثم مناشير منشور من رئاسة الحكومة للإدارات والمهرجانات كل ادخل الإدارات عنه يبدأ معناها محطوط في واحد كادر أصفر يقول لك جاك جواب يجيبك تجاوب في ظرف 15 يوم،
1: هذا هو
0: مهما كانت صفة بالإيجابي ولا فهمت هذا من اللي ديتاي ما نعرفش يعرفوه هما ولا يعطينا. خلينا نرجع شوية
1: للأجواء نحكيو على البدايات اللي كان في دار الأوبرا المصري، غنيت في موازين في جرش في أكبر
0: المسارح في
1: أكبر المسارح في مختلف البلدان، شنو الذكريات اللي قعدت لك من ال
0: قعدت لي ذكرى حلوة برشا في مهرجان موازين
1: اللي هي
0: مهرجان موازين وقت اللي استدعوني ومشيت الطريقة اللي قبلوني بها والطريقة اللي تعاملوا بها معايا أنا في أيام المهرجان معناها حسوني اللي أنا فنان وقت أما في غير ذاك الحقيقة مش كيما الموزين قعد لي راهو تعرف من حاجة اللي
1: في أي سنة ذي في أي عام
0: في 2016 أي. وصلت للمطار من حين حطيت ساقي في المطار حتى اللي انغادرت تحس معناها وين حط
1: معاملة خاصة
0: معاملة خاصة وبيدي وبين روحي نتسائل نقول شبيه ما عملوا ليش هكا في تونس شبيه ما عملوا ليش هكا في كل بلاد الأخرى شبيه ما عملوا ليش هكا فهمت وهما والمهرجان ذاك علاش هو صيت فيه صيت كبير برشا مهرجان موازين وشبيش نحكي لك أقل حاجة معناها وصلت بعد ما وصلت في الوتيل مخصي لي زوز من الناس 24 ساعة ل 24 ساعة في الوتيل على ذمتي تستحقش حاجه تحبش تعمل سبورت تحبش تخرج تحبش تمشي تحبش دويت تحبش تمشي معناها تعمل حاجه فهمت وبعد يعطيوك كيف البلانينج ثم كيف القريه الاعلاميه فيها الاذاعات المحطات الاعلاميه الكل
1: باش تعمل الحوارات نتاعك
0: حوارات ثم جدول معناها أن بلانينغ مثلا نهار الاثنين من 9 ل 10 عندك إذاعة دوزيم، نهار الثلاثاء كذا كذا عندك جريدة
1: منظمين
0: لا تينا منظمين غادي مش
1: يلا باش نعطيك أسماء وكل اسم شنو تنجم تقولين عليه وإضافة متاعه في مسيرتك. الاسم الأول وإحنا كنا حكينا عليه في بداية الحوار، المرحوم عبد الحكيم بلقيت.
0: عبد الحكيم بلقيت ربي يرحمه عاوني برشا وعلى مستوى الانتاجات بالحل مقارب 4-5 غاني جميلة برشا اللي اعتز بهم في رصيد الغنائي. ايضا عاوني برشا في حفلات في المغرب وفي بلايس في الحمامات وفي العبدلية، هو كان شيف دوركستر الحقيقة، معناها يمشي معناها الخدمة كابها ما يكون، والتسجيل موجودة على اليوتيوب
1: تاع
0: ربي يرحمه
1: الله يرحمه.
0: وللإشارة وأنه آخر عمل لحن في حياته هو رامي حمالي على الله اللي معناه موجودة على في الكوكتيل.
1: أكيد المرحوم محمد القرفي.
0: سي
1: محمد القرفي،
0: محمد القرفي ربي يرحمه
1: الله يرحمه.
0: سي محمد قام معناه من قامات الموسيقى التونسية وعالم كبير، أعطى إضافات كبيرة من تبع فيه من عام 71 فرقة بلدية تونس. وقتها معاه كان فنان المقتدر ثامر عبد الجواد، وكان معاه عدة أصوات أحمد زروق نتفكرهم وأنا صغير، معناها تبارك الله، معناها سي محمد ثم خط كما تقولوا أنتم في الإعلام خط تحريري، هو ثم خط معناها مهني خط موسيقي عنده هو وقعد ثابت عليه وقعد الحقيقة وعطاه فيه برشا عمل، حتى معناها أوبيرات معناها مسرحيات غنائية وديز أوبيرات معناها، وتبارك الله معناها خلى رصيد كبير برشا وبخلاف الطلبة اللي قراهم في المعهد العالي وفي الكونسرفاتوار ربي يرحمه. ذاك شو نقول لك، هو فنان كبير برشا.
1: أكيد محمد المكني.
0: سي محمد مكنية هذيك البدايات، أستاذي في البدايات في بداية 75-74 وربي يرحمه، هو اللي معناها شجعني برشا ومعناها كل اللي معناها آمن بيا معناها. وخاطر ماك تعرف الفنان الصغير يبدأ مازال هكا يحب يوصل، كي يلقى تشجيع من أستاذه معناها هذاك
1: ياخذ ثقة في نفسه،
0: ياخذ ثقة كبيرة في نفسه، وحتى في معناها في القيروان وقتها كنت شخصيا في الحصص نتاع نادي الموسيقى اللي يتم نهار الجمعة في العشية كل نهار الجمعة من الساعتين للأربعة، كنت نبدا نستنى فك الحصه هذيك ما تصورش قداش معناها، رغم اللي نكمل وقتها نقرا نفس النهار نرجع الماضي ساعتين نبدا نزرب على كل التعليم تاع الموسيقى وكل الاغاني، وحقيقه وعطاني معناها دفع معنوي كبير برشا، نقول له ربي يرحمه وتمنيت له كان جا موجود معناها وراني معناها ويسمع أغاني
1: يكون فرحان.
0: بالطبع
1: خاطر هو الإنسان اللي آمن بيك من الأول وشجعك أنك أنت توصل اللي أنت عليه اليوم.
0: منيت ربي يرحمك هو.
1: الله يرحمه طاهر غرسة.
0: طاهر غرسة أستاذنا في الرشيدية.
1: قام
0: في اللون التونسي، قام كبيرة برشا تبارك الله في المالوف في الأغاني التونسية الأصيلة، وفي كيفاش يحفظك المالوف.
1: نعم
0: الحقيقة تلمذت عليه وقت أنا في الرشيدية ما زلت في الكورال يجي بحثنا وحفظنا برشا وصلات مالوف وأثر معناها الرصيد الغنائي والمتاع المالوف، معناها كون حتى مدرسة متاع مالوف، معناها عباد ولا تحب المالوف من جرة سي طاهر والناس وبرشا الناس معناها عرفوا قيمته وقت الحقيقة في آخر السنوات بتاع ما هو قامة كبيرة نقول ربي يرحمه، معناها خلى أثر كبير برشا معناها تبارك الله زياد معناها
1: أكيد
0: معناها قامة زادة معناها اللي ولد كما يقولوا معناها معناها خلى أثر كبير برشا على مستوى معناها المالوف وما قدموا ايضا على زياد معناها ثم معناها تواصل ربي يعطيه الصحه وربي يوفقه زاد هو تبارك الله عليه
1: اكيد سي سيد قثري
0: شكون
1: سي سيد قثري
0: صدق هذاك تقول الاب الروحي بتاعي اللي معناها اللي تاثرت به برشا وغنيت له برشا وتعاملنا مع بعضنا ونقولها معنا ممكن اول مره وانه عم الصدق من احنا قربنا لبعضنا برشا ساهمت شخصيا نقولها شخصيا بفضل الله وبفضل وزاره الثقافه وانه باش يقع دعم نتاع الالبوم نتاعو وهذا بالوثائق والوثائق عندي التوا تكلم عنها فهمت خاطر عم الصدق لولا حرصي الخاص باش معناها كل البوم تاعو يخرج للناس نقولها بكل صراحه معناها الخاطر هو مش حابب باش يعمل البوم خاطر حس وانه ثم معناها سطو على اغانيه ومش وما يخلصوش مليح هنا نشكر وزاره الثقافه وقتها المرحوم عبد الباقي الهرمسي المرحوم باقي الهرمسي كما تو هو معناها اللي الحقيقة دعم المطلب اللي عملناه باش الالبوم تاع الصدق يخرج للناس وفعلا الالبوم خرج وعجب برشا الناس وقعدت وثيقة موسيقية لتو معناها مرجع معناها يستعمله عم الصدق التعامل كان ثنائي الحقيقة معناها تعامل معايا وانه عطاني الاغنيه الجميله هذيك شنية الدنيا وغنيت له زاد اغانيه والله ثم شهاده مره قالها مع المنشطه القديره يعطيها الصحه وربي فضلها هال الركبي قال لها زين هذاك كيما ولدي ويغني اغانيه خير مني قالها عندي مسجل انا مسجل خبه فهمت بالطبيعه هو كيكا يتكلم معناها خاطر محبه في انا وقفت وقتها معاه خاصه لصدور الألبوم والألبوم تم بتحذير مني شخصيا نقولها بكل صراحة وبكل تواضع عملت الدوسي أنا عملته هزيته أنا الوزارة وحرصت عليه وطلبت حتى مقابلة سيد الوزير وقبلنا ربي يرحمه ودعم هذا المطلب الخطر فنان كما سيد قثرية يستاهل دعم
1: أكيد
0: والحمد لله خذ الدعم وما يدوم حال ربي يرحمهم الكل
1: الله يرحمهم نحكيه على الحفلات المقبلة بخلاف الحفل بتاع 15 نوفمبر الجمهور وين ينجم باش يلقى
0: ممكن في مهرجان المدينة إن شاء الله
1: اي في رمضان
0: في رمضان إن شاء الله نبدأ حين بخير
1: إن شاء الله أكيد في المسرح البلدي
0: يا مسرح البلدي مدينة الثقافة
1: مدينة الثقافة أكيد ديما الجمهور يستناك وكذلك فما أعمال جديدة قادمة
0: عمل جديد ثم عمل قاعد يطبخ قاعد يطبخ ما خبيش عليك هو معناها التكريم للقيروان
1: اي
0: مازال قاعد في الطور الطبخ اما تاكد يحضر نجيبه للإذاعة
1: الثقافية شكرا لك يعيشك
0: عايش.
1: ديما نحبوك تبدا حاضر بحضنا لهنا ديما بجديد اكيد شرف لينا يعيشك شكرا
0: الثقافية النهج معناها المنهج نتاعها والخط نتاعها حاجه معناها راقيه جدا
1: شكرا لي.
0: وجمهورها راقي برشا والمنشطين اللي فيها وادارتها الكل الحقيقه مستوى معناها في وقت اللي الثقافه بدات تنعدم توا الوقت هذا اللي نحن فيه بدات تنعدم ثم تراجع في الثقافة كي تغلق إذاعة ومنشطين يحرصوا على كل ما هو ثقافي وإدارة حارسة على معناها الذهاب للثقافة للناس تقول يا ربي ما زالت البركة
1: وجبنا
0: هذا ربي يوفقكم والله يعطيك
1: شكرا لك على حضورك معنا الفنان القدير زين الحديد وشكرا على الحوار اللي عملناه معك اليوم وعلى كل ما قدمتونا احنا باش نختموا بعيون الجميل
0: يا موج البحر
1: اكيد باش نختموا
0: في قلبي الكسير رميت الخطر وشعلت الفتيل من أول نظر ما عندي بديل وما منك مفر
1: يا عيون الجميل زين
0: كلمات حديد عادل كلمات حسن شلبي الحال الفنان القدير عادل بنطقة
1: على موجة إذاعة
0: جو كبير
1: أكيد

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: نزل مواصل معكم حتى نص الليل في ياسمين على ليلة تونس. باش نحكيو تويك على عودة أصالة للشام بعد 15 سنة من الغياب. ترجع الفنانة السورية أصالة تغني في الشام وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل كبير منهم، إلى جانب حضور عدد من الفنانين والممثلين السوريين. كانت معها بنتها الشام، والدتها، زوجها، أخوها، كل العائلة، الشعب السوري. غنيت أصالة بتأثر كبير. نتذكره كان عندها حوار مع الإعلامي توني خليفة، كان يسألها، قال لها هل باش تكون فما عودة للشام ولا لا؟ هكا جاوبت أصالة:
2: في حال جاء يوم من الأيام وسمح لها الزمن أن تعود إلى سوريا، ما هو أول شيء تفعلينه عند عودتك إلى أرض سوريا؟
3: بدي أغني بأكبر ساحة في سوريا،

0: والتصفيق هذا الكل كان من جمهور أصالة وقت اللي دخلت على المسرح وهي قالت باش نغني بأكبر ساحة. غنت في أكبر المسارح في سوريا وسط حضور جماهيري كبير. وهذا شنو قالت قبل صعودها على المسرح في حوار حصري لقناة LBC.
1: اليوم هيدا الرسالة اللي من أمك أنا سألتها، قولوا للعالم يا أمي لأمي رجعت أصالة على الشام. اليوم شو بتحب تقولي لأمك بس رجعتي على الشام؟
2: إني رجعت الحمد لله على الشام، بس تعرفي أنا حاسة إنه ما بتتم هالرجعة إلا بعد حفلتي. أنا قلقانة، أنا جاي بهدف، اعتبرت حالي اليوم أنا بهالحفلة ما اعتبر حالي حبة دواء حبة محبة. بدي عالج هيك أوجاع نفسية صارت خلال هالثورة، خلال هال14 15 سنة، واللي عالجني بدي عالجهم هي الموسيقى، مش أنا جاي حاملة معي دواهم عن طريق الموسيقى، لأني أنا كمان أؤمن إنه الفن هو يعني أهم عكازة للبني آدمين، مو بس دواء، هو عكازة الحياة، هو كل ملجأ منلجأ له بكل قصة نحنا منمرق فيها، سواء خاصة أو عامة، يعني سواء كانت هي مشكلة وطن أو مشكلة خاصة عاطفية أو شو ما كانت المشكلة، ما في شيء بينقذ مشاعرنا قد الفن والموسيقى، وما في وطن بيسمو وبيكبر غير بالفن.
1: أصالة نحنا جايين من بيروت والجمهور اللبناني والجمهور السوري ناطرك.
2: أيوة.
1: جمهوران بحبوك.
2: والله شوية ورد من اللبنانية، يا الله شو بموت عليكم، يا الله قدي بحب لبنان واللبنانية، ما بتتخيلي قدي. بتعرفي حتى في أنا بيني وبينهم ما بعرف شو هو اللي بيني وبين اللبنانية، بس كأني أنا مشتقة منهم، وحتى الناس عندهم هذا الإحساس، كل الناس بنات وشباب عندهم إحساس إنه هاي سولار بيت ببيتهم. يعني أنا خلقاني أنتي، أنا حتى حاسة إنك حاسة نفس الشعور، إني أنا أنتي فئتي على الدنيا موجودة أصالة بالحياة، هي رفيقتك، هي حبيبتك، أنت أمي، أنا أمك، يعني تبادلت الأدوار مع اللبنانية تحديدا وكل الشعب العربي، بس تحديدا اليوم يعني إجتني مباركات من لبنان على جيتي على سوريا، أثرت فيي مثل ما أثر فيي استقبال السوريين إلي بسوريا.
1: أصالة والدك الله يرحمه لو كان موجود على المطار وعم يستقبل أصالة، شو كان في جملة بتحس أنه أنت بحاجة تسمعيها منه؟
2: شوفي أنا أبي الله يرحمه يا رب كان، مع أنه تركني كتير بكير، يعني كان عمري 15 سنة، بس عطاني كل شيء عنده، يعني عطاني كل مكنونه، كل ثقافته، كل علمه، كل فهمه، وكل الطياب اللي كانت موجودة عنده، اللي أنا على مدار السنين بالمقارنة عرفت أنه أبي شخص ما بيتكرر، في مثله، ما حقول ما في. قابلت ناس بطيابة أبي وبلطف أبي وبإنسانيته وبرقيه، قابلت، بس يعني كلفل بكل هدول اللي ذكرتهم يمكن هو بياخد العلامة التامة الله يرحمه. فكان كلامه كله هيك في دعم وتشجيع وحب وحنان.
1: آخر سؤال، حفلتك اليوم رح تقدر تشفي جرح من بعض السوريين يلي موجود بقلبهم؟
2: ايه المفروض ايه، لأنه بتعرفي أنا لما بطلع بغني ما فكر ببكرة أنه بدي أعيش، أنا فكر أنه بدي أعطيكي كل شيء عندي اليوم. أنا دائما بكل حفلة، فما بالك حفلة اليوم، فكر أنه هي آخر حفلة بحياتي وهي آخر مرة أنا حغني، فبعطي كل شيء عندي أنا اكتسبته عبر السنين من كل شيء، فما بالك حفلة اليوم. أنا بعتبرها حقيقة بمثابة ولادة جديدة لألي، لأنه أنا ما كان عندي أصلاً أمل إني أنا أرجع الشام، ما كان عندي أمل، فما كنت حتى أمل نفسي، وعودت حالي إنه أنا كل الأوطان أوطاني، وأنا أصلاً مقتنعة إنه كل الأوطان أوطاني، يعني خصوصي بلادنا العربية، فعشت على أساس ذلك. فإني رجعت هيك وأنا الشام كتير بتعني لي، لأنه في إلي ذكريات فيها كلها متعلقة بعائلتي وبأبي وبأصدقائي، أصدقاء الطفولة.
1: أمك كتير متأثرة. أنت
2: أمي كتير بتتأثر، نحن عائلة عاطفية، قلت لكم ألف مرة ما كنتوا تعرفوا، نحن كتير عاطفيين، يعني عاطفيين لدرجة الملل.
0: إذا شنو قالت أصالة قبل الدخول إلى المسرح؟ وأول أغنية انطلقت بها خلال الحفل كانت ارفع راسك فوق انتي سوري حر، وهكا كانت الأجواء.

0: هكا كانت أجواء انطلاق حفل أصالة في سوريا اللي غنت قدام كما قلنا عائلتها وأمها اللي كانت قاعدة في الصفوف الأمامية وهكا قالت وحكيت على أمها على الركع.
1: والدتي الموجودة معكم اليوم أتمنى ما حدا يغازلها. أيوة هي أمي الحلوة الشقرة. أيوة نعم خلاص تطليعة واحدة بس مسموح بس خلاص لبقى تطلعوا تفضل يا عزوز هاي الأغنية لألك لمحافظتك الحبيبة حلب الغالية.
0: مجموعة من الفنانين والممثلين السوريين حضروا لمساندة أصالة وتشجيعها والاحتفال معها على العودة وهذه كانت آرائهم بعد الحفل.
2: اللي بيميز أصالة أنا برأيي مو بس إن هي نجمة كبيرة وسورية عربية وهذا فخر أنا برأيي إلنا كسوريين إنه عنا نجمة بهذا الحجم عم تمثل سوريا كل هاي السنين وقدرت تحافظ على مستواها لحد هاللحظة بالقمة. تجربتها بعد كل اللي صار فيها وإنها ترجع توقف وتكون أصالة اللي نحن هلأ منعرفها هذا التحدي يلي اليوم عم نحتفل فيه مو لأنه هي فقط أصالة المغنية هي التجربة بحد ذاتها. أنا برأيي هي نموذج قدمت نموذج للمرأة السورية وأنا هيك بدي أشوفها. أنا اللي بقوله نحن ناس منحب الفرح منحب السعادة ولكل مقال مقام عنا. الشعب السوري بيعرف بالضبط شلون يعيش إذا بدك ما بنخلط الأمور ببعضها.
3: اكتملت الدائرة اكتمل الانتصار اكتمل الإشراق اكتملت الفرحة. خليني أقول رجعت أصالة اليوم أصالة العنيدة برجع بقول اللي وقفت مع ثورة الشعب السوري واللي نحن كلياتنا كم فنان ما كتار من 2011 حتى 8 ديسمبر هي واقفة معهم. كيف طلعنا خرجنا من 2011 و2012 مهزومين كيف رجعنا منتصرين هذا يعني لنا الكثير الكثير الكثير.
4: عودة أصالة على الشام هو حدث كبير بالعالم العربي صراحة ما بتتخيل قدي أنا مبسوط قدي مبسوط بهال التجمع الطاقات الحلوة والجميلة بهالحدث اللي بعتبره تاريخي يعني بقى كلنا عم نعطي ماكسيموم كل واحد حتى يطلع شيء كتير حلو يليق بالحدث ويليق بالشام وأنا كمان مبسوط أنه جيت صار لي زمان ما جيت على الشام إن شاء الله بصير في حفلات ومهرجانات وإشياء تانية كمان نبقى نجي عليها.
5: كتير مهم هاليوم لأنه نثبت للكل أنه البلد بلدنا يعني ما في داعي نحن نثبت بس مع هيك أي عمل صغير أو كبير بس بيقول أنه البلد بلدنا وبنرجع وقت اللي بدنا ويلي حرمنا نحرم اليوم منها.
0: أغنية رجعت أصالة على الشام آخر ما غنيت أصالة في الحفل وهي من إنتاج بنتها شام الذهبي واللي تم تحضيرها خصيصا لحفل سوريا واللي باش نسمعه مباشرة على موجة إذاعة تونس الثقافية.

حد واحس يحلى ويطول السهر بكره ويوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع البشر احلي لحبك وفايد

0: الجحيم أطالع الشاعر
1: رجع أصالة الشام. إذن هذا كل ما جاء في حفل أصالة في الشام. إذن عودة انتظرتها هي بيدا أصالة بعد منذ 15 سنة، وأخيرا كانت العودة والتفاعل كبير من الجماهير والعائلة. نمشي وتود سويت الحكاية أغنية.
2: حكاية أغنية.
3: حكاية أغنية.
1: من بين كل علاقات زيادة رحباني العاطفية تبقى علاقته بالممثلة كارمن لبس، هي الأكثر شهرة والأكثر وضوح في انعكاسها على الفن متاعو. علاقة امتدت 15 عام قاطعت خلالها التجربة الفنية مع المشاعر العاطفية، وبقات خالدة في ذاكرات الجمهور. والكثير من الأغاني اللي كتبها زيادة رحباني كانت الكارمن لبس اللي قالت في المقابلات متاحة وأشارت للحاجة هذه. لكن الأغنية الأكثر شهرة بينها هي وبينه هي أغنية عندي ثقة فيك اللي غنتها السيدة فيروز. الأغنية اللي أدتها فيروز بصوتها الشفاف، وكانت بالأصل رسالة حب خجولة وواثقة في آن واحد، قدمها زيادة رحباني لكارمن لبوس كهدية في عيد ميلادها اللي يعيش من بعد معاها لحظة كانت حميمية لحد بعيد على البيانو. وقت اللي يعزف زياد الأغنية بنفسه غناها الكارمن بصوته باش تبقى خالدة وذكرى، باش تبقى ذكرى خالدة في علاقتهم وتاريخ الفن العربي. ما كانش زياد رحباني عاشق تقليدي، بل عاش الحب كما عاش السياسة بعمق وتمرد وسخرية. خلف أشهر أغانيه تختبئ قصص حقيقية، كل غنية عندها حكاية كما نقوله من علاقات حقيقية سمعناها بصوت فيروز أو بصوته من غير ما نعرفه أنها اعترافات عاطفية أكثر منها خيال فني. في العمق تكشف الأغاني هذه عن رجل عاش الحب بقلق وكتبه بجرأة واحتفظ بتفاصيله الصغيرة بين النوتات والكلمات. إذن أبرز الأغاني كما قلنا اللي تصور وخلينا نقوله كانت شاهدة على علاقته بالممثلة اللبنانية كارمن لبوس عندي ثقة فيك بصوت السيدة فيروز.

عندي ثقة فيك بصوت السيدة فيروز على موجات إذاعة تونس الثقافية. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية لكم انتوما اللي تبعتونا حتى التوا، تحية لزميلة منصف المراحي كان معنا في الإخراج، أجمل تحيات سيرين بن قاسم. خليكم مع نصيف زيتون، صباح الخير.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
3: تونس،
4: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
1: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
1: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاما،
1: من الإبداع،
2: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: إذاعة تونس الثقافية.